0: اليوم
1: فعلا يعطيك صحة، كلمة القبول جت مواتية
0: قد قد خاطر من مواصفات الأصوات اللي باش تسمعوهم الليلة في علاقة بموضوع الليلة.
1: مهدت أنت يعني مهدت الموضوع، حس الموضوع دائما نحاولوا المواضيع تكون يعني مواضيع يعني خنقول طرحت قبل ومش طرحت قبل بالأساس، يعني كانت يعني مظاهر أو ظواهر أو أحداث أو ظهر كانت موجودة قبل وبدأت يعني ينقص البريق بتاعها هكاك بالشكل هذا. يعني كما قولوا تحدثنا على مرلو، علاش تحدثنا ولا فذكرني بربي؟
0: تحدثنا على الجمعة الفايتة على المهرجانات، أول لقاء على نقول وحنا الإعلام السمعي البصري مع الأيام، تطوروا مع الأيام
1: بالضبط. فما حاجات بقات، فما حاجات تطورت، فما حاجات يعني للأسف ما عادش موجودة. نفس الشيء موضوع الليلة يعني موضوع يعني يستحق أنه نتناولوه في حصة.
0: أكيد نحكي نقول
1: قول ما زلناش نخبيه
0: مش نحكيه اليوم على الأغنية الفكاهية ورواد الأغنية الفكاهية وإلا الأغنية الساخرة في تونس، واللي كما تعرف شكري لسنوات تقريب من الثلاثينات حتى للثمانينات.
1: باش نبداو هكاك باش مش متفائلين، باش نزيدوا شويه نوفيو وقولوا حتى للتسعينات، ممكن هكا بدايه التسعينات بدات تنقرض شويه.
0: تو نعطيو فكره احنا على البعد التاريخي لمحاله نحكيو راهو على الاغنيه الفكاهيه ولا الاغنيه الساخره، اللي كان لون فني متفرد وثري خاصه على مستوى النصوص، على مستوى الالحان، على مستوى الاصوات اللي كانت تغني، وكانت تغني مش فقط لمجرد الغناء، خاطر اليوم راهو باش نظهروا مختلف الجوانب في علاقه بالاغنيه الفكاهيه، خاطر الاغنيه الفكاهيه صيح الضحك لكن تنقد ونقدت الاوضاع السياسيه والاجتماعيه، اصوات معناها تعالت وقت الاستعمار وكانت برشا الحقيقه جراه عند برشا اسماء اللي باش نطرقولها اليوم. شكري.
1: والاغنيه الفكاهيه كما قلت ألفا او الساخره هي فن يجمع بين الترفيه كما ذكرت ونقد الواقع. الحقيقه الفن هذايا واللون هذايا او النمط الغنائي هذا يظهر كما قلت انت في الثلاثينات وتواصل الى تقريبا بدايه التسعينات او اقل شويه. فما العديد من المطربين الفكاهيين اللي خلاو أثر لمحالة في تونس، وللأسف منذ تقريبا حول 20 أو 30 عام بدأ ينقرض تماما ويختفي هذا النوع من النمط الغنائي. ولأنه كما قلت أنت عرشت منذ حين، لأنه يلزم فما مواصفات خاصة للمطرب الفكاهي
0: ونحكيه
1: عليه بعد شوية، لأنه هو في الوسط، لا هو ممثل ولا هو مطرب.
0: مونولوجيست
1: صحيح في مصر التعبير الصحيح يقولوا مونولوجيست، لكن اش معناتها باش تقول لي مطرب محترف انه صوته يعني يطرب ونقول لك لا، قول لي ممثل يعني محترف زادة ممثل يعني بتاع الممثلين الكبار قول لك يعني يلزم ياخو من هذا وذاك.
0: ممكن أنا نجم نسألك سؤال راهو نسأله حتى للمستمعين وخليه مفتوح، كان حبي تجاوبت عليه أنت شكري، كانش نخليه مفتوح للمستمعين. هل ترى كل ممثل كوميدي ناجح ينجم يكون مغني فكاهي ناجح؟
1: سؤال يطرح نفسه
0: ومثلا أي والعكس صحيح، ولا هل المقلد الناجح ينجم يكون مغني فكاهي ناجح والعكس صحيح؟
1: هو على الأقل نقول أنه يشترط في المطرب الفكاهي عفوا أنه يكون مؤدي محترم، مش معناتها ما ينشزش
0: غني
1: يعني
0: صحيح،
1: يعني غني صحيح مش بضرور باش يكون صوته متاعه يطرب،
0: مش بضرور يعرب معناها
1: مش يعرب ويقولوا يا ليل ويا عين وآه يدفعوا مع الجماهير، لا أما على الأقل يؤدي صحيح، ما تحسش أنه يتبع الطبقة يتبع النغمة صحيحة،
0: عنده جستيس نقولوا نحن
1: هي هذا شو حبينا نقوله.
0: هي أصلا الألحان متاع الأغاني الفكاهية معناها ألحان خفيفة وسريعة ومريحة وما تحب ليش كل رب الموسيقية وهكا كل خامة صوتية كبيرة،
1: وهكا ليش يلزم عنده روح، عنده روح
0: المريحة،
1: عنده القبول اللي قلناها يلزم عنده القبول. وفما البعض منهم كذلك يتميز بموهبة التقليد، فمياسة مطربين فكاهيين بالأساس أصله مقلد، ممكن الغناء تعلمه شوية شوية. أما علاش قلت يأخذوا من كل شيء بطرف كما قال جاحظ، يعني شوية شوية من هنا ومن هنا، ويلزم بالأساس الموهبة والقبول أهم شيء.
0: لازم نزيد حاجة أخرى مثالش
1: زيد
0: سرعة البديهة، هذا لازم عنده
1: سرعة البديهة، خاصة أنهم كانوا يقدموا الحفلات
0: معناها كانت الحفلات لا تخلو من الفكاهي
1: وينشط حتى يقدم الحفلات يعني الفنية، في العديد منهم كانوا هم مقدمين مش منشطين في مصر مثلا العديد من الحفلات، كان اسماعيل ياسين قبلت نذكر البعض منهم كان يقدم الحفلات يعني الفنية ويقدم المطربين لأنه روحه مرحة وساعات يقدم نكتة يقدم طرفة
0: يرتجل
1: يرتجل وعنده دعابة في طريقة التقديم تاعه يبدأ يعني يدخل على السهرة نوعا ما مسحة من المرح ومن
0: صحيح أكيد نتصور ده التعبير الجسدي تعرف أنه برشا معناها مغنين فكاهيين يرقصوا معناها
1: إيه قلت يعني تصور أني والله المطرب الفكاهي نتصوره فنان شامل
0: مش سهل راه باش تكون مطرب فكاهي راهو بالحق معناها ماهيش حاجة سهلة وفي متناول الجميع
1: وهكا علاش ممكن جد تنقرض الحكاية لأنه يلزمه يعني خنقول يمتلك موهبة في مجالات مختلفة باش نبداو إن شاء الله
0: أقرب خلينا نسألك سؤال باش نبداو يطلعش هو اللي نبداو معاه باش تجاوبني عليه معناها كي نقول لك أقرب مغني فكاهي لقلبك شكون تونسي
1: والله سؤال هم الحالة ياسر كنا نسمعهم قبل ونتبعوهم شو نقول لك السملالي المورالي شو نقول لك الجراري محمد جراري شو نقول لك حمادي الجزيري شو نقول لك هو المحل القديم احنا صالح الخميسي ما حضرناش عليه
0: اي ما رائد ذاك
1: رائد الحقيقة هو من يعني الأوائل في المجال الأغنية الفكاهية أما لا سمعنا أغانيه والتسجيل تاعه ما زالت موجودة أما حضرنا عليهم وتفرجنا فيهم اللي ذكرتهم هذوما
0: ومنهم السملالي نبداو معاه لقاء الليلة أيمن الشابي اليوم في الجانب التقني معاذ الحديد في التنسيق شكري السكلي ألفة جمالي في الإعداد والتقديم مرحبا بكم مستمعينا الكل في إذاعة المنستير
2: مع الأيام
3: جي الغنية نتي غنيها لكم الغنية هذية إذا تجي وتشوفوا تلقاوها كيني قصة حياتي كل أش قصيت إيه نعم ولا بشتك ما كان فيكم أش قصيت من المرأة أش قصيت من الخدمة أش قصيت من العباد وكي تجي تشوفوا أنا فاش مطلوب

0: مش مطلوب مش مطلوب. اش نعمل اش نسوي يا منتي مخي مقلوب. مش مطلوب مش مطلوب مش مطلوب. فاش مطلوب نكون متربي كيف مجوطر خلقني ربي.
1: فاش مطلوب نكون متربي
0: كيف مجوطر خلقني ربي. نشي نسايس نولي نخاف يعص حنقول صدام. ايه واحد يغزر ينعت فيا لاخر يسقط نبع مقيه.

0: الهادي السملي اللي بينا معاها لقانا اليوم في مع الايام. وتحيه لكم من شكري السكلي والفه الجمالي. مسيش نستسمحك في الكلمات هذوما شكري.
1: خذ راحتك. البرنامج برنامجك. تصميم احنا
0: برنامج. وحبيت نبدا الحقيقه حلقه اليوم وموضوع اليوم كلمات قالهم رائد من رواد الاغنيه الفكاهيه في تونس صالح الخميسي في اغنيه اجمل نوره نقطفها. من اجمل الاغاني بطبيعه. من جمله ما يقول: ثم كلمه متاع توديع وكلمه تخريف والاخرى ربيع، وثم كلمه بالتصنيع ذوق تسعه ماهوش رفيع، سلعه معروضه للبيع ويلزمها شويه ترقيع. الكلام ذي يوصف من خلاله الخميسي اهميه الكلمه، والكلمة راهو تنجم تبني وتنجم تهدم لسنوات. الكلمة اللي عندها طابع في الظاهر نقول أنا فكاهي، حملت في طياتها رسائل وغايات نبيلة، وتبين أنه أقرب طريق لقلوب التوانسة والعرب هو الضحكة والابتسامة.
1: أكيد. وصالح الخميسي راهو مع الشيسر، وهو عاش تقريبا 48 عام فقط. ورغم ساعات الفكاهيين يظهر أنه يقدم في الفن الساخر والفن المضحك بين قوسين، أما ساعات راهو يعيش حياة يعني نقول فيها الوجع، راهو مش بالضرورة ذاك يعني ساعات. والعديد منهم راهو في حياته الخاصة وحياته يعني العادية مش كما في المسرح.
0: وانت اللي يضحك برشا ولا يضحك برشا.
1: اي ساعات
0: تلقى عصبي برشا
1: بعض الشيء، ولا تلقاه يعني يحمل عنده هيك آلام حزين من الداخل.
0: كينو كينو كتعويض. قدر المبدع الكل. أي أي. أي مبدع
1: من ال إن ال كيفاش يقولوا من الرحم الأحزان تولد، يعني
0: يولد الإبداع.
1: يولد الإبداع بالضبط. هك فهمتني.
0: فهمتك. ماذا ما نفهمكش. أيوة. مازلنا باش نحكيو على
1: صالح الخميسي. قلت لي
0: اي صالح الخميسي.
1: عندكش فكرة عليه صالح الخميسي؟ عندكش ولا بعتالي تحب نحكيو عليه؟
0: نحكيو عليه هكا خاطر تحب له هذاك شابيتر وحده. أيوة. تعرفش علاش؟ خاطر نجم نسميوه انه رائد الاغنيه الفكاهيه الحادثه
1: والجريئه في بعض الاحيان.
0: والجريئه يا اخي كلفته الحكايه سجن معناها. شكون قال وشكون غنى على ابو دفه؟
1: على ابو دفه شبحت انا على الحبس. وما ناقصني كان منا يقول منا هي الزوجة منا آمنة يعني منا يقول معنا كل شيء باي في الحبس، عجبه الحبس ما ناقصه كان الزوجة باش تكمل الحكاية. هو كي تسمعها هكا وتفسرها تولي مضحك الحكاية. لكن كما قلت غنى بعض الأغاني في بعض الأحيان حتى على مواضيع نص الباس كانت في وقتها ممكن تتعدى في وقت من الأوقات، ولات يعني فما بطبيعة
0: عرفت على شنو فما شوية ابتذال في بعض الأغاني
1: طبيعة
0: يعني.
1: طبيعة. مدامه يحكي يوصف الطبقة الشعبية بكل ما فيها يعني من محاسن ومساوئ بطبيعة باش يعني يتناول كل المواضيع تقريبا. ساعات يوصل مواضيع اللي ما تجيش في وسيلة إعلام باش يعني.
0: لكن ممكن هي بطبيعتها ما تتعديش نوعية الأغاني في وسائل الإعلام.
1: فما شكون عداها في بعض وسائل الإعلام.
0: خنقولوا كلمة بارك يبارك في تربك يا تونس. قديش جبت فكاهين
1: وقديش دلل وتجيب.
0: والله والله.

0: الأيام.
1: بعد المفاهمة اللي فهمنا فيها وفهمتك وفهمتني اللي قد ما فهمه شوية طوى تحب تفهمني أنت ما فهمت حتى شيء ونسيت المفاهمة اللي فهمنا فيها.
2: مفهومك ومفهومنا في مدينة لا مهونش في كيف المفاهيم متعنا زرقل هذاك على ما فهمت حتى شيء من المفاهيم هذا.
3: فهمت حاجة أنت؟
1: أنا ما فهمت شيء.
3: وأنت فهمت؟
2: ما فهمت شيء.
1: وهذاك علاش الناس كل متفاهمين؟
2: ما لا نتفاهم.

0: تعرف عندما نحكيه على ألفة على في العنصر هذا اللي قدمناه مفهومك ومفهوم مش كي مفاهيم الناس كله فهمني, وهذه سلسلة ذاته نحكي عليها لأنها جمعت من كبار المطربين والممثلين الفكاهيين. أما
1: حمد الجزيري نور الدين القصبيبي والسمليلي
0: تنرجعوا لهم. قبل ذلك احنا عرفنا الأغنية الفكاهية حسب اجتهادنا الخاص قلنا وحسب بحثنا, لكن ما نعرفش أهل المهنة هما في حد ذاتهم زعم يقولوا نفس الكلام على الأغنية الفكاهية.
1: تراح قول قول شنو تقال شنو أبحاثك معناها قالت
0: مش حضرتنا حاجة في الموضوع ذي
1: حضرنا ما خلنا نحكي وراه معني حتى عربيا إن الأغنية الفكاهية كان عندها حضورها.
0: احنا بتنرجع بعد شوية باش نشوفوا أهل المهنة ولا المحترفين شي يقولوا
1: والمؤرخين
0: والمؤرخين. لكن في تونس كما ذكرت انت مضوحين بطبيعة صالح الخميسي رائد الأغنية الفكاهية, الهادي سملالي, حمادي الجزيري, محمد المراري, صالح لح واسمه الحقيقي منعش عزين على كل حال عزين مش مصالح لح, محمد جراري, عبد اللطيف الغربي, زاد رضا الحجام. كانت بعض الأغاني مصورة قبل ظهور الفيديو كليب كانت فكر خاصة محمد جراري ممكن عاش في فرنسا قبل محمد جراري وقعد مدة في الخارج وبالتالي جال تونس وتعرف على محمد جاموسي غديكة
1: تعلم المقامات والموشحات
0: فعلا
1: من عنده
0: فعلا محمد جاموسي لحن له العديد من الأغاني منهم قسم على الله من الكريتة وغيرهم. فقلت ممكن التقنيات متاع التصوير وما إلى ذلك سابق شوية سي محمد الجراري, علاش أغلب الأغاني متاعه الفكاهية مصورة طريقة المسجلة مش فيديو كليب أما تسجيل
1: قدم هو يظهر لي قدم في مرحلة ما معناها منوعات تلفزية من إخراج محمد الهمامي وكان يقدم خلالهم الأغاني هذوما اللي ما نشوفوهم
0: صحيح كريتا يقول معروفة لابسة كلابسة متاع فلاح وبكل كيفاش يقولوا كشاش هذاك متاع الفلاحة والحصان والكريتة مش حصان لمحال وبغيل حشاكم أما خطر عليه اسمه لمحال وتقول العرب سبحان الله ساعات تقولوا حشاكم علاش حشاكم شبيه الحصان نقولوا حصان والبغل نقولوا حشاكم
1: أو الحوت يقولوا حشاكم زيد
0: لا الحوت بيحوت هذاك وحشاكم زاد يقولوا البهيم حشاكم والكلب حشاكم حيوانات يو ذاك اسمه ما نحبهاش كلمة حشاكم من ذي أنا زايدة والحق زايدة بغل وكريتة مش حتى حصان يعمل ويسوق فيه والقسم على الله من القسم على العدو من الكريتة ولابسك وعنده أنا مدلل سيد الناس
1: صحيح
0: الخدمة ما نعرفهاش وعنده قهواجي متاع محمد جاموسي عودها
1: عودها هو صحيح عودها وزاد في إطار متلفز معني متلفز. مصور
0: ايه؟ تعرف شكون القهواجي
1: شكونه
0: القهواجي اللي جسد دور القهواجي ونحديث يجيب بعضه جسد دور القهواجي واحد ممثل محلي مش ممثل هو فيجورون أكثر منه ممثل كان اسمه عبد السلام بكوش أصيل الوردانين
1: أيوة
0: هذين ما يعرفوش. فما مرة جاءوا ممثلين متفكر مع فوزي وعماد في رمضان وجاء وليد جديد ما ظهر في الدراما التلفزية من الوردانين هكا كذا هذي وليد عاد قلت له حكيت معه أنت تفكر
1: في المطبعة مثل
0: هكا
1: الاسم اللول بتاعه
0: حسيله قال لي راه ما الوردانين وما الوردانين قلت له راه ماكش لول انت في التمثيل في الوردانين قال لي شكون قبلي قلت لي قال لي ما نعرفش والله ما عارف قلت له هاش نقول لك راه واحد اسمه عبد السلام بكوش وكان يقولوا له شو هي راه سيسكو كان عمل دور سيسكو هكاك أكل أسمر تعرف شو نفكرك فيه وين هذا تفكرش حكاية العروية كلا طلع الجني لطلع يطلع من الواحد وكل أسمر ومثل زاد في قضية وبعد قبل كان في بداية تلفزة مثل يطلع كل من إجرام خطر ممكن الشكل متاعه وأصله راو
1: من
0: الورديني وأصله يخدم في مستشفى دخلنا كلام في كلام مستشفى شار نيكول في تونس العاصمة كان عون صحي في الصحة فحكالي الله يذكر بخير سي محسن الجربي بطبيعة من أوائل المصورين في التلفزة التونسية قال لي حبينا نعملوا كاستينج ما نعرفش شكون متعدي المخرج لا نعرف عبد الرزاق الحمامي ولا حاجة السيد متعدي قريب من نهج من شارع الكويت غاديك بقى في في في, في الإذاعة إذاعة القديمة بطبيعة ف الشكل متاعه ظهر له كلام يصلح باش يكون يمثل في كل في حاجات متاع المسرحيات
1: اللي
0: في ادوار شر شويه صحيح نديه قلويج هاي ولدي تحب تمثل انت وقت قال عمره تقريبا في العشرينات مازال ما واش فاهم شيء قال تفضل دخلوه شافوه تجربه في الكاميرا اعطاه حاجه يعني الصوره متاعه طات ولو يعتمدوه ديما في كل كيبدا فما التمثيليات متاع الاجرام ويجي سي سيسكو ذا في الاخر بكل عاش في تونس مدة قبل دخلنا في موضوع آخر.
1: قبل حديث ذو شجون رو يحبوا التفاصيل المستمعين هذه.
0: قبل يعني اللي حال على شرف المهنة قبل التقاعد كمل تقريبا 5 سنين في مستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير. كبر شوية نتفكر خويا طبيب نذكروه ونوجه له تحية بالمناسبة خويا غازي قال لي قال لي تعرف شكل الممثل قبل يطلع في العروية اللي يطلع الجني وكلا وكلا قال يطلع في شفته قلت له كبر شويه قال لي في الشكل وكل شيء ما هو قال سالته قلت له انت قال لي قال جالس قلت له منين قررني اصلي من الوردانيين وكنت ممثل جابوني ياسين وحكى لي نفس القصه
1: صنعت منه ممثل
0: سبحان الله صنعت ممثل هذا سيسكو يقولوا شهره سيسكو لانه عمل دو سيسكو
1: اما القهويجي اللي توا تحكينا
0: كان واحد توا وكان واحد اللي يحب يشوف اي واحد من المستمعين يحب يدخل الكليب هذا نتاع محمد الجراجي قهواجي خاطر مصور كليب العامل كك مشموم على واد وهو اللي يقول جيب هو حتى في الأغنية يقول مع لسمة ربع ثالي كيف شك فيه مع لسمة هو يصب في القهوة بكل قاعدين القاعدة عربي متقبل له كل شيء
1: توش نوري نركز فيه
0: ركز فيه تطعب سي عبد السلام بكوش الله يرحمه ونعمه توفى
1: الله يرحمه الله يرحمه ونعمه خلي احنا نحكيه على الجانب التاريخي كما قلت انت من منطلق المؤرخين جمعتني الحقيقة لقاءات مع المؤرخ المنصف شرف الدين الله يرحمه وينعمه باش يحكي على خصوصية الأغنية الفكاهية في تونس معاه تسمعوا المورالي الله يرحمه والفنان والموسيقار محمد سعادة في التوطئة التاريخية الموضوع اليوم الأغنية الفكاهية مع الأيام في تونس
2: مع الأيام
3: المونولوج مش تضحك الناس المونولوج درس للناس
4: تعاطي الغناء الفكاهي شيء ما هو سهل وإحنا في حياتنا عرفنا بعض اللي تعطاه الفن هذايا مثلا صالح الخميسي مثلا الهادي السملالي مثلا محمد الحداد مثلا رضا الحجام صالح لح عددهم مش كبير والجراري الجراري كذلك تعاطى الفن هذا وكل واحد منهم عنده طابعه بالنسبة للأغنية الفكاهية ويمكن كلهم هم يتفقوا في حاجة كونه هالأغاني اللي هي تظهر الضحك ومعندهاش غاية أخرى غير الإضحاك هي في الواقع أغاني هادفة عندها هدف وهو تربية الشعب وربما محاولة إصلاح بعض العيوب اللي تكون موجودة فيه
3: ما ننساوش أن الأغنية الفكاهية هي من أصعب الأنماط الموسيقية على الإطلاق لأن عندها صبغة أدبية عندها صبغة اجتماعية عندها صبغة ركحية لأن يسم فيها حضور مش أي واحد عنده قوة بشي يضحك الناس يعني الإضحاك شيء يعني صعيب ياسر وما يقدر عليه إلا الإنسان اللي الصفة هذه تكون في مزاجه.

حبيبي حلا والناس تلموا

0: تعرف ألفة كي تأمل كلمات وسمعتها مقبل ونحفظها ما ننساهم كي تأمل مزجيد تحسهم والله كلمات يعني فيهم طرافة وبالحق
1: يتسمعوا ويتعديهم فمش ابتذال
0: فمش ابتذال فما يعني فما ساعة توصل حد يضحك الإنسان يعني هاو الكاميون بالترومبيت أو الكاميون ولاو موزونين كيفاش في الزيتون كاميون وممنع فما السجع يعني الميزان
1: لما تعرف ان فما نسخ من الغنية هذه مش نسخة واحدة للغنية الكاريتا
0: أي
1: على خاطر الجراري راهو هذه الغنية اللي نعرفوها النسخة هذه لكن عنده نسخة ثانية مع فنانة جزائرية وتتبدل فيها شوية الكلمات يقول مانيش راجع للكاريتا لو كان نلبس البرنيطة ونسخة ثالثة يقول وين ايامك يا كاريتا
0: وين ايامك يا كاريتا صحيح نعرفها وين ايامك
1: هذا هو ثلاثة نسخ تقريبا
0: وين ايامك يعني
1: يا حسرة
0: يعني بدل شويه في المدخل نتاع الغنايه كيما ام كلثوم عند مقيس لما حالك انت بدل ساعه الكلمه اسمه ولا احنا باب الدعابه قبل كيوف العام الدراسي ويبدا ونحب نصلي نقول قسم على الله من الدراسه باكرار سكل الحماسه
1: هذا في زمانك انت
0: والله كنا كيكا يقول والله
1: نسخه
0: هذه اخرى نتاعنا احنا تاع التلامذة نتاع من باب الدعابه فقط نبداو نصلعوا في العطله الصيفيه وتعرف فما شكون من ما يستحفظش يبدا يلوح في البيع
1: التوا ولا التوا عوينا معناها على اخر العام وشوف الكراسات ملوحه والاوراق ملوحه في
0: القسم على لما دراسه قال شو علاش خذيناها من الغنية ذيك لأنه كانت من الدولة وقتها في وقتها
1: حتى برشا أغاني في الاستاد كانوا يتغنيوا مستلهمين من الأغاني الفكاهية من الإيقاع نتاعهم
0: هو مش كان حتى الأغاني الفكاهية
1: عاد أنت ولد مجال الرياضة
0: لا وحتى ولد مجال الرياضة وحتى قبل كي كنا مغروم بالرياضة مانا صغير ونسمع الملاعب ونشوف الأهزيج نتاع الجمهور حتى أغاني نتاع أم كلثوم وأغاني عبد الحليم يعني مقاطع منهم ولاو أغاني في الملاعب في نربط حاجة يعني كم في تونس هما الأغنية الفكاهية حتى في العالم العربي
1: صحيح.
0: في مصر تتصور شكون يا
1: اسماعيل ياسين مثلا أول واحد يجي لبالنا
0: حمود شكوكو
1: شكوكو زيدا
0: فما
1: زينات صدقي نجم ونعتبروها
0: زينات صدقي ممثلة
1: أي ما
0: فما واحدة يقولوا لها ممثلة يقولوا لها تنقول لك اسمها ثريا حلمي فما شيت لبلبه لبلبه
1: لبلبه اي تقلد في التقليد
0: جات لتونس وقتها تقلد المطربين ويعني خذات فتره فترات لبلبه كانت صغيره ماش كيفاش تبدلت حتى هي كانت قبل دم خفيف سبحان الله
1: رغم انه خدمه برشا ما عاد
0: مش سمير غانم صحيح مش نقول لك واحد كنت يعطيك صحه ايمن تفاعل معنا قاعد صديقنا ايمن الشابي سمير غانم مش في الاغنيه الفكاهيه اكثر عملت صحيح فك
1: الفوزير
0: فوزير
1: فطوطه
0: فطوطه والجو ذاك
1: مغنى بطبيعه
0: اما فما مطرب نفس اللقب مع سمير احمد غانم شكون هو احمد غانم عمل كره القدم النسائيه فكرش كل اللعبه فلانه لفلانه تعطي الكوره وفلانه
1: اي صحيح
0: اول وقتها مستغربين كيفاش حاجه فال فتيات يلعبوا كره القدم الولاد حقيقه بعد هو كي جاء في السبعينات لتونس يقطع يعني مثل قال مثلا كيفاش يعني نتصوروا فتيات في تلعب الكوره امام الجمهور التونسي جاء في مهرجان في تونس ونحكيوا ليه فما مهرجان ما عادش عمل دوره فقط
1: مهرجان اغنيه الفكاهيه
0: يعطيك الصحه مهرجان تبارك الله عليك الفك
1: منك تعلم راهو يا شكري
0: مهرجان الاغنيه الفكاهيه ما دخلنا حديث في حديث تعمل مره برك مهرجان فكاهي العرب بالاحرى صارت التجربه الاولى في سوسه عام 1985 وهي الاولى والاخر
1: والله يخسرها
0: والجائزه الاولى تحصل عليها احمد غانم عاد من جملتها نتفكر تو التسجيل موجود قالوا شكون المعلق نتاع المباراه اللي عندكم يعلق في الوقت هذاك فما طاهر مبارك الله يرحمه كان يعلق على المنتخب بعده جاء نجيب الخطاب قالوا مال المعلقه نتاع المباراه طاهر مبارك قام موجودين ارتجلها هكا يعني وتعرفك الدوره هذيك شكون مثل وطلع على الركعه عبد الطيف الغربي ومع شكون معها ممثله نتاعنا اسمها كوثر البردي
1: كوثر البردي الاغنيه اللي تغني فيها ولبسه بالامر بالاحمر
0: بالاحمر يعطيك ساعه عمرها 15 عام فك المهرجان هذاك عام 85 هي مره حكيت عليها الحكايه دي عبتي في الغربي كفلها هي صغيره وحب يخطبها وما الى ذلك عملوا سكتش فكاهي في الدوره ذيك الاولى والاخيره اللي صارت في سوسه
1: وعلي زعما
0: ولا ما نعرفش
1: اولى واخيره ماني
0: اولى واخيره ما صارتش دوره وقتها تسمى وخذا صدى كبير ياسر مهرجان الفكاهيين العرب في سوسه يا ريت نرجعوا للتجربه حبوا متى جدوا يعملوا دورة أخرى من عش لأسباب مختلفة. ممكن نجهل الأمر هذا، ممكن مسؤولين في سوسي نجموا يعطونا
1: الإجابة ويتفاعلوا معنا. في السياق الأول أنا عندي ليك زادة مجموعة من الأسئلة.
0: تفضل على علمي.
1: أول أغنية فكاهية سجلت في تونس
0: فترات الثلاثينات أربعينات ثلاثينات
1: عام 24 بالتحديد
0: 24 قبل شوية هاي قديمة والله ما نعرف.
1: سجلت
0: منك نعرف
1: في ألمانيا
0: منك نعرف
1: هاي ها بشنا نسموها للمستمعين.
2: مع الأيام
3: خلاص هيدا فون على الكهرباء الخيط ميت ترنان

0: هي يلي تحب تسحر رجلها
1: يلي تحب تسحر رجلها وتعملوا له الاسحار. جيني ليا وقول لها ما نعرف شنو بعدين يقول تحط له الام البويه وتحط له اي نعرف الكلمه اما بعدين اعاد غنائها
0: على الطريقه معني حبيبه مسيكه وخميس ترنين معني
1: اما تعرف تكون اعاد غنائها بعد محمد الجراري.
0: صحيح صحيح وهو كذلك. واغنيه كما قلت الاولى اللي تسجلت في اطار معناها الاغاني الفكاهيه. وتعرف انه شكري راهو في فترة ما كان المغني الفكاهي ما يقلش قيمة على الفنان الوتري بالكل.
1: أكيد أي. ما لا شك فيه.
0: وبالعكس كان ثم حفلات يكون حاضر فيها الفنان الوتري وفما ديما وصلة للفكاهة.
1: إيه كانت يعني هنقول فن يعني ونمط غنائي قاربي ذاته يعني يعني لازم موجود في الحفلات الفكاهي. في نفس الوقت فما شكون ينشط كما قلت الحفل ويقدم وصلات غنائية يعني طريفة. والحقيقة غاب تماما هذا لأنه طبعا نحكيهم بعد في الساعة الثانية
0: برشة أسباب برشة أسباب.
1: مش نسألك سؤال زاد أنت علاش العنف؟ لا لا لا, لا, لا, لا. سؤال رأي مش سؤال خاف تلفت أسأل مش نسألها سؤال
0: أسألتك الكل تخوف راه
1: لا أنت كسألتني قلت لك ما نعرف سبحان الله
0: أنت شكري السكلي أنا وفا جميلة
1: أما لاش نسألك سؤال علاش العنصر النسائي أقل حضور في الأغنية الفكاهية سبحان الله
0: في الوقت ذاك
1: وقت ذاك حتى بعد شوية يعني ما نعرفش
0: هو احنا نعرفوا ساعة علاقة المرأة بالمجال الفني في الوقت ذاك متاع الثلاثينات والأربعينات والخمسينات ما كانش مجال الحقيقة موجودة فيه المرأة. حتى النساء اللي كانوا في المجال الفني غناء ولا تمثيلا كلهم من يهوديات
1: إيه هذوك متفاهمين فيهم وبعد حتى يعني جات الفرصة كي ولاو توتوانسة
0: حبلها جرأة توتوانسة جرأة ورجل وتم نقد وتخلى الحبس ودفعوا ثمن غالي ونفيس ما بالك بمرأة. أما ليه في مرحلة ميتة ونجم تفكروا سونيا البجاي من صنفيش كالحقيقة مغنية فكاهية لكن مقلدة أكثر
1: مقلدة أكثر تخلد بمطربات وتقلد كما لبلبة أخذتك الشكل ذاك التقليد
0: نعم تتصور أنت شعراء وملحنين
1: زعما نساء قلب مار مرجال
0: إيه والله يا عم أثمار عاد أنت تعرف
1: ليه معناه لا حبيت لا خاطر بالحق
0: أنت من وجهة نظر متاعك عليش
1: والله سؤال سألتك أنت ما
0: نسيش خلنا
1: واسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
0: أنت أهل الذكر ترى
1: والله كما قلت أنت نتصور على الجرأة أكثر حتى فما ممكن مصطلحات فما عبارات نجم يذكرهم يعني مش بضرورة تكون فيها بذاءة أما يعني جريئة
0: نقوله
1: هي يمكن الراجل تخرج عليه والفتاة لها والمرأة لها لا ربما هذا
0: ربما
1: لأنه في المجالات الأخرين موجودين مطربات موجودين صحيح يعني كما تحكي على الغناء الوتري ولا أغاني أخرى والأشكال الأخرى موجودة لصوت المرأة كان في الفكاهة وقفة الغادي
0: غريبة على كل كان عندكم جواب. احنا برنامجنا راهو ليكم انتم تتفاعلوا كيما تحبوا تشتيوا يقولوا نحنا ما ديمش بدنا احنا على الاصوات الوتريه باش نسمعك قول لي ساعه
1: قول لك
0: طاهر غرسه مثلا تتوقع انه نغنى نهار من نهارات اغنيه فكاهيه
1: صعيب لانه عام طاهر غرسه الله يرحمه وينعمه يعني تخصص اكثر في المالوف فك الجو هذاك في الفوندوات والغناء التقليدي والغناء التونسي وبطبيعه مدرسه في حد ذاته الله يرحمه وينعمه
0: باش نسمعك نسخة فكاهية لسودة قتالة اما مش هو باش يغنيها ما هو موجود في الجوق اللي يعزف بطبيعة
1: لحن هو خاطر ولا
0: اي والصوت اللي باش تسمعوه صوت تعرفها سيسية الزيتونية
1: منك نسمع
0: واسمعوها زادة مستمعينا

0: شقولك
1: هذه توا اغنيه فكاهيه بالرغم من انه اللحن
0: رزين هكا
1: رزين ولحن سودا قتالة ولحن معروف نتاع الطهر
0: ورا ويعزف في التخته.
1: اي الكلمات تبدلت شوي يعني شنو فيها سخريه شويه
0: من فيها سخريه اي فيها سخريه وكنتوا تسمعوا فيها بالطبيعه هذه مش حاجه جديده راهو كي ناخذوا الحان معروفه ونركبوا عليها كلام فكاهي
1: هذا الشكل اخر من الاغنيه الفكاهيه
0: يعني لو عيساويه البلوط مثلا مش هكا معناها استمدت الالحان من الطرق العيساويه وركبت عليها كلام فكاهي
1: اغلب الالحان صحيحه ما فما فما الحان يعني عيساويه البلوط اللي تحكي عليها زاد كذلك من هنقول الاوائل في الفن هذايا والعديد من الاغاني بتالي حفظناهم والرد فيهم كما قلت انت يا شيخ يا مرنيخ والاخرى كلي اسمع
0: كبر
1: لذان ضرب مدفع يعني اغلب تقريبا اغلب الاغاني بتاعهم على الجو بتاع الاكل والمأدوبة والجو
0: ذاك اما مستمدة اغلبيه الالحان راهم الطريقه
1: العيسويه مو فما الطرق عيسويه فما اللي يقولوا له مجرد معناتها مجرد
0: صحيح.
1: مجرد معناها مجرد يعني ما غير عزف مجرد من العزف والإيقاع يقول مجرد معناها مجرد كلام فقط هو هذيك النوع ما تقولوا مجرد تو فهذاك علاش يعني كما قلت انت من العيسويه يعني يغنيوا مع بعضهم ومجموعه وكل شيء اما عندهم ما نعرفش اسمه لما حاله السيد الديم ياخذ المقاطع هو يغني
0: هو الهادي السمليلي في بالي بدا مع عيسوي
1: بعد فما شخص اخر ولا يعني يعمل يعني هكاك شارب بالابيض هكا ولحيه ويبدا يغني معهم يعني
0: بطريقه مرتين برشيد
1: ممكن
0: ولكن مش غلط كاينو هكا خاطر انا في بالي السمليلي ومردين برشيد بداوا مع بعضهم في عيسوي البلوط
1: بعد ولا السمليلي ممكن شق طريقه وحده ولا السيد هذا اي
0: مادامش بدنا على عيساويه البلوط خلينا نسمعوهم قبل موجز اخبار الحديش ومازال برشا ما يتحكي باش نفتحوا قوس
1: نرجعوا تو في الساعه الاولى ولا ما نرجعوش؟
0: لا ما نرجعوش اما بقوا معنا انتم في الاستماع خاطرنا احنا بعد شويه راجعين مرحبا بكم
2: مع الايام
3: تفكر عيساويه البلوط؟
4: ايه شو تفكرها مليح ده انا اكبر منك عاد
3: والله قايس مقتله بالضحك
4: كانوا يقولوا هما يقولوا بالوز والجرمان والمشوي والخبز متاع الله يا حوات يا البوري يا حوات يا ربي فضلك علينا ارزقنا بخير يكفينا سفرة كبيرة تملى العين ناكل منها ما يكفيني ونحط الفاضل في تركينا ونحط الفاضل في تركينا

0: الشيخ يحب مقرونة باهية وسخونة، جيبوا منها باقونة يكشخ ليها تك شيخ.
1: يا شيخ يا مرتين، يا شيخ يا مرتين، يا شيخ يا مرتين.
2: مع الأيام
3: إلى أغنية فكاهية من نوع ثاني. الأغنية هذه ألفها المرحوم علي الدعاجي، واللي لحنها ما نعرفوش، أما نعرف اللي غناها هو أحمد بوليمان. كان البشير الصيصي في عام 34 35 36 في المدة هذيك ينشط في الموسيقى التونسية، ثم يستغل بصفة تجارية الأغاني الفكاهية وعمل الكثير من الأغاني، أغنية النافسة وأغنية المدلل، ثم وخدمه أحمد بوليمان اللي كان ممثل، ثم خدم أحمد بوليمان الأغنية هذية عبدها زي كاكا كيكي كيزوكي من هناك جيكي. ثم الأغنية هذه الطالع متاعها موزون، لكن الأبيات تلقى إلقاء في النقد. ونحب نقولكم اللي الأغاني الزنجية في تونس أثرت كثير في الأغاني التونسية، من حيث هي إيقاعات ومن حيث هي نغمات، ولها بصمات إلى الآن في الأغاني التونسية. ملا مع محمد الساسي الطرهوني المطرب الشاب ذو الحركية اللي بشي غنينا عبده هزي كاكاكيكي.

يا عزيزات، تعرفش المكبات؟ تعرفش انت عجلادات ولا تعس

تحمر ترتور تبيع الدار تشري عصفور في الشارع بالك تدور وتخلي الناس

0: يا عمار
1: يا شوشان عملت العار، اهيا لو كانك تفدي الثار وتعمل كراس.

دق رزامة وغني غناية مع الخدامة. أنا نقول لك دق رزامة وغني غناية مع الخدامة، ما تحسبش الدنيا منامة وانتي فيها،

0: رجعنا للجزء الثاني من لقائنا معكم في مع الأيام من إذاعة المنستير وموضوعنا الأغنية الفكاهية، ورجعنا بصوت
1: محمد الترهوني. هذا يعني ظهر في أواخر السبعينات تونسي، ما تصور لقب ترهوني من أصول ليبية، خاطر توا اللقب هذا من ترهونة، ترهونة في ليبيا المدينة دي موجودة، أما موجود في تونس ده تونسي على كل حال، أما
0: من عرش من الأصول
1: ممكن من الأصول. سي محمد الترهوني زاد بروز في فترة فترات مع نجوم الغد، شفت التقديم الأول لسي عبد المجيد بن جدو، الله يرحمه وينعمه، كان متحف الأغاني ويقدم يعني في الحصة هذيك وقت مركز على الأغنية الفكاهية، خصص حصة، جاب الهادي سملالي، جاب صلحلح، جاب محمد الترهوني، جاب مجموعة من
0: الفكاهيين
1: رضا الحجام وغيرهم. يعني سي محمد الترهوني كان فنان زاد في الفترة ذيك، يعني معروف جدا، ويقدم الأغنية الفكاهية بطريقة يعني الكلمات المحالة متاع لي دعاجي راهو مذومة،
0: هو لي دعاجي كتب برشا، راهو الحمادي الجزيب، باش تعرف أنه راهو الكلمات والشعراء اللي كتبوا للأغنية الفكاهية شعراء وملحنين كبار. قلت أنت علي دعاجي، حسين الجزيري كتبوا الحمادي الجزيري، سيد شطة لحن الأغنية الفكاهية، صالح المهدي لحن الأغنية الفكاهية، معناها كبار كتبوا ولحنوا للأغنية الفكاهية، وتعرف أنه كانوا برشا من الناس هذوما من رويد المقهى تحت السور،
1: مقهى جماعة تحت السور،
0: اللمات هذيك هي اللي كانت تخلق
1: يعني الأغاني. مش بالضرورة فما كاتب معين، يعني ملاحة حبيت نطرحوا الأمر هذا، يعني شاعر معين للأغنية الفكاهية ولا ملحن معين، فما برشا ملحنين يعني لحنوا الأغنية الفكاهية، منهم محمد الجموسي، منهم محمد السعادة، منهم العديد، قلت من الملحنين اللي لحنوا الأغنية العادية، أغنية الوترية العادية، ولحنوا ذلك معناها مش بضروره تكون اختصاص
0: في الحين. صحيح أكيد. أنا تعقيب على الكلام هذية، فما عنصر سجلته مع الفنان والكوميدي زاد محمد المرالي الله يرحمه وينعمه، في علاقة بالشعراء والملحنين اللي كتبوا للأغنية الفكاهية. تحب نسمع شنو قال؟
1: نسمع
2: مع الأيام.
3: اسمك ربي شعني
0: ألفة، باش نعطيك زوز اسامي ونحبك تقول لي شنو قلت فينا. انا اسمي ألفة واسمي الثاني هالة، وزوز غنيت عليهم. انت اش قلت على ألفة؟ ترى
3: ألفة طلبت تشرين بولة، هلولة طلعت دلولة، تبقى على الحلوة المغسولة، ألفة طلبت تشرين بولة، عملت نغنغة وهلولة. يا حسرة هذه كتبها الحاج عمرو بسيس.
0: دخلت لنا تويكة للمونولوج وغنيت المونولوج،
3: صورت
0: المونولوج غني راهو. كيفاش تعلمت الموسيقى والنغمات؟
3: لا مستمع، ما قيش الموسيقى أنا. أولا ساعة أنا نوز الباحي ما نعملش نساس، حتى صالح المهدي الله يرحمه قال لي حمد نعملك برنامج وغني، يا ودي حبش نغني عبد العمر روغن، نعملك برنامج وغني، خلي صوتي باهي ونطبع ونوزن، ما فهمش نساس، خلي نعملك برنامج وغني كم مطربي، ما نحبش مطربي هنا، ولحني برشا غني يا صالح، لحني مثلا تحبش تعطيني المنظر لكم بين كفك ما فيه، الماضي انا مظهر لك بالمستقبل باللي فيه، انا راني نقرا البخت من بين كفك ما فيه، ولحني اقرا واحفظ اللي تسمع ما تكونش مغرور. كوف انا متعلم العلم نور، بالادب نقول لك انا والتاريخ عالم كبير، كيما حسين بوشغرف يعني اعرفهم، ايه يا مورالي عندي برشا غني.
0: الاغنيه هذوما كيفاش يتكتبوا كيفاش يتلحنوا؟ خاطر من وراهم رساله، راهم مش اغنيه باش يضحكوا بها الناس.
3: كان عندي مؤلف الله يرحمه الحاج عمرو بسيس، اخني حسين كوبانيه، يجيني من الاداره نتاعه وقت راح عندول الفرقه، نفطروا جميعا ونكتبوا ديما الموضوع، انا نقول الموضوع يكتب عمرو، يكتب لي برشا برشا برشا اغاني، يكتب لي في الغرامه عندي حكايات وعجبات ايام زمان على رمي جوليات وعلى عنتر وعبلم، كتب يقبل أغاني ما مشاوش قطعها، والغلام مرادي ما زلت في التلحين وانا قطعت ما عدتناش، شو مسمار ومطلقة ومسمار في الغرام عنده وعجوبات أيام في الغرام عنده حكايات وعجوبات أيام زمان، ثلاثة أبطال وبطلات ذاقوا من عذاب الوان، نبدوها برمي وجوليات في هواهم كان يا مكان، رمي لأصل طلياني ولابس على رأس مظلة، عرضني في سيد المرجاني وقف على مول الغلة، شاف المقصوفة جليات تجري وعرقها شرتلة، كيف راتوا عليه ترمات وطاحت ما في عين بلها، عينها بلة من عينه حس بدقات في قلبه عيت يا لله، من فرحة حلت عينيها وقالت له حرق لي قلبي روبيو خي احنا. والثاني قيس، والثاني قيس الملوح قال في نشر الأخبار طول عمره يبكي وينوح ويهبط فيها محيا. خرج نهار يعمل في عومة ويتبحبح في أمريكا، شاف غزالة زي تلوح تداك الإيمان والمصفار، يثبت لقاها ليلة وجهه لخلق في مشوار، قام وراها وشد الجرة وبدأ يمضي في الأشعار يا سيحة مثل الغزالة تنط. والثالث عبد العنطر اللي فحل عبد العرفة في تكرونة مغرومة مصر اللي فحل زعيمة في ضرب المغرونة، ماشي يتسوق في البل قبلها عنده فرتونة، كيف راها في هواء حصل وحنت الكبدة المحنونة، رقد أبيض في لون الحل سباحك حلقي بالزيتون، الدرب اللي في هواء هو هبل، وكلم الطفلة تحفونة وقال يا طفلة يا ابن العم مهرك في لحظة ينتم، بش ما تعملش نغناغة هاو نهدي لك قسم رجم، ونجيب القنطار صياغة طوري فالم على هرم، ونجيب العبلة من لندن فياقة يسموها بقبل.
0: غنيت البرشة معناها وتعملت برشة مع الكبار، معناها البشير جوهر شادلي أنور علي العيد أي ملحنين، معناها كلهم لحنوا الأغاني.
3: ما فماش ملحن توسي ملحن المرادي، ما فماش شاد شطة لحني علي شويلي لحني حسن هندامك أخوي، حسن هندامك أخوي ونظم من البوسك يهديك، شادلي أنور لحني رأسي وعرضي وخياني داية منها مضيفان، هذا رب وحدة خرجاني لا تنبيه والسلدان، نفرق ونغزي دخلاني ودمي يغلي غليان.
2: مع الأيام
4: يا جماعة عندي طزينة طفلة وتسعة أولاد، هالمدة نزادوا الاثنين رشيدة ورشاد، يا جماعة عندي طزينة طفلة وتسعة أولاد، هالمدة نزادوا الاثنين رشيدة ورشاد رشيدة ورشاد.

0: عندي طزينة ونزيد ورشيد ورشيد
1: ورشيد ورشيد. يعني هذا سكتش ساخر يعني معنى يقول لك يحث على فهمتني تحديد النسل شوية لما حالة ممكن سياسة
0: معناها ما موش مع تحديد النسل تو
1: هو عنده توزين
0: صار تحكي على الغنية هذه مع بورقيبة تو مدري كيش بيت تحديد النسل كي سمع الغنية هذه بورقيبة قالوا ايه مورالي شنية الغنية هذه احنا نعمله في سياسة تحديد النسل وانت تقول يا جايب توزينة
1: هو لكن هو كان وزاد ينتقد يعني في وضعه يقول لك تعبت يعني توزينة وزادوني رشيدة رشاد ما عادش لاقي ما نعمل يعني تعبت هو
0: مش نقبل
1: مش نقبل بالضبط هو لا يرحمه محمد مورالي كان دمه خفيف كما الهادي السملالي يمشيوا في نفس
0: كانوا
1: أصحاب وتوفى خيرا وعاش شوية يعني عمر شوية تقريبا في 91 عام
0: حقيقة استقبلنا استقبال محليه الراجل
1: مو ولد دار كبيرة ابن وزير الرياضة الحالي لنا حالة سي محمد المورالي قدم العديد من الأقرى وحفظ كانت تفكر
0: الاسكيتش هذا عندنا أقرى وحفظ علاش ما نسمعوا منها شوية كان ثم
1: القراءة والتعليم وخنقول فيهم راهو غايات في بعض الأحيان يعني هنقول الأغنية الفكاهية مش بضرورة نقد فقط يعني

0: كانوا قبل الجالية اليهودية والتوانسة، اليهود التوانسة اللي كانوا أكثر يعني مهتمين بالفن عموما وحتى بال يعني الغناء الفكاهي. بعد جات يعني نقول جماعة ذوما من بعضهم، جات صالح خميسي وما بعده السملالي والمرالي وما إلى ذلك، أصبحت المواضيع يعني لربما نقولوا يعني عندها غايات معينة في بداية بتبع الاستقلال وفي بداية بناء الدولة، ولات يعني المواضيع ساخرة لكن في نفس الوقت كما قلنا منذ حين يعني هاتفة وتحث على يعني خنقول قيم ومبادئ ونقد لبعض الظواهر الخاطئة في المجتمع.
1: وتعرف ونرجع نقولوا أنه برشا ما قالوه وما غنوه كلفهم قلوا احنا الحرية متاحة.
0: صحيح صحيح
1: صحيح وإلا لا
0: صحيح.
1: في الإطار هذا باش نرجع نسمع محمد المرالي يحكي على مسألة الرقابة في عهد بورقيبة.
2: مع الأيام
3: الكلهم هالأغاني الفكاهية سي محمد بخلف أنهم كانوا ضحكوا الناس كانوا واعي وزاد الناس.
4: أيوة ما سملاج يقول لي حاجة ذي قل لي أنا مش مكذب نقرر الناس مغرب الضحك الناس. قلت وأنا في أنا واحد وعظ وهم وضحك الناس
3: تعديلهم حربوشة تقول أنت
4: لوغد الحبيب الله يرحمه عبد الحربوش سيد حبيب غني تقدم برشا مرات برشا برشا مرات غني تقدم.
3: ما كانتش ثم رقابة هكا فما كلام لازمكش تغنيه الحقيقة في الوقت
4: لا ذلك. أنا سي حبيب غني قدام يجون من الدولة قلنا شو باش تقول كلمة كلمة شو تقول أنا ولت نعرف أنا الساسة لا والمرض لا وكلام الزايد لا الساسة خادمة وليت نعرف وليت نغادي من غير ما يجوني.
2: مع الأيام
5: حبيت نخرج الجو ما تمي باش تطبي حبيت نخرج الجو ما تمي باش تطبي طاحت الطفله شيك.

لزمتها باش تقوم تدهك القدام لقتها تمشي وتروح. ايه ايه ايه قالت هو يوصي فيا يحب وحده

يكلمني جاتها بربي يكلمني ضحكت ومشيت. بربي يا بنيتي كلمني ضحكت ومشيت. شقلت لها لويش يا امي انت تلزمني ها مصيفات.

0: صالح الخميس
1: سامباتيك. هو كان صالح الخميس جاي تو تشوف السامباتيك الحقيقي
0: المقاييس نتاع المراسل
1: من وقت الثلاثينات والاربعينات وحتى قريب الخمسينات.

0: بيناته والسمباتيك يعني ينتقد في بعض سلوكات بعض الفتيات اللي يعني اللي هو قال لك بعثهم باش تخطب له يلقاها
1: طفله شيك
0: سمباتيك شنو شيك الغادي مش شيك يلقاها فقعد معناها حتى يخلط في طريقه الكلام تاعها بالحق كي تتامل هو صوته زاد صالح الخميسي فيه هيك رنه خاصه يعني
1: فكاهيه رنه
0: فكاهيه بالضبط سبحان الله حتى كي بدا يتكلم نتصوره حتى مع اصحابه في قعدات نصوره وراي راهم يبداو يضحكوا يبداو يعملوا لهم جو خاص باش نكملوا احنا بطبيعه مع الاغنيه الفكاهيه وتحيه لكل الساده الاحبه المستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا في هذا الموعد الاذاعي توا هذو ما اسس توا ذا صالح الحميسي وغيره والسملالي والمرالي و و واش مازال باش نحكيوا عليهم علاش ما عادش توا الاغنيه الفكاهيه والقايد
1: السؤال هذا هو المطروح علاش
0: علاش تفقدت حسب نظرك ألفة أنت إيش نطرح لك سؤال ومتسالش خذوا هات
1: ساعة هما نوعية الكلمات ذوما اللي في زمانهما في اعتقادك مازالوا نجموا يضحكوا اليوم
0: ديك صح أنت حطيت الأسماء متاعك على على, على, على, على, على الداء بالضبط على موقع الداء ولا مكمن الداء لأنه بصراحة اللي كان يضحك قبل نتصور ما عادش توا لأنه الأغنية الفكاهية والمونولوج حل محل الوان منشو
1: صحيح صحيح
0: توا السيد الوان منشو المسرح الدارج عوض المسرح والأغنية الفكاهية وما إلى ذلك يعمل كل شيء ولا حتى الذوق العام تاع الجماهير ومتاع التوانسة الحقيقة بدأ يتغير شوي صدقني وكان جلس على الخميسي يغني توا ممكن المسرح يفرغ وممكن يضروا لهم يعني فاش قاعد يقول هذا وما يضحكش
1: بين قوسين ركيك خلينا نقولوها بكل صراحه
0: يولي يضروا لهم يعني فاش قاعد يقول هذا يضحك ما يضحكش ولنا ممكن وليت العبارات النابيه والايحاءات هي للضحك ولا الجيل نتاع توا المشكله فينا احنا المشكله يعني مش فيهم هما المشكله احنا تغيرنا ونحو الأسوأ قولها على مسؤوليتي بصراحه والتي يعني المقاييس ومعايير الشيء اللي ضحك ولا ما يضحكش تبدلت تماما بصراحة
1: لكن الإضحاك حاجة نسبية راه ما تنجمش تقول أنه خاطر فلين ولا الجمهور ما ضحكش معناها فيه هو المشكل زاد بالك اللي يستنى فيه معناها الجمهور اليوم اختلف سواء كنت حكيت توا على المنشو قلت انتو انه هو السبيل الوحيد اللي ولا ربما يمشي له الجمهور باش يضحك لكن زاد لو كان نحكيو على فاسيت اخرى في علاقه بالاغنيه الفكاهيه نحكيو عن النقد اليوم شنو نوعيه الاغاني اللي تنقد
0: يعني ولا تحل محله ولا الراب وغيره
1: مثلا
0: الراب
1: العيب في الجمهور والا ما قاعد يفرض على الجمهور
0: يفرض مو شيئا فشيئا تفرض على الجمهور الوين الجمهور يتقبل المرلوله ممكن ساعات حاجه راه كلمه ركاج يصير سامحوني العباره اكيد يعني حاجه تكررها له الصباح وعشيه واليوم وغدو وسائل الاعلام الكل يعديوا في نمط معين ماناش ضد الراب وهذا شكل غنائي حديث وشبابي
1: ماناش ضد
0: عنده جمهوره لكن بالتكرار وتعود الاذن تتعود على الشكل هذاك وعلى الكلمات هذيك والاسلوب هذاك
1: كيف ما صار مع الاغنيه الفكاهيه خاطر الاغنيه الفكاهيه في مرحله ما كانت الممنوعات التلفزية تبرمجها معناها فماش منوعة تلفزية ما تعملش متركاش زادة على الأغاني الفكاهية والفكاهيين معناها المنوعة يجي فيها الفنان الوتري تتعدى فيها الأغنية تتعدى فيها من عرش شنو فما فقرة ديما خاصة بالفكاهة بالتالي في وقتهم صار عليهم متركاش زادة باش ظهرت هالأغنية الفكاهية هذاك علاش نرجع نقول زادة لهنا فما دور الإعلام
0: دور الإعلام مما لا شك فيه ولا نحكي على الإعلام
1: وتوا دور الإعلام ولا يخدم في خدمة أخرى باتجاه معناه
0: إيه وهذا شو قلت لك موافقين موافقك تماما من الفلين وهذا وش قلت لك يعني الإعلام ولا غير الذوق
1: وجه الذوق
0: وجه الذوق بالأحرى يعني بصراحة كي تفرض عليا كما قلت يعني نمط غنائي معين وديما ديما ولي مطلوب لدى الشباب ممكن نقول يعني يستهجنوا شوية نوعية الكلمات والأغاني اللي تبث بالتالي تولي حاجة عادية
1: ويقبلوها
0: بالضبط طبع معها ولي مطلوبة جيل على جيل ولي هذاك هو النمط الغنائي المثالي بالنسبة لهم هما
1: ولي يجيب فلوس حتى كي نحكيه على مستوى مهرجانات
0: ولو نحكينا احنا على الإضحاك وعلى السكتشات قبل حمادي الجزيري الله يرحمه ينعمه وذاك ممثل شامل بصراحة
1: أكيد
0: عمل تكوين في فرنسا كان تكون في الغناء والمسرح والتمثيل والتنشيط يعني بالحق فنان
1: صحفي
0: متكامل وصحفي ويكتب مليح
1: ومن الأوائل اللي قدموا المنوعات التلفزية
0: يعني ايه كان الموضوعات التلفزيونية الفكاهية من الأوائل صحيح. كان جاء من فرنسا وجاء حاضر يعني وكل شيء
1: في حوارات وسكتشات
0: وكانت عنده وسبقات. نتفكر وإحنا صغار كانت عنده
1: ميعوة.
0: قطة ميعوة صحة حاضرة معايا كنا عاشت أنا والله
1: منك نتعلموا يا شكري
0: لا توا توا ألفة نتصور مع الشاش فترة ما تفرش فيها ميعوة ألفة ما تفرش فيها ما تبركل عليه يعني
1: في الإعادات
0: في الإعادات ميعوة
1: شوية الإعادات
0: ميعوة شي عملك كل قطوس قطة مسكوت كي يعمل لك ويحركها بشكل طرق بدائية يعني طرق يعني خلينا نقول مش بدائية
1: فن العرايس
0: طرق...
1: عادة ذيك
0: يتسمى فل... إيه لأنه الإنسان متكون في المجال هذا يا حماد جزيرة الله يرحمه شي يعمل يحركها يحطها بجنبه ميعوة تدرك إنها قطة هي هكاك بصوابعه بدي يحرك لها في فمها وهو يقوم بنفس الصوت يعني من الأول يتكلم بصوته العادي يبدأ يسأل فيها أسئلة هكاك فيها شوية نقد وفيها شوية يعني خلينا نقول بشكل بشكل خلينا نقول خفيف هكا ومرح وهي تبدا يعمل صوتها هي يسالها قول يا ميعاو واش قولك في كذا كذا وهي عامله صوت قطوسي معه ويتكلم بك والله والله رمله بسيطه كانت تجربه حلوه ياسر وتضحكنا الكل
1: أكيد.
0: الناس كل تضحك كنت فرج وتفرج فيها قبل ما
1: تفكرها شفتها في الاعادات لما حاله وشفت حاجه الحقيقه ظهرت لي معدن الرجل هذايا حمادي الجزيري في اطار الاعادات زاد انا ما حضرتش معنا على الحلقه في وقتها اما شفت مشهد مقطع معناها من برنامج كان ينشطوا المرحوم نجيب الخطاب عاد كي جاي قدم في حمادي الجزيري قال نخليكم مع الفنان بون كي نتقها ما نتقيش الفنان جاي تقوش عليها نخليكم مع الفنان الفنان ما منزلش على نون ما فماش الشدة عاد بروحه الضامرة والارتجال هكا وسرعة البديهة متاعو حمادي الجزيري غزر نجيب الخطاب قالوا تقصد الفنان مش الفنان خطر الفنان هو الحمار الوحشي
0: يعرف بالثقافة
1: تعرف معناها الثقافة متاع الرجل هذي ما تقولش معناها فوكيه معناها انسان فارغ من داخل
0: لا لا بالعكس ناس متكونين وناس درست على قاعدة وخاصة قلت لك حمادي الجزيري ذاك ممكن في التكوين بتاعه استثناء سهل بقية كل متكونين حتى مش بالضرورة متكون تكوين أكاديمي أما يعني اختلطوا بالأدباء وبالشعراء تكوين اجتماعي وجماعة تحت السور وتعلموا وسمعوا وثناوا الركبة وقعدوا وتعلموا ما لا أحسن منهم ولا أكبر منهم ولا مثقف أكثر منهم إحنا تو الناس كل متعلمة تقولوا فلان مش أنت محسوب فش قاعد يعمل مش يعلمني فلان والمشكل زادها ندخلوا في حاجة أخرى في الانترنت وعاد يقولك شنو قد نسمع فلان أنت وننزل على ندخل الانترنت نلقى كل شيء يغنيني على فلان وفلتان بل بالعكس هم حاجات بتعطيهم لك في الانترنت
1: صحيح.
0: وساعات الانترنت تلقى أشياء خاطئة
1: صحيح.
0: معلومات خاطئة يلزم تقارنها مع يعني ما نعرفش يعني خلينا نقول دي سبور خرين ولا تقارنها ما نعرفش مع صحافة
1: ما حاجة مصدر
0: ما أكثر من مصدر يعطيك صحة أما الانترنت باش تعتمدها يعني مصدر معلومة والله في العديد من الحين يخطئوا في تواريخ يعني ميلاد في في في حبيت نقول يعني التكوين لازم في كل مجال حتى في الغناء الفكاهي مش هكا وبركة ما أنت كنت تحكي مع الله يرحمه محمد مرادي وانت بالضبط سألته أسئلة يعني دقيقة ومهمة قالك مش نلعبوا مش هكا وبرا هاو كيفاش الزعيم بورقيبة كان يقابلوه ما تجبتش السياسة ما تسبش
1: تقوش
0: كلام بذي تفضل خذ راحتك لا وحتى قال احنا عنا يعني من وراء السكتشات اللي نقدموا فيها والأغاني مش هكا وبرا اعتباطين يعني عنا رسالة نقدموا فيها
1: وهو كذلك كذلك علاش لليوم باقين في البيل ما تمش بدنا على حمادي الجزيري نسمعوها
0: نسمعوا تفضل
1: ونرجع بعد شوي
2: مع الأيام
3: بلايا توا شنو اللي قولكم كان انا نغني لكم اغنية عندي صوت عندي صوت تسحل الكرارسية اي سيدي الى الامام موسيقى اي ليلة العيد باش نحاول نقلد الجماعة اللي هنيه

الحروري الخضراء. سعماق نقدر تنفرهدكم كي نغني غنايا عالسمرة. هو عالشهلة قال لكم وانا جامع للنسوان.

أحمد حمزة كيف غنى وقال حمودة يا أحسن جار منك ناخذ الأفكار وعليك نعمل الألحان.

في مرة خاتم حبي طلبته باش نصبح فنان دورت وقالي لبي من تواصلك رنان سيد علي كيف غنى وقال في غنى يتهيق بني أنا الراشي في الوصال من وصالك ما تحرمني نقول له هذا محال اسمع ترام عن الأوزان شد السيف هيق بني شد السيف هيق بني شد السيف هيق بني في المحفل نرقص ونغني شد السيف شد

0: فراح كي قالت عوام بحور هذا عيت لاخر صاح صالحة قد البابور
1: هذا عيت لاخر صاح صالحة قد البابور
0: عليه نقتل ست ارواح هذا عقله

تجي تغني مطربة الجيل نبدا نحلل في الكلمات ودموعي على خد تسيل نتفكر جد اللي مات لا نرقد لنا من اللي نخلدها بصوت المات.

0: كان هذا حمادي الجزيري، الراحل حمادي الجزيري، الحقيقة فكاهي حكينا عليه، يعني
1: فنان شامل،
0: فنان شامل بيتممثل فكاهي مقدم برامج، يعني الحقيقة صحيح الصوت متوسط ما ينشزش يعني،
1: أما يقول في النمط متاعه ما خصو شيء ما نتصوره.
0: الله يرحمه ينعمه، كان من يعني كبار المطربين فكاهيين أو فكاهيين بشكل عام، لأنه ممثل ومثل في العديد من السلسلات، وانت قدمت في البداية ألفة، قدمنا افهمني، سلسلة فهمني هو ونور الدين القصباوي ولادي سلمان الله يرحمهم جميعا. فما يعني خلنا نعمل تحية سعد المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا، أختنا السيدة النجاتي تحيتنا ليك يا سيدة،
1: تحية لك يا سيدة،
0: هو في المباشر
1: برشا محبة السيدة،
0: سيدة تبارك الله عليها، لا وتبارك الله، ثقافة كبيرة ياسر ومتابعة في كل المجالات، تحية ليك سيدة وربي يعطيك الصحة والعافية. كذلك تحية لأختنا مونيا بالرحال ونانيوها بعيد ميلادها،
1: كل عام وانتي حي بخير يا مونيا.
0: مونيا شكرا ليك، وتحية لكل الأصدقاء والأحبة اللي تابعوا فينا، راضي الهداجي دليلة من جمال مونيا عبد الرحمن، وشكرا لكم على الكلمات الجميلة في حق البرنامج والتفاعل، ومونيا عبد الرحمن كذلك شكرا للجميع، وإن شاء الله إن شاء الله ديما نقدموا لكم ما يرضيكم. احنا
1: لي تحيه زاده خاصه لخديجه بن نصر،
0: تفضل اي خديجه، اختنا خديجه،
1: تحيه كبيره ليك خديجه، خاطر بلي نحب نفتح قوس اللقاء اللي جمعني بالفنان الراحل محمد المرالي، كنت هي سبب فيه، تعرفش علاش؟ خاطر مره عرضته في السبيطار وعبر لها على الالم نتاعو على نكران وسائل الاعلام اللي هو معناها وقتها بكل تاثر قال معناها الناس نسيتني والاعلام نسيني وما يصدعاني حد، وبالحق هي اللي كانت مساهمه باش تحصلنا على رقمه، خاطر بالحق ما عنده مده ما تعداش وقتها، وسجلنا معها الحصه هذيك. تحيه كبيره ليك يا خديجه، ربي متعك بالصحه. خديجه تقول عندكم البشير المزراحي فكاهي زاده، واللي قال انا قلبي طاب من بابا، ماهوش فكاهي،
0: ما يسميش جنيك بتاع العروي قبل العروي. انا قلبي
1: عديناه عديناه في الحصه الاولى
0: بابا. يعني هذيك هي غنى بعض الاغاني، مي مش
1: نجم صنفوه فكاهي
0: نوعا ما، نجم مش بيه، لاني ممكن الموضوع المطروح قلبها طاب من بوها عاده ميد بوها بقلقها، يعني اي نجم نجم نجم نصنفوها يا ألفة. ما حبيت نتفكر زاد مطربين اخرين، راه مش كان اللي ذكرناهم فقط، حتى جلوجلاسي قدم بعض الفنان
1: مقلد
0: عده، وقدم بعض السكتشات، والله يقدم العديد من السكتشات المعروفة، والحقيقة في فترة من الفترات جلول الجلاسي كما قلت مع فكاهي آخر الله يرحمه نعم توفى صغير، خميس الجمية، تسمعش بيه
1: صحيح
0: خميس
1: صحيح صحيح،
0: خميس الجمية كان صغير اكتشفوه في البدايات متاعه، ابن مدينة ماطر، ومن أن تفكر وأنا صغير زي نتفرجوا فيه في تلفزيون تونسي، من الأولانيين الفكاهين اللي ظهروا في التلفزيون رغم صغار سنه، كان في دور الشباب ينشطوا في رقم مسرحية خاصة في ماطر في بنزرت، فتعرفوا وجلبوه للمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية أنذاك، وظهر في التلفزة وقدم مسرحياته، ونتفكر فما أغنية لا غالب ما قيناهاش، كان قيناها رانا عديناها، زاد أغنية فكاهية ممكن اللي عاشوا الفترة هذيك والجيل السابق
1: ريتوش اصحابه،
0: ريتوش اصحابه واصحابه كحله، وفيها رقعه
1: رقعه بيضه
0: رقعه بيضه يلوج على اصحابه بتاعه، وكلاي كان طريف، وعمل ثنائي مع جلول الجلاسي، عملوا ثنائيات في الثمانينات تقريبا، عاودوا ظهروا بدايه التسعينات، وبعد حالته يعني الصحيه تعكرت الله يرحمه نعمه، توفى في سن معاش تقريبا اقل من تقريبا 56 عام هكا الله يرحمه نعمه، وخميس جميعي زاد نذكروه يزن بالمناسبه هذه،
1: وراه معناها حتى في الجيفله تصير يظهر لي كنت عنده مشاركات،
0: يعطيك علاش قلت لك من الاوائل، لانه يعني
1: بين الخيمه والعين زاد برشا تجارب مهمه
0: هكا، علاش يلزمنا نذكروهم الناس هذوما، فما واحد اخر ما تكرناش
1: عبد اللطيف الغربي،
0: عبد اللطيف الغربي ذكرناه، قلنا عملت لك عمل ثنائي مع كوثر الباردي، وصحيح غنى العديد من الاغاني الفكاهيه، وكان ممثل معروف وكل شيء الله يرحمه، فما واحد اخر يعيش تو في امريكا،
1: سمير كمون،
0: سمير كمون شارلو تونس،
1: شارلو تونس صحيح، هو حتى في امريكا توا
0: اي اي
1: يؤدي في الشخصيه
0: سمير كمون، وقتها واحنا صغار نتفرجوا فيه، يعني في فيما سلسله كموشه وسلسلتك نتاع عبد السلام بش وسلسلات تلفزيه، كان سمير كمون معروف، زاد كان بعدين تقلد شخصيه شارلي شابلن وتعرف بالقدا بالقدا، وكما قلت لك وزاد الف اغاني تعرف ولحن
1: لحن اغاني صحيح،
0: تعرف اغنيه امي لصابر باي حزينه بالرغم منها
1: هو اللي كتب،
0: هو اللي يكتب ولحن
1: ولليوم راهو ساعات يبعث لي اغاني لليوم الحقيقه قاعد يكتب في اغاني،
0: فما اغنيه فما اغنيه اخرى اللي اسمه المعتزل ربيع الخولي،
1: خولي
0: يا تونس أنا
1: في تونس أنا خلوني وعلى المرسى أنا ود
0: لا هو هذيك الغنية هذيك كتبها ولحنها سمير كمون يعني زاد فنان شامل يكتب ويلحن ويمثل لا يذكره بالخير لما حالة إن شاء الله يكون بخير
1: لبس لبس أنا في الحقيقة ديما في تواصل وديما وين عنده جديد مازال يكتب ومازال يلحن و...
0: ظهر في فترة فترة أي. ممكن تفكروه كان الجيل متاعنا واللي متاعي هو باش ما أقولش متاعنا واللي أكبر شوية الحقيقة عشنا معاه فترات جميلة مع هالممثلة ذي وغنى بعض الأغاني كذلك الخاصة بي
1: فلندو آخر مرة بعث لي أغنية نوي الغشي مفكر معناها بالأعمال نتاعو برشا من الأعمال إن شاء الله ربي متعو بالصحة وإن شاء الله بتبيعة يكون حاضر في أرض الوطن خطر عنده برشا برشا معناها ما زارش تونس مع عائلته معناها عايش
0: عائلته عايش غادي في أمريكا
1: وكما قلت لك راهو حتى في المطاعم ولا في بلايس معينة وكأنه به يمتهن في المهنة هذه شخصية شارلو
0: أي صحيح
1: لليوم
0: تعرف اليوم. يعني به شخصية فترة فترات شارلو احنا يعني أنا معاش ولات كي الموضة يعني ومش سهل باش تقلد يعني حركات شارلي شابلن وما إلى ذلك إنه فن الصامت هذاك تو نحكي له مرة أخرى إن شاء الله
1: كان خير إن شاء الله أما يبقى سؤالنا مطروح علاش اليوم غابت الأغنية الفكاهية احنا حكينا شوية لكن على بالي نسأل زيدا مازلت ثم شعراء تكتب للأغنية الفكاهية مازلت ثم ملحنين تلحن للأغنية الفكاهية ثم ممثلين وإلا مبدعين ينجموا يخوضوا هالتجربة هذه اليوم وإلا ثم كسل معناها شوي من الله شوي من عبد الله
0: مو كل المختصين ينجموا عرش ينجموا جاوبونا على الموضوع ذا خاطر شو أقول لك شو أقول يعني قلت منذ حين لوان منشول يعني المسرح الفردي مسرح الممثل الواحد الحقيقة طغى شوية في السنوات الأخيرة ولا يغني وقت تعرف لما ينادي وغيره وحتى الممثلين الجد ولا يغني ولا يعني يعملوا كل شيء قل لك يعني في ولو استغناوا حتى على الأغنية الفكاهية واستغناوا على كل شيء تصور هذاك هو سببه من النصوص تقولي ما فماش لا فما شعراء ونجم يكتبوا فما ملحنين زاد ترى كما قلنا مش فما ملحن خاص ملحنين نجموا يلحن
1: كبار احنا سميناهم شويه
0: يعني ملحنين كبار ونجموا يعني يقدموا يلحنوا الأغنية الفكاهية فقط الإيقاع لازم يكون سريع شويه وبرامج اما اللحن مش صعيب نتصور
1: إيقاعات سريعة إيقاعات خفيفة كلمات بسيطة توظيف ذكي زاد للأعمال هذه على المسرح علاش ليه تو قلت انت مثل وان مانشوين وصفوا فيه الأغنية الفكاهية اللي ملي معني
0: اي لكن مش كما قلنا النصوص مش اي نص ينجم يعني خلينا نقول يتفاعل معاه الجمهور تو بصراحه
1: واللي ضحك قبل ما يضحكش اليوم
0: للاسف
1: خلينا نسمعوه مثلا رضا الحجي غني كيف من هكا زعما ضحك ولا لا
0: شوف
1: ترى
2: مع الايام
3: من غير كلام ولا سلام نخليكم مع رضا الحجام دبروا روسكم انتوما وياه
4: اغنية هذه تسجل تاع 60 في بدايه التلفزة وتحكي على المطرب كيفاش يتصرف فيه المخرج يقول له اكفوني اعمل هكا اعمل هكا يجوني توب سيلونس اون ديمار

شوف لسبيكرين طفلة شهلولة مزيانة تبسيمة وغمزة بالعين تعمل تقديمة بالخانة. سيدتي وسادتي نستهل برامجنا كما العادة ولا ألا يقتلنا عادة نسألها ببرامج الأطفال ثم مسلسل متعودة بعد ذلك سلسلة يا رايح لبين يلي ذلك مسلسل انت عايز ايه. اما البرامج التونسية فهي تشتمل على متحف الاغاني ومش ممثل شي مخبي. اما الانقطاعات فهذيك كيما العادة والله لا يقتلنا عادة ما لتوجه المخرج ستوب سيلونس اون ديمار.

0: بدر حجام.
1: بدر حجام يعني ما نقول اسلوب اخر عنده يعني مش بضروره معناها اغنيه فوكيه ما لازم نضحكوا راهو
0: ما ضحكتكش معناها الاغنيه اسفتك
1: لا لا والله الله يرحمه شخلو شخلو
0: الله يرحمه
1: شنو مرقوه لا
0: الاذواق نسبيه ولا تناقش
1: هو مش علاش قلت هو ممكن عنده رساله معينه من خلال الاغنيه عملها باسلوب طريب واسلوب خفيف اما مش بضروره الضحك الحقيقه احنا مش معناها فوكيه معناها شخوم ها ها ها ها شنو نضحكوا يعني نجم أغنية معناها سارة كان ماذا ما تضحكنيش أما فيها طرافة يعني مش بالضرورة علاش قلت لك توا الذوق صعب شوية ممكن الناس بكري كانوا ذي يبدو موت بالضحك على لا لا لا لا على الأغنية هذي فم واحد سيناه ألفة آخر عبد اللطيف خير الدين
0: صحيح صحيح
1: فكرته توا عبد اللطيف خير الدين الله يطول في عمره مازال يعني يمثل مازال يعني يشارك بعض
0: التحيه الكبيره
1: عمل بعض في رمضان عمل بعض من على شكل الجو نتاع الفوازير وما الى ذلك اي زكا زاد يعني
0: ما يسميش عدم مغني فوكي ولا يتسمى
1: عمل اغاني فكاهيه يعني عمل يعني خلينا نقول في وسط مشاهد او سكتشات فما سكتشات فما اغاني يعني قيمه الذات ان شاء الله ما نساو حد احنا في
0: ان شاء الله احنا طبعا شويه نسمعهم صلاح لح يقول لي ما
1: بلاش
0: نختموا معاه اما احنا حابين نختموا برؤيه اخرى في علاقه بموضوع ليش اليوم الاغنيه الفكاهيه غابت الجواب باش ناخذوه من عند شاعر فكاهي فيصل السمعي من أصدقاء زميلنا رابح الفجيري معنا
1: تحية لخونا رابح
0: أكيد أكيد كيفاش يرى اليوم واقع الأغنية الفكاهية بالنسبة لي تنجمش ترجع ربما الأغنية الفكاهية اليوم ولا في المستقبل الألق متاحة تنجم ولا لا في نظرك شكرا
1: نتبدلوا احنا شوية وجيجي الآخر ممكن يعاودوا يعني
0: صياغة أخرى
1: ردماراج كما قال الراجل نعاودوا من جديد يعني نراهنوا على الأغنية ذي ونشجعوها ممكن أما بربي بين قوسين خونا رابح الفجاري تحياتنا لي خونا لأنه بصراحة خونا رابح راهو تاريخه كبير في مجال الفكاهة بشكل عام والفكاهين راهو أغلب الفكاهين اللي ظهروا لبرجو تعداوا من إذاعة المنسير ومن برامج خونا رابح الفجاري وراهو المرحوم نجيب الخطاب وغيره من المنشطين كانوا يطلبوا صديقنا رابح ويقولوا له شكونوا الفنان والفكاهي اللي تحب نعديه في البرامج التلفزية لأنه كان مكتشف بصراحة
0: صحيح. نصر الدين بن مختار معناه يشهد بهذا أكيد
1: وغيره نصر الدين الله يرحمه وغيره
0: فوزي كشريد
1: كل تقريبا تعداوا إذاعة المنسير وإذاعة المنسير العريقة إذاعة المسير بس بصراحة مروا من هنا أمينة فاخت أنا تفكرها وهي
0: السيدة.
1: صغيرة أمينة فاخت المبدع الصادق بوعبان وحضرت أنا في لقاء ذاك وكيفاش نقول ورافقناها في جلسة موسيقية صوفيا صادق وغيرهم وغيرهم وغيرهم كل من إذاعة المستير العريقة واللي تبقى ديما عريقة ويزمنا نحافظوا عليها
0: أكيد فوزي كشرود باللي خنصلح خلمني يسمعون يقولوا ما صلحت كشريد ولا انت توش بت على النجوم ولا انا الفكاهين حتى نجوم كبار وعرب مروا من هنا والله ننزل تصاور بالحق حاجه تعمل الكيف اختك زيني فيلم
1: في سوسه في حمام سوسه غادي كان زيني فيلم كان المقر لطفي زيني الله يرحمه ينعمه كان هو لمحل ممثل سعودي ومنتج سعودي ولأسس زيني فيلم سمعت عليه في سوسه وكانت استوديوهات تمثيل وإنتاج ودراما وما إلى ذلك ومسلسلات وجميع المطربين جميع الممثلين
0: محمود ياسين أمينة رزق
1: وحسين فهمي وأمينة رزق وغيره وغيره وكل كل كل ويجيوا حتى كانوا حتى يزوروا إذاعة المسير يتعداوا مش لازم نذكره مع المفهوم الشهرية يعني منتزه في المسير المعروف تبع مارينا مش مشكل وكانوا العديد منهم شفتهم يعني بأمي عيني يعني في الثمانينات ويعملوا جولة في مدينة المنسير ايامات العز
0: يا حسرة هكا مع الأيام تو نحكيه فيه على برشا حاجات إن شاء الله هكا تحير الله. فيكم ذكريات جميلة إن شاء الله الشاعر فكيهي فيصل السمعي نسمعوا شنو قال
1: تفضل
0: يلا
2: مع الأيام طموحي ورغم هذا ماهوش مربوط بي أنا برك لكن طموحي أن يكون فما عرض فرجوي كبير يحكي عن الأغنية الفكاهية ويجيب مسيرة الفنانين الكبار من شعراء وملحنين ومغنيين اللي أسوا لها النوع الراقي من الفن هذا نحب نقول ماذا بي نتمنى أنه الشعر الفكاهي والأغنية الفكاهية تاخذ حظها في الاعلام وتكون جزء من الثقافه نتاعها. لانه الشعر الفكاهي والاغنيه الفكاهيه راهو جزء من تراثنا وجزء من شخصيتنا. احنا التونسي ضحك برشا ونكاتجي برشا ومقعار برشا، ولهذا خلنا نخرجوا الحاجه الباهيه فيه هذه ونحطوها اون فالور. ما عندناش في الفن، ما عندناش كان المزود، ما عندناش كان السلاميه، ما عندناش كان النبيته، ما عندناش كان الراب، ما عندناش كان الاغنيه العاطفيه الكلاسيكيه. عندنا الاغنيه اللي هي اقرب حاجه لينا اللي هي الاغنيه الفكاهيه. الاغنيه الفكاهيه راهي ثوره في حد ذاتها. التونسي وقت اللي يحب ينكت ينكت على السياسة ويضحك على السياسيين ويضحك على الدنيا كلها بنكتة بضحكة. احنا كنخرجوها في قصيدة في غناية وتتلحى ويسمعها الجمهور. نعتقد انه احنا توا في ظروفنا الحالية في امس الحاجة انه مش يكون عندنا اغنية فكاهية.

0: فيها سبسي
1: صلح
2: لها
1: في مسك الختام.
2: هو
1: الإيقاع باش نفكرك
2: هو فكرتني الغناية للي قاعد ساعات متشابهة هذه فكرتني في غناية السملالي نسمع في غناية غريبة قالوا هذا الفن الشعبي لا سلم التم لنسيبة ولا سلم اللي يعبد ربي يعني ومتالي حط يعني هوني فيما نقد بتاع السملالي ينقد فك الموجة السائدة نذاك يعني فن الشعبي وكل أكل الغناء الكل هاللم واللم والشنو أكل الغناء القديم الكل اللي في إيحاءات وفي شوية ابتذال الحقيقة ينقد فيه السملالي في الوقت هذاك يعني مش بالضرورة الأغنية الفكاهية يعني باش تضحك ساعات باش توصل رسالة دي من أكدوا أنا باش توصل رسالة لكن بأسلوب هزلي
1: تتغلف نقد
2: يعطيك صح أيه. أسلوب هزلي
1: هذا هو أقرب طريق للجمهور النقطة والضحكة
2: وأقرب طريق نحسب باش تقول لي الراجل هو معك
1: حاجة أخرى مو نستعيره شوية العبارات
2: في بالي قلت كيك والفون نعرف
1: أنا مركزة في الموضوع أرى وش في حاجة أخرى
2: مو في كلمة ساعات تذكرك بحاجة وكلمة تذكرك كلمة أخرى أيوة شحبي تقول تو
1: والله شو ما زال مش تقال تو كملنا احنا لقانا راهو يشوف
2: مش مطرب مع دين الوش عندنا الغنية بركة
1: أكيد راه فما مطرب مع دين الوش
2: فما أبرز أغنية فكاهية وتقعد ديما يعني مش ريفيرونس تقعد ديما حلوة ومسجلة يعني بطريقة يعني في التلفزة التونسية بطريقة فيديو كليب سابقا هي عندي ولدي
1: يا حذار كاين شرارة من نار
2: جا في بالي عملت فار طلع لي أبهمك الراجل
1: هذيك هي
2: مش قلو تيو قالها شنو
1: يبقى الهدي السمليلي الحقيقة قامة الله يرحمه وينعمه ويرحم كل اللي سميناهم اليوم بطبيعة واللي كانوا محور حديثنا اليوم في برنامجنا مع الأيام والأغنية الفكاهية
2: وإن شاء الله حسيتنا نالت أعجاب السادة اللامستمعين
1: إن شاء الله كانت خفيفة
2: الأعجاب والفائدة في نفس الوقت إن شاء الله حصلت خونا أيمن الشاب يعطيك صحة قال لك
1: أول مستمع علينا قال لك طبعا
2: ربي يبارك لك يا أيمن يعطيك صحة
1: ومعاذ
2: ما نساوش معاذ حتى معاذ عمل بالاسبع نتاعو قال لك حصه ممتازه
1: سمعتنا يا معاذ فايده راك سمعتنا وركزت معنا
2: قال لك ممتاز وفاء
1: هنينا على الاستماع شكرا لكم على اختياركم لاذاعه المنستير وملتقانا كان مازال في العمر بقيه الاسبوع المقبل صباح الخير الناس الكل

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي إلا لك.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: همسات دافئة.

اعف عني، فأنا لن أتحمل هذا العقاب. أشد العقاب هو أن يكون حبك وهم سراب، ونغلق من بعده كل الأبواب. فأنا أحبك ولكني قررت الرحيل، فقد آن لثورة شوقي أن تهدأ، وحرارة حنيني أن تنطفئ، وجفون عين الساهرة أن تنام، وتكون هذه معجزة من إحدى المعجزات العظام. نعم، قلت لك إني أحبك، فما أعجز عن هذا الكلام. فعلا أنا أحبك، ولكني قررت الرحيل. يا حبا لم يظهر أبدا للنور، يا أجمل وهم أنا له أن يثور. أحبك ولكني قررت الرحيل، أحبك ولكني عند غروب الشمس سأرحل في الأفق البعيد. أعطيتك حبي وحناني، وما زلت تطالبني بالمزيد. أنا لا أطيق هذا، فحبك أصبح سما في الوريد. أحبك لكني أريد أن أرحل للأفق البعيد، أن أبقى مع أحزاني هنا وحيدة. فهذا كل ما أريد. لعلنا نتقابل يوما ما من جديد لأقول لك ما زلت أحبك، ولكني كنت قد قررت الرحيل.

افعل ما يحلو لك، ولكن تأكد أني دائما سأكون لك بالمرصاد، فأنا أنثى لا أعرف الخضوع لأمثالك، ولا تعتقد أبدا أني سأضعف يوما لأجل حبك. مهما كانت أعذارك وحججك، لن يرأف القلب بك، فأنت كنت لهيب وجعي. وأن كنت تعتقد أن لهيبك سيبقى يحرقني لوحدي، فأنت حالم. لهيبك سيحرقك ويحرقك لتبقى تعاني من أنين أوجاعك مدى الدار. وسأبقى أنثى لا أعرف الخضوع لأمثالك مهما دار الزمن. وحاولت الرجوع من جديد لنبضاتي أنا كي تهدأ أنفاسك وأوجاعك. لن يكون لك مكان، فأنت من اختار الرحيل والعذاب لتشرب من الكأس الذي ارتويت به منذ بدأت بالنبض داخلي. وإياك أن تحاول من جديد، فهنا سأكون ولغيرك سأعيش، وبك أنت سأكون ذكرى قاتلة تلاحقك في كل مكان وزمان. فعاود الرحيل وابحث عن أنثى أخرى تهديك كل شيء إلا حبي، لأنها لن تستطيع مهما حاولت أن تدثرني بداخلك، وستجدني بكل ركن من أركانك، وستبقى مدى الحياة تلملم شتات أنفاسك بغيابي، وتبقى هي مجرد لحظة عابرة تحاول أن تنساني من خلالها، ولن تستطيع، فتبقى كما تحاول النهوض من جنون حبي، ولن تستطيع، وسأبقى كما أنا، عاشقة مجنونة لنفسي، أنثى لا أعرف الخضوع لأمثالك، أنثى متمردة لأجل الحياة. وبك أنت ستكون آخر رحلات العمر، وتبقى مجرد ذكرى عابرة مرت بها في يوم من الأيام.

عفوا، سأتخطى حدود قلبك وأدخل بين نبضاته وأجلس هناك حيث السكينة والهدوء، أستنشق هوى دقات قلبك وهي تهمس لي. ماذا تفعلين بين نبضاتي؟ تجلسين. حينها أقول أحببتك، فزاد اشتياقي، اشتقت لك فزاد حبي، كم تمنيت نظرات عيونك، وكم تمنيت همس كلماتك. تطربني حين تتغزل بي، تسعدني حين تهمس لي، تزعجني حين تقسو علي، وتقلقني حين تجافيني. هل تعرف بأنني أحبك؟ أتلهف لرؤيتك. قل لي، هل تدرك معنى حبي لك دون عن سائر البشر؟ وهل تعرف بأنك من ملكت الروح؟ وحلمت بيوم لقائك رغم أني لم ألقاك. أحببتك دون لقائك، دون رؤيتك، دون

لا تستغرب حبي، فهو حب يسمو بالعفة وبالوفاء والإخلاص. هل لك أن تحافظ عليه قبل أن يضيع وتندم عليه؟ أهديتك قلبي بنبضه، هل تقبله مني؟ ووعدتك بأقسى وعد أني أحبك للأبد.

يقول الناس أنك سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني ويسقط كلمنا اسمي وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول بأنك كنت تهواني

والمنى عندي بقايا بين أحضاني. أحبك واحدا هدأت عليها كل أحزاني. أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني. أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني. حبيبي كيف تنساني؟ فلو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني.

ولو أنساك يا عمري، حنايا القلب تنساني، أمات الحب أشاقا وحبك أنت أحياني. إذا ما ضعت في دروبي ففي عينيك عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني. حبيبي كيف تنساني؟ يا حبيبي أنت قلبي، أنت دقات الساعات، أنت فرحي حين حزني، أنت سلوان حياتي. يا حبيبي كل نفسي ناصحي، مرآة ذاتي، كن حبيبي ورفيقي وصديقي وعمري الآتي. يا حبيبي كل نجما طريقا باب السماء ومصدر الأمل لحياتي. يا حبيبي رد قلبي أو لا ترده فأنت ذاتي.

يأخذني الحنين إليك لأنك أغلى شيء وأجمل شيء وأقصى شيء وأروع شيء. يأخذني الحنين إليك عندما تشتد بي رياح الحزن، أبحث عن بقعة أرض تحتويني، بقعة أرض أتنفس الفرح فوقها. عندها أتذكرك فيأخذني الحنين إليك. عندما أسافر في خيالي وأزور قصر أحلامي وأتجول في طرقات أمنياتي وأحتضن أطياف خيالي، عندها أتذكرك فيأخذني الحنين إليك. عندما يأتي العيد وأرتدي حرائر الحب وأمسك وردة العشق بيدي وأقف على درب الأمل في انتظارك ولا تأتي، عندها أتذكرك فيأخذني الحنين إليك. عندما أقرأ رسائلك وأتنفس الصدق بين حروفك ويطل شوقك إلي من بين السطور، أناديك بصوت قلبي، عندها أتذكرك فيأخذني الحنين.

عندما أجلس فوق التراب وأكتب اسمك بلا شعور فوق الرمال وأحفر بأناملي نفقا وأحلم لو ينتهي هذا النفق إليك. عندها أتذكرك فيأخذني الحنين إليك. عندما أحصي سنوات عمري وأكتشف أنك أصدق مراحلي وأنك كنت أجمل سنواتي وأن العمر الذي كان معك لم يتكرر. عندها أتذكرك فيأخذني الحنين إليك. عندما أتخذ قرار النسيان وأنفذ خطواته بدقة متناهية وأختبر نفسي عند كل ذكرى فلا أنجح ولا أنساك. عندها أتذكرك فيأخذني الحنين إليك. عندما أحولك إلى حكاية خرافية وأسردك على قلبي قبل النوم فأسمع بكاء قلبي واستفساراته المتلهفة عليك. عندها أتذكرك

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمتك.

0: السيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب، إذاعة المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش أنت.

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة النحل.

أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد العينة ما تيسر من سورة النحل.

0: دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

فامت بي.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم اجعل هذا الصباح فاتحة خير علينا جميعا وعلى أهلينا وأحبابنا ومستمعينا وعلى جميع المسلمين أجمعين. اللهم بشرنا بكل خير جميل. يا رب أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وترزقنا ولا نبلغ ثناك. اجعل لنا بكل دعوة إجابة، وبلغنا رضاك والجنة. رب اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيقا وتيسيرا وأجر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ووسع لنا في ديارنا، وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم اجعلنا من المطمئنة قلوبهم، والمنشرحة صدورهم، والمضاءة دروبهم، والمجابة دعواتهم. وارزقنا يا رب طول العمر وصلاح العمل مع طيب المقام وحسن الختام. وجعلنا الله وإياكم من أحباب سيد الأنام، وأدخلنا جنة الفردوس بسلام. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلانا. اللهم اجعل هذه الأيام تمر ولا تضر. اللهم أبعد عنا شر الأمراض والأوبئة. اللهم اصرف عنا هذا الوباء، وقنا شر الداء، بلطفك وكرمك يا عظيم الرجاء.

هو نبي الله هود ابن شالخ ابن أرفخجد ابن سام ابن نوح عليه السلام، كان من قبيلة يقال لها عاد، وهم عرب يسكنون الأحقاف وهي جبال الرمل باليمن بين عمان وحضرموت، بأرض مطلة على البحر يقال لها الشحر، واسم واديهم مغيث، وكانوا يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام. النبي هود هو أول من تكلم باللغة العربية، وكان قوم عاد أول من عبد الأصنام بعد الطوفان، وهي أصنام ثلاثة اسمها صمود وصد وهراء.

0: غالي السهر، دعني أقبل كلتا يديك وحتى رجليك عرفانا وامتنانا بفضلك علي، إذ رضيتني أخيرا زوجا لابنتك مهد.
1: مكانك يا جامير، مكانك. ليت أختي لم تلدك أيها الشقي، وعزة الآلهة صمود وهرى، لولا أن وهن عظمي وقل نصيري ما كنت لأدفع بابنة المسكينة مهد زوجة لك.
0: لما كل هذه القسوة والغلظة معي يا خالي يسار؟ ثم أنني وعدتك أن أحسن إلى مهد وأن أعاشرها بالمودة والرأفة، ولا تنسى الأموال التي بذمتك عندي، وقد غضبت الطرف عنها وعن سدادها حتى أفوز بمهد، وقد منحتني رضاك وموافقتك، أليس كذلك؟
1: انتظر عودة مهد من السقيا كي تسمع منها وتسمع منك، فلا بأس من سماع قولها فيك، فالأمر أولا وأخيرا يخصك أنت ويخصها.
0: ولم لا؟ وإن تجد مهد عريسا لها خيرا مني في بلاد شحر أجمعها.

الله، ما الذي تفعله بي هذه الأقدار العاتية؟ كيف ألجأت أبي قسرا ليكون منقادا إلى ما يمليه عليه جامير الشقي بعد أن أثقل عاتقه بالديون؟ وليس من ضحية في هذا الأمر كله سواي أنا. أجل، أنا وحدي، أنا وحدي من سيدفع الثمن البشع لسداد ما بذمة أبي لجامير. من لي بحصن آمن يأويني من كابوس الزواج بالشقي المتجبر جميل؟ يا لي من تعيسة منحوسة، ومحنة وغوثة.

من أنت؟ من أنت؟ هود، هو تسأل عما يبكيني أيها الطيب.

0: ألا تكف عن حماقاتك وأذاك بين الناس يا جامير؟
1: على رسلك معي يا أمي.
0: كلما خرجت إلى سوق شحر استوقفني رجل أو امرأة أو شيخ وبسطوا بين يدي مظالمهم التي تحيقهم بها وتوسلوني أن أتحدث إليك بشأنهم. لا أدري كيف يحلو لك أن تؤذي كل هؤلاء الناس.
1: حمقى ضعفاء ومغفلون، وليعلم أهل شجر بأن جامير إذا قصد غاية فإنه لابد مدركها، ولو مشى على رقاب الناس وسحق رؤوسهم أجمعين.
0: ويحك يا شقي، من أين لك كل هذا الغرور؟ لعل الأموال التي ورثتها من أبيك واستحوذت عليها هي من أتاحت لك كل الجبروت الفارغ والجرأة على ظلم الناس.
1: أوه، سأدخل مخدعي وضع الدثار علي قبل أن

ماذا يهود؟ تسألني عن مبلغ المال الذي يدين به أبي إلى جامير؟ الحق أني لا أدري كم يبلغ، ولكن فيما سؤالك هذا يهود؟

انتظر انتظر يا هود، لا تمشي، انتظر يا هود. عجبا، لقد أدهشني سؤال هذا الرجل النبيل عن مقدار الدين الذي بذمة أبي لجامير. لا لا لا لا، لا يمكن أن يحدث مثل هذا الأمر. أو في نية هود أن يدفع عن أبي دينه إلى جامير لينقذني من هذه المحنة؟ ولكن لماذا يفعل هود مثل هذا الأمر؟ لماذا؟ يا إلهي يا إلهي، لا أصدق أن هود سيفعل، لا أصدق لا أصدق.

نعم، هذا هو مبلغ المال الذي بذمتي لجامير بن أخت يهود. ولكن لماذا؟ لماذا تسأل هكذا سؤالا يا ابن الطيبين؟ أنت تدفع عني هذا المال إلى جامير يهود؟ لا لا لا لا يا فخر عاد وفتاها الأوحد، أعد صرة نقودك هذه، سأهدر عزة نفسي لو رضيت أن يكون أحد من الناس كفيلي على ما أقترض من دين. لا لا لا لا أستطيع هذا.

أقسمت علي بقسم عظيم يا هود، لما أقسمت علي بمودتي إياك وآبائك الأكرمين؟ حسنا، سأقبل فضلك هذا، أو وشكرا لك.

كان النبي هود عليه السلام قدوة عظيمة في الخلق النبيل والشهامة والمروءة بين قومه من قبل أن يكلف بالنبوة. كان لا يدع مظلوما إلا ونصره، ولا ضعيفا إلا ووازره وشد عضده، فكان مهابا بين الفقراء والمظلومين، ولكن بين الطغاة والجبابرة كان له شأن آخر.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. النفس الطيبة لا يملكها إلا الشخص الطيب، والسيرة الطيبة هي أجمل ما يتركه الإنسان في قلوب الآخرين. ثروة الإنسان هي حب الآخرين. جعلكم الله كالسماء علوا، وكالجبال ثباتا، وكالأرض تواضعا، وكالبحر كرما، وكالليل سترا، وكالشمس نورا، وجعلكم كالغيث أينما وقع، وغفر لكم ولوالديكم. مستمع الكريم، جاور من يخاف الله، حاور من يحترمك، وشاور من يحبك، وصاحب من يفهمك، وابتعد عن الجاهل، وإياك وصحبة اللئيم، فإن الفضل معه عقيم. واتخذ من الطيبين خلانا، يجازونك الإحسان بالإحسان. أرقى الناس أقلهم حديثا عن الناس، وأنقاهم أحسنهم ظنا بالناس. انشغل بنفسك، طورها، دللها، أسعدها، استثمر وقتك في شيء ينفعك أنت. اصبر على ما أصابك، وتيقن أن الألم سيمكث قليلا ثم يعوضك الله. حينها فقط ستحصل على السلام والسعادة والراحة. يعرف الزوج عند مرض زوجته، وتعرف الزوجة عند فقر زوجها، ويعرف الأبناء عند شيخوخة والدهم، وتعرف الأخوة عند توزيع الميراث، ويعرف الأصدقاء عند الشدة، ويعرف الأقرباء عند الغربة، ويعرف الحب الحقيقي عند انتهاء المصلحة، ويعرف المؤمن عند الابتلاء.
1: يا الله، يا رحمن، يا قيوم، إن لم نكن لرحمتك أهلا أن ننالها، فرحمتك أهل أن تنالنا. رباه، يا مولانا، يا مغيث من عصاه، أغثنا يا رب يا كريم، وارحمنا يا رب يا رحيم. يا من وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أسألك الإيمان بحبك، إيماناً يسكن به قلبي من هم الرزق وخوف الخلق. يا الله، يا رحمن، يا قيوم.
2: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
3: نهار الخير في إذاعة المنستير.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا أعزائنا المستمعين. ومسك الختام وسيرة حبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي.

أعزائنا، بعد أن أشار قادة المهاجرين الصديق وعمر والمقداد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المضي قدما وقتال المشركين، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف رأي قادة الأنصار، لأنهم كانوا يمثلون أغلبية الجيش، ولأن ثقل المعركة يدور على كواهلهم، مع أن نصوص العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم. فقال بعد سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد بذلك الأنصار. وفطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم، وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه. فماذا قال سعد؟ قال: والله ولك أنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك فصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، ولعل الله يريد منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله.

وفي رواية أخرى أيها الأعزاء أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها أن لا تنصرك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: فض عن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم.

ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أيها الأعزاء من ذفران، فسلك على ثنايا يقال لها الأصافر، ثم انحط منها إلى بلد يقال له الدبة، وترك الحنان بيمين وهو كثيب عظيم كالجبل، ثم نزل قريبا من بدر. وهناك قام صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي بنفسه بعملية الاستكشاف مع رفيقه في الغار أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وبينما هما يتجولان حول معسكر مكة إذا هما بشيخ من العرب، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه، سأل عن الجيشين زيادة في التكتم، ولكن الشيخ قال لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك. قال أو ذاك بذاك؟ قال نعم. قال الشيخ فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي جاء به جيش المدينة، وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش مكة. ولما فرغ من خبره قال ممن أنتما؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، ثم انصرف عنه. وبقي الشيخ يتفوه ما من ماء؟ أم ماء العراق؟ وقد قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء دافق، كما قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب.

إلى هنا ونكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من مسك الختام. في الغد يتجدد إن شاء الله لقاؤنا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزاء.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. أوفياء إذاعة المنستير، أحبة نور الصباح، أسعد الله صباحكم بكل ما تحبون، وكفاكم شر ما تكرهون، وملأ قلوبكم بالسعادة، وأيامكم بالراحة، وأعمالكم بالبركة والنجاح والفلاح. تصافحكم هذا الصباح من وراء المصدح شدلي العبيدلي، وترجو لكم رفقة ممتعة.

اللهم في هذا الفجر المبارك نسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك وتفيض علينا من خزائن رزقك وتغمر قلوبنا بنورك وطمأنينتك. اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير ونهاية لكل هم وضر. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقى وبلغنا ما نرجو واكفنا ما نخاف. اللهم ارزقنا سعادة لا تزول وصحة لا تتحول ورزقا لا ينقطع. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقنا التوفيق في القول والعمل. اللهم في هذا الفجر نسألك الهداية والثبات والرضا والقناعة والستر والعافية، وأنت على كل شيء قدير.

حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه، فهو الراحة والسكينة.

الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. عزيزي المستمع، كثيرا ما نقرأ هذه الآية الكريمة ونمر عليها مر الكرام، ومن هنا نود أن نسأل: ما هي المشكات؟ ما هي فوائدها؟ ولما ذكرت في هذا السياق؟ أطلق علماء الفنون والأثار الإسلامية كلمة المشكات على الزجاجة أو القنديل الذي كان يوضع فيه المصباح، وكان من فوائده حفظ نار المصباح من هبات الهواء وتحويلها إلى ضوء ينتشر بهدوء في أرجاء المكان. وتشبه المشكات في شكلها العام إناء الزهور، وهي ذات بدن منتفخ ينساب إلى أسفل وينتهي بقاعدة لها رقبة على هيئة قمع متسع الألوان بين الأحمر والأخضر والأبيض والوردي. وعند تحليل المضمون الجمالي والبناء للمشكات الإسلامية نجد مكوناتها كالتالي: أولاً التماثل، وهي بنائية تتوافر على جميع الأشكال في الفنون الإسلامية، حيث إن التماثل قانون الحياة، وهو اتزان بين الليل والنهار وبين الخير والشر. اللون الأزرق، ويرمز إلى السماء بحالتها من قيم دينية. اللون الأحمر القاني، ويرمز إلى الحياة. اللون الأصفر الكناري، وهو أحد عناصر الألوان الأساسية في الفن الساساني، ارتبط بشجرة الحياة وما يرتبط بها من ثمار وفاكهة وأعناب. اللون البني، وهو رمز للأرض ودورها في حياة المسلم، وهو اللون السائد في الفنون العربية الإسلامية. الجامات، وهي رموز إسلامية ذات أشكال بنائية أو هندسية يكتب داخلها أسماء الملوك والسلاطين والتاريخ. شجرة الحياة، هي تأثير ساساني توصف الحياة بأنها شجرة. الخط، استخدم الخط الكوفي بأشكاله المزهر والمورق والمظفر. أما القيمة الدينية للمشكات فهي مصدر للضوء الذي يشع نوره على جميع أرجاء المكان، وتتمثل قيمتها الجمالية في التوافق اللوني المتكامل من خلال مجموعة من الأشكال والألوان التي تعتمد أساساً على الاتزان. أيها المستمع الكريم، ليست المشكاة إلا دعوة للتدبر والتفكر في نور الله الذي يشع على الكون، والذي يبدد ظلمات النفس البشرية ويدعوها إلى الاستقامة.

0: أحبة نور الصباح، نجدد التحية لكل من التحق بنا الآن على أمواج إذاعة المونستير. ترافقكم هذا الصباح وعلى امتداد الساعة صديقتكم شدلي العبيدلي. كان علي رضي الله تعالى عنه يقول: العجب لمن هلك ومعه كلمة النجاة. قيل: وما هي؟ قال: الاستغفار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال عشرا حين يصبح وحين يمسي استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة من جميع الذنوب غفرت ذنوبه ولو كانت مثل رمل عالج، ومن قال: سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت غفرت ذنوبه ولو كانت مثل دبيب النمل. ويقول الله عز وجل لملائكته: ويح ابن آدم يذنب ثم يستغفرني فأغفر له، ثم يذنب الذنب فيستغفرني فأغفر له، لا هو يترك الذنب من مخافتي ولا ييأس من مغفرتي، أشهدكم يا ملائكتي إني قد غفرت له. أيها المستمع الفاضل، أكثر من الاستغفار فهو مفتاح الفرج وسبب عظيم لتكفير الذنوب وتفريج الكروب، وهو طريق إلى الله يصل العبد بربه ويجلب له الطمأنينة وييسر له أموره ويفتح له أبواب الرزق. ولقد أحسن من قال: إن الأمور لها رب يدبرها وكل شيء بأمر الله مؤتمر، فلن يفيدك أن تحتاط من قدر ولن يرد القضاء حرص ولا حذر، والجأ لربك في الضراء معتصما وما رد ربك من للعون يفتقر.
1: أستغفر الله ربي واهب المنن ومذهب الباس والأسقام والحزن

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: قال بعض الحكماء: من أراد الصحة فليجود الغذاء، وليأكل على نقاء، وليشرب على ظمأ، وليقلل من شرب الماء، ويتمدد بعد الغداء، ويتمشى بعد العشاء، ولا ينام حتى يعرض نفسه على الخلاء، وليحذر الحمامة عقب الامتلاء.

قدم الكاتب ديماس الإبن نظام حياة سليم يقول فيه: امشي على قدميك ساعتين كل يوم، ونم 7 ساعات كل ليلة، وارجع إلى فراشك حالما تحس بالحاجة إلى النوم، وغادره حالما تستيقظ، ولا تأكل إلا على جوع، ولا تشرب إلا مع عطش، وليكن أكلك وشربك دائما على مهل، لا تتكلم إلا عند الحاجة، ولا تكتب إلا ما تستطيع أن تتبناه بتوقيعك، وكذلك لا تأتي من الأفعال إلا ما تستطيع أن تذكره، ولا تنس أبدا أن الناس يعولون عليك، وأنه ينبغي لك أن لا تعول عليهم، ولا تقدر المال بأكثر مما يستحق ولا بأقل، فهو نعم الخادم وبئس السيد، وتسامح مع الناس جميعا فذلك أسلم، ولا تحتقر البشر، ولا تضمر لهم الكراهية، ولا تغالي في الاستهزاء بهم، بل ارثي لحالهم، واذكر الموت كل صباح عندما ترى النور من جديد، وكل مساء حين يعاودك الظلام، وحين تتألم كثيرا واجه الألم تجد فيه سلوانا عنه، وتتعلم منه ما كنت تجهل، وحاول أن تكون متواضعا، واجتهد أن تصير عنصرا صالحا وأن تبقى حرا.

أصاب الناس قحط في خلافة أبي بكر، فلما اشتد بهم الأمر جاءوا إلى أبي بكر وقالوا: يا خليفة رسول الله، إن السماء لم تمطر والأرض لم تنبت وقد توقع الناس الهلاك، فما نصنع؟ فقال لهم: انصرفوا واصبروا، فإني أرجو الله ألا تمسوا حتى يفرج الله عنكم. فلما كانت في آخر النهار ورد الخبر بأن عيرا لعثمان بن عفان جاءت من الشام، فلما جاءت خرج الناس يتلقونها، فإذا هي 1000 بعير موسقة برا وزيتا وزبيبا، فأناخت بباب عثمان، فلما جعلها في داره جاء التجار فقال لهم: ما تريدون؟ قالوا: إنك تعلم ما نريد، بعنا من هذا الذي وصل إليك فإنك تعلم ضرورة الناس إليه. قال: حبا وكرامة، كم تربحونني على شرائي؟ قالوا: 1 درهم 2 درهمين. قال: أعطيت زيادة على هذا. قالوا: 4. قال: أعطيت زيادة على هذا. قالوا: 5. قال: أعطيت أكثر من هذا. قالوا: يا أبا عمرو، ما بقي في المدينة تجار غيرنا، وما سبقنا إليك أحد، فمن ذا الذي أعطاك؟ قال: إن الله أعطاني بكل درهم 10. أعندكم زيادة؟ قالوا: لا. قال: فإني أشهد الله أني جعلت ما حملت هذه العير صدقة لله على المساكين وفقراء المسلمين. أيها المستمع الكريم، تعلمنا القصة أن بعد العسر يسرا، فمهما طال الظلام لا شك أنه سيعقبه نور، وأن الشدة مهما اشتدت لا شك أنها ستنفرج بإذن الله. ولذلك كانت فراسة أبي بكر باقتراب الفرج، لأنه يحسن الظن بالله، فالمؤمن يرى بنور الله لا بنور الإنسان. ومن جهة أخرى تقدم لنا القصة درسا حقيقية في التجارة الحق، فالتجارة مع الله تجارة لا نظير لأرباحها. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فلا تندم عزيزي المستمع على خير فعلته مع الآخرين، وكما قال أحمد خالد توفيق: اعمل الخير وارمه في البحر، بشرط أن يراك أحدهم وأنت تفعل ذلك، عندها سيخبر الآخرين أنك لا تفعل الخير فقط بل وترميه في البحر أيضا. فلا نقصت صدقة من مال، فالله يضاعف لك الأجر ويدفع عنك السوء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تدارك الهموم والغموم بالصدقات، يدفع الله ضركم وينصركم على عدوكم. ولله در من قال: يبكي على الذاهب من ماله، وإنما يبقى الذي يذهب.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: من أجمل ما قال شاعر البحر الشاعر التونسي الهادي نعمان قصيدته الشاطئ المهجور: أيها الشاطئ الذي كان كاللحن حبيبا في يقظتي وسباتي، وخيالا مجنحا يملأ الأفق، سناء مبددا آهاتي، وسلاما إذا تصادمت الأهواء ليلا أو فاض لحن شكاتي، وملاذا إذا تملكني الرعب منيعا يضم شمل شتاتي، وحياة الآمال في ظلمة اليأس، ومأوى الأفراح والنشوات، ونجيا والذكريات حواليه سكارى في معبد الخلوات، وظلالا ممتدة في هجير الدهر روحا ومؤنسا بفلاتي، وصببات شاعر هام بالدنيا وماذا بعد الهوى من حياتي. أيها الشاطئ، أيها الشاطئ الحبيب إلى النفس، حنانيك غاض نبع حياتي، لا تثر إن أطيط في ظلمة الليل شريدا مبددا نغماتي، أنت أعطيتني الحياة كما شئت، وماذا إن لم تشأ صبواتي. أيها الشاطئ، أيها الشاطئ الجميل حنانيك، فذا زورقي يضم رفاتي، إن للبحر ثورة أنا أخشاها وأخشى عليك من آهاتي، فاجعل السحر والغرامة حبيبين لذكرى أيامنا النظرات، إنما الذكريات يحيا بها القلب ولو ظل مغلق الصبوات، هو ذا قلب المغلق عن ماض وعن حاضر وما هو آتي، ليس يهفو إذا يمر نسيم طيب النشر فاحبس النسماتي.

على إيقاع البحر ونسمات الصيف، نصل أيها الأحبة الكرام إلى خاتمة هذه الفسحة الصباحية المعطرة بشذى الكلام والأنغام، والتي نرجو أنها وجدت هوى في أنفسكم، مع أجمل تحيات كل من شدلي العبيد لي في الإعداد والتقديم وسامي مطاوع في الإخراج. وإلى اللقاء.

0: نور الصلاح.
1: تمام السادسة صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة الوضع الجوي عن استمرار موجة الحر الشديدة التي تشهدها أغلب مناطق البلاد متأثرة بهبوب رياح الشيل الحارة، وستتوقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية تتجاوز المعدلات العادية بفارق كبير. وأفاد المعهد أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا ملحوظا خاصة اليوم وغدا، ومن المنتظر أن تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و14 درجة مئوية. هذا وأصدرت وزارة الفلاحة بلاغا جاء فيها أن المصالح المركزية والجهوية للإدارة العامة للغابات تتابع بكل يقظة واهتمام الوضع الغابي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما رافقها من تصاعد لوتيرة حرائق الغابات بعدد من الجهات، والتي تستدعي تضافر كل الجهود لحماية المخزون الوطني الاستراتيجي من الثروات الطبيعية. شارك وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان لاميسي في اجتماع رفيع المستوى انتظم تحت عنوان الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في إطار قمة شنغهاي للذكاء الاصطناعي المقامة بمدينة شنغهاي الصينية من 17 إلى 20 من جويليا الجاري. وأشار وزير تكنولوجيا الاتصال في كلمة ألقاها بالمناسبة إلى دور الذكاء الاصطناعي كمحفز

0: لا تعترضت ودمرت اعتداءات جوية إيرانية في سماء البلاد. من جهة أخرى قال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة، مشيرا إلى أن الهجمات جزء من الهجمات الإيرانية على الكويت. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إلهي يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا حبيب المساكين إلهي وسندي إلهي قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

6:05 دقائق صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 20 جويلية 2026.

تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا في إذاعة المنستير. هذه بشائر الصباح كما العادة، الموعد يبدأ من توا يتواصل حتى للتسعة متاع الصباح، ثلاثة سوايع مع الأخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. نهار جديد وأسبوع جديد إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، إن شاء الله ما فيه كان الخير. هذه تحية توصلكم من عند نجلة عطية بن محمد اللي اليوم ترافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا كيفاش باش يكون اليوم. المنتظر التواصل ارتفاع درجات الحرارة وهي في اللحظة هذه توا مع 6 ودرجين تقريبا 31 درجة. ناخذ أكثر تفاصيل بعد شوية، تستنوا أيضا بقية الفقرات حدث في مثل هذا اليوم وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. البداية كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

6:23 دقيقة وقيت ناخذ فكرة على أحوال طقسنا اليوم. طقس اليوم الاثنين 20 جويلية 2026 باش يكون مغيم جزئيا، تنجم تظهر خلايا رعدية محلية مع بعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتنجم تشمل محليا بعض المناطق الشرقية. بالنسبة لدرجة الحرارة كما قلنا بكري شوية باش تتواصل في الارتفاع وباش تكون مرتفعة وتتراوح القصوى بين 40 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وتكون بين 45 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. بالنسبة للريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون قليل الاضطراب. تو بعد 9:30 نمشي وكما العادة للمعهد الوطني للرصد الجوي وناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع بصفة عامة، نشوفوه كيفاش باش يكون. نواصلوا مع الأغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى.

0: فرقة ابن عربي نوصل معهم لستة وستة وثلاثين دقيقة. تحية الكل مخلط يسمع فينا في بشائر الصباح. طريق السلامة للجميع. إذا كان شديتوا ثنية للخدمة ولا مشين تعملوا غطسة إن شاء الله نهاركم مبروك. هات نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: بحجلة إسبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: 97.3 صباح الفل.

0: خدمات من أحوال الطقس أخبار متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار أجندة ثقافة أجندة. معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم الويكبو أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهمك بعد

0: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: في نهار كما اليوم 20 جويلية سنة 1944 نجاة الزعيم النازي أدولف هتلر من محاولة اغتيال كان قادها ضد ضابط في الجيش. من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كما اليوم 20 جويلية 1949 تاريخ توقيع اتفاقية هدنة بين إسرائيل وسوريا. 1951 تاريخ اغتيال ملك الأردن عبد الله الأول. وسنة 1961 في نهار كما اليوم أيضا الكويت تنضم إلى جامعة الدول العربية. 20 جويلية 1994 وزير خارجية إسرائيل بيريز يقوم بزيارة إلى الأردن، وهي أرفع زيارة يقوم بها مسؤول إسرائيلي إلى الأردن. سنة 2002 الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان كانوا أعلنوا في كينيا توصلهم إلى إطار لمباحثات إحلال السلام وإنهاء الحرب الدائرة في جنوب السودان منذ 1982. 20 جويلية سنة 2004 الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى وبأغلبية ساحقة قرار يطالب إسرائيل بتفكيك معظم أجزاء الجدار العازل اللي كانت أنشئته في الضفة الغربية. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم. نوصل معهم للستة وتسعة وثلاثين دقيقة، مازلنا مواصلين معكم في بشائر الصباح حتى للتسعة. نخليكم مع علينا شماميان على موج البحر ونرجع لكم مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

0: صباح بلا حدود.
1: جولتنا الصباحية مع أخبار العالم نبدأها من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب اليوم: حرائق ووفيات وشح مائي، الحر يحول صيف أوروبا إلى جحيم. من العناوين الأخرى: شهيدان وإصابات في هجوم مسلح لمستوطنين شمال رملة، وليلة عنيفة بين روسيا وأوكرانيا، واتهامات لموسكو باستهداف سفينة شحن تركية، وسلم التصعيد ما وراء احتدام حرب البنية التحتية بين أمريكا وإيران، تتسائل اليوم الجزيرة. نمشي إلى موقع فرانس 24 اللي تكتب اليوم: كأس العالم، البارح كان الختام وإسبانيا تفوز على الأرجنتين وتحرز اللقب للمرة الثانية في تاريخها. نمشي إلى بعض العناوين الأخرى من نفس الموقع: الجيش الأمريكي يواصل قصف إيران، وطهران توسع ردها نحو الأردن ودول الخليج، رئاسة الحكومة الإسرائيلية تهاجم عمدة نيويورك على خلفية حديثه عن احتمال إيقاف نتنياهو، وفرنسا حريق غابات يجبر السلطات على إخلاء منازل في جنوب البلاد. نمشي إلى موقع البي بي سي لتكتب اليوم: ضربات أمريكية على مواقع عسكرية إيرانية لليلة التاسعة، وروبيو يؤكد أنه واشنطن ما زالت منفتحة على الحل الدبلوماسي. وفي عنوان آخر: ثلاث أطفال وامرأة من بين 15 قتيل في غزة منذ يوم السبت، ومخاوف من توسيع نطاق الخط الأصفر. ترامب: وليس إيران هو الخطر الأكبر على العالم، فهو سلاح دمار شامل بمفرده. هذا مقال كان صدر في The Guardian ونقلته البي بي سي. نمشي إلى موقع سكاي نيوز: هجمات أمريكية على إيران لليوم التاسع، هرمز في قلب المعركة. وفي نفس السياق: حركة السفن تتراجع في هرمز، التصعيد يفرض كلمته، وروبيو يكشف ملابسات مقتل جندي أمريكي في العراق. كانوا هذن بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نوصلوا معها للستة وثمانية وثمانية واربعين دقيقة، تقريبا نهاية ساعتنا الأولى. دريجين يفصلون على موجز أخبار السبعة، ونرجو لكم نحن في ساعتنا الثالثة الثانية من بشائر الصباح مع بقية الفقرات. شكرا على الاستماع، إن شاء الله نهاركم مبروك، خليكم معنا، متبعدوش.

0: جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم
1: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم
0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: أنت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة للوضع الجوي عن استمرار موجة الحر الشديدة التي تشهدها أغلب مناطق البلاد متأثرة بهبوب رياح الشيل الحارة، وسط توقعات بتزيل درجات حرارة قياسية تتجاوز المعدلات العادية بفارق كبير. وأفاد المعهد أن درجة الحرارة ستشهد ارتفاعا ملحوظا خاصة اليوم وغدا الثلاثاء، ومن المنتظر أن تتجاوز درجة الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و14 درجة مئوية. وتتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 45 و 49 درجة مئوية في أغلب الجهات، فيما تكون أقل نسبيا قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح بين 40 و 44 درجة. أما عن مؤشرات الانفراج التدريجي وبحسب النشرة الجوية للمعهد، فينتظر أن تسجل درجة الحرارة تراجعا طفيفا بداية من يوم الأربعاء القادم، وستظل الحرارة مرتفعة وأعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 12 درجة، ويستمر هذا التراجع النسبي إلى غاية نهاية الأسبوع الجارية. هذا وأصدرت وزارة الفلاحة بلاغا جاء في

0: طنا من العسل وشبه العسل وشبيه العسل، إلى جانب حجز أكثر من 78 ألف لتر من المياه المعدنية، إثر حملات رقابية مكثفة نفذتها بمختلف ولايات الجمهورية خلال شهري جوان وجويليا. وأوضحت الهيئة في بلاغ أصدرته أمس أن هذه التدخلات نفذت بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية ومصالح التجارة والسلطة الجهوية والمحلية. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن اليوم يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وأكدت الإدارة في بلاغ نشرته ضمن رزنامة الأجل الجبائية لشهر جويليا أهمية احترام هذا الموعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصريح الجبائية. أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان له تدمير منظومة إنذار مبكرة أمريكية في قاعدة بالكويت. من جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار داعية المواطنين البحرينيين إلى التخلي أو التحلي بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن مع متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 7:30 عناوين نشرة 8.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.

0: مازالة البركة
1: عام جدور أذاكرة بتاع زغوان. حكايتنا معناتها حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد. علي عزوز هو أبو الحسن علي عزوز جانا من مدينة فاس، قبلوه زغونية لأنه رجل علم يحب الفقرة، رجل عالم. مرة الكرام على تونس بعد الحج نصحوه جماعة سيدي البوراوي في سوسة باش يجي لزغوان، هو سيدي المستاري، سيدي المستاري اللي تدفن في بنزرة. قبلوه زغونية لالي شيء لأنه سيدي علي عزوز ظامر إنسان يحب الفقرة، رجل علم، رجل قرآن. قعدت في زغوان وضاع الصيت متاعه للبي، كلفه بمهمة مع الدي متاع الجزائر. نجح سيدي علي عزوز فك المهمة ذيك، مكنوا البي من أملاك ودعموا، أعطاه نشير في نابل وعطاه ثانية في زغوان، ثانية سيدي علي عزوز، ثانية الزاوية، أعطاه كوشة مداخيل الكل متاع الكوشة هذيك اللي هو هذا كيف كيف كوشة الزاوية في وسط البلاد. أعطاه بعض من مداخيل طواحن المياه، كانوا عندنا في زغوان طواحن المياه من رأس العين، رأس العين تسقي وتدور تواحين، تهبط من الماء ذاك متاع رأس العين يهبط يدور تواحن وممتو يسقي الغابات متاع الفالكة ومتاع متاع الغلة ومتاع الزيتون. معناتها سيدنا عزوز عملوه الباهي وضع السيت متاعه كما قلت لك لنوصل لتونس وأسس في تونس، ولا صاحب فلوس سيدنا عزوز بك الأملاك هذيك أسس في تونس، عنده شارع كامل في تونس سوق البلاط، بنا مدرسة، بنا مدرسة قرآنية ومدرسة تعليمية توا موجودين الآثار متاعهم في نابل كيف كيف أسس. لأنه سيدنا العزوز لما تمكن من نشير حفرة اللي اعطاهوله البي، نشير الحفرة ذي في نابل توا، وكالزاوية متاعه موجودة زادة في نابل سيدنا علي عزوز، طريقة متاعه موجودة توا في رأس الجبل، الشيخ متاعها بالعربي كان يبدو حتى بالذكر يكونوا باللوشة وبالعربي. باللوشة شكونه؟ هو أستاذ سيدي علي عزوز في فاس، وبالعربي هو الشيخ متاع الزاوية متاع راس الجبل.
0: مازالة البركة.

والكفوري نوصلوا معه للسبعة و21 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير لصبحية اليوم الاثنين 20 جويلية 2026. تحية لكم وين ما كنتوا موجودين كما العادة. أنتم اللي تختاروا الغناية اللي نسمعها في آخر بشائر الصباح لليوم, واليوم نقترح عليكم زوز غنيات كما العادة. التصويت يكون على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير, وعندكم الخيار اليوم بين وردة تونس بيك وإلا ذكرى محمد وحياتي عندك. نتلقاو على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك وتصوتوا للغناية اللي تحبوا تسمعوها في آخر البرنامج. في نفس البلاصة وفي نفس الصفحة عندكم الفرصة اليوم زادة باش تربحوا دعوات لحضور عرض موسيقى أوديسا غدوة 21 جويلية 2026 ضمن مهرجان سوسة الدولي. سؤال سهل برشا تلقوه على الصفحة متاعنا, نحكيه على العرض الموسيقي أوديسا اللي بش يكون غدوة. شكون الفنان اللي بش يكون موجود واللي بش يقدم عرض أوديسا غدوة في مهرجان سوسة الدولي؟ هل هو الإجابة عدد واحد رفيق الغربي, اثنين عبد الحميد بوشناق, ثلاثة عبد الكريم الباستي؟ جاوبوا كما العادة على الببليكاسيون على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير باش تربحوا معنا دعوات لحضور العرض هذايا غدوة 23 جويلية 2026 في إطار مهرجان سوسة الدولي. شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ دقيقة صحة كما العادة بعد شوية تستنى. وأيضا عناوين نشرة الأخبار, الأخبار الرياضية في سبور أنفو, وأحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. قبل ما نوصلوا لنشرة أخبار 8, السلام عليكم وين ما كنتم موجودين, خليكم معنا ما تبعدوش.

0: الغرور مع ريم الهين.
1: عالسلامة، أنا اسمي يقين. مش نحكي لكم على أختي. عندي أختي اسمها إيدين وعمرها 4 سنوات. هي دلولة برشا، أما ماما واللي تضرب فيها على خطر عمو شيخبة. أختي شعرها مشبشب بكلي، تلبس مرة روبة على كفاهية، كل دي ما تلبس على كفاهية. نلعب أنا وياها لعبة الغميضة في الدار، ولا لعبة الشدة، ولا نلعب زادة لعب بيزل نركبوه أنا وياها، ومرات نمشي نعاونوا ماما كيف يفدوا نعاونوا ماما. نحبها كيفاش ما نحبهاش، على خاطر هي أختي. صحيح مرات أنا وياها نتعاركوا، أما نبقى محبها خاطر هي أختي. حب نقول نحبك برشا. تو باي باي.

0: صحة.
1: مرحبا بكم دقيقة صحة. مع حلول فصل الصيف وتغير العادات الغذائية متاعنا بالطبيعة مع كثرة الأفراح والمسارات، ربي فرح الجميع. مريض السكر زيادة من حقه يفرح كل عبد الكل، أما يزم يحافظ أيضا على الصحة متاعه، وهذه بالابتعاد قدر ما يمكن على المشروبات الغازية، على العصائر خاصة العصائر المصنعة، المثلجات والحلويات. إذا كانت لازم شيء المناسبة نجم ياخذ شوية يذوق ما خذت خاطر، أما ما يكثرش. كعبة الحلوب طبيعة نجم يهزها ياخذها في داره كي تحلو السكر، وإلا ياخذها بعد الغداء كي يبدأ سكره معدل. النصيحة الثانية حبيت نأكد عليها ونعاود هي شربان الماء، إذا بينا يشرب أكثر من إيترا ونص في النهار. كثر زيتها من الألياف وكيك، يعدي إن شاء الله عطلة سعيدة. مع تحيات الدكتور حنان الصيادي.
0: دقيقة صحة
2: إشهار. في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر، باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
3: 7:30 صباحا من إذاعة المونستير، موعد عناوين أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. صباح الخير. بسبب الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي، الإدارة الجهوية للصحة بالمونستير تدعو المرضى الذين يعتمدون مكثفات الأكسجين إلى التوجه إلى أقسام الاستعجالية. فجوة بين حجم الاستهلاك والإنتاج تقدر بنحو 30% العامل المباشر للانقطاعات الدورية للتيار الكهربائي في كامل ولايات الجمهورية. في القيروان انطلاق عدد من مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب بالعلالة لفائدة 2500 عائلة. هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في الثامنة.
4: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
5: إذاعة المنستير
6: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
5: في شتى المجالات.
6: برامج تخليكم في صورة كل مصاير
5: سياسيا
6: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
5: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
6: ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسام.
2: كيفاش نستخرج نظير من رخصة السياقة في حال الضياع؟ نتوجه فورا إلى أقرب مركز للأمن والحرس الوطني لاستخراج شهادة الضياع، ثم اصطحابها مع شهادة طبية أقل من 3 شهور، نسختين من بطاقة التعريف الوطنية، زوز صور شمسية وتسليمها إلى مصلحة الوكالة الفنية للنقل البري لدفع المعاليم واستلام الرخصة، وتجهيز الملف يتضمن مطلب الحصول على نظير وهي استمارة موجودة في الوكالة الفنية للنقل البري، شهادة الضياع المسلمة من مصالح الأمن أو الحرس الوطني، شهادة طبية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ووصل دفع المعاليم المستوجبة بالإضافة لطابع جبائي، إيداع الملف في الإدارة الجهوية التابعة للوكالة الفنية للنقل البري، يتم تسليم الرخصة السياقة الجديدة في نفس اليوم أو بعد فترة وجيزة.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسام.

نهاركم زين مستمعينا، اهلا وسهلا بكم. 22 جويلية 2026 واول مصافحة رياضية على موجة اذاعة المنستير. مصافحة نبداوها بخبر تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد لقب جنوب أفريقيا 2010-2026، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، كندا، أول اللقب للمنتخب الإسباني في ظل مشاركة 48 منتخب. المنتخب الإسباني كان أفضل فوز في الدور النهائي على المنتخب الأرجنتيني هدف مقابل صفر بعد تمديد الوقت هدف فيران توريز. المنتخب الإسباني كان أفضل تقريبا على المجموع مقابل ضيع برشا فرص، منتخب الأرجنتيني تقريبا شبه غائب امام غياب زاد نجمه ليو ميسي اللي ما لقاش حلول امام دفاع اسباني، وام تركيبه تكتيكيه ممتازه جدا للمنتخب الاسباني. زاد اقصاء انزو فرنانديز في الدقيقه 90 قلق برشا زملاء ليو ميسي. لقب جديد لاسبانيا كما قلنا بعد لقب 2010. اللقب هذا الى جانب القيمه نتاعو المعنويه فانه اعطى مبالغ ماليه هامه جدا للمنتخب الاسباني، 51 مليون دولار تقريبا في حدود 150 مليار تونسي. صحيح مش قيمه كبيره برشا في ظل قيمه كره قدم الاسبانيه وخاصه الثراء اللي فما في كره قدم الاسبانيه. المنتخب الارجنتيني تحصل على 34 مليون دولار تقريبا. جمله الجوائز في كاس العالم 871 مليون دولار توزعوا على مختلف المنتخبات. النصيب الأكبر كان الإسبانيا، ثم الأرجنتين 34 مليون دولار، ثم نلقاو منتخب الإنجليزي صاحب مرتبة الثالث 30 مليون دولار، مرتبة الرابعة منتخب فرنسا 28 مليون دولار، وبقية المنتخبات نحكيو على اللي وصلت دور ربع نهائي فازت 20 مليون دولار، ثم بقية المنتخبات توزعت عليهم بقية المداخيل أو بقية المبالغ المخصصة لكأس العالم. تتويج المنتخب الإسباني زاد كان في مستوى الفردي لأنه الإسباني باو كوبارسي تحصل على جائزة أفضل لاعب شاب عمره 19 سنة، مستوى جيد جدا مع لاروخا. أيضا أوني سيمون تحصل على جائزة أفضل حارس مرمى، حارس مرمى المنتخب الإسباني، في حين رودري لاعب الوسط المنتخب الإسباني كان تحصل على لقب أفضل لاعب في المونديال. طوينا صفحة كأس العالم أكيد باش يكون الاهتمام في المرحلة القادمة ببقية الرياضات، أيضا خاصة بالنسبة لنا عودة نشاط البطولة الوطنية من خلال انطلاق الموسم الرياضي يوم 22 و 23 أوت من آخر الأندية اللي رجعت أو اللي باش ترجع للتمارين وحدد الإطار الفني متاعها. هو فريق النجم الرياضي بالمتلوي في ظل صعوبات زادة مادية صعيبة برشا. أمين قارة هو مدرب أول رياضي الحضري يواصل مدرب مساعد، كان مدرب مساعد مع عماد بن يونس، صلاح الدين خليل معد بدني، الإطار الفني متاع المنتخب متاع فريق المتلوي أمين السحيمي مدرب مساعد، مكلب الحصاء وبسام الحركاتي مدرب حراس. الترجي التونسي موجود في تربص مغلق في مدينة عين دراهم، مازال يتواصل لأيامات ومن بعدها باش يدخل الترجي التونسي في مرحلة المباريات الودية بعد ما يتم مرحلة الإعداد البدني الأولي. في انتظار الترجي تعرفوا عنده يلعب على أكثر من واجهة رابطة الأبطال الإفريقية على المستوى الوطني البطولة والكاس، ويمكن زاد على المستوى الإفريقي فما مقابلات أخرى. في انتظار يمكن رزنامة متاع الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي خصوص كأس العالم للأندية وغيره من المسابقات اللي يمكن الترجي التونسي يكون فيهم طرف في ظل ترفيع في عدد النوادي المشاركة في مختلف المسابقات. الأردن تواصل التعامل على المدرسة المغربية بعد حسين عموتة وبعد جلال سلامي، مغربي بدو زاكي هو المدرب الجديد للمنتخب الأردني، تجربة جديدة لبدو زاكي في آخر تجربة ليه. نتذكر أنه بدو زاكي كان مدرب لمنتخب النيجر. الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقوا على صفحة إذاعة منسير راديو منسير سبورتس. الموعد القادم على الرياضة بيكون إن شاء الله نصف النهار ودرجين من هنا الوقت. محمد بيار رجع لكم يوصل معكم بشير الصباح وبقية الزملاء يكونوا معكم حتى كما قلت نصف النهار ودرجين. نجل عطية شكرا جزيلا في الهندسة التقنية. نهاركم زين، إلى اللقاء.

0: نبيها كراولي نوصل معها للسبعة وخمسين دقيقة وقايد أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع نسي بلال يحيوي. صباح النور.
1: صباح النور أخوي محمد، مرحبا بك. مرحبا بك في مسميات المونستير.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة على أحوال طقس اليوم وبداية الأسبوع. من المنتظر درجة الحرارة باش تواصل في ارتفاع، خلينا ناخذ كل التفاصيل معك.
1: بالنسبة للتفاصيل، نحن مازلنا تحت وطأة موجة الحر هذه اللي الحقيقة متواصلة خلال هذا اليوم، والذروة نتاعها تكون يوم غدا ثلاثاء 21 جويلية. نحكيو على معناتها درجات الحرارة اللي باش تتجاوز المعدلات العادية بفارق اللي باش يتراوح بين 8 إلى حدود 14 درجة، معناتها معدلات في شهر جويلية. اليوم درجة الحرارة القصوى باش تكون بين 39 و 44 درجة، خاصة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 44 إلى حدود 49 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيري. طقس حار واللي باش يكون معناتها خلال هذه ومغيم جزئيا، ثم بوادر ايضا نظرا للحمل الحراري، بوادر يدور خلايا رعديه تكون في المرتفعات الغربيه للشمال الوسط، تكون مصحوبه ايضا ببعض الامطار ومع هبوب تيارات هوائيه اللي باش تكون جنوبيه شرقيه، عموما سرعتها ضعيفه على معتاد لا تتقوى شويه، خاصه فتره بعد الظهر في منطقه خليج قابس. عموما زاد كيف كيف حاله البحر مع تخليل هذا اليوم والايام القادمه باش يكون نسبيا قليل الاضطراب، مع داخل مساء هذا اليوم يكون محليا مضطرب بخليج قابس. بالنسبه كما قلنا مع الموجة الحاره هذه غدوه الذروه نتاعها خلال اليوم غد الثلاثاء اللي باش تواصل فيها طقس نجم نقولوا حار جدا، معناتها خاصه على اغلب مناطق البلاد بما في ذلك حتى جهه الساحل. اليوم نحكيه على سوسة والمستير والمهدي، معناتها تقريبا في 40 درجة المعادلات، وغدوة النجم حتى توصل إلى حدود 44 درجة مثلا في سوسة والمستير كدرجة حرارة قصوى. مناطق قريبة معناتها اللي تنجم تتجاوز 45 درجة وتنجم توصل إلى حدود 49 درجة، خاصة في مناطق الشمال الغربي القيروان وكذلك ولاية الجنوب الغربي كما توزر وزبلي خلال اليوم الغد مع ظهور أيضا الشهيري. وإن شاء الله بداية من يوم الأربعاء نشهد إن شاء الله معناتها تراجع طفيف في درجة الحرارة هذه، ومش تقلص معناتها الفارق يصبح بين 6 و12 درجة، ويتواصل معناتها التراجع هذا تدريجي إلى حدود نهاية هذا الأسبوع، والانفراج الحقيقي إن شاء الله باش يكون بداية الأسبوع القادم، وين نرجعوا تدريجيا معناتها المعادلات العادية لهذا الشهر شهر جويلية
0: إن شاء الله. شكرا لك سي بلال، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 6 دقائق تقريبا يفصلون على نشرة أخبار 8، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. تحياتنا لكم وين ما كان يوصلكم صوت إذاعة المنستير، هذه بشائر الصباح، خليكم معنا حتى للتسعة.

0: أهم الأخبار، أبرز الأحداث اليومية المحلية الوطنية والعالمية في مختلف مواعيدنا الإخبارية.
1: كشفت أرقام رسمية
2: أكد خبراء في مجال الصحة العالمية
3: اتحاد الشغل يحمل كل من وزارة الصحة
2: وقفة احتجاجية لأهالي شهداء وجرحى.
3: أعلن الجيش التركي مقتل جندي بين جيش
2: وجندي تهديدا قادما من جهة ليبيا.
0: بواجيز على رأس الساعة بداية من السادسة صباحا. في السابعة والنصف صباحا عناوين النشرة الإخبارية الأولى. في الثامنة والنصف صباحا معرض الصحف الوطنية.
4: في أنباء العالم، أجل المبعوث الخاص
2: للأمم المتحدة وزارة الخارجية دعوة
0: أربع نشرات يومية. في الثامنة صباحا، منتصف النهار، السادسة مساء، والعاشرة ليلا. إذاعة المنستير الخبر اليقين.
5: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
6: إشهار.
7: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
8: تمام، الثامنة صباحا من إذاعة المنستير، ومنها نقدم عناوين أولى نشراتنا الإخبارية. بسبب الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي، لإدارة الجهوية للصحة بالمنستير تدعو المرضى الذين يعتمدون مكثفات الأكسجين إلى التوجه إلى أقسام الاستعجالية. الفجوة بين حجم الاستهلاك والإنتاج تقدر بنحو 30% العامل المباشر للانقطاعات الدورية للتيار الكهربائي في البلاد وفق خبراء في الطاقة. وفي القيروان، انطلاق عدد من مشاريع تزود بالماء الصالح للشراب بالعلال لفائدة 2500 عائلة. إلى تفاصيل النشرة. صباح الخير. نظرا للظرف الاستثنائي الناتج عن ذروة استهلاك الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي عن عدد الجهات، ذكر المدير الجهوي للصحة بالمنستير محمد درويس في تصريح للأخبار أنه يمكن لجميع المرضى الذين يستعملون أجهزة مكثفات الأكسجين التوجه فورا إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى الأقرب إلى محل سكنهم لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وفي الحالات الخطرة الاتصال بالرقم 190، وسيقع فورا التوجيه فريق طبي لمنزل المريض لتلقي العلاج.
9: بخصوص مستشفياتنا، بالأساس مستشفياتنا الكبيرة بالطبيعة كلها مجهزة بالجروب الإلكتريك باش ما يخصش الضوء على السبيطارات متاعنا. بالنسبة للمواطنين اللي في الديار اللي يستعملوا في آلات صار بفرج عليها فورا، المستحسن هو عدم البقاء في فضائيات مغلقة، لأنه ديما الفضائيات المغلقة حتى في السخانة الفضائيات المغلقة راهي تنجم تسبب نقص حاد في الهواء وفي الأكسجين. دونك حتى كيف يقص الضوء يلزم الفضاء يكون محلول، نحاولوا نحلوا الفضاء. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية والهامة اللي ننصحهم به يكونوا التوجه إلى أقرب استعجالي، لأنه في كل الاستعجالي متوفر لدينا الإمكانيات حتى ناخذ نشارج المرضى هذوما أقرب مكان استعجالي توجه له. في الحالات الخطيرة نطلبوا منهم يطلبوا 190 حتى يتوجه لهم فريق صحي إلى الدار، وإذا كان يستدعي أي حاجة سواء علاج أو نقل المريض هذا بصيغة استعجالية إلى قسم الاستعجالي، فيوقع تحويله لهذا القسم ويأخذ العناية اللازمة ونتفاعلوا مع الظروف هذه اللي هي ظروف طبعا هي تبقى ظروف استثنائية وتبقى ظروف وقتية، وإن شاء الله نجاوزوا الأزمة هذه.
8: الأسباب المباشرة التي دفعت بالشركة التونسية للكهرباء والغاز لاعتماد القطع الدوري للتيار الكهربائي على مختلف جهات البلاد اعتبارا للضغط الكبير على الشبكة، وهل يعتبر هذا الإجراء الأنسب والأنجع؟ أكد الخبير الدولي في الطاقة عز الدين خلف الله، أكد أن الاستعمال المكثف للمكيفات هو من أبرز العوامل التي أدت إلى ارتفاع نسق استهلاك

0: الجديدة اللي يتمكن من رفع من الانتاج الكهربائي على الأقل باش يقرب للاستهلاك. الذروة 2024 وصلت 4880 ميجاوات، عملناه 2025 وصلت 4823 ميجاوات. إثناء مازلنا ما وصلناش للحد هذايا، ولكن إذا استمرت مستوى الحرارة هذية نجم فوقه 5000 ميجاوات. بين الطلب العادي والطلب نتاع الذروة اللي جاية من المكيفات فما تقريب 30% زيادة في الطلب هذايا، لكن 30% الانتاج المحلي ما نجمش يغطيها. من الحلول اللي عملتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز القطع بصفة وقتية ودورية، والقطع هذايا معمول به في العديد من البلدان. قطع هذايا يمكن على الأقل الشبكة الكهربائية والنظام الكهربائي يقعد ديما قائم، لأنه نخافوا لو كان ما نقطعوش الكهرباء وما عندناش كمية كافية باش تغطي الذروة النجم نوصلوا إلى البلاك أوت، قطع الجملي للكهرباء، وهذا إن شاء الله ما نوصلوش خاطر انعكاس نتاعه سلبي برشا، واسترجاع الكهرباء بعد يتطلب أكثر من 24 ساعة. ولذا القطع بصفة دورية ووقتية هو حل من الحلول، ما عندهاش حلول أخرى إلا شراء أكثر كهرباء من شقيقتنا الجزائر.
1: ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة جاءت نتيجة الاحتباس الحراري العالمي الذي نبهت إليه عديد التقارير المناخية. وفي هذا الإطار أكد للأخبار الخبير البيئي الدكتور عادل الهنتاتي أن هذه الوضعية المناخية تميزت بتسجيل مستويات حرارية قياسية عالية جدا، مثلت عنصر المفاجأة للباحثين المختصين والمهتمين بالمناخ، وهي وضعية تحدث لأول مرة في العالم وفق السجلات العالمية حسب تصريحه. هي
2: 45 درجة حرارة في النهار وتوصل حتى 40 درجة و 37 في الليل، وهذا شيء جديد. هذه كانت من المنتظر حسب السيناريوهات القديمة تبدأ من سنة 2030 2035، لكن لقينا 2026 بدأت شيئا فشيئا تتركز على المنطقة الغربية المتوسط والقرى الأوروبية. إذن الحرارة بدأت مرتفعة 47 48 مسجدة، لكن الإنسان فيها رطوبة مرتفعة يحس كأنها 53 54 درجة، لأن الفرق بين الحرارة التي تسجل والحرارة التي يشعر بها الإنسان. 47 48 درجة أسبوعين كاملين أول مرة تقع في تاريخ العالم حسب السجلات متاع المناخ نعرفه في العالم أجمع. كل مارسة الطقس متفقين فيه سواء كانت أوروبية أو أمريكية أو شرق أوسطية، كلها متفق على أن هذه الحرارة نعيشها تو هي من أكبر الحرارات، أما ما وصلنا لهذه الدرجة إلا نادرا وتكون يوم أو يومين. أما اشتقل عندك أسبوعين وربما مرتفع أسابيع، هذه أول مرة توصل حتى 52 درجة في الكويت. لكن المشكلة هو أن 50 و 52 درجة يوم أو يومين، مش أسبوع كامل وأسبوعين وثلاثة أسابيع. هناك تبخر كبير في المساحات المائية في البحار والمحيطات. التبخر هذا لا يستطيع أن يعطينا أمطار، ما يجيبش أمطار. علاش؟ لأن القبة هذه حرارية جاثمة وما تخلي حتى شيء يدخل المنطقة هذه متاع المتوسط ومتاع أوروبا. إذن التبخر هذا يخلي الهواء سخون لكن في نفس الوقت منشبع بالرطوبة. إذن الإنسان ما يتيقش، وخاصة الناس عنده مشكل في التنفس، عنده مشكل في دوران الدم والقلب وكل شيء، هذه تخليه ما يتعب شوية.
1: تعد معتمدية الناظور من أكثر المناطق التي تشهد حرارة مرتفعة جدا خلال هذه الفترة، وهما دفع بالمواطنين إلى البحث عن حلول لمقاومة حرارة الطقس، في حين ما زالت المدينة العتيقة بزغوان تحافظ على خاصية السبيل للتخفيف من وطأة أشعة الشمس الحارقة. الزميلة حنان العباسي.
3: تزامن درجات الحرارة المرتفعة بمعتمدية الناظور مع النقص في التزود بالماء الصالح للشرب خاصة في الأرياف، ما يجعل ظروف عيش متساكنيها صعبة للغاية. زرنا أحد المناطق الريفية بالناظور ورصدنا أراء عدد من المواطنين حول ارتفاع درجات الحرارة.
4: صغيرات حتى حد ما يخرج، لأنه في ضربة الشمس هذه وإحنا بعاد على لا فما مستوصفات لا فما سبيطارة، تقريبا نعيش في منطقة ريفية نقصها كل الإمكانيات، فما نقص في الماء. الرجال الكبار بتبيع هم ما عندهمش الشغل شادين ديارهم، احنا كشباب واللي مازالوا شادين رواحهم شوية هم يتنقلوا شوية يجي وقت اللي تبدأ ثم أسخانة الإنسان مش الدار.
3: في المقابل ما زالت المدينة العتيقة بزغوانة تمتاز بالمحافظة على الحنفية العمومية لمقاومة حرارة الطقس. خالد الشايب الباحث في تاريخ مدينة زغوانة ومزيد من التفاصيل.
5: خصوصية متاحة هي الماء. الحاجة الثانية الخصوصية، الناس اللي بنات المدينة هذه عملوا ثلاث شبكات، شبكة ماء صالح للشراب المدينة، شبكة ماء للفلاحة، شبكة ماء للصناعة. شبكة الماء صالح للشراب هي أول شبكة تصير في إفريقيا. بالنسبة لمدينة زغوانة كي تدخل لها كل نهج تلقى فيه سبيل، السبالة تجري بالمعلة.

0: توا قوة ثلاثة بارك موجودين، كانوا فما 13 سبيل في كل نهر، كل مكان فيه سبيل وعنده اسم. تلقاهم حبس هالو رجل من مدينة زغوان صدقة يشري لها معناتها الماء ويحبس لك السبيل ذاك، يبقى صدقة جارية إلى أبد الأبدين.
1: رغم هذه الخاصية إلا أن كامل معتمدية ولاية زغوان تعاني من نقصا حادا في التزود بالماء الصالح للشرب. حنان العباسي، زغوان، إذاعة المناستير.
2: إلى القيروان الآن، حيث تشهد معتمدية العلا وعدد من عماداتها انطلاق مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب بكل الأقطار والنجاز والذهبات، إلى جانب بعض المشاريع المهمة بمنطقة الكشردية ليتم بذلك تزويد الأهالي بالماء الصالح للشرب وإنهاء معاناة الأهالي خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة. أكثر تفاصيل يقدمها سالم البعنان معتمد العلا في تصريح للزميلة نادرة بن رجب.
3: عندنا مشروع الكشردية حاليا لهين يشربوا، معناها حاليا لهين يشربوا مية سونات. هو المشروع فيه 450-470 عائلة. عندنا مشروع القطار مسيوتا، مشروع ضخم من عام تقريب 2010 كيكا، وكان معطل توت حي بدي يخدم، معناها عام 2024 رجع في الانجاز متاعه، وحاليا معناها يمتد على ثلاثة عمادات كبار اللي هو القطار والنجاز والذهبات. يعني بالحق مشروع ضخم 2500 عائلة. عملنا القطار النجاز بريسك للناس الكل كي عندهم الصونات، مازلنا توا حاليا نخدموا في البارتي نتاع الذهبات، وان شاء الله في القريب العاجل الناس كل تكون عندها لي كونتور نتاعها والناس كل تشرب مي صونات.
2: نقطة نهاية النشرة، ونذكر بالعناوين. بسبب الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي، الإدارة الجهوية لصاحب المنستير تدعو المرضى الذين يعتمدون مكثفات الأكسجين إلى التوجه إلى أقسام الاستعجالية. الفجوة بين حجم الاستهلاك والإنتاج تقدر بنحو 30% العامل المباشر للانقطاعات الدورية للتيار الكهربائي في البلاد وفق خبراء في الطاقة. وفي القيروان، انطلاق عدد من مشاريع التزود بالماء الصالح للشراب بالعلا لفائدة 2500 عائلة. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار مع معرض الصحف الوطنية الصادرة اليوم، يؤمنه الزميل أحمد العيساوي.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط، وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
5: عدلوا الموجة واسمعونا. برمجة الصيف

0: ولد بحر
1: 8:17 دقيقة، رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة كما العادة. نبدأ فقرة ولد بحر ونستقبل مدام نوزة بوريجا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور.
2: مستمعي إذاعة المنسية،
1: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. باش نحكي اليوم مدام نوزت على الحنشة، والحنشة يظهر لي سمكة موجودة في تونس لكنها محقورة شوية يظهر لي.
2: به قبل ما نوصلوا في تونس باش نحكي على سمكة اليوم محمد حيز العلماء بأكثر من 2000 سنة. بهي باش تقولي شكون العلماء هذوما؟ قلقت برشا أرسطو بهي وحيرته، هي اللي خليتها باش نحكي لك بالتفصيل مو بالحلقه هي تبعونا، وهي اللي خليت سيغموند فرويد يولي اشهر محلل نفسي. وبالتالي لولا هذه السمكه يا محمد لما اسس علم التحليل النفسي ولا عرفنا للانا وللانا الاعلى ولا قرينا فلسفه في الباك،
1: هذا الكل من الحنشه،
2: هذا الكل من الحنشه. هي باش نتعرفوا عليها وعلى سيغموند فرويد، فهمتني؟ ولا اشهر محلل نفسي على فجر السمكه هذه، وعلى ارسطو قعد متحير ومات وهو متحير من السمكه هذه. به دونك الحنشه هذه اسمها اللاتيني انجيا انجيا، اسمها الفرنسي انجيا، وبالتونسي يقول الحنشه. به جسمها طويل يشبه الثعبان، جلدها أملس ومغطى بطبقة مخاطية تساعده على الحركة. لونها أصفر إذا كان في تونس، ركز معايا، إذا كان في تونس لونها أصفر. الذكور يكون طولهم بين 30 و 50 سنتي، والإناث يكونوا أكبر حجم شوية، يوصلوا حتى كشي المترو ويوزنوا حتى كشي 4 كيلوغرام. كان موجودة الحنشة هذه في تونس، خاطر مازالت محمد إلى اليوم جزء من أسرارها يثير فضول الباحثين. الحنشة هذه موجودة في تونس في بحيرة بنزرت، بحيرة تونس، بحيرة إشكال. وأكيد محمد شقول لي شو ندخل أرسطو وشو ندخل
1: هاني نستنى
2: خليكم في الصوت. السمكة هذه محمد عندها رحلة مذهلة نسميها علميا أسماك كاتادغوم. شو معناها أسماك كاتادغوم؟ أنا ساعات أعطيك حاجات علمية يعني الأسماك هذه تعيش أغلب حياتها في البحيرات أو المياه العذبة، ومن بعد تمشي للبحر باش تكاثر. وتبدا الحكايه فيه مع الحنشه هذه يا محمد في بلاصه بعيده على تونس في شمال المحيط الاطلسي في منطقه اسمها بحر سرقاس، وما هي تابعه حتى بلاد تركزت عليها امبارح، وهذا مش عادي معناها بالنسبه لنا احنا. كيفاش تجيل تونس هذه من بحر سرقاس؟ والبحر هذايا اللي تحدوا ليبسه يعني، حتى كان واحد غرق في بحر سرقاس لا يبسه لا حد شيء، لا يبسه لا حد شيء. دونك فهمتني؟ وهذايا شنو عنده اكثر حاجه؟ في تيارات بحريه كبرى في المحيط الأطلسي، وعنده مياه دافئة وهادئة وغنية بأعشاب نلقاوهم كان غاديكا اسمهم السرقاس، فهمتني؟ وتلقاهم يطفون يعني فوق الماء أعشاب السرقاس هذيك. به غادي شي يصير محمد، وكنت توقعت تقول لي أرسطو من فرويد قالت لي نوزت وهي بحيرة تونس وبحيرة إيش، ما حنتو في السرقاس في المحيط الأطلسي هي غاديكا في عمق مئات الأمتار في بيض الحنشة يا محمد. العظمة نتاعها، وبعد ما يفقصوا يخرجوا اليرقات الصغيرة هذيك يبدأوا ترانسبارونت، اليرقات هذوك تحملهم التيارات البحرية لمسافات كبيرة أكثر من 5000 كيلومتر، حتى توصل إلى أوروبا وشمال إفريقيا في البحر المتوسط، حتى توصل للسواحل التونسية. ورحلة هذه تستغرق محمد عامين كاملين وثلاث سنين، واليرقات هذية يوصل حجمهم بين 6 و 8 سنتيمتر، تدخل البحيرات وتعيش فيهم بين 10 و 20 سنة محمد. تقعد غاديك يقعدوا غاديك، علاش يجيو غاديك؟ يجيو غاديك باش يكبروا ياكلوا في ظروف امنه. هوني عندنا في بحيره اشكل وفي بحيره تونس وفي بحيره بنزرت، وبعديك يجي وقت الرحله مره اخرى
1: يرجعوا
2: الاسماك تولي ماتيور تنضج جنسيا، يتحول لونها توا الى صفري. قلتلكش كان صفرة،
1: كان صفرة،
2: يتحول لونها الى صفري وتكبر عينيها باش تولي كالرادار باش تخرج، فهمتني؟ ويبدا جسمها في تخزين الطاقه، تعبي الطاقه، ثم تنطلق في رحله العوده. دونك تعمل تخرج من بحيرة بنزرت ولا إشكال تونس، تتعدى البحر الأبيض المتوسط وتعبر مضيق جبل طارق عليها، وتوصل العمان في المحيط الأطلسي حتى توصل لمير سرقاس. كيف كيف المسافة يعني 5000 كيلومتر، ورحلة تقعد عامين أتتخيل. وتعتمد الرحلة هذه على شنو؟ احنا ملمو فلوس نلزمنا فلوس وباجاجنا، هي تعتمد على الدهون اللي خزنتهم داخل جسمها طوال السنوات اللي هي قعدت فيها في تونس، واللي وما تاكلش وتعيش على احتياطها الطاقي حتى اللي توصل للمخ فعجاز باش تبيض العظم نتاعها. والسؤال هنا يا محمد اسالني علاش تحب على المخ فعجاز هذه؟
1: علاش غادي بالذات؟
2: اي مش قلنا فيك الحشيش كلياتهم بالتريك اللي اسمه السرقات على خاطر المكان هذا يوفر الظروف المثاليه لتطور اليرقات حراره مناسبه سيارات بحريه قادره على نقل اليرقات نحو اوروبا وشمال افريقيا وقله الاسماك المفترسه مش ماكلهمش في الثنيه فهمتني والحاجه هذه محمد عنده جي بي اس مش نورمال فهمتني تنجم تطلعها معك في الكهرباء تلقى في بلاصه انت باش تمشي لها خليها تعرف المسار نتاعها وهذه الاسرار اللي خلت ارسطو اللي هي قبل 2000 سنة محمد يفرق على بيض الحنشة وهي بيض في السرقات وأرسطو يفرق عليهم في أوروبا فهمتني وميت بالقهرة مسكين وملقاش فهمتني حتى فرضية الحنشة فين العظم نتاعها وفي الأخر قال بريكش تتولد من طين فهمتني فكرة أو من المواد العضوية المتحلة في الأنهار والبحيرات ومسكين ما تبقهرته وما عرفش ملقاش بالكل وعظم نتاعها فين يا أخي بعد كورون جي سيغموند فرويد جابني مساوي فهمتني قال انا باش نكون احسن من ارسطو باش نلقى فهمتني فينا موجوده العظم هذيا نتاع تاع الحنشه واللي وقتها كان باحث في علم الاحياء ومن بين المواضيع اللي خدم عليهم هي الحنشه الاوروبيه وحاول يفهم اعضائها التناسليه واسرار تكاثرها لكنه لم ينجح يا محمد في كشف اللغز وبطل علوم الاحياء وقال فك عليا بالحنشه هذه ومش هي بدل وجهها ولا مؤسس علم التحليل النفسي كرد الحنشة خليته ومن الناحية الغذائية يا محمد الحنشة هذه تعتبر من أثمن الأسماك بالعناصر المميزة خاصة وهي تلم في باجاجها قلت ليش تلم في باجاجها وتخزن في الطاقة نتاعها يا محمد عندها قيمة غذائية عالية خاطر الدهون المشبعة غير مشبعة اللي هي تلمهم وقتها والأوميجا 3 اللي باش تعاونها في المغامرة نتاعها وفي الرحلة نتاعها دونك مهمين برشا لجسم الإنسان ولقيت أنا في المخبر لهنا نلقاو 45% من الدهون الغير مشبعة فهمتني في 100 جرام الحم يعني 45% زيادة أهم حاجة عندها نسبة الفيتامين دي المهم لصحة العظام ولقيناه أكثر من 25 ميكرو جرام في 100 جرام الحم سورتو وقت اللي تتحول لأنه لون الفضي تبدأ خارجة من تونس مش تسافر للمغرب غاز وهوني وأبن حاجة نجمو ناكلوها في الحاجة هي الحاجة مدخنة كيف أنا ديما نسمع على السمون فيمي سمون فيمي دونك فما لونغي فيمي بنينة على الخط دونك هما السمون فيمي يدخنوه بالبارد والحنشة أكثر حاجة يدخنوها بالسخون نلقاوها خاصة في هولندا وألمانيا وفي المخبر عنا هوني في المعهد العالي لعلوم الزراعة بنزرت في فترة ما عنا كان عنا مشروع بحث على الحنشة أبدعنا محمد كان تحبوا تجيو مرحبا بكم نبدعو لكم في دونك في أطباق اللي هي تعتمد أساسا على تدخين الحنشة هذه وكل مرة نبدلوا فيها الوصفة وتونسي يحبها برشا في المقارونة يا محمد
1: مشوية زادة شوية مش
2: بنينة بنينة بنينة على الأخر لهنا لو خيال حتى البحارة يحبوها ياسر في قارونا كيف كيف فما في تينجا فما إكلوز كانت تخدم في تواحد فما مشكلة من إكلوز هذيك دونك المصائد الثابتة نصطادوها عن طريق المصائد الثابتة الموجودة في بحيرة بنزرت في بين بحيرة بنزرت وبحيرة إشكل فما تينجا هذه مدينة تينجا الحي وجمع هذيك دونك يصطادوها بالمصائد الثابتة ولا محمد حكاية سيغموند فرويد اللي بطل
1: في جرة الحنش
2: ولا أبتوى معروف أنا مش نقرأ فلسفة في جرة سيغموند فرويد
1: شكرا لك شكرا لك مدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار في بنزرت نشكرك برشا على حضورك معنا وعلى كل ما أفدنا به في فقرة ولد بحار ديما المواد كل يوم في بشائر الصباح لقيت هذا 28 دقيقة بعد 3 دقائق تقريبا نتستناو معرض الصحف ونرجع نواصل معكم نصف ساعة الأخير من بشائر الصباح لصبحية اليوم 22 جويلية 2026

0: إشهار
1: سيف سنين عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
2: أهم الأخبار، أبرز الأحداث اليومية المحلية الوطنية والعالمية في مختلف مواعيدنا الإخبارية.
3: كشفت أرقام رسمية
4: أكد خبراء في مجال الصحة العالمية
5: اتحاد الشغل يحمل كل من وزارة الصحة
4: وقفة احتجاجية لأهالي شهداء وجرحى
5: أعلن الجيش التركي مقتل جنديا بالجيش
4: تهديدا قادما من جهة ليبيا.
2: بواجيز على رأس الساعة بداية من السادسة صباحا. في السابعة والنصف صباحا عناوين النشرة الإخبارية الأولى. في الثامنة والنصف صباحا معرض الصحف الوطنية.
6: في أنباء العالم أجل المبعوث الخاص
4: للوزارة التربية دعوة
2: أربع نشرات يومية. في الثامنة صباحا منتصف النهار السادسة مساء والعاشرة ليلا.
7: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. نستهل الجولة بصحيفة الشروق في عددها الصدر اليوم نطالع المستشفيات الجامعية تشرع في تنفيذ مشاريع الرقمنة الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة، حيث شرعت المستشفيات الجامعية في تنفيذ مشاريع الرقمنة الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة من خلال اعتماد المعرف الصحي الوطني والمنصة الوطنية الرقمية للأعلام بالولادات. الشروق نطالع أيضا الترشح لتأطير الحج، حيث أعلنت شركة الخدمات الوطنية والإقامات عن فتح باب الترشح لتأطير الحجيج، ودعت كافة الراغبين من المتطوعين لتأطير الحجيج إلى تسجيل ترشحاتهم بالمنظومة المعلوماتية، وذلك ابتداء من اليوم إلى حدود الثلاثاء 28 من جويلية، وإيداع ملفات ترشحهم بصفة مباشرة بمكتب ضبط شركة الخدمات الوطنية والإقامات. نطلع في الشروق أيضا آخر أو أجال التصريح الشهري للأشخاص المعنويين، حيث ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن اليوم يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وأكدت الإدارة في بلاغ لها نشرته ضمن رزنامة الأجال الجبائية لشهر جويلية، أكدت على أهمية احترام هذا الموعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصريح الجبائية. في الشأن الدولي في صحيفة الشروق نطالع من أوكرانيا إلى إيران ولبنان وغزة وليبيا المسيرات سلاح غير وجه الحروب. نطالع في صحيفة المغرب إصلاح المنظومة التربوية للفترة 26 و2030 و2000 سيرتكز على مراجعة المناهج والزمن المدرسي وتعزيز الرقمنة، حيث أكدت وزارة التربية أن إصلاح المنظومة التربوية سيرتكز على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية وإعادة تنظيم الزمن المدرسي بما يراعي الجوانب البيداغوجية والنفسية للمتعلمين وتسريع التحول الرقمي بالمؤسسة التربوية. جاء ذلك في رد الوزارة على سؤال كتابي تقدمت به النائبة مريم شريف حول ترد البنية التحتية للمؤسسات التربوية وإخفاق إصلاح المنظومة التعليمية. في صحيفة المغرب نطالع أيضا أزمة الماء والكهرباء، الاحتجاجات تتوسع وسط تواصل موجة الحر. ديوان الصناعات التقليدية يفتح باب الترشح لفضاء الباحثين الجدد ضمن الدورة 43 لصالون الابتكار، حيث أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية عن فتح باب الترشح للمشاركة في فضاء الباحثين الجدد ضمن فعاليات دورة 43 لصالون الابتكار في الصناعة التقليدية، والمزمع تنظيمها السنة القادمة بقصر المعارض بالكرم، وحدد يوم 16 من أكتوبر القادم كآخر أجل لتقديم الملفات. في المغرب نطالع أيضا الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تحجز أكثر من 110 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، حيث حجزت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية أكثر من 110 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب أكثر من 78 ألف لتر من المياه المعدنية، وذلك إثر حملات رقابية مكثفة نفذتها بمختلف ولايات الجمهورية خلال الشهرين جوان وجويلية الجارية. نختم الجولة في عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح بصحيفة لابريس. وزير التكنولوجيا الاتصال يدعو في قمة شنغهاي للذكاء الاصطناعي إلى وضع إطار حوكمة عالمي للذكاء الاصطناعي يقوم على الشفافية والإنصاف، حيث شارك وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي في اجتماع رفيع المستوى انتظم تحت عنوان الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في إطار قمة شنغهاي للذكاء الاصطناعي والمقامة في الصين من 17 إلى 20 من جويليا الجاري. وزير تكنولوجيا الاتصال أشار في كلمة ألقاها بالمناسبة إلى دور الذكاء الاصطناعي كمحفز أساسي للتنمية العادلة والازدهار المشتركة والتعاون الوثيق بين الأمم. ختام الجولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، تلتقون والأخبار في تمام التاسعة وموجز إخباري.

0: قربة منزل تميم قليبيا عن موجة 104.7
1: 104.7
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666 منكم وإليكم 28-000-666 منكم
1: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

0: سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، كل مقومات السياحة العالمية موجودة، يعني اللي بيزور السوق القديمة بيشوف الحرف اليدوية وقديش متقنة وقديش حلوة وفيها تنوع من كل زي ما تقول أطياف الشعب التونسي، هذا كله بيدل على السياحة، المناطق السياحية وترتيبها والاهتمام فيها والتنوع كمان السياح المختلف والتركيز على مظاهر السياحة المحلية التقليدية. يعني لما نشوف فرضا في بعض المواقع الألوان المستخدمة في الدهان يعني وتركيز على ألوان معينة، هاي كلها خصوصية السياحة، فكثير شغلات حلوة بس وما ذاك بدها شوية. أنا بقول تونس الكل لازم يزور تونس، لازم يجي على تونس ولازم يشوف المواقع المختلفة بتونس من شرقها لغربها وشمالها وجنوبها وكل المواقع المختلفة فيها، لازم تيجي لهون.
1: بقول لهم أهلا وسهلا فيهم بتونس، يجوا يزوروا تونس، لازم يشوفوا الجمال ويشوفوا الطبيعة والتنوع والثقافات.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: 48 دقيقة وقيت على عين المكان كيما كنا هارثين نمشي للقيروان مع وئام النخلي. صباح النور.
1: من القيروان جيت لسوسرة.
0: في سوسة اليوم، في سوسة مرحبا بيك.
1: اليوم في أكود، نهاركم مبروك.
0: هاي تحياتنا لكل مستمعينا في أكود، مرحبا بيك.
1: بشائر الصباح اليوم زارتنا وفي قلب أكود من ولاية سوسة حطت رحالها وجمعتنا معكم وئام النخلي. وكيف ما عودناكم انطلاقة جولتنا تبدأ بشعار اليوم من كلام ناس بكري اللي قالوا كل حومة وفيها عطارها يعرف سرها واخبارها. زعما وين احنا طوى؟
0: وين؟
1: صعيبة
0: بحضة عطار، بحضة عطار، عطار الحوم. هو هو بيه كي لقيت عطار لأنه كأنها مهنة ماشية وقاعدة بشوية بشوية يهولي بعد سنوات ما عاش باش نلقاه العطار متاع الحوم.
1: هو يعني في حومة شعبية، في الحومة الشعبية الحقيقة أنا نحسها مش طول أكثر معناها
0: إن شاء الله.
1: العطار حاجة ضرورية برشا. اليوم نصبحوا على المولدي العطار ونقولوا له نهارك زين ومرحبا بك في إذاعة المنسير.
2: صباح الورد، صباح النور يا اختي، ومرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي ذات مستير.
1: العطار وما أدراك ما العطار، مستودع الأسرار والأمانة والثقة بينك وبين الأهالي لهنا تصل درجة أنهم يخليوا عندك مفتاح الدار. احكينا.
2: أكيد معنا فما ثقة كبيرة بالخاص بالجيران المقربين، يعني جنبي كل شيء فما ثقة كبيرة، فما طمأنينة كبيرة، فما راحة كبيرة الحمد لله رب العالمين. المفتاح مو حاجة عادية، المفتاح أنا كنت نوريك عندي تو لحد الآن عندي 4 و5 فاتحة الجولة الصباح عادي، هي عادي مثلا مش يخش تخدم ومثلا تخش تخدم هي وراجلها بجي يقبلها ولا بعد خلي المفتاح أنا تفلي بمشي يقرأ وروح ما يقاش حد في الدار تخلي المفتاح أنا
1: حتى جوابات
2: أي حاجة أخرى كانت بتبيع جوابات تو معناها 80% متاع حمتنا هنا كده جواب حط مثلا في اخر الجواب يكتب مثلا بين قوسين عطريه كذا كذا يدك تجيبوا الحال الحوت انا معنا نعرفهم واحد واحد معنا كل ما تربي معهم
1: هذا صحيح. فما شكون يدخل الحانوت لهنا بهدف انه يصرف ورقه ب 20 ولا 50 ويشتري مثلا حاجه صغيره.
2: مشاكل كبيره على الصراف، هذيك مشاكل كبيره، هذيك محسوب يوميا يوميا اللي مشي بالخاصة وبتعال مش مشي يركب واللواج ما عنده صراف يقعد يكش عليه على الصباح وعايش خوي وعايش جاري بتصرف لي معانات كبيرة في الصراف والصراف معناها مش موجود هاني أني وكان عندي صراف من نحس تحد يعني بشكل شور عادي ما عنديش نتلز مثلا تبدأ جيراني نعطيه حق ركوم بعد كروح العشية واللي كنت طيح صرافة ناخد بتاعي يعني عادي جد.
1: يقولوا العطار يعرف مشاكل الحومة، الكل ساعات يجيك كليون مش حاجته باش يقضي مثلا وإنما حاجته حتى باش يفضفض لك ويحكي لك همه. قداش من مرة لقيت روحك تلعب دور مصلح اجتماعي؟
2: أنا تو في الحومة هنا تو يسميوني يقولوا حنا الشيخ الحومة بعد كنت مع أبي الله يرحمه كل شيء يسميونه الشيخ الحومة معناها وحلل المشاكل نتاع الحومة عادي يعني سبحان الله يا الحمد لله واحد هو محل ثقة والحمد لله
1: هذا هو الأصل ديجا يعني مش أول مرة
2: بس عبية تبدأ عنده خلافات بعضها ولا عنده مشكلة مقلقته ولا معوق في حاجة وكل شيء معناه أقرب إنسان يجي اللي هو العطار هذا فما روابط كبيرة بيناتنا يعني يومين صبح لهم أنا فما عبيد في الحانوتة نعرف كل صباح كم يجي لول والثاني والثالث اللي نتاعنا اللي تحمدي فهمت؟
1: تعرف اصلا شنو مش يقضي نهار كامل تحضر له على جنب
2: اكيد اكيد اكيد برشا كليونات معروفين برشا
1: هذه بار اكسبيريونس راه نحكي فيه
2: عندي 33 عام خدمه هنا مش لعب
1: ما شاء الله تتعدى تقضي تسمع كان قيد في الزمام الزمام والزمام ولا بلغه الكونش الكريم
2: او زمام هذاك هذاك الوحيد
1: هذاك اليوم على المباشر وصل لنا
0: اي مرحبا به
3: باش نهز سياري للطبيب يجي للعطار وقل واعطيني يعطيني باش نهز ولدي للطبيب
1: هذايا عنوان التضامن والتآزر لهنا
3: نمشي للخدمة نهز نفتح نتاعي نعطيهم العطار وقل يجي بنتي أعطيهم لها
1: دخلت من بعد رايح كيت لفت
3: قالت لي تقولوا لي في الخدمة صحابي كيفاش تعطي للعطار فاتح للعطار لا نقول معك فيه الثقة 200%
1: أكيد أكيد ذي حاجة مما لا شك فيها عزمين ما زلنا نحكيه وما زلنا ما شكون يجي يخلص على أخوه ولا على جاره
2: فم فما
3: ما بيت خلص على بعضها ومعناه في خير ما تقولش
2: اكيد فما موجود مازال فما الخير في الدنيا فما
3: فما الخير في الدنيا والبسكول البسكول عادي من اقدم الحاجات في الدكان
2: عندي بسكول عمرها توا قريب 60 عام ستين وتلزيت قسما بالله بتحملها تلزيت عندي تو شهرين من ناحيتها
3: صحيح
2: شهرين بالضبط خاطر قبل كانت صحيح فيها البركة أما مع الشما مع الغلي هضايا كل شيء خاطر البسكول العربي ديما وافية ديما ديما فما 20 جرام 10 جرام أقل حاجة ديما وافية معناها مع الغلي معاش معاش قبل بعض مثلا كيلو زبيب 25000 ال 10 جرام 250 فرنك ايش متصور فيه انت بدي جرام انا تلزيت باش نبدل الالكترونيك قبل كنا نشري مثلا نشري حوايج كان ديما بالوافي مثلا زبيب ولا حمص ولا اي حاجه ما مسيبه ديما بركه ربي ديما وافي تو قد تو شقف يحسبوا
3: يعني تحسوا تبدل في الحومة في العلاقات بين الناس تحس زاد فما لما وناس تعرف احوال بعضها
2: ما عادش قبل اكيد ما عادش قبل قبل معناها كما هانت سيدة توقع معناها الكبار كانوا كان أمك مولاتها وولاتي كل شيء تبدك معاك كل واحد ولا يقول لك خويا
3: تو معنا كليون تاع المباشرة نسألوها اللي نفسها حكيت لنا بكري دخلت معنا على المباشرة انت تو على موجود إذاعة المنستير في المباشر قابلة ولا
4: ايه مثال
3: قابلة احكينا شوية على العلاقات بينات العبيد كيفاش كانت وتبدلت ولا
4: لا لا تبدلت 200% تبدلت
3: 200%
4: عاد كانت قبل فم الثقة وفما المحبة تولى محبة لا ثقة وبروحي وروحك لا ترحم من مات والحب وروحه تو قليل فما شوي وبر
3: ما زال
4: فما 40% مازالت
3: كأني سب المئوية نتاعك هي اللي تمشي الحقيقة
4: المئوية هي 100% تشاف كانت تقل 100% كنا قبل اللي طيب في الحومة قطعة تاكل منها الجيران الكل
3: أكيد تو طب ياكل من العطار كان جزوزة كان قفرت حال القبل السجيم والباكة
4: القفرت والجزوزة
3: قفرت والجزوزة
4: هكا هو قفرت والجزوزة
3: وفيهم البركة وناس تتلم عليهم
4: تلموا تاكلوا تهزوا سوى معاش حتى ما
3: صورت الدنيا
4: ولا يملك ما تلعبيه والزبيع ما
2: تلعبيه
3: قبل كانت أكثر
2: قبل كان بشي عرس وكانت لو تفهم القفرت الصب هذاك وكان الجزوز البلار الصغير الكرانش حاجة كيكة هذا هو مثلا المناسبات والروزات البيضاء
3: هذاك اللي تشرب
2: هذاك اللي تشرب
3: طورت الدنيا وجات المغازيت جازوز وقفرات حاجة كبيرة ياسر طورت الدنيا وجات المغازيت أما دور العطار بقى كيف ما هو موجود تقريبا في كل حومة شنو السر متاع البقاء
2: بقاء العطار
3: اي سر بقاء هكا زمان مش في الكاميرا الا كنش الكريدي
2: الكريدي زمان ونحن الا هذا ما يموتش ما دام هذا موجود العطار ما تموتش
3: الناس نتاع كل حانوت ناس ترفق ببعضها فما سلع وحلويات كبرت معاها الاجيال وما عادش موجوده اليوم كان تحكينا هكا على شويه
2: اكيد فما موجود كان موجود سلع مثلا قبل كان اول ما طلع البسكو مثلا في البسكو مثلا كانك البسكو المفرط هكا مسيب
3: اي مسيب صب
2: هذاك فيه نجمه وعالم وحيوانات
3: هذا صغار الشيخ علي
2: هذاك كان الصب هذيك المطعم تاعنا هذيك
3: وكان قبل فما
2: بركه تو مازال موجود ومعروف او ما طلع البسكو في تونس اللي هو نسميه ونسميه لك
3: ما غير ما نسميه ولا
2: تو موجود كبرنا معاه احنا كنا كبرنا تاع
3: فما الباتري وفما البريميس برشا حاجات
2: بل كانت في مجد نذكر الوالد اللي يرحمه كان عنا بريميس بريميس هكا
3: الفلاش معني
2: هيك هذاك هو يعني نحمو به في الحانوت يروح به في الظلمه هكاك الدار نضوي به نستناو بابا حد يجي باش نضوي الدار البريميس هذاك
3: وكيفاش يشعل كيفاش يخدم او بدا يرعش عندنا بدا باش يقف وقايس ربي عينك يا عايشك فما زاده برشا حاجات حلوى التشتيش حلوى الزقوق وشنقوم السيجارو ذي الوحيده اللي خلصت عليه
2: توا شنقوم السيجارو هذاك من قبل كان ذاك الحلوى او ما طلعت حلوى الزقوق حلوى فيها زقوق علاش ولات تقورت وتحول حلوى بالشاميه بالشاميه معناها مضخمه برشا برشا على الاخر وبعدها شوف ما كل الحلوى الحرابش هذيك الجويده
3: الحرابش اللي تشتش اي مازالت موجود
0: اي نختم وئام لانه الوقت زربنا
3: الوقت
1: واقفة في العطار تخلينا نفهم أن الحياة مش مجرد أرقام وحسابات، هي مدرسة مفتوحة نتعلموا منها كل يوم طبيعة البشر. شكرا لك.
0: شكرا لك وئام، وتحياتنا للي كانوا معك، وتحياتنا لكل مستمعينا في أكودا. وكنا نحن وصلنا لختام موعدنا بالنسبة لليوم. خلينا نرجع للسؤال كنا طرحناه وموجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على فيسبوك. سؤالي النجم يربحكم تذاكر باش تمشيو تحضروا لعرض غدوة، عرض أوديسي غدوة 3-21 جويلية 2026. وسؤال كان في علاقة بالعرض هذا، عرض أوديسي، قلنا لشكون لأي فنان العرض هذا أوديسي. أعطيناكم ثلاثة اقتراحات: رفيق الغربي، عبد الحميد بوشناق، وإلا عبد الكريم الباستي. برشا منكم جاوبوا، برشا إجابات صحاح، لكن عملية القرعة بتبيع عنا زوز فايزين اليوم كيما العادة، والفايزين هما اللي فايز واللي فازت بثلاثة دعوات هي ملكة المهدوي، واللي فاز بزوز دعوات ياسين بن صغير. ياسين بن صغير وملكة المهدوي هما اللي جاوبوا بصحيح. عرض أوديسي طبعا للفنان رفيق الغربي، الموعد غدوة إن شاء الله في إطار مهرجان سوسة الدولي. أيضا برشا منكم صوتوا لأغنية الختام، كنا اقترحنا عليكم زوز أغنيات، اقترحنا وردة بتونس بيك وإلا ذكرى محمد وحياتي عندك، وأغلب التصويت مشى لذكرى محمد وحياتي عندك، هذه اللي باش نسمعها ونختموا بها موعدنا اليوم في بشائر الصباح لصبحية الاثنين 20 جويلية 2026. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة ثلاثة سوايع هذوما، بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. إن شاء الله نهاركم مبروك، في الأمان.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز التاسعة من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية إلى غاية 18 من جويلية الجاري ارتفاع بنسبة 10.48% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 695 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 629 قتيلا سنة 2025. يتواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم، حيث تتراوح القصوى بين 39 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهيلي، والطقس يكون حارا ومغيما جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسطى. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ أمس بأن المصالح المركزية والجهوية للإدارة العامة للغابات تتابع بكامل اليقظة والاهتمام الوضع الغابي الراهن في ظل تصاعد وتيرة حرائق الغابات، وأكدت الإدارة العامة ضرورة التزام أعلى درجات الحيطة والحذر أمام استمرار المؤشرات المناخية الصعبة، ودعت كافة المتساكنين بالمناطق المتاخمة للغابات وروادها لإبداء المواطنة الواعية والمسؤولة عبر تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران. في ليبيا، أفادت مصادر فنية في الشركة العامة للكهرباء بوقوع انقطاع عام للكهرباء في المنطقة الممتدة بين مدينتي بنغازي وتبروك للمرة الثالثة خلال يومين. وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة قد أعلن أمس عزم الحكومة اتخاذ إجراءات بحق إدارة الشركة وفتح تحقيق شامل في أدائها. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم شنه المستوطنون على دير جرير شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة مساء أمس وفق وزارة الصحة الفلسطينية. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح الليلة التاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران، في الأثناء صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران. وفي الختام، قال مصدر في وزارة الداخلية الباكستانية أن وزير الداخلية الإيراني يصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد مساء اليوم، ووضح ذات المصدر أن المسؤول الإيراني يحمل رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تتعلق بالأوضاع الراهنة. شكرا على الاهتمام.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير، اقرأ لتعيش.

0: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج
1: طريق الأمان.
2: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.

0: هنا صباح الخير لكل مستمعينا. مرحبا مرحبا بالجميع، مرحبا لكل مستمعينا، مرحبا لكل من التحق بنا الآن على موجات إذاعة المنستير وعلى صفحة إذاعة المنستير. كما تحية فريق البث المباشر من استديوهاتنا المركزية لإذاعة المنستير، وأيضا لكل من يشاهدنا على صفحتنا راديو المنستير، أيضا برنامج فريق الأمام، وكذلك بالنسبة لللايف لاسيم، كذلك حتى على مستوى صفحة صفحة الإذاعة قد منستير لا يتركون على كل ديكتور لإذاعة المنستير على الديجيتال وعلى انستغرام على اليوتيوب وعلى التيك توك، كل المحامل لإذاعة المنستير على الديجيتال وفريق كامل متكامل اليوم من أجل تنفيذ الحصة هذه. اليوم زميلتي حنان بكار مش تكون معنا في الاستوديو المركز لإذاعة المنستير، ولكن هي قامت بإعداد الحصة هذه. إن شاء الله زميلتي حنان بكار تكون حاضرة معنا الأسبوع القادم إن شاء الله مباشرة على صفحة وأيضا على في برنامج فريق الأمان بالطبيعة كما قلنا لإذاعة المنستير. ديما كما قلنا في المباشر اليوم باش نكونوا في حصة جديدة في برنامج فريق الأمان على موجات وعلى صفحة إذاعة المنستير. كما قلنا جائزتنا في العادة مهدية من إذاعة المنستير وأيضا من الشركة الطبية التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية. كما قلنا جائزتنا هي في العادة حقيبة مسلزمة السلامة والأمانة المرورية فيما كل أسبوع. اليوم نستغلوا في مفترق جديد، في مفترق هو الحقيقة من الأحداثات الجديدة على مستوى طرقاتنا في بلادنا، وكما قلنا بالنسبة للحصة اليوم رفقنا فيها على مستوى الأخراج الرقمي الخارجي محمد باسم لوسيف وأيضا زميل رياض الدريدي. اليوم كما قلنا في مفترق هو تم إحداثه بالطبيعة مؤخرا مع الفرصة بعض الأشهر استعدادا للفترة الصيفية وأيضا لأهمية المكان هذا والنقطة المرورية هذه، باعتبار هي شكلت في فترة سابقة نقطة سوداء على مستوى حوادث المرور، وبالتالي استوجبت التدخل من السلطة المحلية في البقالطة والسلطة الجهوية بولاية المنستير على مستوى على الأمن وعلى مستوى تجهيز ولاية المنستير. وكما قلنا صباح الخير مرحبا، صباح الخير سيدي رضا، عايشك ربي يحييك، عايشك رضا الغضاب، تحية ليه مستمع رياضي بالأساس هو مدرب، وبالتالي معناها مدنا بالبقالطة أعتقد هو حقق الصعود مع فريق غزة البقالطة، كان ماليش غالط معناها ما خدتش ذاك هو درب بلقى. اليوم قلنا المفترق هذا هو تابع إجريين للبقالطة مع تنبيت البقالطة، فريق البقالطة المهدية، الناس اللي جاية بالطبيعة من جهة المقنين والصيادة وقطر هلال، وأيضا حتى جمال اللي جايين من البحر، الماشين المهدية من الفريق هذا فريق البقالطة المهدية على مستوى الشاطئ نتاع الديناس، يهز للديناس، يهز كذلك للشرف، يهز للبشاري، وبالتالي على طريق يهز بحر البغدادي للتبسيط المهدية. وبالتالي كما قلنا شوفوا كيفاش معناها المفترق هذا هو من المفترقات المنتخبة للشريط الساحلي بالطبيعة على مستوى بالطبيعة كما قلنا الشريط الساحلي. اليوم باش نكونوا حاضرين مع حرس الوطني اللي هو مرجع على نظر منطقة الحرس الوطني بقبلبة، وبالتالي باش نشتغلوا مع حرس المرور وفرقة حرس المرور بقبلبة، وبالتالي كما قلنا لهنا في المكان هذايا اللي هو تم تهيئته خصيصا بالطبيعة كما قلنا على اعتبار وأن النقطة هذه هي من النقاط اللي استوجبت التدخل بالطبيعة من طرف السلطات من أجل حد من حوادث الطرقات وأيضا لتسهيل ولتسهيل حركة المرور. اليوم يحضر إلى جانبي السيد الرائد في مختار والناس رئيس فرقة حرس المرور بطلبة، يحضر معنا مشكور جدا في حصتنا اليوم. صباح الخير مرحبا سيد الرائد.
1: صباح النور، شكرا، تحية خاصة ليك وتحية للمستمعين
0: وتحية زادة كذلك لسيد وليد ناصري رئيس مركز حرس المرور بالبقالطة. اليوم مش موجود معنا باعتبار هو في مهمة مهنية، وبالتالي معناه نوجه له التحية على مستوى التنسيق كذلك ومعاكم انتم من خلالكم باش نصفوا الحصة هذه اللي كذلك رافقونا فيها فرقة الطريق العمومي للحرس الوطني اللي يساهموا في تنفيذ وتأمين الحصة هذه المباشرة.
1: شكرا مرافة في شوقي. احنا متوازين حاليا في طريق الجهوية 82 كيلومتر 47 المعروف بمفترق شرف، طريق الرابطة ما بين مدينة البخالطة ومدينة المهدية. قبل من المفترق هذا ما كانش معنا طريق وانا شهر من اللي وقع أي تشييد المشروع هذايا، وهذا نتيجة من نتائج الخطة التنفيذية التي الحرس الوطني بالمنستير اللي وصلنا في كل معنى الخطة هذه اللي حصلت بالمنستير اللي نعملوها نسموها شهريا كل شهر مبرمج حملات مرورية هادفة وهذا كله الحد من حوادث المرور بمختلف الحملات فيها مخالفات درجة نارية، حزام الأمان، المجاوز ممنوع، اشياء سرعة المحدد رادار، هذا في نطاق الحملات المرورية إلى جانب بقية الاختصاصات الأخرى.
0: أخير مقاطعك أخير في هشام، في هشام عبيد إطار مصائي في أوسان حيوه، شوفوا فيش المستمعين والمشاهدين قاعدين يتسألوا معنا في المباشر، معنا التحية تجيهم في المباشر وصل معكم الماخر المقاطع.
1: هذه شهرين للنتيجة للخطة التنفيذية لخدمة حصلت المنستير.
0: باش نرجع لك شوية لأنه الديجيتال يقولوا لي شنية المسألة ونحاولوا بالعملية، تعرفوا أنه مع السخانة مع ارتفاع درجات الحرارة نحاولوا أنه كما قلنا قاعدين نتسألوا من هنا ومن هنا، وبالتالي باش نأمنوا الحصة متاعنا بالطبيعة عبر صفحتنا الرسمية وأيضا عبر الإعلام باش هيك يكونوا بالطبيعة المستمعين متاعنا ومشاهدينا ينجموا يشاهدونا على عين المكان في الحصة متاعنا هذه على المباشر، ونرجعوا لكم على صفحة الإذاعة راديو منستير على المباشر في هذا النقل الحقيقي المشكور جدا زميلي محمد داسم لشهد لصيف على الإخراج الرقمي بتاعه في المتابعة يا كريم الصح، ونسونا لا يزد كيف تتابعونا في نوعية الصيت ونوعية الصوت عفواً، ورجعنا لكم على المباشر به يقولوا لي وأن المسلمين قاعد يقص به على الصفحة. طبعاً ربما ينجم يكون هنا على مستوى التغطية على الشبكة يكون ضعيف شوية مع ارتفاع درجات الحرارة، باش نحاولوا أنه باش نمشيوا للخطة الثانية وأنه نسجلوا الحصة متاعنا عبر الفيديو ثم نقوم بتنزيلها بطبيعة، رغم أنه قاعدين نحاولوا أنه يكون الجهاز متاعنا البورتابل مغطي وتعرفوا درجات الحرارة اللي الحقيقة قاعدة في ارتفاع متواصل، وكما قلنا بطبيعة حاولنا أنه نكونوا على المباشرة معاكم، ولكن باش نحاولوا نسجلوا هذه الحصة على الفيديو ثم باش نواصلوا ان شاء الله بعد الحصة مباشرة باش تلقاو البرنامج ان شاء الله عبر الفيديو تسجيل كامل للحصة ان شاء الله، باش نقوموا بتسجيل في على صفحتنا للبرنامج. اذا انا نرجع معاك الريزو قص شوية الفرصة بالسخن حرارة طقس مرتفعة، ردوا بالكم مع خاصة التوصيات اللي إن شاء الله باش نقدموها خلال الحصة هذه، وإن شاء الله كما قلنا لكم راهو إن شاء الله تلقاو التسجيل الكامل نتاع الحصة إن شاء الله فور انتهاء الحصة في العاشرة صباحا. نواصلوا في بقية الفكرة نتاعك حضرة الرائد، ديما نذكر بضيف الكريم لمن التحق بنا الآن، ضيف الكريم هو حضرة الرائد مختار والناس رئيس فرقة حرس المرور بطلبة، واليوم حاضرين في مفترق الشرف وطريق البقالطة المهدي اللي هو من الأحداثات الجديدة على مستوى البنية التحتية من خلال المفترق.
1: شكرا مجانس شوقي، حبينا نعود ونعرف بالمفترق هذايا. احنا متجدين حاليا في الطريق الجهوية رقم 82 كيلومتر 47 الرابطة ما بين مدينة البقالطة والمهدية. كان قبل طريق ما فيش المشروع اللي تقدم الثلاثة عندهم شهرين، هذه نتيجة من نتائج الخطة التنفيذية لإقليم الحرس الوطني بالمنستير اللي وصل لشكل لكافة السلطات الجهوية من ولاية من بلدية لمدينة البقالطة. تعمل المشروع هذا
2: لحد من حوض المرور. كي نرجع الخطة التنفيذية لخمار السلطة المنفير إلى جانب الحملات المرورية الهادفة لحد من حوض المرور، زيد عنا برامج أخرى نقاط اختطار مباشرة شهريا، كما نبرمج الحملات تستخدم لحد من حوض المرور من مجاوزة ممنوعة، من استثار المحضر الدار، من المجاوزة الممنوعة، هذوما كلهم حملات شهريا. إلى جانب ذلك عنا نقاط اختطار مثل كما نشوف في نقطة معينة ولا في منطقة معينة نلقاو كما هذا المقترح هذا ما كانش ما نتيجة الخطة التنفيذية لقطيع محطة المنفير اللي وصلنا عملناها وحد لحد محطة المرور. هذا كانت نقطة سوداء قبل سبتنا في عديد الحوادث القاتلة وخاصة حوادث ديجاماتريال.
3: هو هو هو الإشكال هو علاش؟ لأنه وقت اللي يبدأ اللي جاي من القاتلة هو هابط من القنطرة اللي تتعدى على سكة التران، وبالتالي الطريق هي لمحلة مكشوفة واضحة، يكون هو في سرعة أعلى من السرعة المحددة، وبالطبيعة اللي شيء خارج من الشرف من جهة البحر من جهة الشاطئ من جهة البحر الشرف ولا والبستيري ما يوقفش عند ما تركش الأولوية، طاولات بترك الأولوية، وقبل كان فما علامة القفل كان ما يحترمش علامة القفل، واللي جاي زاد كذلك من المهدية زاد يجي في سرعة زاد كبيرة برشا، فبالتالي لهنا معناها كما قلنا هي ولات نقطة نتاع اختطار، وبالتالي صوت بس تدخل لتعديل بطبيعة ما يجب تعديله.
2: صوت النقطة هذه هي نقطة اختطار قمنا بها والطريق اللي جاي من البقالطة طريق مخيب تشوف فيه توا ما زي توا تشوف انت في علامة الموجودة وترساج جديد، هذا خلاص عمل المفترق كان يجي في سرعة من غيرك ماشي محدد السرعة
3: اللي هو جاي من البقالطة نقصد
2: جاي من البقالطة ولا من المهدية مثلا ماشي السرعة وسمع عباد راهي تنيح تعرف الطريق هذا، لكن يتفاجئ بالمفترق واللي جونا خاصة نتاج في الثلاث شهور متاع الصيف يجيك من بلايص أخرى مجاورة وما يعرفش المكان، يحط المابس مثال شاطئ أشرف يوصل يتفاجئ بالدورة على اليسار معناها ماهوش مفترق، فهمتني؟ تو كي تعمل مفترق تو حد من الحوض تو ما سجلناش لحد اللحظة هذه حتى حادث مرور
3: أكيد، وحتى على مستوى التنوير العمومي معناها الإنارة متوفرة فيه، فبالتالي معناها لهنا أصبح حتى المفترق على وضوح تام، أيضا حتى العلامة نتاع المفترق الدوراني اللي هو مجهز بها العلامات بالطبيعة المرورية، فبالتالي هنا يزيد يوضح أكثر الرؤية. حتى قبل هو باش كان يظهر شوية المفترق هذا في بعض الأحيان، ولكن البيع الكرموس هنا كانوا قبل معناها الهالي نتاع المنطقة هذه معروفة بإنتاجها للكرموس للبيرتر، يجيوا باش يوصبوا لهنا معناها تحت الزيتونة في الظل ويكونوا هم متواجدين، وقت يجيوا للناس منا وإلا منا كيف يشوف معناها الباعة على اليمين وعلى اليسار في بعض الأحيان هو ينقص شوية بسرعة باش يشوف معناها المنتوج الفلاحي هذا، فبالتالي كان يساهم شوية، لكن مع قلة بالطبيعة الإنتاج ما عادش فما معناها الناس توقف، فبالتالي معناها وما فماش مكان نتاع محطة نقولوا باش الناس توقف فيه، وظاهر كونه محطة نتاع نتاع نتاع نتاع حافلة، فبالتالي لهنا معناها هي عدة عوامل تجمعت حتى أنها تكون النقطة هذه المرورية بالذات هي عملية نتاع نقطة فيها برشا اختطار، وبالتالي كما قلنا تسببت في عديد الحوادث. نواصل في الفكرة نتاعك وزيد باش نحاول نرجع شوي، لأنكم انتم نظمتوا فيه حملة سابقة في المفترق هذا مع المجتمع المدني بالطبيعة لمزيد التحسيس بأهمية التقيد بقواعد السير والجولان على الطرقات.
2: النقطة هذه راه الجاوز المسلمين فيها حركة مرور كثيفة جدا، نشوف شو الصباح راهي تسعة راهي من بعد العشية من بعد نصف النهار تولي فيها برشا حركة مرور، نقطة معروفة. علاش نرجع انت للنصابة اللي كانت لهنا، كان طريق مسيب لهنا ومن وقع المفترق هذايا تويكا هنا تشوف دورة المرورية موجودة متواجدة خاصة في النهار موجودة حتى أمنيا للمواطن ولا يشعر براحة.
3: أكيد بالحق، لأنه هو شوف احنا سجلنا في عدة فترات سابقة مش في النقطة هذه القدام برحة تقريبا في النقطة الحدودية بين ولاية المنسير وولاية المهدية مع شدة الظلمة متاع الطريق صار فيها عديد الأشياء اللي نوعا ما شكل تذمر من المواطن، لكن اللي هنا انتم معناها كنتم متفطنين العمليات بعد بالطبيعة العمليات بالطبيعة الاستراتيجية نتاعكم، وتم تركيز على النقطة المرورية اللي هي ديما قرروا نقولوا احنا نقطة المرورية نتاع البلدي بحث الجامع، فبالتالي معناها لهنا باش على الاقل تم فك العزله امنين اللي الحقيقه مجهود قاعد متضاعف معناها منكم انتم كامنين.
2: هو بصراحه المشروع هذايا راهو خدمنا عليه مده سنوات وما نجموش يخدموه خلاص البلاصه ضيقه لهنا.
3: صحيح.
2: وكانت اكشف منها على اليسار الزيتون ومنها الزيتون كلها غابة الزيتون
3: املك خواص وتعرف انه كيفاش تقوم انت بعمليه الحوز للملك العام فبتدي تطلب سنوات معناها من اجل المصلحه العامه.
2: شو انت كثره الحوث اللي صارت فيه لهنا تلزينا لهنا حتى كنشوفوا انت مفترق دائري صغير ماهوش كبير. أي. أي. حتى الاسباط نتاع السيارات يهز فوا بركه. الحمد لله وصلنا بتضافر الجهود اللي وصلنا استعمل المفترق هذايا وبرشا حوايج ساهمت فيها. تو شفت انت كانوا قبل من اللي يجي من الشرف من غادي عنده علامه وقف اجباري ما يقفش جنة تولد ما تعرفش
3: كيما قاعدين نشاهدوا الان معناها في العمليه كيفاش هوك السياره جاي مستعمل للغماز نتاعه اللي هو ضوء تغيير الاتجاه وبالتالي السياره السوداء هذه اللي قاعدين نشاهدوا فيها معناها عمليه الوقوف التوقف نتاعها قانوني استعمل ضوء تغيير الاتجاه وانحدر نحو اليمين بعد العمليه المناوره يعطي الصحه تطبيق للقانون تقريبا 100% مع استعمال حزام الامان وهذا شيء مهم.
2: شو بس حاب نبين لكم نتيجه الخطه التنفيذيه لكن حطت المثير كيفاش معناها انا علي المكان وفي المباشر كانت قبل علامه توقف اجباري ما ثماش دوريه تقول يخرج ثم بعد هي جينا زوار من برا ما يعرفوش الطريق ما يعرفش منين يخرج من هنا تقول يقع الاصطدام يصير برشا حوادث. شو انت تويكا يقع مفترق يقع دوريه بالطبيعه هو مش ينقص من السرعه نتاعو يحترم الاولويه يقف قبل ما يشق الطريق هذا كل حفاظا على السلامه المروريه.
3: رغم انه النقطه المروريه لهنا سيد الرائد في مختار والناس في منذكر بضيف الكريم اللي كان لكل من التحق بنا الان على موجات وعلى صفحه اذاعه المنير رغم انه النقطه المروريه هذه هي متاخمه لتقاطع سكه مع الطريق فبالتالي معناها وقت اللي يجي مشرف هو بالبحر باش يقرب للمفترق هذايا قبل تقريبا بحوالي 50 او اقل تقريبا 30 متر ثم تقاطع سكه مع الطريق فبالتالي هو بطبيعته اليا باش يقوم بعمليه التخفيض نتاع السرعه نتاعه رغم انه في بعض الاحيان رغم انه يقطع السكه الا انه معناها النقطه اللي هي مهمه جدا انه نقولوا احنا يحترمنا ترك الاولويه سابقا حاليا وعلامه القف سابقا فبالتالي هو اللي هنا يتجاوزها باعتباره انه الكياس ما فيش برشا حركيه لكن معناها مع تطور الزمن مع تطور الاسطول نتاع السيارات في بلادنا تطورت بطبيعه الكل هي منظومة كانت تبعت بعضها معناها مع كافة الحوادث بطبيعة في النقطة المرورية هذه.
2: شو انت باش تقارن حاجة راهي ثم نشاط وثم وسائل النقل تطورت ولت حتى رصاص السياقة اللي كورسونتال تاع قبل تو بخمس سنوات عادي ترمي احنا هنا نلاحظوا تو هنا في البوبيس شو علامة التوقف الإجباري هذيك راهي تقاطع السكة الحديدية راهي علامة صفر يلزم هو قبل ما يشوف السكة يلزم يقف وما ما اشوف المخالفه يتجاوزها دوم لا يخفض شويه وبتبيع لي بارير مش هابطين يحط روحك انت لي بارير مرات ما يهبطوش يكونوا فازين معصبين فهمتني يولي يشق على هو علاش نحكيو لهنا راهي تو سلاح فيها الصباح اما راهو عندنا بعد نصف النهار حركه مرور تكون كثيفه جدا جدا عندنا برشا ناس مصابين يجيونا الطريق تاعها معبي ياسر نحاولوا ديما انا متواجدين في التوزيع الامني نتاعنا انا في تعزيزات امنيه موجوده من المناطق المجاوره موجودين وان شاء الله نوصلوا الصيف هذا نعدوه سلامات لحد اللحظه هذه الحمد لله ما سجلناش توا حادث مرور خاطر ان شاء الله في بدايه جويليه توا نهار 20 ان شاء الله نوصلوا في العطله الامنه ان شاء الله نوصلوا ما عندنا حتى حادث ان شاء الله
3: مهم جدا معناها مهم جدا هو الفيديو انقطع مره اخرى وديما نحاولوا في الطبيعه باش لانه يسخن برشا التليفون بالتالي معناها باش نحاولوا نسجلوا في جهاز هاتف اخر جوال وكما قلنا بالطبيعه ديما نواصلوا في هذا النقل المباشر على الاف ام وكما قلنا ديما نذكروا مستمعينا الكرام ومشاهدينا اللي هما كل اسبوع يتبعوا فينا من كامل انحاء العالم ونعرف باش نقعد نقول من كامل انحاء العالم نعم خاطر نشوف ان التفاعلات نتاع أبناء جاليتنا بالخارج اللي قاعدين يرجعوا الأرض الوطن واللي حتى يكلموني عبر وسائل الاتصال بطبيعة قاعد نشوف أنه الحقيقة تفاعل كبير ويقولوا لي الحصة هذه حقها من المفروض أنها تكون متلفز. فبالتالي معناها ديما نحاولوا باش الحصة تكون أكثر ولوجا ووصولا وقربا من السادة المستمعين وأيضا السادة المشاهدين بصفة عامة. وكما قلنا في تسجيل هذه إن شاء الله تلقاها فور نهاية الحصة متاعنا على الفيسبوك بطبيعة. قلنا أنتم في فترة سابقة سي مختار وأنكم قمتوا بحملة هنا تحفيزية توعوية وجدت حدث الوطنية قامت بتغطيتها على ما أعتقد، وبالتالي معناها باش تزيدوا تحسوا بأهمية قواعد السير والجولان على طرقاتنا، وخصوصا منها هي احترام السرعة اللي هو احنا اليوم نخدموا على الموضوع متاع احترام السرعة خاصة احترام الإشارات. كريم سلاقي مرحبا، يعطيك الصحة. وبالطبيعة شوفوا كيفاش المستمعين شوفوا كيفاش يسمعوا ويشاهدوا فينا، وديما راه تفاعل إيجابي برشا معناها الحقيقة من الناس اللي تعرف وتتبع في هلا البرامج. قلنا أنتم نظمتوا في فترة سابقة مش بعيدة تقريبا على ما تعتقد حوالي شهر شهر ونص الثاني تقريبا قمتم بتنفيذ حصة أو لهنا معناها حملة تحسيسية توعوية نرجع عليها بأكثر تفاصيل معك مختار.
2: صحيح مدة شهر ونص قمنا بحملة تحسيسية لهنا بحضور جميع الوحدات الأمنية وخاصة المجتمع المدني. بديناها من العشية من الأربعة العشية بداية الحساسة لآخر وقت. للأسف سجلنا فيها برشا مخالفات مرورية خاصة في السرعة، عدم احترام السرعة. بما أن احنا المصرخ هذا جايين في خنطرة تشوف أنت ناس تربط رواحها المجاوزة ممنوعة إلا بالعلامة. تكون المجاوزة ممنوعة بعلامة منع المجاوزة، وجود خط متواصل، ما نعرفش حد وتحجب في الرؤية فوق جسر، هذه كلها مجاوزة ممنوعة. راهي برشا ناس تقول لك ثاني ما عملت دبلات خط متواصل، صحيح خط متواصل راهي هذاك المجاوزة ممنوعة، راك انت فوق جسر وتعمل دبلاج هذاك مجاوزة ممنوعة. ما نعرفش حد وتحجب في الرؤية محضر مجاوزة ممنوعة. مع علامة تحت سرعة 50 تو بالتهيئة المفترق هذايا تو كل تحت سرعة 50 سواء الطريق المهدية أو الطريق.
3: احنا كي نقولوا ديما فما تجاوز فما مخالفة، والمخالفة تستوجب عليها جانب مادي. خلينا احنا نحب الساعة قداش للسرعة وفي نوعية المخالفات اللي ترتكب لهنا وقداش القيمة المادية نتاعها والتصنيف في المخالفة. خلي نزيدوا ديما مستمعينا مشاهدينا يخرجوا بأكثر ثقافة مرورية بالأساس بشكة يعرف روحه على اش قادم، وديما ياخذوا احتياطاته وإن شاء الله بأقل مخالفة يرتكبها المستعملية الطريق بصفة عامة.
2: هو احنا كي تجهز المسترق هذايا مسترق الشرف ديما يقول لك المخالفات السرعة ديما يضبطها جهاز الرادار. لا لهنا يلزمنا نكون واعيين شوية، راهو تكون انت تجري في سرعة الفوق بجهاز الرادار او ينجم عون المرور المكلف لهنا في المسترق هذايا تنجم انت يلاحظ هو عدم التخفيض من السرعة ساعة تجري شوية اللي مخالفتها بمسترق 20 دينار.
3: انا لهنا يستعمل الخبره نتاعه في تبدا واضحه راهو خاطر اللي جاي من اللي جاي من القنطره ناكد لك انه ينجم يجري حتى في 100 واكثر حتى من 100.
2: اغلبيه المخالفات لهنا باش نكون واضحين ثم اشياء سرعه المحدده لهنا بين مخالفات وين اكثر من 50 كيلومتر في الساعه ولا اقل من 50 كيلومتر في الساعه 60 دينار و40 دينار. عندنا هنا خاصه المخالفات لهنا المجوزه ممنوعه ويودع سواء في اتجاه القطة ولا في اتجاه المادية كله خاص فيه كله خط متواصل وكله مجهز بعلامات منع المجاوزة بشوف أغلب الوسائل هنا ما يعملش حزام الأمان. يقولك أنا داخل الشاطئ هنا ولا خارج من الشاطئ ما يعملش حزام الأمان.
3: هذه اللي هي المخالفة نتاعها
2: 40 دينار. ثم اللي يجيك يجيك من القاطع في اتجاه المهدية يتوغل في مطرح ما يحكمش الأولوية اللي مخالفتها 60 دينار مع الساعة محضة مخالفة 60 دينار عدم احترام أولوية المرور باش الناس تسها. عندك حاجة أخرى خاصة لاحظناها المخالفات هذه توا بداية الصيف بداية جويلة هي نقل أشخاص على وسيلة غير معدة للغرض اللي برشا بصراحة
3: أنا تقول أنت هي شاحنة معدة لنقل البضائع ولكن هو تلقاها مركب عليها الشحنه دي كاميونه مركب عليها 10 و25 واحد من اهل تيري. تقول كانه
2: للاسف الناس كتبت هذيا قمنا بحمله مروريه من الساعه 4 في العشيه للعشره نتاع الليل. سجلنا فيها برشا مخالفات راه مخالفات نقل اشخاص على وسيله غير بهذا الغرض. شاحنات من قوامات كمان زيت يركب لك مثالي بلا 10 ب 15 من برشا. للأمانة راه كان صار في حادث ولا حاجة راهي تصير كارثة.
3: وشفنا الكوارث هذه بعد إذنك باش ندود الحوادث اللي هما نتاع المرأة الفلاحية معناها العاملة الفلاحية. شفنا كيفاش على الكاميون يركبوا معناها بطريقة غير قانونية اللي هي شاحنة للنقل من العمل الفلاحي ولكن ينقل لها في العمل.
2: للأمانة احنا لهنا رانا هذه بالمخالفات ما نسمحوش فيها جملة. تو هما تقيه هذيك في ما عندهمش وسائل النقل ما عندنا لهنا وسائل نقل عمومي. الخدمة لهنا راهم يجيب عائلات. ايوه. أفار هيجيب عائلات تم اللي يجيب عائلات جيران وأهل وكلهم يحطهم فرد كاميونه ويجيبهم. ماشي البحر. نوصل الأفار هذايا تم وسائل نقل ركب بالرخصة ولا شغلوا يعملوا. يمشي لهما يلم 20 رقم ب 5000 5000 فرنك ب 150000 يجيب اعتباره كاريه للبحر يقول هذا عائل.
3: معناها بين ظفرين نقولوا فلاقه من غير رخصه مع احترامنا الشديد للفلاقه اللي حروا البلاد معناها في عهد الاستعمار اللي هما الفلاقه يحاربوا سنو الركبه في جبوله وفي مختلف مناطق بلادنا باش يحاربوا بلادنا من براثن الاستعمار. معناها بكم الفلاقه الصحاح هذوك الناس اللي جابت الاستقلال باش احنا نعيش وننعموا بهالخيرات نتاع بلادنا وهالامن والاستقرار هذا.
2: باش نكونوا واضحين برشا رانا مخالفات انا مش نوضع على طرف نحاولوا سبحان الله زي بلاصه زي ولد ولا بنت وبلاصه زايده مانيش انا احنا ضد الشيء هذايا. اما راهو بالنسبه الوسائل تخلف الاشخاص راهو ما فيهاش تسامح راهو باش انا يصير راني نهار نكمل من الصباح خاصة احنا بدينا من اول نهار شهر جويليا للحظة هذه رانا قاعدين نقوم بحملات يوميا صباحية ومسائية اخر وقت من الليل. هاك شفت انت دوريات موجودة راهو بالنسبة للمخالفات نقل اشخاص على وسيلة غير مهيئة للغرض وبالنسبة نقل كبعوة بالرخصة راهي بالنسبة لمنطقة الحرس الوطني كلها او في محطة الممثلين عامة ما نسمحوش فيه. راهو باش تقول لي انا راني هذي راني بالنسبة لي انا ما نعدي حتى وسيلة وكل شيء على المباشر اللي عنده حاجه يوصلها مباشره خلاص احنا تو راهو مش اللي انا حادث مرورك باش تخدموا انت وبرشا ناس تشوف فيها انت تو في عبد الله توصل الاجتماعي كلها انا يا خويا ما
3: شفنا برشا حوادث مرور معنا وكل
2: احنا وصلنا حتى صار حادث السبت وصلنا لا لا لا لا, لا, لا بالسنه هذه شفت انت كل شيء راه وصلنا باش نحاسبوا صنع على على على على مستوى الشرط على الشرف هذيك وصلنا المضرر هزيناه في كهرباء خاصه الصامي مش موجوده عندها شرطه الاتصال الحمايه المدنيه عندها دوسه دخولات الجو شوف فيه ولينا تهزينا باش نتعف المضرر هزيناه في سياره خاصه ويرحم والديه المواطن باش وصلنا
3: تحت تأمين تم اشراف
2: كهربتنا خاصه احنا كهربتنا ما تهزش المضرر ما تهزش كلها تبتنك بلاس كربة خاصة وقينا الشحنة هزيناها من تالي حطينا كل شوية بس وطلع فوق ووصلناه والحمد لله. بس نعاود نشوفه رانا كما قلت من بداية شهر جويلية رانا متواجدين بس نكون واضحين جيراننا لهنا جيراننا للمنطقة المجاورة لمدينة بلبل وقال رانا مرحبا بكم الكل البحر بحركة. أما راهو الشحنة وسيلة تهز العباد من تالي راهي مستحيل تتجاوز النقطة هذه. باش نكونوا واضحين عندنا ثلاثة شواطئ الشرف والبغدادي وديمات هذه نقطة الوسطانية عندنا شاطئ ديمات برد كله على على الصلب على الشاطئ وعندنا البغدادي راهو ما عندك ما عندكش طريق آخر باش تجيب منه
3: أكيد. ومع التحية لزملائكم في الحرس البحري بالطبيعة مرجع النظر بالطبيعة في الجهة اللي هما قاعدين يأمنوا في معناها التأمين نتاع سلامة وأمن المواطن في شواطئنا معناها الحقيقة مجهود كبير بالضبط يشوفوا فيهم معناها على على على الخيالة على السيارات على الكواد على ساقيهم في المركز الأمن البحري معناها عملوا نقاط أخرى استثنائية فبالطبيعة معناها مع التنسيق مع الحماية المدنية مع أعواننا وأفراد الإنقاذ معناها المنقذين بالتالي من أجل ديما أن يوفروا راحة للمواطن. برشا حديث الحقيقة، برشا معلومات، برشا معطيات، برشا نصائح في الأفلام قاعدين نقدموا فيها لمستعملي الطريق. خلي نشوفوا احنا توا المستعملين الطريق وقت اللي نوقفوهم، هل أنهم ساعهم جايين في سرعة محترمة وإن لا، هل أنهم مرتدين بحزام الأمان وإن لا، هل أنهم مقيدين بقواعد السير والجولان على طرقاتنا. وزاد من أهم النقاط اللي هي مهمة جدا، نقوم بعملية إيقاف سيارة أو توقيف سيارة باش نوقفوها آنياً، باش نحكيو معاها باش نتواصل معاها باش نقدموا لها نصائح مرورين. ما يستعملوش أضواء تغيير الاتجاه الغماز هذاك الكليميتون هذاك، ما يستعملوش، خليه عن حسن نية وإلا عن عن عن عن, عن, عن, عن تفاجئ بالطبيعة في بعض الأحيان، لأنه ربما تعود أنه وقت اللي يوقف ما يستعملش تغيير الاتجاه. وشوفنا كيفاش الضوء نتاع تغيير الاتجاه معناها مهم جدا، نشوف الحالات اللي قاعده تصير وشنية بتبيع على نصايح المروريه، وباش ننطلقوا مع فرقه حراسه المرور بيا طلبه ديما نذكر لكل منطقة بين الان مع تحيه ديما زميلتي حنان بكر اللي تغيب عليكم في استديوهاتنا المركزيه اليوم. ان شاء الله الاسبوع القادم تكون ترجع لنا بعد العطله نتاعها، ان شاء الله تكون حاضره معنا في استديوهاتنا المركزيه. معك انت سي مختار حضرت الرائد المذكر بضيف كريم رئيس فرقة حراسة المرور في بلبة، واليوم على يساعدونا عوام حراسة المرور المركز الخاصة وبطبيعة وحدات الطريق العمومي في منطقة الحرس الوطني في بلبة، مسؤولين جدا مع زملائي رياض الدريدي في التصوير الفوتوغرافي محمد باسم نشهد نصيف على مستوى الاخراج الرقمي وبتاع في نقل الصوره هذه. كما قلنا لكم راهو اللي ماكم مش قاعدين تشاهدوا فينا على صفحتنا، راهو ان شاء الله طول انتهاء الحصه تلقاو الفيديو ان شاء الله بتاع كامل الحصه نزلوه على صفحتنا راديو منسير ذات منسير راديو منسير لايف، وكذلك على صفحه البرنامج طريق الامان. هذيك السياره الملاحظ من البعيد وانه معناها المستعمل الحزام الامان المرافق نتاعو قاعد نشاهد فيه السائق، ما نعرفش إذا كان هو مستعمل لحزام الأمان ولا لا، ما نعرفش إذا كان طبعا نزيدوا كما قاعدين نشاهدوا في عملية المراقبة اللي قاعدة تصير، طبعا نزيدوا نشوفوا سيارة أخرى ونشوفوا، لأنه من أول الأشياء اللي هنا الساعة نشوفوا أول حاجة مستعملين لحزام الأمان، واللي هي النقطة اللي كنا أشرنا لها منذ قليل هو استعمال أضواء تغيير الاتجاه الكلينيطان اللي هو معناها مهم جدا في عملية وقوف وتوقف بطبيعة وسائل النقل. كما قاعدين تشاهدوا حضرة الرائد في مختار والناس بطبيعة في المباشر قاعد يقوم بعملية بطبيعة التثبت من الوثائق اللازمة متاع هوية السيارة بطبيعة. وكما قلنا هو من أولى النقاط الإيجابية لهنا حضرة الرائد ديما ذكر بضيفي في مختار والناس، وأن وقت اللي وقفنا كما قلنا اللي هي النقطة مهمة جدا، فلتوقف سيارة ما يستعملش ضوء تغيير الاتجاه الغمازات اللي هما الكليميتون انا يعرفهم هاك باش نعطيكم التسميه الصحيحه، لانه عدم استعمال اضواء تغيير الاتجاه فيها مخالفه مروريه 10 دينارات 10000 اللي اقل سعر تاع مخالفه فين، ولكن الاهميه نتاعها مهمه جدا ضوء تغيير الاتجاه، خاصه نشوفوا اللي واجهوا التاكسيات احتراما للشرفاء منهم اللي يستعملوا منها في القانون على مستوى الوقوف ولا التوقف. تجيني من هنا حضره الرائد ونذكر ديما لوخيان مرحبا بكم، ان شاء الله بنعطلوا كم مش برشا وبشكونوا معناها معانا لاذاعه المنسيه برنامج طريق الامان على المباشر وعلى صفحتنا راديو المنسيه اذا فاتتكم اي حاجه بالطبيعه. سواء العمليه نتاع عمليه التثبت من الوثائق القانونيه للسياره
4: هذه سي عمر خيان يطفي سيارته مرتدي الحزام الامان نتاعه
3: المرافقه نتاعه زاد مرتدي الحزام الامان
4: زوج وثائق كلها قانونيه شهاده تسجيله شهاده تامين صالحه 28/2026 رخصه بيت صالحه 2033 22 سبتمبر 2033 شو انت
3: النقطه هي نتاع اضواء تغيير الاتجاه للكليميتون انا احنا برشا نوقفوهم باش كيما هيك نحكيو معاهم شويه ما يستعملوش، لكن هو لهنا نشوفوا مدى التقييد نتاعه اللي هي معناها علامه ايجابيه جدا، لان نشوفوا كيفاش اضواء تغيير الاتجاه تخليك ساعات في بعض الاحيان يلصقوا سيارات ولا وسائل نقل البعض ما يكش عليه وش بيك ما حطتش كليميتون ويلي بيك ويلي عليك معناها سمعوني
4: معناها. لا لا اعطينا الاشاره في الوقوف طول حط الكليميتون على اليمين ونخفض المسرعه نتاعه وكف على اليمين
2: سائق ملتزم شفت انت باش تعرف النتيجه
3: تاع يعتبر من السواق المثاليين رغم انه يعتذر عن التدخل معنا معنا في النصايح نتاعه معنا رياض بالطبيعه معك معك معك معك معك اسم مختار
2: شو انت باش تعرف النتيجه المخترق هذايا النتيجه نتاعو شو انت قداش الناس معناها اوجد تركه لها الحركه المرور كيفاش الناس كلها مخفضه من السرعه وناس كل مفدي الحزام الامان
3: بدا يتعودوا به المخترق
2: داو ها شفت انت النتيجة واضحة النتيجة عطيني انا ما سمعت حد مرور وناس منظمة وناس كلها تمشي مع بعضها وما سمعت سرعة والبقية المخالفين تصير مخالفة ولا تصير هلا نحاولوا نتعلموا مع بعضنا شو انت اليوم السيف هذايا نتعلموا مع بعضنا فهمت
3: هو الاحترام لنا ليه بالطبيعة هذايا باعتبار وانه لانه ما عنده وقت مضبوط به بالتالي هو يعتذر بكل لطف عن التدخل معنا حابين احنا نحيوه حابين معنا نشكروه يعطيك الصحة شكرا لك سي عمر بالذات اذا فاتتك اي حاجه تلقى على صفحتنا اذاعه المنسير ان شاء الله الفيديو ياخذ بعد قليل بعد نهايه الحصه خانة ما حدش فرطه بريسايش المباشر يعطيك الصحه طريق الامان طريق السلامه وان شاء الله تكونوا من خير السفراء للسلامه المروريه بالطبيعه وديما تكونوا موجودين معنا كمستمعين اوفياء لبرنامج طريق الامان كل يوم اثنين من التاسعه للعاشره صباحا بالطبيعه طريق الامان طريق السلامه يعطيك الصحه لانك تعتبر من السواق المثاليين بالطبيعه نشوفوا من الحالات هما لهنا زاد حتى على مستوى الدراجات النارية فيهم من هو ملتزم بارتداء الخوذة وفيهم من هو غير ملتزم بارتداء الخوذة بطبيعة نواصل حبينا سو عمر معناه يكون معانا باش نحكيه معاه لكن هو كما قلنا هو اعتذر بكل لطف بالتالي تتواصل العملية هذه لعملية التفقد السيارات نشوفوا الدخول هنا في المصراخ ونشوفوا حتى كيفاش تقريبا كل انواع وسائل النقل تمر من المطرقه هذايا كما شاهد الطوى حافله شركه نقل بالساحه المهديه بن المسير تحيه لكم مرحبا بكم الساحه بتاع هذا الخط اللي هو يعتبر من الخصوص الحيويه على مستوى النقل العمومي نشوفوا كيفاش كثافه السيارات وبالطبيعه نشوفوا كيفاش السياره في نشوفوا في عمليه النقل هذايا كيفاش معناها حتى المواطنين معناها يستعلوا معنا يجيبونا الماء ويعطيهم الصحة يستعلوا مع برنامجنا حرارة الطاقة مرتفعة وكما قلنا لهنا ديما في هذا النقل المباشر للبرنامج طريق الأمام قاعدين نحاولوا أنه ربما نلقاوش سيارة أخرى في المباشر وكما قلنا لهنا في هذا النقل المباشر مع ارتفاع درجات الحرارة طوى 38 درجة حرارية هاوكا 9 غير الدرج 10 غير الدرج عفوا وبالتالي الارتفاع كثيف جدا لدرجات الحرارة ما عدلناش برشا وقت تقريبا حوالي 3 دقائق نحاولوا باش نشوفوا المستعمر هذايا وبالطبيعة بشوية بشوية بشوية نقربوا له التحية ديما من سيد الرائد رئيس فرقة حراسة المرور بالبطالتة نحاول باش نقرب أكثر بالطبيعة باش نكون إلى جانبه في هذا النقل المباشر هي سيارة أخرى نأخذها بطبيعة كما قلنا في المباشر عملية التثبت من الوثائق الحاجة الملاحظة وأنه مستعمل لحزام الأمان الصايغ متاع السيارة هذه وبالتالي نشوفه لشنية العملية اللي قاعدة تصير وإذا كان مرتكب لمخالفة وإلا لا ننصحوه شنية المخالفة متاعه وقداش قيمتها وبالطبيعة ديما نوجهوا التحية وديما تفقدوا سيارتكم توا باش تسمعوا حديث اللي ربما ما سمعتوش قبل يلا مع حضرة الرائد رئيس فرقة حراسة المرور بطولبة سي مختار والناس
2: مرحبا سي منظر بالنسبة لسي منظر الزايد هذا المساكيني لبخاته
3: شرفوا به مرحبا
2: مخالفات هي مش مخالفات كبيرة المخالفة الأولى أعطينا إشارة بالشيخ محطش ضوء تغيير اتجاه على
3: اليمين الكلينيتون اي اللي هو ضوء الغماز ضوء تغيير الاتجاه هذه مخالفه 10000
2: المخالفه الثانيه المرافق مش عامل حزام الامان
3: اللي هي 40 دينار زاده
2: مش 40 دينار مخالفه 40
3: هذوما تو 50 عندنا في الجيران
2: السائق انا مرتدي الحزام الامان الوثائق نتاعو
3: مستوفاه كامل الشروط القانونيه نتاعها صالحه
2: ل 2036 شهاده التامين صالحه ل 14 ديسمبر 2026 معلومة الجوالين سنة 2026
3: بربني نلاحظ في حاجة وأنه تعرف أنه من التعليمات اللي هي على مستوى مراقبة وسائل النقل هو البلار الفيومي البلار الداكن بلور الداكن الان هذا دوريجين مركب ماهوش دوريجين هاو مش هاو مش نجيب
2: احنا المخالفه الثالثه واللي هي مثل الاهم اما راهي استعمال البلور الداكن بالنسبه هو عمل للنوافذ الخلفيه ولا البلار التعليمي احنا هاي مش ننصحوه اليوم باش ينحي لي انا ممنوع هذاك
3: قداش المخالفه نتاعو البلور الداكن
2: هي مخالفه 20 دينار وتنحت حذف فيه شات فحص الفني هذه
3: قلت لي قداش 20 دينار
2: اما المشكل مش في المخالفه
3: أيوة هذا هو المشكل مش في المخالفه المشكل انه في الضرر اللي ما قد يترتب عليه
2: بالنسبه للسياره نتاعو عندها تم تكن الجريت معموله ولا لا جديد باش
3: نفقدوا شهاده
2: نشوفوا هذه كان اي صالح 12/5/2027
3: ايوه
2: الكا هذه البلور الداكن نوليو نحو نحيو فحص فني نعملو فحص فني عرضي ونحلوها للوكالة الفنية لمدى الحياة في صورة ما جينا للفرقة بتاع المركز بتاعنا احنا لهنا
3: مركز الفحص الفني في مدى الحياة ولاية المنسية
2: ولا يحب ينحي السبب على البلاصة انا بقول مخالف ويتفضل
3: اه مش يجيو لتي المنظر اخلي عسام اصبحوا خير يتلمنظر
5: وبيك اكثر عايش
3: هي راهي حملة تحسيسية توعوية بالاساس ليس الهدف منها مخالفتك بقدر ما هي تحسيسك وتوعيتك بالمخالفات ونوعيتها لان يعني المخالفة هذه اللي ربما ارتكبتها انت عن حسن نية او عن غير قصد فبالتالي تنجم هي تنسحب على بارشة مخالفين كيف ولكن كما قلنا مجهودات الدولة هي بالاساس تحسيسك وتوعيتك في خطورة هالمخالفات هذه بقدر ما انها هي مش معناها كما يقولوا احنا مش نحي لك فلوسك لا هي راهي حماية نجيبك حماية ليك وللناس اللي معاك في الطريق بصفة عامة لانه مسؤوليتك ومسؤولية غيرك معاك
5: صحيح هذه انا عملتها مع جيت للشمس بسوقي الاولاد مثالي لأكثر العقل على حسن نية معناتها
3: تعرف اللي فيها مخالف
5: والله ما نعرف
3: اول مره
5: تفضل اول مره
3: هاك خرجت بمعلومه هاك خرجت بمعلومه قانونيه ومروريه اللي هو راهو هي شوف راهي وزاره الداخليه في الفتره هذه قاعده تقوم بحمله على البلور للداكن لكن قبل ذلك مستمعينا الكرام في المباشر الان تقريبا مازالوا كافة دقائق باش نرجع الخط على الاف ام لزملائي في المباشر في استديوهاتنا المركزية تحية على مستوى الإخراج التقني المركزي الإخراج الرقمي المركزي التنسيق العام كافة الزملاء بطبيعة زميلتي حنان بكار وديما نذكر بالناس اللي التحقت بنا الآن كالعادة راهم اليوم اشتغلنا مع فرقة حرس المرور بطبولبة على مستوى مفترق الصف مرجع للنظر للبقالطة ولي حرس المرور بالبقالطة فبالتالي معناها لهنا كما قلنا تحية لكل الزملاء اللي رافقوا لي اليوم محمد باسم لشهب لصيف أيضا رياض الأدريدي أيضا تحية لحرس المرور بمنطقة الحرس الوطني بطلبة بصفة عامة قص البورتابل من الغادي نرجع للزملاء نعطيهم الخط بعد شوية تجيكم ربح في برنامجها المباشر بعد أخبار الساعة العاشرة تحياتي شوقي الحمادي وشاركي مقرن الأسبوع القادم ترجع معنا حنان بعد عطلتها بطبيعة الظرفية ثم ترجع معنا وبش نواصل في تسجيل حصتنا كما قلنا بعد نهايتها إن شاء الله تلقوها على صفحتنا إذاعة المنصرة على برنامج طريق الأمان بطبيعة كامل التحية لكم نعطيكم الصح على متابعتكم وعلى وفاكم وعلى التزامكم بمتابعة برنامج طريق الأمان
6: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان
7: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد إذاعة
8: المنستير المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1 إذاعة
6: المنستير 106.1 خبر ورخبر
8: الموجة والموجة
6: جديد كل نهار
8: الموجة والموجة
6: كل ساعة وكل دقيقة

0: حكايات الناس، التفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: تمام العاشرة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 18 من جويلية ارتفاعا بنسبة 10.41% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 695 قتيل خلال الفترة مقابل 629 خلال السنة الماضية. قال المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه منير الدريدي أن انقطاع التيار الكهربائي يساهم في انقطاع التزويد بمياه الشرب، وأبرز أن الحل يكمن في تجهيز محطات الضخ بمولدات كهربائية، ولكن هذه العملية مكلفة جدا وتتطلب اعتمادات كبيرة لا يمكن حاليا توفيرها. جهة أخرى وفي سياق متصل للأوضاع والمناخ، ذكر المدير الجهوي للصحة بالمنستير محمد رويس في تصريح للأخبار أنه يمكن لجميع المرضى الذين يستعملون الأجهزة مكثفات الأكسجين التوجه فورا إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى الأقرب إليهم وإلى محل سكنهم لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وفي الحالات الخطيرة الاتصال بالرقم 190، وسيقع فورا توجيه فريق طبي إلى منزل المريض لتلقي العلاج. بخصوص أوضاع الطقس، يتواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم حيث تتراوح القصوى بين 39 و 44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي، والطقس يكون بطبيعة الحال حار ومغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام 11. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام مع فاميليا في عدد جديد كالعادة، حافل بمجموعة من الأخبار والضيوف والفقرات المتنوعة اللي تهم العائلة التونسية من قريب. مرحبا بك مروة، صباح النور.
1: صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح السخانة والنهير اللي ما زلنا مواصلين معاها على إيقاع موجة الحر، وربي برد علينا وربي عين الناس الكل. وبالحق كنا نسمع توا في موجز الأخبار اللي فيه مجموعة من الاحتياطات الصحية اللازمة اللي لازم الناس كلها تاخذها بعين الاعتبار. إن شاء الله ربي يقدر الخير، إن شاء الله ربي يعدي علينا هالموجة هذية بسلامة وصحة وعافية. ردوا بالكم على الكبار وعلى الصغار، ردوا بالكم على رواحكم، ردوا بالكم البحر، ردوا بالكم الشط، سيسوا على رواحكم من كل شيء تقريبا نجم نقول لكم، كان خذوا احتياطاتكم اللازمة وربي يحفظنا ويحفظ الجميع. وشربوا برشا ماء، استعملوا الواقي بالطبيعة ليكرون سولير، واستعملوا زيت المظلة. هذو ما من الاحتياطات اللازمة، معناها الناس اللي تخرج تقضي ولا تخرج تخدم ولا باش تاخذ تاكسي باش تقضي قضية وترجع، فبالحق سيسر روحكم إن شاء الله ربي معكم. فاميليا حافلة كالعادة، برشا فقرات مختلفة ومتنوعة انتم اللي تسمعوا فينا وتشوفوا فينا زادة على الباج اوفيسيال راديو مونستير لايف. مرحبا بكم، وعلى الشين يوتيوب متاعنا زادة في متابعة مختلف فقراتنا. اليوم سؤالنا لول ربح اخترنا نكون كطريف كيف العادة في فقرة سؤال اليوم، وتحياتي لوفاء بحري اللي تأمن لنا الروبرتاج في طبعا هذه الفقرة. حديثنا في سؤال اليوم على أكثر كذبة بيضة كذبتها، شنية أحكينا على كذبتكم البيضة في طبعا فقرة طريفة من خلال برنامج فاميليا.
0: أهلا وسهلا. إذن في متابعة مختلف الفقرات، برشا فقرات أخرى مروة إلى جانب هذه الفقرة اللي من خلالها نحب نتبع نبض العائلة التونسية. نعم. في مجموعة من الأركان ومع مجموعة من الضيوف. بخلف السؤال فما فقرة ياسر مزيانة ولقات صدى عند المستمعين، هي فقرة لمة العائلة اللي تكون فيها معانا كالعادة المستشار الأسرية ورئيس لجنة التدريب بجمعية مودة للتنمية الأسرية مدام حذامي بنت محمد فراد. اليوم نحكيه على مشاركة الأطفال في إدارة شؤون المنزل، ونعرفوا برشا ربات بيوت قداش يحبوا أولادهم مدللين كل شيء، يجيهم الفرشهم كان يلزم.
1: نعرف زيدا قداش صيف فيه برشا قضية وفيه برشا مناج، قداش فيه تعب الحقيقة.
0: نعرف المرأة مسكينة قداش تعاني وقداش تتعب في الموضوع هذا، خاصة إذا كانت تكون امرأة عاملة خارج الدار، ترسيلها داخل وخارج الدار مهمة شاقة وما يسالها حتى ترف.
1: ونعرف زيدا وانت تعرف ربح أنه برشا كما قلت أنت مدلين، وبرشا ما يحبوش قضية الدار ومشاركة حتى أبسط الحاجات. هذا اللي باش نحكيو فيه اليوم، كيفاش تعلم صغيرك الأبجديات متاع تنظيف المنزل ويدير شؤون المنزل اليوم باش غدوة ينجم يدير شؤون مؤسسة وإلا يدير شؤون شركة، وبعدها باش ياخو المشعل ويمشي لداره هو. نحكي وزادة في الفاميليا والديجيتال اليوم مع إنيس بن عربية اللي بشكون حاضر بحضرنا، الأستاذ الجامعي والدكتور المختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إدوكانات على لسيت بارونتال وإلا مواقع خاصة نعطوها للبارون، نعطوها للولي هكاك ينجم يعني الولي يطلع أو يتعرف على للاكون والنقائص اللي عند صغيره. والشعار طبعا الفقرة اليوم هو أنه نحن لا نريد أطفال كاملين بل أطفال يتطوروا كل يوم، لأنه المدرسة تبني عقل الطفل لكن الأسرة تبني شخصيته. هذه حديثنا باش يكون دائما في علاقة بالتكنولوجيا مع إنيس بن عربية.
0: من فقراتنا أيضا في فاميليا فقرة ميزانية الدار، أميمة رافية شايب كالعادة في الموعد اليوم اختارت تحكي على مصاريف السفر. نعرفوا عطلة وبرشا ناس يبرمجوا سفريات خارج تونس ولا حتى سفريات داخل تونس. راهو وتونس مزيانة وعلاش لا تشجيعا للسياحة الداخلية، أما الميزانية وما أدراك من الميزانية، يلزم الواحد يحضر روحه ماديا باش ينجم يحقق المتعة من غير ما يصرف برشا فلوس كيف يتبع أميمرة.
1: بالضبط، فقرة تحديث العائلة باش تكون حديثنا اليوم على حماية الأطفال من الغرق في الشواطئ والمسابح. المسؤولية، مسؤولية شكون، شكون اللي يتحمل طبعا مسؤولية صغارنا ووليداتنا. الحقيقة باش نحكيه في الليتر هذية مع مجموعة من الضيوف على غرار حمدي الخنيسي الخبير خبير الإنقاذ المائي اللي باش يكون معنا لقراءة الموضوع، وأيضا السيد المقدم محمد علي شبيل رئيس مصلحة الفنية الجهوية.

0: الحماية المدنية بالمنستير مع روبرتاج ريهام زمزم اللي يكون حاضر معكم اليوم في فقرة تحديث العائلة.
1: التحية توصلكم هذا صباح من هيثم والناس علي المنصوري نجل عطية بن محمد خالد الشرفي. مرحبا بكم الناس الكل، أجمل وأرق تحيات مروى وربح.

0: سؤال اليوم.
1: السلام ومرحبا بكم، مواصلين اسئلتنا للناس. سؤالنا اليوم، شنو اغرب كذبه بيضه كذبتها؟ تعكم اكبر كذبه قلتها الراجلي شيه الاناناس، مو باش يجيب لي اناناس، قلت راني حبله.
2: ماذا يحدث للمرأة الحامل عندما تتناول فاكهة الاناناس في الشهور الاولى؟ يحدث لها كل خير.
1: بعد ما كلت كعبة الاناناس مسكين جاي يجري، بعد ما كليناها قلت له ديزولي طلعت منش لي حبل.
3: اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين.
1: أكثر كذبات بيضهم ما نكذب على روحي، خطر كل صيف نقول باش نتعلم لغة جديدة وباش نعمل حاجة تصلح من بعد نعديها نوم.
4: كذبت مرة ودي جات الشهيق هكا في يشهق، شي قلت له راهو انت سرقت صاحبك في حاجه في فلوس ولا حاجه، دز يبكي يما انا مسرقتش كنت نحت لي الشهيق، وقلت له راهو بالعنا ليك نكذب عليك.
3: اللطف.
4: مره من المرات راجلي وعدني باش يجيب لي قطعه ذهب، شي كي جيت نشوف لقى بلاكيور.
1: كذب عليك ما
4: كذب عليا وانا ضحيه في الحكايه.
5: والله أنا عندي شوية مرمى في الدار، وراجلي ديما يقول لي حل لهم الباب الصباح الثمانية، وأني من حلش ديما نكذب عليه، هو يقول لي حل ثمانية وأنا حل ثمانية ونص.
3: بني بالله بالله
6: والله
5: منهم مرة نلقى البني وسط الدار معناه طلع لي من الحيط.
1: أكثر كذبة كذبتها غدوة نقوم بكري، عمري بالعمر نسمع بيسمع ديجا نقوم بكري.
6: عامل بنيت ولا لاوح؟
5: أني أكبر كذبة كذبتها صاحبتي ديما تقول لي يعني مزيانه شعري باهي، ونقولها ما شاء الله وهي كل سبع عملت في شعر محلاك، ديما نقول معي وي نكذب جيش هنك معناها نطيح لهاش مورالها.
3: ربنا يهد المفتري يا شيخ. ده خبر اسود حق جبروت بتاع الستات.
4: والله اغرب كذبه اولادي يقولوا لي على الفلوس، اقول لهم راهي نتاع المراه، ديما بتاع المراه، ديما مش بتاعي، ديما الفلوس مش بتاعي.
1: كذبه لصغارك
4: ايه، هذيك الكذبه البيضاء.

0: حياتي كلها كذب، كل نهار نكذب بستين كذبة، والناس ندخل على بعضها بالكذب.
1: مدارس باظت يا جدعان.

0: نوصلوا معكم من توقيت 10:21 وفقرة لمة العيلة.
1: لمة العيلة
2: أوليني اللي هي العائلة اللي تعيش مع الطفل.
3: تدى العائلة يد واحدة، يدى لأخوتي يد واحدة، ويدى ما سميش حسابيت.
4: والواقع فيه إذن إنساني ربي يعرف كيش ردوا لدات وسعمل له وكيف يكبروا إذن عن حسناتهم على الفلحنانة فوق كل شيء.
5: تكلم معاها الصغير يوتوصل له المعلومة فسيل ما إذا حبك
6: يعيش عيشة سلسة وبسيطة فيها تواصل فعال من الوالدين.
7: كلهم كما قلوا ربيتهم على المحبة.
3: يعطيك الصحة وعندي زيد أنا حتى شكون في العائلة هكا محليهم محليهم محليهم في بعضهم. والملول ملول ملول السيس قد ما يكون السيس صحيح.

0: لمة العيلة.
1: لمة العيلة كالعادة فيها معانا مدام حذامي بنت محمد فراد، كما تحب هي نقدمها هكايا، المستشارة المستشارة الأسرية ورئيس لجنة التدريب بجمعية مودة للتنمية الأسرية. اليوم مدام حذامي صباح النور الساعة، مرحبا بك.
2: صباح الأنوار والخيرات، أهلا وسهلا.
1: الموضوع يهمني برشا وبالحق، معناها موضوع مهم جدا، متصور يهم العائلات التونسية الكل. ساعات الحمل الكل يبدأ على الأم ومحاطة بالزوج بالأطفال، لكن تلقى روحها يد وحدها ويد وحدها ما تصفقش. مشاركة أطفالنا في إدارة شؤون المنزل هي تربية على المسؤولية ولا تحميل لأطفالنا بما لا يطيقون كما نقوله؟
2: قبل كل شيء مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بمستمعي إذاعة المنستير. كما قلت هو موضوع مهم ومهم جدا، يعني يهمنا الناس كل.
1: نعم.
2: لما نقولوا تربية وليداتنا داخل البيت، هو أكيد يعني باش يقوم على مسؤولية جماعية، والأم في دورها مع عائلتها ومع أسرتها ياريت لو كان متحسش بروحها وحدها، خاصة نعم. وقت اللي نقول وإحنا رانا نحكيه على لمة العيلة، على عطلة صيفية، نعم. على عيلة كلها ملمومة مع بعضها، فيا حبذا يا حبذا لو كان يعني كي نحكيه على الأم اللي هي بالنسبة لها عطلة فيها فرحة فيها لمة وفي نفس الوقت فيها تشارك، يعني يحسوا بأمهم يقعدوا معهم. بالعكس ما هيش مسؤولية راو صغير وقت اللي مش يعاونوا ميمتو،
1: نعم.
2: ما هيش مسؤولية، وإنما لا هي تشارك روكية وحاجة مشتركة ما بين الأم وصغيراتها. ولكن يبقى ديما الأسلوب أني كيفاش باش نجلب ابني ولا بنتي باش يتلموا بحذايا باش يعاونوني، ديما تكون بك الكلمة الحلوة بك الحظن الحنين متاع تبدأ باستشارة من الأول، نقول لهم شنو رأيكم اليوم، شنو تحبوا نطيبوا، شنو تحبوا نتلموا، شنو تحبوا نعملوا مع بعضنا. نجم حتى كي يبدأ عندي أكثر من صغير ننظم الاقتراحات متاعهم، واحد يأخذ بخاطره في الفطور فيقوم يعاونوني مع بعضهم، فك التنظيم هذاك.
1: هي تبدو حركة بسيطة، لكن بالحق رانا قاعدين نغرسوا في مجموعة من القيم أهمها التعاون، صحيح. أهمها الشعور بالانتماء للأسرة هذية.
3: وهذا ربح ومدام حذامي أكدته دراسة أخيرة لهارفارد مش تحكين عليها أنت أكثر، اللي يتأكد أنه تقاسم شؤون البيت يعزز من الرضا الزوجي بنسبة كبيرة ويعزز من بناء شخصية الطفل، نعم. وأنه يطلع مسؤول، معناه صغير، نعم. بعد سنوات طويلة عملوا دراسة هذية شافوا أنه الصغيرات اللي كانوا يعاونوا والديهم ولا اللي كانوا يتقاسموا شؤون المنزل مع عائلتهم على مدى طويل كبروا ولاو ناس مسؤولة وناس عندها قيمتها في المجتمع.
2: سبحان الله. فيما يخص الدراسة هذية، دراسة فعلا أبهرت معناها الكثير من المتخصصين من العلماء في مجالات شتى. علاش؟ لطول المدة متاحة، لأن هي بدأت من عام 1938،
1: نعم.
2: شملت برشا ناس اللي تاخذوا معناها يقولوا وإحنا من وسط بيئات مرفهة، بيئات يعني كان عندهم وعي بالتربية، حتى من تقريبا فوق 700 شخص. والطريف في هذه الدراسة إني بقات تراقب في أجيال، يعني جيل بعد جيل، فما أجيال حتى كي قلنا من عام 38، يعني فما ناس أصلا حتى عاشت وخذيت طريقها في الحياة ونجحت في الحياة ثم توفيت وجاء الجيل الثاني ثم الجيل الثالث. يلقاو سبحان الله معناه أنه الأجيال هذية بالمساعدة بالمشاركة داخل البيت بتقاسم المسؤوليات بالتعاون بوعي ونقول ونعود بوعي، خليتهم يعني يكونوا ناس ناجحين. منهم حتى رئيس أمريكا السابق كينيدي كان من الشخصيات اللي هي شملته هذه الدراسة وراقبته،
1: نعم.
2: وبكلهم تقريبا ناس ناجحين، يعني بكلهم محامين وبكلهم من نخبة المجتمع الأمريكي. ولكن أهم سؤال ومهم ولازم نتوقفوا عنده، يعني دراسة تتطلب كل هذا الجهد وكل هذه الخبرات وكل هذه الطاقات وكل هذه السنوات في المتابعة، هي كانت الغاية منها هي وضع اليد على مضمون السعادة، ما نعم. هي السعادة وماذا تمثل السعادة وأين تكمن السعادة.
1: خليني معناه ركز على النقطة متاع نعرفش من ناحية تربوية، مهم أنه نربي أطفالنا على تحمل المسؤولية، لكن زيادة من ناحية النفسية حاجة مهمة جدا أنك تحملوا المسؤولية باش تخليه يشعر بالسعادة، باش يشعر بالثقة في نفسه، باش تعلمه يواجه كل المطبات وكل الصعوبات في حياته، راه باش يلقى لها حلول.
2: أكيد هي الدراسة يقول قال يعني هي ساعات باش ترى السعادة وين؟ يا هل مش تكون في المال، تكون في الشهرة، تكون في طلب العلم، تكون يلقاها السعادة في اللمة العائلية. نعم. يعطيكم الصحة وقديش كنتم موفقين وربي يبارك فيكم في اقتراح هذا العنوان لهذه الصيفية لهذوم الشهرين، باش نرسخوا كلمة اللمة العائلية. راهي ثقافة، راهي حياة داخل البيت، راهي سعادة داخل البيت. يعني شوفوا الناس اللي تبحث عليها كما نقولوا بأبحاث بأموال بطاقات بكوادر، احنا لله الحمد لو كان نجي نشوفه ولازم نصدر يعني ان شاء الله لقاءنا هذايا بقاعدة ذهبية لابد نعتمدوها، إن واحد الحمد لله في تقاليدنا وفي ديننا قبل وبعد كل شيء عنا قاعدة جميلة ياسر، هي خمسة في خمسة. خمسة شنو؟ يعني إنه خمسة دقائق لابد العائلة تحاول تكرسها تقريبا في تربية أبنائها، خاصة الأم والأب. خمسة دقائق مع كل كما قلوا فرد في العائلة وفي بناء الطفل. كيفاش؟ أول حاجة لازم صغير يتعلم فما عنده خمسة دقائق يبقاهم مع نفسه في تأمل في علاقته بربي في عباداته، خمسة دقائق مع أمه يبقاهم بالحق يعني صافين مع ميمته يحكي ياخو يعطي تستشيره تاخو برايه تاخو بخاطره يعبر لميمته. هنا
3: دقائق موجهة مدام حذيمي نحكي، ومش دقائق معنا خاطر نجم يقول
2: خمسة دقائق موجهة مع أمه بالضبط.
3: أما الخمسة دقائق تكون مخدومة هكا
2: مش برشا صحيت، تكون ممنهجة ومنظمة ومدروسة ومليانة مليانة برسائل. أول حاجة صغير يزمه يتعود يقعد مع روحه ويتأمل هكا في حياته في علاقاته في وجوده في هذا الكون سبحان الله. ثم مع أمه، لأن الأم هي الحضن الأول، لازم يتعلم صغير يقول الكلمة الباهية لأمه ويسمع الكلمة اللي تزرع فيه الحب وتزرع فيه ثقته في نفسه.
1: ثم سمحني معناها باش نكونوا عمليين، المداومة ولا التوجيه ولا الحوار والاشتغال على المضمون هذا من سن يبدأ مع أطفالنا؟
2: شوف مع صغيري من لحظة اللي هو في حضني مازال يعني رضيع، معناها أني باش نعوده ديما يسمع مني الكلمة الحلوة. لكن في الفترة الثانية الخمسة دقائق الثالثين باش يكونوا مع البوء. وقتاش؟ وقت اللي يولي عنده هكا نقوله بدا يبعد شوية على ميمته وعلى حضن ميمته ولا يقعد مع أبوه. فالخمسة دقائق الثالثين هذوما، احنا قلنا خمسة في خمسة، الخمسة دقائق الثالثين هذوما يزمو يتعود من أبوه يتحمل مسؤولية.
1: سمحني أنا فهمت الخمسة دقائق الأولين مع أمه والثانيين مع شكون؟
2: الخمسة دقائق الأولين مع نفسه.
1: مع نفسه ثم مع أمه ثم مع أبوه.
2: بالضبط. يعني مش تقول لي صحيح رضيع صحيح، لكن من بعد كي يولي عنده وعي وكل يتعلم عادش به يبقى مع نفسه ينظم بيته، ينجم يعمل أي حاجة، حتى يقعد هكاك معناه يتفرج حتى على حاجة معايا.
3: احنا ساعات نلقاه صغير سارح ولا حاجة نقول فاش تعمل، يقول لك والله قاعد هكا وحدي مثلا،
1: يتأمل في الكون في الحياة
2: يفكر. ثم مع أمه ثم مع أبوه. مع أبوه ماهوش لحظن الأم اللي مش يقربوا للبيت لا مش يدفعوا للحياة الاجتماعية، مش يحملوا مسؤولية، مش يخرجوا لبرا، مش يواجه الدنيا. وهذه حلاوة التوافق ما بين وجود الأم والأب، لأنه كل واحد عنده دور في فترة زمنية معينة وبمعايير معينة. ثم الخمسة دقائق الرابعين هم باش يكونوا مع أخواته، باش يتعلم بيهم التشارك. ويشارك أخواته في واجبات، في قضية كما قلنا ومسؤوليات في البيت، في لعبة زادة، فيتعلم يعيش الأخوة بالتشارك وياخو يعطي. ياخو يعطي. ثم الخمسة الأخيرين هي مع المجتمع المصغر والمجتمع الموسع. المجتمع المصغر كنقولوا
1: بالحومة
2: مع أخواله وعمامه، صحيت مع جيرانه، مع الأرحام متاعه. وفي ثم مع المجتمع الموسع، مع معلمته معلمه قسمه في السوق. فهذا فعلا القاعدة هذه ياريت يا ربي إن شاء الله بكنا نستوعبوها، إنه رانا فعلا ما همش برشا. كان جيت أحسبهم خمسة دقائق مع كل طرف من اللي ذكرناهم توا، هي 25 دقيقة. لكن يعطيك الصحة مدام ربح ربي يبارك فيك في الكلمة اللي قلتها، هي الديمومة. راهو اللي يصنع الجيل السوي، الجيل الناضج المعطاء. هي الديمومة، إنه بشيخ القيم هذه بصورة سلسة بسيطة قصيرة ولكن
1: مش قصريا لازمك تعمل وتعمل.
2: لا لا لا بالحب بالتشارك بالمحبة.
1: فما حاجة نحب نركز عليها مدام حذامي لو تسمح وفرصة معناها باش نبعثوا برسائل للعائلة التونسية وإحنا نحكيوا في الموضوع هذية. راو برشا أمهات بمحبة كبيرة لأولادهم يمشي في بالها كي باش تشاركوا معناها في المسؤولية في أنه يعاونها في أنه يقف معها مش تلهيها على دراسته على تركيزه باش تقلل من تدليله كينها باش تعذب فيه ولا ما تحبوش. بالعكس أنت راك قاعدة معناها تبني له في شخصيته وتحضر فيه الغدوة.
2: هذا هو بالعكس احنا كي نبنيه وراجل كيما هكا معطاء في المشاعر معطاء في معناه في المساعده
1: كلك يعطيك الصحه قلبك فيش يعطيك تخلي ولدك يقضي معاك
2: بالعكس لصالحه هو باش يعمل على روحه باش يعرف انه الحياه زاده ميساج خلي يحس بامه يعرف انه الحياه
1: وش بيه معناك تدخله معاك في الكوجينه راك نهار اخر كي مش يمشي هو كطالب مش يلقى روحه هذا حاضر
2: هو
1: مثلا
2: هذا هو اكيد اكيد. وزيد اهم من هذا الكل خلي يعني اللي عنده إحساس بالواجبات المنزلية إن هي راهي مش عقوبة وإنما راهو مجهود تعمل فيه أمي فيصير عنده امتنان حتى لدور أمه في البيت.
1: نعم.
2: يعني أمي برشا معناها تسمعها مرأة تقول لك ماش حاسين بيا صغاري راجلي مش حاس بيا بالعكس المشاركة
3: وكل الجملة خلينا نقولها مانيش خدمتكم في الدار مانيش هنا هو خلينا نكون واضحين حذامي صغار ساعات في درج ولا في دقيقتين ولا مهمة بركة يتعبوا فبهي كيف كما قلت أنت يفهم اللي يشوف أمه اللي تقعد من الصباح لليل وهي واقفة برشا طيب وتغسل وتنظف وهك تشوفه في المشاغل نتاع الحياة مع البرة زيدة مع خدمتها البرة بهي كنوصلوا مساج أنت درج وتعبك مالين نهار كامل.
1: حاجة أخرى يا مروة للأسف الشديد المساج ولا الرسالة اللي نوصلها لأولادنا في الموضوع هذا بالذات كأنه شؤون المنزل راهي حكر على المرأة. لا سامحوني راو أنت الزوج راك خديت مرأة مش جبت معناها معينة منزلية للدار راهي شريكة حياة ويلزم الأسرة كاملة معناها تتحمل أعباء شؤون المنزل فما نوصلوش معناها رسالة لأولادنا على أساس راو القضية مهمة الأنثى. لا راك انت كيفك كيف اختك بالضبط.
3: مجتمع شرقي للاسف
2: والله شوف دي. والله هو المجتمع الشرقي لو كان يقتدي بخير خلق الله ولنا في رسول الله اسوه حسنه والله اروع حاجه كان رسول الله يخيط ثوبه
1: نعم
2: معناها ويصلح نعله وكان يكون في شان بيت يعني اهله ايش معناها معناها هذه سيره الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو خير خلق الله واللي عنده مهام ما شاء الله يعني كانت تغنيه وتكفيه يعني اللي هي خارج البيت ولكن حبي ربي ويعلمنا وكما كان يقول حتى سيدنا عمر بن الخطاب يقول ربوا أبنائكم لزمان غير زمانكم.
1: نعم.
2: إيش معناها معناها ربي ولدي يا أخي إحنا توا مثلا نشوفه في شباب يعني يتزوج ما ينجمش يتحمل مسؤولية يخرج يقرأ ما ينجمش يتحمل معناه وفيس عم يرجع حتى لبلاده بعد ما يكون كلف والديه مشقة السفر والغربة والمصاريف وغيره ما ينجمش يلقى روحه.
1: نعم.
2: فيلقى روحه يا إما رجع يا إما أمه وبوه ديما بقى وراه وين هي الثغرة صارت فيك الصغر صارت في انهم ما عودوش على المسؤوليه ولكن راهو التعويض مش بالامر مش بالزجر مش بالتهديد راهي بالتشاور
1: ممارسه فعليه
2: هذا هو.
1: نعم.
2: ويتلقاها لهم فعلا في البيت بالنسبه لهم شفت الفتره يتعاونوا فيها فتره راحه فتره صحيح. محبه ايجي تعاون ماما تحب
1: يسمحني كي نلقى الطفل هذايا معناها يرفض باستمرار انه ينخرط في الاعمال
3: المنزليه قوانين الدار زيد
2: لو فم حكايه الثواب اني ابني يقف معايا ويجي معايا نكبر به يدخل بوه نحكي له نقول له شفت ولدك كيفاش عاوني اليوم محلاه شوف ولدي والله اكتشفت فيه انه مرتوب
1: يلزمك تلقى طريقة معناها تحفزه نفسيا
2: بالترغيب. نعم. بالترغيب رب المحبة راهو وشوف والله محلاه المعاملة زادة اللي اني نحبه يكون معايا ويصير عليا نطبقه مع غيري اش معناه حتى مع صغيري يعني اني بيدي ما نحبش في نفسي لو كان راجي قبل ما يخرج يمرني يقول لي اسمع نحب نجي نلقى الدار بها وكذا ومنظمة وطيب لي كذا لا الله يبارك لك ماذا بينا اليوم كان طيب لنا كذا كذا نفس القاعدة متاع
1: التعامل
2: نعمل بها ولدي وبنتي هيا عزيزتي شنو رايك اليوم شنو تحب نطيب شنو تحب نصنفه شنو تحب نقضيه مع بعضنا تحب ننظمه بيتك مع بعضنا تحب نخرجه تبش شتيه وندخله تبش صيف مع بعضنا كلمة مع بعضنا هذيك راهي محلاها راهو صغير يفرح انه يحس بروحه أمه وبوه يعاملوا فيه باحترام بقدر بمعزة وراو فما في الواقع تجارب ناجحة وقصص ناجحة ياسر منين بديت منك التشاركية بديت من هك الرحمة اللي كان فيها الخطاب الأول في البيت.
3: ممتاز.
2: فربي يبارك فيك.
3: خنختم بالشعار اللي اخترناه بالنسبة لليوم، ربي صغيرك على الرخاء والشد. هكا
2: أي ربي صغيرك على الرخاء والشد،
3: ربي صغيرك على نهارة اللي عنده ينجم يقوم بمسؤوليته وحده. وزادها حتى فما ظروف، فما أوقات خطر، فما ناس تقولك أنا لبس علي علاش توكي نكبر مثلا، ولا بنتي كي تكبر توجي بشكون يعاونها في الدار. الفكرة هذه ولا العقلية هذه مازمش تترسخ ياسر برشا عند الناس اللي عندهم انتغومي عندهم الفلوس، على خاطر فما بالحق الفكره هذه قاعده تتعامم. نقول لك ليه حتى شباب تو بنات تقول لي باش نخدم انا نهار اخر وشهريتي قويه تو نجيب شكون يعاوني، مش لازم نعاون ولا نخمل ولا ننظف ولا
2: غير
3: ولا
2: غير،
3: خلي ياخذ مسؤوليته.
1: نعم في الاخر نحب نقول راهو الطفل كيف تشاركوه في ترتيب الغرفه نتاعو مثلا، او اعداد المائده، او الاعتناء بمحيطه، نعلموه معناها المحافظه خاصه على نظافة المحيط. راهو قاعدين نبنيو في شخصية، قاعد يتعلم أنه الأسرة يعني فريق واحد قايم على التعاون، قايم على المحبة، قايم على التشاور، وراهو قاعدين نخدمو له في الأمور النفسية باش يكون نهار غدوة مستعد أي مستعداد لمجابهة كل الصعوبات وقادر على تجاوزها.
2: هذا هو هذا هو.
3: شكرا حبيبي، يعطيك الصحة، نورتنا كيف العادة والعوايد. الأسبوع القادم نتلاقاو في لمة العيلة، خليكم معنا في الاستماع. معاكم بعد شوية راجعين مع أنيس بن عربية وفاميليا والديجيتال.

0: فاميليا والديجيتال.
1: معكم في فاميليا والديجيتال، مكملين المشوار مع طبعا مختلف المواضيع اللي من خلالها نحاولوا نوصلوا للسيدة الأولياء والناس اللي تسمع فينا انهم يستثمروا العطلة ربح مع التكنولوجيا احسن استثمار. والوقت هكا اللي تواصلتوا دنيا سخونة، الناس كلها في الكليماتيزوريت وفي الدار وصغار قلقين، مش نجمين نخرجوا مش نجمين نحوسوا، فالكلنا قدام الأجهزة متاعنا قدام هواتفنا. باهي كان فرصة زادة للتقييم على الشلاء، خاطر نعرفوا انه احنا قريب نودعوا شهر جويليا اش مازال فيه، وجينا شهر اوت وترجع
2: سبتمبر. شهر سبتمبر ما يحسبوش زاد شهر سبتمبر، خاطر للاعداد هذاك اشري الادوات حضر روحك.
1: اما وقيت يظهر لي باش نقفوا شويه على الاشكاليات والا النقائص نتاع صغيراتنا التعليميه، وحتى زاد في علاقه المعرفيه والذكاء وغيره، هذوما الكل نحبوا نقفوا عليهم. هيك علاش اليوم وفرنا لكم سيت ومواقع، خلينا نكونوا
2: تطبيقات
1: منصات هاو انيستو هو يقول لنا التفاصيل الكل موجود اليوم تاعها من طبعا دوكانات، هاو باش حكينا عليها انيس وديليا اخرين باش تعطينا زاد في علاقه بهذا الموضوع. مرحبا انيس، اهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بكم.
2: برشا اولياء سي انيس يلاحظوا اللي ابنائهم عندهم صعوبه في التركيز، عندهم مثلا كثره النسيان، هذه مجرد سلوكات عابره ولا مؤشرات تستوجب المتابعه، ويمكن ان التكنولوجيا تساعدهم على التشخيص الاولي والمرافقه التربويه من خلال هالمواقع اللي ذكرتهم لنا.
3: الحاجة الأهم والمهمة في هذه الكل، يلزم يكون الطفل شريك في العملية هذه.
2: نعم.
3: يعني وقت اللي يكون صغيرك شريك معك في عملية التقصي، خلينا نقوله يولي هو عنصر فعال في وسط المنظومة هذه.
2: نعم.
3: وحاجة أخرى يلزم نعترفه زيدة، اللي التكنولوجيا واللي تتوفر معناها ديزوتي واللي تتوفر في حاجات في إمكانيات أنه نجم تعاوننا. ولهنا يزين نقول التيرم الصحيح بالضبط هو تنبه التنبيه. يعني عمرها ما تكون التكنولوجيا باش تلعب دور الطبيب أو دور الأستاذ أو دور نعم. المعلم ولا دور الولي زادا.
2: مالك فيش تنجم تساعد الأولياء على الملاحظات الدقيقة باش يعرفوا شنو كيفاش لازمهم يتعاملوا مع أطفالهم، ولا شنية الأطراف اللي لازمهم يتعاملوا معها يعني معالجة المشكل اللي يلقاوه مع أولادهم.
3: هو اول حاجه انه البلاتفورم اللي موجودين تويك اللي موجودين اونلاين موجودين على الانترنت باش نسمي منهم وحيد حاجات معناها، وباش نقول كل واحده تقريبا فيسع في طريقه برقيه كل واحده شنو اللي تعمل، وماذا بيا كان الاولياء ينجموا يمشيوا يشوفوهم.
1: انا تو حطينا طبعا اليوم تاع دوكانات اللي كي ندخلوا له نلقاو مرحبا بكم، ابدا رحلتك نحو التشخيص النفسي والتربوي لطفلك. كيفاش بتكون الرحله
3: به الساعة قبل ما ندخلوا comportement.educanet.pro ندخلوا ساعة بار اكزامبل نشوفوا sdculoninfo.org مثلا، اللي هذه تعطيك 25 سؤال وابارتير من 25 سؤال هذوما ينجم هو يعطيك بعض المعلومات على صغيرك. ثم بار اكزامبل sebia.org اللي هي زادة نعطيك في أحسن مواقع في العالم.
1: أيوة.
3: asebia.org اللي هي معناها زادة معروفة ياسر اللي هي تعمل ستون ريفيرانس في الإيفاليواسيون تاع الكومبورتمون تاع الصغير. أما يلزمك ديما تكون كما نقولوا كل نهارين ثلاثة أيام تعمل تزيد تحط معلومات جديدة. وهذه تمشي من الصغير اللي عمره 5 سنين حتى 18 عام.
1: في سنة تم درس الكل هما.
3: وفما المعروفة ياسر اللي هي كونرز فور اللي هي تاع بيرسون كلينيكال، معناها كاني عندك
1: الميكرو أنيسة.
3: كاني عندك كلينيك أونليني. والكلينيك أونليني معناها اللي هو قاعد يتبع لك تعمل فيه كونت واحد وكل شيء. يعني يسألوا سؤال. المعلومات الشخصية اللي موجودة اللي تتحط على البلاتفورم انترناسيونال اللي هي حاجة مهمة ياسر، وبرا الكثير من المواقع اللي يكون بنية طيبة ولا بسوء نية يستعملك المعلومات هذيك. شبكة دوكانات تو عنا 3 سنين مع الدكتورة منال دردور بيدوبسيكاتر اللي هي معروفة واللي هي تحب ياسر الحاجة التكنولوجية. خدمنا على مشروع مع بعضنا اللي كيفاش احنا نجمو نعملو كيفاش نجمو نعاونو البارون الأب والأم أنو نجم ينتبه
2: يحمي معطياته الشخصية.
3: هذيك في معناها بطبيعتها موجودة
1: تحصيل حاصل.
3: علاش؟ على خاطر المعلومات الكل موجودة في شركة تونسي والمعلومات هذه ما تنجمش تقول اللي المعلومة هذه راهي متاع أنيس ولا متاع مروة ولا متاع مدام عبدالباوي ولا لا، ما تنجمش يعني ما تنجمش تربط هذه مع هذه مع هذه مع هذه، وبالتالي
1: يعني هي تدخل أنونيم هنا
3: تدخل أنونيم
1: سرية، نجم أنا نحط معطيات متاع ولدي
3: حط اللي تحب
1: وحتى حد ما ينجم يعرف،
3: حتى حد ما ينجم يعرفك أنت شكون.
1: وهذه مهمة،
3: وبالتالي هي منظومة تونسية.
1: نعم.
3: منظومة تونسية 100% اللي تخول للولي أنه وقت اللي يحط المعطيات متاع الصغير، وكان نشوف المعطيات اللي على على على السيت متاعنا على البلاتفورم هذه هي معلومات الحقيقة معناها اللي برشا أولياء باش يبهتوا فيها. ثم حاجات اللي تخص مثلا التقييم النفسي للطفل وتبدأ من شنو؟ من الأداء المدرسي. فالأداء المدرسي العمر متاعه والمستوى وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره، أنشط القراءة في المنزل، تعلق بالقراءة، ملاحظات المعلمين نتاعه، والعدد الإنجليزي طولنا في النشاط التربوي.
1: نعم.
3: من بعد تالي تمشي للملاحظات اللي موجودة اللي تخص علاقاته. علاقاته في الدار، علاقاته في مع أخواته، مع أصحابه في المدرسة،
1: مع
3: أساتذته في كذا. بعد تالي تتعدى شنو شنو شنو يعمل ديز أكتيفيتي، يعمل نشاط ثقافي، يعمل نشاط مسرحي، يعمل نشاط رياضي، يعمل نشاط كذا، شنو يعمل. وبعد تالي القدرة على التركيز، قداش نجم يقعد يقرا مثلا، كنت مد له ورقه مكتوبه ولا كنت مد له حاجه قداش. تو هذوما الام والبوي
1: تحسبهم له انت، هذوما اني اسمع
3: هذوما هو الولي، الولي يبدا يعمر فيه يعمرهم. هما 50 سؤال والولي يحاول باش يطول بالو،
2: اكيد عنده كل المعلومات،
3: عنده
2: الولي
3: كل المعلومات. قداش نعم. يعدي اوقات على التليفون، قداش كذا قداش كذا. من بعد تالي البلاتفورم هذه تخرج له ان رابور ديتاي افيك دي كونساي. ما تقولوش لا صغيرك لا عنده لا ما عندوش، ماناش دي بيدوبسيكاترا.
1: نعم.
3: ما هي تقول له راه
1: مجاننا.
3: نعم
1: مجاننا
3: مجانا.
1: نعم.
3: لكن هي باش تقول له مثلا، نعطيك مثال صغير.
1: أي.
3: اذا كان انا نلقى صغير ناقص في الرياضيات وناقص في الايقاظ العلمي، باهي في التعبير التعبير الكتابي، هكا باهي في التعبير الكتابي ماهوش باهي في الرياضه، السيستم شنو يخرج؟ يخرج يقول لك راه صغير لازم يكثر من المطالعه، لازمك تحفزه على المطالعه، يلزم يقرا، يلزم يقرا، يعمل يعمل يعمل مطالعه. ثم روابط مده 3 سنين خدمنا عليهم الفريق التقني في بلاتفورم في شبكه دوكانات، والدكتوره منال دردول نشكرها على صبرها معنا تبارك الله عليها. وربطنا معناها قاعده البيانات اللي خليت نجم نخرج نصائح بما قيمته، باش نعطي الرقم زاده 92.3% صحيحه.
1: نعم.
3: حسب التجارب اللي عملناها.
1: نعم.
3: من بعد تالي في الاخر نتاع الرابور هذاك يخرج لك يقول لك راهو ممكن الصغير ممكن يستحق زياره نتاع بيدوبسيكاتر.
1: نعم.
3: هو
2: معناه ما تقوليش راهو ما عنديش فلوس ما نجمش نقوم بهالاختبارات. نعم. مع المختصين النفسيين يعني نتاع الاطفال، راهو بدخولك للموقع هذا للمنصه هذه تنجم تعمل الاختبار.
1: قاعدين يسالوا فينا على اللين، دونك موجوده. نعم. يوسف نعاود ناكد عليك باش تحط هنا في الفيسبوك طبعا في الفيديو الخاص ب طبعا فقره اليوم مع الدكتور نسبة العربية في فقرة موجود اليوم ديجا، هاك تنجموا تدخلوا على الفيسبوك وتلقاو اليوم تعملوا التست هذايا مع
3: على برشا أولياء عمرو فيه مع صغيرات.
2: نعم. ومهم جدا الاكتشاف المبكر معناها للإشكاليات اللي تنجم تلقاها عند ولدك.
3: نجم نسميهم فيسع فيسع.
2: نعم.
3: مثلا شنو خرج لك رابور؟ نقاط حاسمة تستحق الانتباه لها، تحليل السلوك والأداء الأكاديمي، نصائح عملية لتحسين الأداء خلال الصيف والتحضير للدخول للعام الجديد. يخرج لك زادة ملف كامل التنبيهات السلوكية. وفي التنبيهات السلوكية بار اكزامبل مثال يقول لك مثال، أنا عندي رابور متاع صغير اللي أنا ما نعرفوش شكونه، معناها تاع ولي عمل غياب شامل الأنشطة القرائية المنزلية، ضعف حاد في الكتابة بالعربية قد يعكس ينعكس على مواد أخرى.
1: نعم.
3: فجوة كبيرة بين المواد العلمية واللغوية قد تشير إلى قلق من الفشل. أسمع الكلمة قوية ياسر،
1: قلق من الفشل
3: الذي نستحقه مدمنين مثلا
1: تفسر هنا.
3: هذه ستار روبو اللي شاف آلاف الحالات تعلم عليها،
2: يعطيك زبدة الزبدة معناها.
3: بالضبط بالضبط. وبعد تالي يقول لك هل ترغب في المتابعة، إذا كان ترغب في المتابعة وكل شيء، ولي ثم تحليل أخرى وثم حاجات أخرى.
1: نعم. أنيس هنا نسأل وجاني سؤال نفس السؤال اللي أنا مش نسأله لك. أنا كي باش نجاوب على سنة دراسية الحالية، نجاوب على سنوات مثلا عمري عمر ولدي 10 سنين مثلا ومعناها نتبع معاه باش نجاوب على الكيستيونير هذيا في العطله كهو ولا على امتداد العام الدراسي ولا كيفاش تكون العمليه معناها انا كيفاش نختم.
3: انا الحقيقه معجب ياسر بالسؤال نتاعك وتبارك الله عليك مره كيما العاده هذا ما يفاجئنيش منك. باه اذا كان انت عندك ولي ادخل تو باش يحط المعلومات اللي عنده تو متفقين. اسمح لي اني نقول انه المدارس المنخرطه في شبكه دوكانات السيستم هذا موجود في وسطها
1: واضح
3: بمعنى هو وحده يعمل المتابعه وقت اللي يستحق معلومات من عند الولي يبعث له يقول له جاوبني على هذه وجاوبني على هذه.
1: فهمتك.
3: اما تنجم انت مثلا تعرف ولدك مثلا
2: ما نجمش نحين معناها في كل مره نجم. ندخل
3: هاكا محلول
1: نجم موجود نجم تحين تبدل
3: هاكا محلول وقعدت البيانات نتاعي ورانا اللي خدمنا عليها
1: عموها خدموها مع وزاره التربيه انيسا باش نعطيك دعوه مباشره هكا بالحق خلي الناس كل تستفيد منها خلي تعطي اضافه معناها للمؤسسات
3: هذه للعموم اذا المنستير تبارك الله مسموعه ببرتو واللي يحب يستعملها هوني محلوله مانيش باش نخبي زاده اللي هي راهي معناها مكلفه بالنسبه لنا احنا احنا هذايا نروه واجب اجتماعي انه الشبكه نتاعنا نتعملوا والحقيقه معناها الحالات اللي قاعدين نشوفوا فيها وكل شيء معناها ثم حالات اللي تنجم بالحق تستحق معناها نقابل طبيب معناها
1: صحيح. وهنا فما حاجه اخرى ازده انيس مهمه انه كنت باش ندخل نفس البلاتفورم هذه العالميه على صعيد عالمي مثلا مش باش تكون متوافقه كيما حاجه تونسيه خاطر الخصوصيه التونسيه نتاعنا معناها كتلميذ التونسي مش نفسه اللي باش نجي نعطيك الاجوبه نتاع واحد مثلا بريطاني ولا امريكي ولا
3: بالضبط هي النظام اللي موجود فيها نتاع الذكاء الاصطناعي متدرب على الحالات في تونس
1: بالضبط هذا
3: لكن كان تمشي انت تستعمل كيما اللي سميناهم الولا كان تمشي تستعملها مع وحده في انجلترا ولا في امريكا مش هتعطيك نفس الاجوبه كيما نحن
1: ومعلوماتك الشخصيه مش محميه هذه حاجه اخرى في اغلب
3: خاطر لقينا قاعدين نشوفوا اللي كل مره تصير حاجه كل مره تصير مشكله
1: واضح.
2: شنو هي الرساله الاخرى اللي تنجم تختم بها تقدمها كنصيحه للاولياء في علاقه بالموضوع هذا؟
3: زوز نصائح. الولي يلزم يكون عنده الشجاعة أنه يخطو الخطوة هذه ويوقف قدام مسؤولياته اللي راي ثم حاجات يلزم يوقف فيها مع صغيره. هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية اللي ديما نقول فيها عندي قديش الصغير راه عنده الحق في الخطأ راه عنده الحق ما يجيبش معدل باهي ولا ما ياخذش عدد باهي ماهيش نهاية
1: مش نهاية الدنيا
3: راه إنسان عنده الحق يخطأ ويتعلم من خطئه يزن نعطيه الحق هذاك.
2: ساعات أطفالنا هم يربيون يقولك ما عنديش الحق نغلط
3: بالضبط.
2: والله
3: بالضبط خاطر هو نهارة اللي يخطئ ويوقف عند مسؤوليات وتأكد اللي هو ربش يكون إنسان سليم كي ما يخافش منك وقت اللي هو يخطئ تنجم اللي أنت مثلا تقول ولا وما حققش وما كذا واحد كل شيء لكن أكل خوف هذاك هو اللي يخليه يطلع إنسان بين قوسين ناقص ما نجمش يواجه
2: فاشل.
3: ما يجيبش وجه. علاش احنا تو نشوفوا حتى الكبار خلينا نسكريتيك اوتوكريتيك وحدنا علاش انا نجي مثلا نلقى روحي قدام انسان غلط مثلا معايا ما نجمش نواجهه مثال ما نجمش نواجهه على خاطر وقت اللي كنت صغير كنت نتلقى في عقوبات خاطر عملت حاجه غلط هذاك انا عندي الحق اني نغلط من حقي اني نغلط من حقي اني انا مثلا تمرين خدمته في الدار مع بابا ولا مع امي وبعد لي جاني هو بيدو في الواحد خدمته غلط ثم ظروف صارت علاش انا كي نروح بكل المعدل هذاك والعدد هذاك كاين نهايه الدنيا مش نهايه الدنيا
2: وخدمناه مع بعضنا في الدار
3: وعملناه مع بعضنا ليرو من حقه ان يخطئ من حقه انه يعمل علاقات مع البيه ومع الخايب ومع كل شيء
1: الكل يعلم هذاك الكل مدرسه
3: وقت اللي يتنحى الخوف من عند الصغير وقت اللي تنحى الخوف من عند الصغير اتأكد أنه شخصيته باش تكون سوية
2: وقت اللي نتيح ونقوم ونعاود نقوم ونعاود نتيح راو قاعدين نبنيه في شخصية متوازنة نفسيا وقادرة على المواجهة وقادرة على أنها تكون عندها ثقة في روحها
3: بالضبط.
2: في نهار آخر
3: بالضبط
1: واضح. شكرا لك انيس يعطيك صحة.
3: comportement.educanet.pro
1: أيوة
3: وطبعا نشوفوا ان شاء الله دي يكون
1: ان شاء الله فما تفاعل مع الساده المستمعين الاسبوع القادم ناخذوا معناها ردود الفعل نتاعهم شنو رايهم في المنصه هذه وغيرها. طبعا اذا كان يحبوا يقترحوا علينا اي موضوع مرحبا بهم زاده في لي كومونتير على الباج اوفيسيال راديو منشير اللايف. الفيديو موجود على الفيسبوك للناس اللي تسال اللي موجود على الفيسبوك. شكرا ليوسف على تامين طبعا البث الرقمي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. تحياتنا لكم راجعين باش نكملوا معاكم المشوار في ساعتنا القادمه مع بقيه الفقرات حديث العائله وميزانيه الدار. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: طلعة الكبيرة، طلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: 99
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666.
1: وإليكم
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

0: من إذاعة مناسير، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إذاعة مناسير صوت البلاد وحب كبير. إلى موجز الساعة 11 للأخبار. يتواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم، حيث تتراوح القصوى بين 39 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 و49 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيلي والطقس يكون حارا ومغيما جزئيا، مع ظهور خطير عادية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 914 تدخلا، من بينها 162 عملية إطفاء للحرائق، وفق ما نشر اليوم على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية على الفيسبوك. كما نفذت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا وإلى غاية يوم أمس الأحد إلى غاية الساعة 6 صباحا من اليوم الاثنين 163 عملية نجدة وإنقاذ بالطرقات، و 398 تدخل الإسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى 26 تدخلا على الشواطئ و 27 تدخلا في مجالات متنوعة. في خطوة استباقية لتأمين الثروة الحيوانية وحماية الأمن الغذائي، رفعت المصالح البيطرية درجة التأهب واليقظة الوبائية إلى حدها الأقصى، معلنة استعداد كافة هياكلها الجهوية لتأمين مخزون استراتيجي من اللقاحات، وذلك رغم الاستقرار الحالي للوضع الصحي للقطيع الوطني. وجاء ذلك خلال جلسة عمل استثنائية أشرفت عليها الإدارة العامة للمصالح البيطرية مؤخرا، وضمت مصالحها الجهوية بمختلف ولايات الجمهورية. بهدف تحسين طاقة تخزين المياه بالسدود، تنطلق في غضون الأيام القليلة القادمة أشغال صيانة وتهيئة لثلاثة سدود بولاية جندوبة تفوق تكلفتها الإجمالية 45 مليون دينار. وتتوزع هذه المشاريع التي بلغت حاليا مرحلة طلب العروض بين سد الزيتونة بحمام بورقيبة التابع لمعتمدية عين دراهم، وسد بو زعرورة بمعتمدية فرنان، إضافة إلى سد اللوح من معتمدية بلطة بوعوان، بمدة أشغال تستمر على امتداد 240 يوما. بهذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، موعدنا القادم يتجدد بكم بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام منتصف النهار في نشرة إخبارية ثانية نؤمنها هذا اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنسير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: ميزانية الدار.
1: الصيف ما هوش مجرد فصل للعطلة والراحة أكهو، هو فرصة للتجديد، لاكتشاف أفاق جديدة. والسفر خلال الفترة هذه فيه برشا فوائد، خاصة على المستويين النفسي والاجتماعي، لأنه يساعد على كسر روتين الحياة اليومية، يخفف من الضغوط والتوتر، هذا يمنح الإنسان شعور بالراحة وبالانتعاش. لكن ديما يقعد العائق الوحيد هو الفلوس، الميزانية اللي لازمنا نخصوها للسفر. على هذيك نقول مرحبا مرة أخرى الأميمة رافية شيب، المختصة في إدارة الميزانية الشخصية. مرحبا بك مرة أخرى أميمة.
2: مرحبا مدام ربح. دونك اليوم باش نحكيو على السفر وعلى الفياجات، وشكون ما يحبش يسافر، وشكون اللي ما يحبش مريره في العام والا حتى في العامين يعمل فياج يتفرهد به يكسر الروتين. ولكن فما شويه نقاط يلزم اون في اتونسيون ليهم هكاك تتعدلنا سفره به وباقل تكاليف. ديجا نشوفوا اللي فما عبيد نفس الفياج، فما شكون يتكلف له 5 ملايين، فما شكون يوصل يتكلف له 10 ملايين. هنا مهم على الاخر انه نتعلموا التخطيط المسبق للسفر، وخاصة في وقتنا توا وليت الحكاية أسهل، على خاطر ولا عنا مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تيك توك اللي عاوننا على الحاجة هذه. خاطر ديكو تحط اسم البلاصة وإلا اللي انت ماشي للديستيناسيون هذيك، تلقى دي ريكومونداسيون بأحسن البلايص اللي يلزمك تزورهم، أحسن البلايص اللي يلزمك تشوفهم. وقتها تنجم تقسم أكثر، وخاصة تشوف الكوست، حتى المبلغ اللازم اللي باش تدخل للبلاصة هذيك ولا قداش باش يتكلف لك تقريبا الكونسوماسيون فيها، تاخو فكرة نقولو نحنا بصفة عامة. مهم على الاخر انه نحطو الميزانية اول حاجة، ومنها هي نختارو الوجهة. يعني ما نجيش نقول لي انا باش نسافر للبلاد هذيك ولا باش نمشي للبلاصة هذيك، ولكن بلوتو نقول عندي المبلغ هذا، شنية الوجهة اللي نجم نمشي لها بالمبلغ اللي عندي هذية. ثم التخطيط المبكر راهو كيما مش كيما نقصو البيي آخر وقت، كيما نقصوا البي قبل بستة وإلا سبعة شهور، نجم وقتها نعملوا أكثر كومباريزون على شركات الطيران، نشوفوا أنهي اللي تقدم أحسن العروض. وديما كي تقص قبل بمدة راهي باش تطلع لك الفاتورة أقل برشا، دونك حق البي باش يطلع أقل، وعندك أكثر خيارات في الإقامة، دونك ما تلقاهاش كومبلي والكل، دونك عندك أكثر شواء في البلايس وين تنجم تبيت، سواء نزل ولا اير بي ام بي ولا كل حد وبشيخو الحاجة اللي تساعدو. مهم زيدا السفر خارج فترات الذروة، دونك نعرفوا اللي كيما تونس وكيما أي بلاد في العالم، فما فترات اللي السياحة فيها تكون مرتفعة وفما فترات اللي تكون أقل. دونك مهم أنه نختاروا الفترات اللي تكون ما فيهاش برشا ازدحام، هكيكا الأسوام كيما البلدين الكل تكون أرفق شوية. مهم زيدا أنك في البلاد في حد ذاتها غاديكا تقسم الميزانية متاعك بالنهار وإلا بالأسبوع، وتشوف من الأول شنو ما ليزاكتيفيتي اللي تحب تعملهم وتقرر حسب البيجي متاعك. مهم زيدا إذا كان فما عادة نعملوها نحن في عائلتنا اللي هي وقت السفر للعمرة، دونك يعلبوا الماكلة. تنجم زيدا إذا كان أنت ماشي البلاد اللي تعرف الماكلة فيها غالية برشا، تنجم تعاون شوية، تهز حاجات معاك من تونس معلبة، هكيك تنقص على روحك الميزانية متاع الماكلة غاديكا. بيان سور انك باش تجرب الماكلة المحلية، وكلنا نحبوا لي فواياج كولينير باش نجربوا الاكلات متاع البلاد اللي باش نمشيو لها، ولكن زيدا تولي تنقص. مثلا كنت تجرب تاكل ديما فطور وعشاء برا، تولي مثلا تفطر هكا تجرب ماكلة جديدة، والعشاء تولي تاكلوا في الشامبر متاعك في الاوتيل والا في الدار اللي باش تكريها. دونك لهنا مهم انه الانسان يحدد اولوياته في السفر. هل تحب تسافر بلوتو باش تكتشف الثقافه، باش تتفرهد، والا تحب ترتاح، والا تحب اكثر تجرب الماكلات؟ دونك يلزم الانسان من الاول يكون فاهم روحه هو نوعيه السفر اللي يحب يسافر وكيفاش. دونك مهم زيدا انه كي باش تعمل شوبينغ ما تشريش من اول نهار، يعني تقارن في الاسواق، تاخذ وقتك شويه وتقارن شويه في الاسواق. المهم حتى تفهم البلاد، تفهم تقريبا الأسواق، واللي بصفة عامة إذا كان باش تهبط من أول نهار تلقى روحك في بلاصة سياحية وينفهم المطار والكل، دونك بصفة عامة باش تلقى الأسواق غاديك أعلى. ذيك علاش نقول دور وشوف وأسأل قبل حتى تفهم تقريبا لموين العادية متاع السكان المحليين بقديش الأسواق، وما تتغشش وتتبيع لك الحاجة بالأسواق السياحية. مهم زيدا أنه نعرفوا نختاروا لاجونس دو فواياج اللي باش نمشيو معاها، اللي هي تكون ثقة واللي هي عندها ديجا دي ريكومونداسيون في السوجي هذايا. دونك الحاجات هذوما كل وقت اللي يتجمعوا مع بعضهم ان شاء الله يتعدلنا احسن فواياج. وزيدا نشجعوا على السفر داخل تونس، علاش لي؟ اذا كان مازلت فما بلايص ما اكتشفتهمش في تونس، اذا كان مازلت ما سافرتش في بلادك، علاش لي تنجم تكون الميزانية ارفق شوية وتبرمج لسفرتك انت وعائلتك في وسط تونس. عنا برشا بلايص بالحق ياسر محليها وتستحق الزيارة. دونك ان شاء الله ان شاء الله نسافر وسناب كلنا، علاش لي؟ في شهر سبتمبر ربي يكتب لنا ان شاء الله ونتفرهدوا ونعملوا فواياج، وان شاء الله اللي مبرمج للفواياج نتاعو يتعديلو فواياج مزيان.
1: شكرا جزيلا لك أميمة رافية الشيب المختصة في إدارة الميزانية الشخصية على كل هالإضاءات القيمة وعلى كل هالنصائح الذهبية. كل مرة نقول لك نفس الكلام خاطر بالحق يعطيك الصحة. أسرار تبدو صغيرة لكنها مهمة جدا جدا في أنها تخلينا نعيش الفرحة، نحقق اللي حشنا به وبأقل التكاليف. الاثنين القادم نلتقي من جديد بإذن الله. شكرا. ميزانية الدار.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. وصلنا لل 11:22 دقيقة.
1: حديث العائلة
0: في فقرة تحديث العائلة. نحكيه اليوم على حماية الأطفال من الغرق في الشواطئ والمسابح. قلنا مسؤولية من؟ فما العديد من التدخلات من قبل الحماية المدنية في موسم الاصطياف. مش نحكيه على استعداد الحماية المدنية لموسم الصيف لحماية المصطفين وخاصة منهم الأطفال، تدخلاتهم في الشواطئ في المسابح، مهام فرق الإنقاذ على تدخل خاصة بعد وقوع الحادث لا قدر الله، وعلاش ليه نحكيه على الوقاية والتوعية، ونعطيه حتى من الواقع شنية الحالات اللي تستوجب تدخل سريع من فرق الحماية المدنية وغيرها. فمرحبا نقولها لضيفي الكريم هذا صباح اللي نورنا في الأستوديو للحديث في هذا الموضوع المهم، سي محمد علي شبيل، رئيس المصلحة الفنية الجهوية للحماية المدنية بالمونستير. مرحبا بك محمد علي، نورتنا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك أختي، مرحبا بجميع عاملي بإذاعة المونستير، مرحبا بكافة مستمعي ومستمعات إذاعة المونستير.
0: يعيشك سي محمد علي. روحنا كي نحكيه في موضوع هذية، ثم يعني جملة من الرسائل اللي نحبه نوجهها للعائلة التونسية، أهمها التأكيد على أنه حماية طفلك أولا وقبل كل شيء من الغرق في المسابح ولا في الشواطئ، حمايته راهو مسؤوليتك أنت قبل ما تلقي باللوم على الأطراف الأخرى، هكا ولا؟
2: أكيد أكيد جدا.
0: نعم، أما الأكيد زيادة أنه فما استعداد معين من الحماية المدنية للتدخل عند اللزوم، للوقاية، جملة من الاستعدادات والتحذيرات اللي تعملوها باش تحافظوا على سلامة الناس.
2: هو كذلك دونك إحنا كحماية مدنية الحقيقة العمل متاعنا على مدار السنة، ما أنا مش مقتصر على موسم الصيفي فقط.
0: نعم.
2: بل الموسم الحالي ينطلق التقييم متاعه منذ نهاية موسم الفرط. دونك نكمل موسم فرط متاع حماية الشواطئ مرجع نظر ولاية المستير، نقوم بعدد الجلسات ونقيموها الموسم ككل، ونحدد شو من النقائص وشو من الإخلالات باش نضمنوا اللي ما تعودش الموسم الحالي، ونضمنوا سلامة بطبيعة المصطفين ومن كلك سواء أطفال وإلى كبار.
0: الاقتراحات ولا المشاكل اللي صارت منين تسمعوها؟ عندكم صندوق اقتراحات، تسمعوا الناس، تحذروا أطراف أخرى معاكم وانتم أثناء الإعداد للموسم القادم؟
2: بطبيعة هي هذه كما نقولوا خدمة فريق كامل متكامل يضم جميع الهياكل المداخلة، كلك سواء منها بلديات، كلك سواء حماية مدنية، كلك سواء أطراف أخرى. دونك هذه خدمة مشتركة وتم التقييم منها على مستوى، احنا نحكي كحماية مدنية، يتم التقييم على مستوى خدمتنا نحن وتدخلاتنا وشو من القاس اللي لقيناه.
0: نعم.
2: وكل طرف كما نقول يقوم بالمهام والمشمولات المكولة إليه.
0: نعم.
2: وبطبيعة بعد ما نعمل التقييم فما عدد الجلسات اللي تبدأ منذ بداية شهر فيفري إلى بداية موسم الاستفاف اللي هو 1 جوان 2026.
0: نعم، الكلام هذا رو ينسحب على يعني المسؤولين في الحماية المدنية في مختلف مناطق الجمهورية، لكن خلينا ناخذ المونستير كنموذج هذا الصباح. أعطينا فكرة على تدخلات الحماية المدنية خلال هذا الموسم لحماية الناس مع السخانة هذه، ملاذنا الوحيد هو البحر.
2: نعم. دونك احنا كإدارة جهوية للحماية المدنية بالمونستير، الخطة متاعنا هي تمثلت في انه قبل الشروع في الانطلاق الموسم دونك عملنا دراسة وثبتنا قداش لازمنا من سباح منقذ باش يتم تركيزهم في مرجع شواطئ جميع ولايات المونستير.
0: نعم.
2: نحكي شواطئ المونستير وشواطئ البقالطة.
0: نعم.
2: من بعد التنسيق مع البلديات لتركيز الامكانيات المادية كسواء بركات والا ابراج مراقبة والى ما الى ذلك.
0: نعم، تدخلات نتاعكم اكيد راهي ما تقتصرش على الانقاذ، يعني التدخل ما يكونش وقت الانقاذ بعد وقوع الحادث، نتصور حتى الوقاية والتوعية من خلال رايات، من خلال بعض المنشورات، من خلال التواصل مع العائلات فين ما هي.
2: صحيح، هي بالنسبة نحن كلغة التواصل مع المصطفين هي الرايات التوجيهية وإلا الإشارات. دونك نورمالمون المصطف كيشوف منها راية حمراء نورمالمون يكون كونسيون انه السباحه ممنوعه. كي يشوف الرايه مثلا البرتقاليه السباحه معموله لازمه الحظر.
0: نعم.
2: كي يشوف الرايه خضراء السباحه ممكنه وبطبيعه ديما نحن نراقبوا فيهم وبإذن الله في أي حالة من الحالات نكون احنا متواجدين بحذا بإذن
0: نعم.
2: الله
0: ديما موجود سباح منقذ على في على عين المكان ولا خطر ساعات تصير حالات لا قدر الله تستوجب الاتصال والتواصل الهاتفي مع الحماية المدنية.
2: احنا عندنا نقاط المحروسة مرجع ولاية المنستير معلومين دونك بطبيعة في كل نقطة محروسة باش يكون فيها سباح منقذ. بالنسبه للنقاط الغير محروسه سي نورمال منها باش يكون باش يخلط من بعد السباح منقذ.
0: نعم.
2: مين احنا باذن الله منها في كل نقطه سباحين منقذين وبطبيعه عوانا شرف حمايه مدنيه ديما على تواصل ديما على الميدان وديما نكونوا حاضرين لاقدر لقيت تدخل باش يصير.
0: شنو اكثر الاسباب اللي تقف وراء حوادث غرق الاطفال في الشواطئ ولا في المسابح؟
2: نجم نرجع لكلمتك اخت ربح دونك انت حكيت على العائله. العائله هي راي خط الدفاع الاول للصغار
0: طبعا
2: دونك معناها نحن ما نجموش نحكيوا على كيما نقولوا اطفال بدون عائلات بدون اولياء.
0: نعم.
2: دونك الخط الدفاع الاول ناكد عليها هي راي العائلات. راه كيف نهزوا نحن صغارنا للشط رانا ماشيين باش نعملوا جو نحب نروح ونمشي منا فرحانين ونرجع فرحانين.
0: هو
2: ما نحبوش لقدر الله تولي فاجعة وتولي
0: نعم
2: كارثة لقدر الله.
0: الأم والبو يسمحوا لولدهم المراهق باش يصطحب أصدقائه من غير حتى رقابة ولا رعاية والدية فيقع المكروه لقدر الله.
2: لقدر الله الغالب تصير هكا. ما نحن منها كما حكيت أنت نحن ديما نقوم بحملات تحسيسية أو توعية على غرار الحملة اللي قمنا بها ديرنيرمون في شواطئ البقالطة يوم 18/6/2026 نقلنا على المكان وقمنا عملنا بحملة تحسيسية توزيع مطويات وكذلك الخدمة هذه والتوعية والتحسيس نقوم بها على مدار كما نقول 3 شهور متاع الصيف 3 شهور ونص نكونوا ديما مرافقين المصطفين إن شاء الله ونحسسوهم مدون كذا عمل متواصل تحسيس ديما متواصل.
0: نعم. شنية النصائح الأساسية اللي تنجم تقدمها اليوم للعائلة المصطفى قبل ما ينزلوا للبحر؟
2: دونك كما قلنا احنا الاسره هي خط الدفاع الاول. دونك ماذا بينا احنا من قبل ما نخرجوا للشط اول حاجه نثبتوا من حاله الطقس نتزودوا بالماء بالكافي نشربوا ديما الماء بالطبيعه نلبسوا لباس خفيف وفاتح اللون
0: مش نعبيو قروشنا زاده بالماكله ونعبتو
2: ديما الشرب بانتظام فهمت عمل الكميات لازم تكون بانتظام
0: نحكي حتى على الماكله فما شكون يبداو ياكلوا ياكلوا من بعد يهبطك صغير يعو
2: لا هذيك ماذا بينا ما تصيرش. دونك ماذا بينا من بعد شبع ما نهبطوش ديريكت للبحر نرتاحوا شويه من بعد نهبطوا للبحر بطبيعه اتباع ناكد عليها هي اتباع توجيهات الحمايه المدنيه على جميع الشواطئ.
0: نعم.
2: وهي كيما نرجعوا لها من خلال لغه التواصل معنا اللي هي الرايات والاشارات.
0: نعم مهم جدا انك تحترم الرايات والاشارات الموجوده على الشواطئ المقصوده
2: وخاصه قص عليك خاصه لازمنا ماذا بينا ما نمشيوش الاماكن الغير محروسه.
0: نعم.
2: نقاط غير محروسه ماذا بينا نبعد عليهم.
0: نعم.
2: وكما نعرفوا توا مدينه المستير تشهد اقبال كبير من بقيه الولايات المجاوره ودونك باش نطيحوا في انه برشا مصطفين ما يعرفوش طبيعه البحر.
0: نعم.
2: والبحر راه يختلف مش كيما بحر المستير كيما بحر البقالط مش.
0: نعم.
2: كيف
0: نعم.
2: التضاريس نتاعو فما بحر تبدا تمشي انت هو قصير ومن بعد يولي غارق ومن بعد يولي قصير دونك لازم فما ديراي وفما تمشي تقصد الاماكن المحروسه.
0: نعم.
2: نأكد على هذه ديما ماذا بينا نعوم في أماكن محروسة
0: وزيد بكل صراحة معناها توا المنستير وغيرها من المدن الساحلية ما هيش مقتصرة فقط على اللي يعيشوا في المدينة هذه
2: صحيح.
0: هي قبلة كل التونسيين اللي يجيوا من أماكن داخلية ما هوش عيب أنه ما يعرفوش يعوموا وما يشوفوش معناها ولا ما يثبتوش في الرايات وما يتبعوش قواعد السلامة والنصائح اللي لازم يعني متابعتها ويلقوا روحهم في إشكال.
2: صحيح صحيح هذه نقطة هامة برشا أخت ربح دونك في الحالة هذه لازمناش كما نقول أهم حاجة من غامروا.
0: نعم.
2: كي نبدأ نعرفوا نحن من إمكانياتنا ضعيفة سبحان الله في السباحة
0: نعم.
2: ما ندخلوش البق بلاصة غارقة
0: على قدر كساء أمد رجلي من عارش نعوم حد الشط
2: نعم. وصرتوا نرجو الأطفال لازم مراقبة لصيقة
0: حتى باش تحطوا في الشط يلزمك تكون
2: محذيه ما نحكيوش على ساعة قضاء هذه لحظة قضاء
0: نعم.
2: في ثواني لقدر الله تخسر صغيرك
0: نعم.
2: راو صغير لقدر الله
0: ساعات يبدأوا ملمومين وقاعدين عاملين جو ويضحكوا ويفدقوا وياكلوا وينسوا صغار
2: لا والطفل على عكس هذا راو لا قدر الله راه كان طاح على وجهه في البحر راه ما عمش عامل حتى الصوت
0: نعم.
2: انا ما تفيقش بيه
0: نعم.
2: دونك لازم المراقبه اللصيقه واللصيقه جدا
0: نعم.
2: فهمت هذا هو.
0: فما حاجه اخرى سي محمد علي برشا يعتقدوا اللي المسابح اكثر امان من البحر والحوادث اللي نسمعوا بها تثبت عكس هذا شنو نجموا نقدموا لهم نصائح في الاطار هذا
2: هي ديما
0: ساعات تبدا تقعد في البيت هي ولا تبدا في ريستوران ولا حاجه وتخلي صغار على المسبح
2: لا لا احنا كهو في الكركسوا في المسابح ولا في الشواطئ احنا باذن الله موجودين في كل مكان وزمان
0: نعم.
2: بالطبيعه ديما نحكي خلال توقيت الحراسه
0: نعم
2: لمكنتي
0: ديما هي مسؤوليه الحمايه المدنيه ولا مسؤوليه النزل
2: هي مسؤوليه مشتركه بين جميع الاطراف
0: نعم.
2: فهمت اما هي المسؤول كيما نقولوا الخط الدفاع الاول نرجع له هو الولي
0: نعم.
2: ممكن تراه في كل الاسباب ديما يزمك توقف على صغيرك لا تقولي لا تليفون ولا عندك ضيف فيسع وترجع راهي لحظات وصرتي صغير لا قدر الله خطر المسابح المياه راكده مياه معناها تراها كونستانت معناها ما فماش موجه فماش تيار كهربائي لمكنت لا قدر الله خصنا الاطفال راهم كانوا يتيحوا على وجوههم ولا يتزلقوا لا قدر الله ما يعملوش حس ما عندهمش كريكسيون هما كيما الكبير دونك ما تفيقش بيه انت دونك لازمك مراقبه لصيقه ما فما حتى سوليسيون اخرى
0: نعم
2: تهز صغيرك تتلهي بيه
0: نعم
2: باش تروح تمشي فرحان تروح فرحان هذا هو
0: أدوات الإنقاذ عند حصول المكروه لقدر الله والإسعافات الأولية المفروض تكون متوفرة في المسابح الكل وهذا أكيد باش يصنع الفرق في إنقاذ حياة الغريق
2: بطبيعة هو الحقيقة
0: هو في المسابح ولا حتى في على الشطوط
2: بطبيعة
0: نعم.
2: طبعا حقا نبدأ بالمسابح
0: خاطر مش نقعد قالوا نستنى في الحماية المدنية حتى لتوصل بالحق هذه حاجة تصنع الفرق
2: بطبيعة نحن ديما في كل أول موسم نقوم بتكوين العديد من السباحين المقضين لفائدة النزول بطبيعة عظمى يكونون في ميدان السباحة وفي ميدان الإسعافات الأولية باش لقدر الله يصير لهم مكروه ويصير لهم تدخل يدخلوا على البلاس سير بلاس لتون تخلط فريق الإسعاف الطبي ولا فريق الحماية المدنية
0: نعم.
2: دونك ديما فما تدخل أولي لازم يكون موجود هذا هو.
0: خلينا نركزوا على النقطة الخاصة بالوقاية سي محمد علي الوقاية ديما نقولوا أهم من العلاج
2: بطبيعة.
0: فماذا بينا نصائح وقائية باش ما نقعوش احنا في المكروه في الموضوع هذا
2: صحيح أخت ربح دونك الوقاية دحنا هي من شعار الحماية المدنية
0: نعم.
2: وكما نقولوا الوقاية خير من العلاج دونك احنا معاش لازمناش احنا طوى ساعات نتعداو ونخمموا اللي واللي كما نقولوا مجتمع نحن نتحركوا بعد الحادث لا لازم تبدل المونتاليتي هذه لازمش يصير الحادث طوى لازم نعملوا كما نقولوا اجراءات ما تخليش الحادث يصير
0: كيما شنو الاجراءات هذه
2: كيما من قبل ما نطلعوا من المنزل نتاعنا تبطوا في حاله الطقس من بعدها كي نوصل للبحر نتبعوا توجيهات الحمايه المدنيه كلك سوا رايات كلك سوا اشارات كيف نراقبوا صغارنا وقت نوصل
0: نجم حتى تسال بربي وين السباحين المنقذين
2: احنا نقص عليك راهو البراكه فيها علامات مميزه
0: نعم.
2: تقى فيها علم تونس بطبيعه وتقى فيها علم الحمايه المدنيه
0: نعم.
2: دونك معناها حتى في زيالمو باش تراه وما دريتهاش تسال ما فيها باس هي اش تعدي انت ساعه عداها وانت مرتاح خير ما تعداها وانت منها حاير والا كيما قلت شي في صغيرك ولا لا قدر الله تصير حكايه
0: هو برشا سلوكيات خاطئه للاسف لاحظوها بعض الاولياء لكن مهم جدا نتصور ان نعلموا طفلنا السباحه في سن مبكره باش تكون اهم وسيله للوقايه من هذا الكل
2: هي فكره طيبه برشا انه نعلموا صغارنا السباحه خاطر الحقيقه منها هذه منها تقيك برشا من الحوادث ومو منها الولد الطفل قدر الله كيف يتيح على وجهه النجم يعرف شنو الرياكسيون لازم يعملها
0: نعم.
2: وكيف معناها ماكش بطبيعه لازم ديما المراقبه ومش نعم. معناها انه علمته السباحه
0: لازمك تشجعه على انه بالضبط. يستمتع بالبحر وبالماء والكل
2: لكن المسؤوليه
0: وتعلمه باش يكون حذر
2: اما في نفس الوقت ديما تعطيه ماذا بينا تعطيه ليميت تعطيه شروط مثلا نهبط البحر تقول له عايش ولدي معناها يوصل المير صدرك والا الوسط بدنك توقف والا نعم. كريمون تقولوا بالنسبه لك انت ما طابت كريموني معاك
0: نعم
2: يلزمك معناها تعطيه المسؤوليه وتشعره بالمسؤوليه في نفس الوقت ديما تعطيه حدود.
0: اذا شاهدنا طفل قاعد يواجه في خطر الغرق شنو هو التصرف الصحيح نتاع اللحظه ذيك نتاع البانيك؟ خطر الانسان ساعات يدخل بعضه ما يعرفش كيش يتصرف.
2: هو بحول الله نحن كان صارت الحكايه هذه باذن الله السباحين مقضين وعوان الاشراف الحمايه المدنيه متواجدين على في جميع النقاط المحروسه. اما لا قدر الله لو كان صارت الاكت هذه قدام مواطن كان هو يعرف السباحه
0: ماهوش متمرس
2: مش متمرس
0: ما ترميش روح
2: يتصل باقرب نقطه حمايه مدنيه يمشي يلتجا للسباحين مقضين وفي نفس الوقت يتصل بال198 باش نربح الوقت ويوصل لفريق الاسعاف.
0: نعم
2: هذا هو.
0: طبعا نحب نركز على دور الحماية المدنية في نشر ثقافة السلامة عند الأطفال والعائلات. فماشي معناها بعض الأنشطة ولا الورشات ولا حاجات هكا اللي تعملوها على الشواطئ ولا حتى كما قلت أنت ما قبل فصل الصيف.
2: دونك احنا الحقيقة ماذا بينا نحن في التوجه هذا ان الإذاعات ووسائل الإعلام مثلا في أوقات الذروة قم بامضاء ومضات تحسيسيه حول السلوكيات السليمه قبل واثناء وبعد وبعد الذهاب الى الشاطئ ولا الشواطئ. كيف كيف ندعي احنا نقوموا بالطبيعه بالتنسيق مع المندوبيه الجهويه للرياضه ولا المندوبيه الجهويه للتربيه تنسيق معهم وقيام بعدد من الحصص التحسيسيه الحقيقه في ميدان الاسعافات الاوليه وفي النصائح كذلك للمصطفين على الشواطئ.
0: نعم طبعا المدرسة والإعلام والجمعيات والمجتمع المدني أكيد يساهموا في الحد من حوادث الغرق بالتوعية بالضبط. يعني وبنشر ثقافة الوقاية هذا مهم جدا وهذا اللي حبينا نوصله من خلال حديثنا في الموضوع هذا للعائلة التونسية هذا الصباح. وأكيد من خلال تجربتكم في الميدان فما رسائل معينة تحبوا توجهوها لكل أم لكل أب لكل مصطاف باش كما قلت أنت يرجعوا بفرحة وما يرجعوش بذكرى مؤلمة.
2: تك صح أخت ربح. دونك إحنا الحقيقة العمل اللي متاعنا يجب يكون عمل فريق كامل.
0: نعم.
2: رأي إيد بركة متصفقش. دونك الحماية المدنية نحن موجودين وحاضرين في جميع في كل مكان وزمان. نعم. أما ديما نعولوا على النقطة الأولى اللي هي الأسرة واللي هو الولي وبطبيعة بمعضدة الإعلام والمدارس والجمعيات نقوم ببعضنا بالشراكة وننسق بنات بعضنا على طول باللي تحسيس العائلات وتحسيس الشبان والأطفال حول السلوكات الحسنة هذه واللي لازم اتباعها منها في كل حاجة باش نقضيوها منها حتى في الحياة العادية منها.
0: نعم تيك الصحة شكرا جزيلا لك على كل هالإضاءات القيمة اللي قدمتها لنا في موضوعنا هذا صباح. سي محمد علي شبيل رئيس المصلحة الفنية الجهوية للحماية المدنية بالمونستير تحياتنا نورتنا وإن شاء الله تكون معنا دائما في الخير
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي شكرا جزيلا لك. احنا مواصلين معاكم
2: مستمعين. تحية بلاي.
0: تفضل
2: سامحني.
0: تفضل
2: بلاي نحب نقدم تحية لجميع ضباط وأعوان حماية مدنية في جميع ربوع الجمهورية التونسية ونخص بالذكر بالطبيعة الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالمستير وتحية لجمعية التطوع في خدمة الحماية المدنية بالمنستير وجميع الجمعيات والهياكل اللي ديما احنا بتنسيق معهم في انه نشر ثقافة الوعي وثقافة الإسعافات الأولية وماذا وإن شاء الله نعديه صائفة بدون فواجع وبدون حوادث وربي يحمي جميع المواطنين. وشكرا على الاستضافة وبارك الله فيكم.
0: يعيشك. بعد شوية احنا باش نكونوا في لقاء مع حمدي خنيسي خبير انقاذ مائي لكن قبل خلينا نمشيه مع ريهام زمزم في الروبورتاج هذايا نسمعوا رأي الناس في الموضوع.
1: به سلامة الأطفال في المسابح والشواطئ شكون اللي يتحمل مسؤوليتها؟ بالنسبة لي المسؤولية مسؤولية مشتركة لكن المسؤولية الأساسية هي للأولياء يعني للشخص اللي يكون مرافق الطفل هذاك الصغير هذاك يعني الإنسان المشرف عليه على خاطر هما اللي لازمهم يراقبوا صغيراتهم وقت اللي يبدوا يعوموا هما اللي لازمهم ما يخلوهمش وحدهم معناها يعوموا في البحر وبطبيعة بعد هذايا باش يجي المنقذين ولا كيما نقولوا احنا المسؤولة على منعش البيسين ولا المسبح هذاك، هما يجوا في المرتبة الثانية، يعني يكونوا مسؤولين على انهم يراقبوا البلاصة هذيك بالباهي باش في حالة حدوث اي حاجة يتدخلوا في ساعة في ساعة. ولكن كما قلت لك الأولياء بالنسبة لي هما اللي لازمهم يحافظوا على صغيراتهم ويكونوا مسؤولين على صغيراتهم وما يخليوش صغيراتهم يعوموا وحدهم، ويوفروا لهم كلازم حاجات تعاونهم باش مثلا يطفوا الفوق، معناها ما يخليهمش يغرقوا مثلا كما الطفافات. وبالأخص زاد ينجموا يعلموا صغيراتهم قواعد السلامة وقواعد السباحة، متاع انهم ما يدخلوش برشا، يعوموا ديما البرة، كيفاش يعوموا بالباهي. هذوما الحاجات اللي لازمهم يكونوا موجودين.
3: عسلامة ريهام. سلامة الأطفال في المسابح والشواطئ هي مسؤولية مشتركة، الولي يبقى ديما المسؤول الأول عن مراقبة الطفل متاعه، وانه ما يخليش وحده ما غير مرافقة طبعا، خاصة اذا كان صغير في السن والا ما ينجمش يعوم مثلا. وفي المقابل زادة تلتزم ادارة المسبح ولا الجهة المشرفة على الشاطئ بتوفير شروط السلامة من وجود منقذين مؤهلين وتجهيزات الانقاذ واحترام معايير السلامة مع اعلام العموم بالمخاطر عند الاقتداء. لهذا فان المسؤولية القانونية تحدد بحسب ظروف كل حادثة، وقد يتحملها الولي زادة أو المستغل أو الزوز إذا ثبت وجود تقصير من الجوانب الاثنين، وقتها الاثنين يتحملوا المسؤولية. الوقاية تبقى ديما أهم من أن نوصلوا لأي نزاع قضائي وإلا نعرضوا الأطفال للمخاطر بالطبيعة في ثواني من الغفلة، ممكن تؤدي النتائج مأساوية كما اللي صايرة توا في بعض الشواطئ. لهذا لازم تكون فما سلامة للأطفال، والسلامة هذه هي أولوية للجميع، سواء الأولياء وإلا المشرفين على الفضاءات المائية. لهنا نقوله راهو الطفل هو الأولوية متاعك قبل خدمتك وقبل الترفيه وقبل روحك وقبل كل شيء. رد بالك على ولدك، راهو الولي يتحمل المسؤوليه الاولى. الاهمال ينجم اهمال متاع الثانيه يتحول الكارثه. باركم على اطفالكم وان شاء الله نطلبوا السلامه للجميع.
4: pour moi je vois انه المسؤول الاول والاخير على سلامه الاطفال في المسابح والشواطئ هم الوالدين لي بارون. دونك لي بارون لازم يردوا بالهم، ياخذوا الاحتياطات اللازمه، ما يغفلوش عليهم سيرتو، وان شاء الله ربي يحمي صغيراتنا من السرقات.
5: اني حسب رايي سلامه الاطفال من مسؤوليه لي بارون، معناها كل ام كل بو، ماهيش الام وحدها، خاطر احنا ديما نحطوا اللوم على الام. كل ام كل بو، الاثنين مع بعضهم مشتركين في سلامه اولادهم. ما نجمش نحط الحق على اعوان الحمايه الحقيقه، على خاطر النومبر يبدا كبير برشا، معناها ما مش تكون الكونسنتراسيون نتاعهم على الصغار كهو، هما صغار وكبار. ديما المسؤوليه الاولى والاخيره ترجع للي بارون.
6: حابين نقول المسؤولية الكبيرة والأول هي الأولياء، لازم يكونوا صغيرات مرق وصغيراتهم حمتة وردوا بالهم على صغارهم. وثانيا العوامل الحماية لازم يكونوا موجودين في كل وقت باش يراقبوا العبيد ويحميوهم. أما نرجع ديما نقولوا الأولياء هما عندهم المسؤولية الأولى على صغارهم، وربي يحمينا الناس الكل، وربي يسترنا يا ربي.
7: حديث العائلة.
8: سعدين ويكون حاضر معنا في لقية هذية لإدارة الحوار في هذا الموضوع اللي حابينا اليوم نطرحوه على السيدة المستمعين والمستمعات، سي حمدي الخنيسي مدرب غوص رياضي وخبير دولي في الإنقاذ المائي. مرحبا، أهلا وسهلا بك.
9: مرحبا بكم مستمعي ذاك المسير.
8: يعيشك حمدي، اليوم اخترنا موضوع نحكي فيه بتبيع على إيقاع الصيفية وعلى إيقاع الأجواء العائلية، زادة حماية الأطفال من الغرق في الشواطئ والمسابح. نسأله في سؤال، مسؤولية من؟ كان قولك لك أنت شنو تجاوبني؟
7: بتبيع الأطفال الصغار غير واعين بخصوص الماء، خطورة الماء، يبقى الناس المحاكم بهم والمشرفين عليهم والمسؤولين عليهم بالأساس الأولياء هم المسؤولين الأولين بشكل عام هذا. وإذا كانوا متواجدين في أماكن سباحة، الناس اللي عندهم دور في الإشراف وحماية المكان هذاك بتبيع تشاركوا معهم المسؤولية. المسابح بتبيع لازم يكون فيها مشرف على المسبح ويكون منقذ مائي معه. الشواطئ عموما يكون فيها علامات دالة للأولياء بصفة عامة على حالة البحر وحالة الطقس، مسموح السباحة ولا غير مسموح به السباحة. المسعفين والمنقذين يكونوا المتواجدين في عندنا دور مسؤولية في التحذير والتنبيه والتوجيه. يعني مسؤولية عموما مشتركة، وبالأساس تقدم الأولياء لأنهم هم المسؤولين المباشرين الأولين عند أصغار بصفة عامة.
8: نعم، كان بدأوا بالأولياء، السلوكيات الخاطئة اللي عملوها الأولياء واللي ربما تؤدي إلى حوادث الغرق هذه في المسبح وإلا في البحر.
7: عموما بالنسبة للأولياء لازم يكون فما بالنسبة صغير بحكم قلنا المدارك متاعه وتحديده الاختر والاختر بصفة عامة، معناها المكان الموجود فيه ضعيف، تقعد ديما الولي هو المسؤول الأول. يعني لازمش يكون بعيد على أنظاره، وفي حالات لازم يكون على حسب عمره بالطبيعة، وفي حالات لازم يكون مصاحب وملازم ليه بغض النظر عمق الماء قداش، كالشراء في المسبح وإلا في البسين معناه وإلا في الشط. لازم الولي ديما يكون ملازم مصاحب معناها الصغيرة متاعه بغض النظر على قداش عمره راهو.
8: لأنه بغض النظر على أنه يكون متعلم السباحة وإلا لا، خاطر فما أولياء يقول لك أنا ولدي يترينا في السباحة معناها شتي كامل دونك مانيش متقلق.
7: شوف هو صحيح الفكرة دي موجودة، يعني ساعات تلقى سيد ما شاء الله عليه من في السباحة يتقن فنيات السباحة بشكل ممتاز. هذا في المسبح، احنا قليل السباقات والسباحة في الشط المفتوح قليلة عموما، معناها تلقى يعوم في البيسين، وتقول الناس تقول البيسين هي أصعب، لكن البحر عنده خصوصية، البحر عنده خصوصية أصعب من البيسين مرات خاصة على عمر صغير، اللي هي الموجة والطيارات اللي هم مش موجودين في البسين. الموجة والطيارات مش موجودين في البسين معناها شكل الخصوصية، فها درجة من الخطورة تستدعي تواجد الولي وتحذير وتنبيه وإشعار صغير بعد حتى وإن كان هو يعرف يعوم. وعامل آخر مهم برشا اللي هو مش موجود في البسين، موجود في البحر بالنسبة للصغار والكبار لما حاله، هو هي أشعة الشمس أوقات العمو فيها. هذا بالنسبة بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى اللي يستقوا فيها بين الكبار وبين الصغار، خصوصية المكان هذاك، خصوصية الشاطئ مسموح به مسموح فيه السباحة إلا مش مسموح، شاطئ محروس إلا غير محروس، حال الطقس تسمح إلا ما تسمحش، التوقيت اللي نشوف فيه للبحر بعد يا هل ترى معناها فيه خطورة ما فيش خطورة، معناها كما قلنا عامل الشمس معناها عامل مهم ياسر، عامل فيه خطورة عموما بغض النظر على إتقانك لفنيات السباحة وبغض النظر على العمر.
8: علاش خاطر اليعوم يفشل معناها حمدي يدوخ يبدا معناها الشمس بتعطله على السباحة؟
7: بالضبط، هي الشمس أو الحاجة المعروفة المدولة عند عامة الناس بغض النظر بحر ولا مش بحر، ضربة الشمس.
8: نعم.
7: التواجد في أوقات احنا مثلا ربما بين 10:30 ل 11 متاع الصباح حتى ال 5 متاع العشية خاصة في أيامات الحر هذه، عندها تأثير كبير ياسر على جلد الإنسان وعلى الدورة الدموية متاع الإنسان، بتضيع على الجهاز العصبي نتاعه وعلى الحركة اللي باش يقوم بها وعلى وعيه. هذا بغض بالإضافة إلى عوامل أخرى تتزامن مع الشمس، إذا كان هو مازال يفطر مثلا، إذا كان ثم حالة إرهاق وحالة تعب، إذا كان هو عنده بعض مشاكل معناها صحية وإلا معناها صعوبات صحية ما تسمحلوش أن بحالة التوازن نتاعه، وغير مدخل لفنية السباحة، إذا كان ثم موجة موجودة، إذا كان زاد هو مازال يفطر مثلا، إذا كان الشاطئ ذاك صخري، إذا كان متواجد مثلاً أجسام ولا كائنات تختيرة في الشاطئ هذاك بالنسبة للشواطئ الصخرية ولا الحريقة هذه اللي هي معناها في بعض الأماكن مرات تشكل نوع من الخطورة وتحقق حالة نفسية معناها فيها نوع من الخوف، وهذا معناها يعني عوامل متنوعة ومتعددة تنجم تسبب وتكون سبب هي في يعني أنه صغير يفقد التوازن متاعه في الماء وبالتالي يكون أكثر عرضة لا قدر الله للغرق.
8: نعم، فما يعني الحديث في الوقت الحاضر في السنوات الأخيرة بالأساس مع التغيرات المناخية الكبيرة اللي قاعدة تعيشها بلادنا وسائر دول العالم وبحرنا البحر الأبيض المتوسط اللي قاعد يشهد فيه متغيرات كبيرة وعديدة على غرار معناها الحريقة ولا غيرها من تيارات الجارفة القوية اللي خلت للأسف الشديد بنية عمرها صغير عمناول وسناء على شومبرير معناها مع أمها هكا في لحظات معناها حتى الحماية المدنية كانت غير قادرة على إنقاذها لأنه التيار كان قوي برشا. هناك نحكيو على الكورنتي حمدي شوية اللي توعيت الأولياء بأنه حتى كان البحر راكح زيت راهو لا قدر الله ينجم يكون فما حوادث غرق.
7: بالضبط، هو الحقيقة معناها عموما ديما يلزمنا نجنبوا السباحة في شواطئ غير محروسة، نجنبوا السباحة بشكل منفرد بغض النظر على القدرة البدنية وعلى إتقان وعلى فنيات السباحة وعلى كل العوامل. هذه شروط أساسية ما يمكنش تجنبها، معناها مع خطوط حمراء السباحة بشكل منفرد والسباحة في شواطئ غير محروسة.
8: نعم،
7: هذه مسألة ما فيهاش نقاش. تنجو الخصوصية بين العوامل اللي تخلي السباحة معناها هي تخلي تعرض الإنسان للخطر التيارات المائية. التيارات المائية عندها عدة أسباب، من بين الأسباب متاعها أنه معروف بشكل عام أن البحر فيه مد وفيه جزر، المد والجزر هنا هي تيارات مائية. بالإضافة لهذا فما خصوصية متاع شواطئ ترجع للشاطئ هذاك، الشواطئ الصخرية فيها تيارات مائية قوية ورهيبة وخطيرة وغير مرئية، متشافش يعني عموما التيارات المائية. ولكن علاش شكل خطوره؟ لكن بالخبره وبالتجربه بالنسبه للموقفين والمشرفين على حمايه الشواطئ معناها كموقفين وكذا لازم يحفظوها بالعين المجرده على بالتاثير على حركه الامواج.
8: نعم،
7: ناخذ على سبيل المثال فما عوامل بسيطه ما تتشافش، هي بلاج معناها نقولوا احنا شاطئ ممتاز بحر فيه نظيف نقي ومرات قاع صافي، لكن فما تيارات مائيه. تغير العمق مرات بحكم الامواج الاوقات يكون فيها طقس في موجه كبيره يحدث تغيير في تضاريس تحت الماء يعني في عمق الماء، مرات نلقى بلاصه قصيره نمشيو 20 متر وخير ولا 10 متر وخير نلقى بلاصه اغرق برشا نتاع الفرق نتاع 100 متر ونصف مع درع قصير. هذاك يخلي الماء يتحرك في مسارات مختلفه اللي يحدث تيارات بعد بالاضافه الى حاله المد والجزر.
8: نعم.
7: هذا في شواطئ رملية، في شواطئ معناها عادية ما فيهاش نقولوا احنا خطورة ظاهرة.
8: نعم.
7: الشواطئ الصخرية حركة المياه تكون بكتلة كبيرة برشا، خاصة كان تم أمواج حتى وإن كانت صغيرة تعمل تحرك متاع كتلة مائية كبيرة اللي هي تصنع بوجودها بتبعثها معناها التيار مائي ينجم يعني اللي باش يعوم المصطاف ما عندوش قدرة باش يحافظ على التوازن نتاعه ويجرف التيار هذايا ويولي معناها في عيشة حالة تخبط. بالإضافة للتيارات المائية زادة فما مرات الحالات اللي قاعدة تصير اللي حكيت عليها أنت في شامبرير صغير شامبرير يخليه فوق الماء، أنا مش يخليه على حافة الشط، خاصة فما إذا كان ريح فونتيتير نقولوا احنا ريح جاي من البر يهز البحر معناها في ظرف وجيز ينجم الرياح تتبعد الصغير هذاك على الشط وتوصلوا لعمق البو الام والمحيطين به ما نجموش يعوموا فيه. تخليه معناها يتعرض للصعوبه اللي كان باش يلاحق الشومبرير هذاك والريح بتاعه باش يبعده بشويه بشويه، لان مرات في غفله من الزمن خاصه كان الريح كل شويه في دقائق معدوده معناها يبعد عن الانظار ويختفي عن الانظار ويصعب معناها تصعب عمليه الانقاذ وعمليه سحبك الشومبرير هذاك حتى الا اذا كان ثم معناها نقول احنا زودياك والا وسيله مهيئه للانقاذ.
8: نعم واضح، يعطيك الصحه حمدي. خلينا نختم معاك معناها برساله نوجهوها للناس الكل، الأولياء نوجهوها زاده من المجتمع المدني للتوعيه اكثر معناها باهميه ومخاطر طبعا السباحه في طبعا لي كونديسيون اللي كنت تحكي عليها الكل.
7: رسالة هي العموم البلديات والولاية الحقيقة في بعض الأماكن في برشا أماكن مشكورين قاموا بإثبات تثبيت من علامات دالة كما ممنوع السباحة شاطئ غير محروس، من ندعو الجميع للالتزام بال يعني الإشارات هذيك شاطئ غير محروس يمكن السباحة فيه، هذا دور البلدية والولاية تهيئة يعني سباحين موقفين وتكوينهم باش يعني يأمنوا ويشرفوا على المصطفين وسلامة المصطفين. الأولياء يعني المصطفين بشكل عام لازم يكون عن درجة من الجدية والالتزام والانضباط بصراحة، ما مش الإنسان مش يعوم مش يتفرهد ما يبداش ما تعنت وما يبداش متهور ويختار أماكن معناها غير مسموح لها السباحة. الاولياء يجب يكونوا مساحبين لاطفالهم، ما في باس ياخذوا معهم معدات تعاونهم كيما الشامبرير وغيره، يلتزموا بالسباحه بشكل مش منفرد، معناها بشكل ثنائيات ولا مجموعات. الشباب الصغار معناها يتجنبوا السلوكات اللي فيها نوع من التهور ونوع من الاستعراض اللي مرات تعرضهم اللاعب الخشن وما تابعه، اللي يعرضهم مرات معناها الحاجات من اللي يحمد عقباه لا قدر الله.
8: نعم
7: هذا بشكل عام.
8: واضح، شكرا جزيلا حمدي، يعطيك صحة، تحياتنا ليك، وإلى اللقاء، وإن شاء الله يعملوا طبعا السادة المستمعين والمستمعات بكل هذه النصائح، تحياتنا ليك.
7: شكرا، إلى اللقاء.
8: إلى اللقاء. حديث العائلة.

0: نصل هكا معكم الختام هذا العدد الجديد من برنامج فاميليا. شكرا لكم على متابعتكم، وإن شاء الله نكون مروة قدمنا جملة من النصائح المهمة في مختلف المواضيع اللي اقترحناها هذا صباح على السادة المستمعين.
1: هذا هو، إن شاء الله تكون الفاميليا قريبة منكم. إذا كان عندكم مقترحات مرحبا بها على الباج أوفيسيال راديو مونستير لايف، خاطر فما بعض الملاحظات اللي ساعات تجينا
0: وحتى الإرساليات اللي تجي على صفحة راديو المونستير مرحبا بها، راهو نقراوها نطلعوا عليها ونتفاعلوا معها زيادة.
1: نحاولوا إذا كان فما موضوع يمسكم ولا تحبوا تحكيوا فيه نتفاعلوا معكم. ديما البرنامج هذايا منكم وإليكم على إيقاع نسية باش نختموا معكم المشوار. ما تنسوش تسيسوا رواحكم وتربي معكم، وإن شاء الله تعدى موجة الحر هذية. سلامات على الناس الكل، وإن شاء الله زيادة استياف وشواطئ تقعد نظيفة وآمنة زيادة في نفس الوقت لصغيراتنا وللكبار زيادة.
0: شكرا هيثم والناس يوسف وزميلتي عليا المنصوري. بعد شوية يلتحق بنا زميل فتحي صاد في ثاني نشرات الأخبار على موجاتنا. خليكم ديما مع إذاعة المونستير. تحية ربح ومروة،
1: شهية طيبة، إلى اللقاء.

0: خذايا. انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. في عناوين هذه النشرة: تواصل موجة الحر اليوم وغدا، وانفراج نسبي تدريجي متوقع انطلاقا من الأربعاء القادم. في المهدية انطلاق مخيم صيفي للابتكار التكنولوجي والصناعة الذكية، وفي زغوان 900 شاب وشابة من مختلف المؤسسات الشبابية ينتفعون ببرنامج شباب وسياحة. الجمعية التونسية لمربي النحل تثمن جهود المبذولة لحماية المنتوج الوطني من العسل وتدعو إلى مزيد حماية القطاع. إلى تفاصيل الأنباء، تتواصل درجات الحرارة مرتفعة اليوم وغدا، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و14 درجة مئوية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 45 و49 درجة مئوية في أغلب الجهات، فيما تكون أقل نسبيا قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح بين 40 و44 درجة. وينتظر أن تسجل درجات الحرارة تراجعا طفيفا وبداية انفراج تدريجي اعتبارا من الأربعاء القادم، ومع ذلك ستظل الحرارة مرتفعة وأعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و12 درجة، ويستمر هذا التراجع النسبي إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري. وفي إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم بجهة الوسط خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 10 صباحا والساعة 5 مساء، وعلى فترات متقطعة على مستوى المناطق التالية: رقد أبو حجلة، دار الجمعية، ولد عاشور، السيلات، سبيبة، العلا، رجيش، حمام سوسة، الحي الجامعية، القلعة الصغيرة، قصر لمطة، قصر هلال، صيادة، طبلبة، عين جلولة، جمال، بمبلة، مساكن، بحجر، زاوية قنطش، الساحلين، منزل كامل، المكنين، شابة، سواسي، كركر، سيدي بوعلي، القلعة الكبرى، وأولاد الشامخ. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال أشغال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي ينتظم بتونس أن بلادنا عادت تصورا شاملا لإعادة النظر في هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي وفق حاجيات المواطن التونسية. المتابعة للزميلة خولة سليتي.
1: أهم الملامح وأهم العناصر فالمنظومة إعادة تشكيل المنظومة وفق حاجيات المواطن التونسي وليس وفق مقاربات نظرية أو محاسبتية، لأنه الغاية مش في حد ذاتها هي تحقيق توازن مالي ينهار بعض السنوات كما صار في التدخلات السابقة الكل عبر التاريخ، وانتم تعرفوا إيش صار معناتها في تاريخ الضمان الاجتماعي وأنظمة الضمان الاجتماعي. كذلك يجب أن يكون الهدف من عملية الإصلاح أنه منظومة الضمان الاجتماعي تكون أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وينتهي الحديث في تونس عن الدخل الأدنى والحد الأدنى من الضمانات، ونحكيه على حد لائق ومعقول للحماية الاجتماعية. وقت اللي نتحدث على إعادة النظر في المنظومة، ماناش نتحدث على صناديق، ماناش نتحدث على أنظمة تقاعد أو أنظمة قطاع خاص أو قطاع عام، رانا نتحدث على إعادة تشكيل المنظومة ككل بما فيها المساهمات وغير المساهمات بكل عناصرها بكل عناصر تدخل.
0: تنظم الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية انطلاقا من اليوم وبشراكة مع جمعية مهدية تواصل، تنظم مخيما صيفيا للابتكار التكنولوجي والصناعة الذكية يتواصل إلى غاية 24 من جويلية 26 و2000 بمقر محضنة المؤسسات بالجهة. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير فضاء ملائم للعمل الجماعي وتطوير حس ريادة الأعمال لدى المشاركين، مع التركيز على أهمية التنمية المستدامة كركيزة أساسية لصناعة الغد. طارق النابلي، المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية، والتفاصيل.
2: كان في المباشرة من جمعية المهدية تواصل بين الفئة العمرية لأكثر من 18 سنة، ضعنا برنامج خاص لهم. اليوم إن شاء الله أكثر من 15 شاب وشابة، اللي في الحقيقة معظمهم شابات، باش تكون عندهم دورة تكوينية تكنولوجية بامتياز، باعتبار فما مراوحة جانب علمي ونظري وتطبيقي، باش ياخذوا أساسيات تكنولوجية الحديثة من إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، باش يخدموا مع بعضهم. ثم برنامج تطوير مهاراتهم والعمل المشترك وتقنيات التواصل. ايضا عندهم معدات باش يجسموا افكارهم، افكار مشاريعهم باش تكون ماده اوليه، وفي الختام ان شاء الله باش نسمعوهم باش يتم عرض افكار مشاريعهم. عندنا ساده في الجامعه، عندنا تقنيين، عندنا اصحاب مشاريع ناشئه على ذمتهم، مجموعه كلها متطوعه.
0: إلى زغوان 900 شاب وشابة من مختلف المؤسسات الشبابية بالولاية سينتفعون ببرنامج سباحة وشباب الذي انطلقت في تنفيذه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بزغوان من غرة جويليا وتواصل إلى غاية 22 أوت وسيكون بشاطئي هرقلة والمرسى. المندوبة

0: يدخلوا في إطار التطوع والنظافة متاع الشاطئ. دونك احنا قررنا عملنا 7 دورات، هذه كما قلت لك 5 دورات بشط هرقلة وزوز دورات بشط المرسى، وكانت فما زادة ورشة اللي هما شاركوا الحماية المدنية في سلامة المرورية يوم كامل. معناها الحقيقة الشباب تفرهدوا برشة وتعرفوا على برشة حاجات واكتسبوا برشة معناها خبرات في المجال هذية. البرنامج هذية هو موجه معناه يضم قرابة 900 شاب وشابة.
1: في بقية أنباءنا، أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 18 من جويلية الجارية ارتفاعا بنسبة 10.4% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. يامن بي الشطي رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور والمزيد.
2: علاش الارتفاع هذا؟ هو انتشار استعمال الدراجة النارية من طرف المواطنين دون تلقي أي تكوين في مجال قانون الجولان أو الحصول على رخصة السياقة. وثاني حاجة العزوف على ارتداء الخوذة وارتداء ملابس مناسبة معناها لسياقة الدراجة النارية، حيث أثبتت الدراسة قام بها المرصد الوطني لسلامة المرور أن أكثر من 80% من سواق الدراجات النارية ما يلبسوش الخوذة. كذلك ساهم المتراجل بنسبة 21% من قتلى حوادث المرور، ويرجع أساسا إلى احتلال الأرصفة. كما بينت الدراسة اللي قام بها المرصد الوطني لسلامة المرور أن تقريب 49.5% من الأرصفة لا يمكن استغلالها من طرف المتراجل بسبب استغلالها من طرف المحلات التجارية أو سوء توظيف الأشجار أو أشغال أو خفر. ويرجع أيضا هذا الارتفاع في قتلى حوادث المرور الإفراط في السرعة ونسبتها 38%. نحب نستغل الفرصة هذه وندعو المستعملين الطريق خاصة سواق الدراجات النارية إلى العمل على ارتداء الخوذة وكذلك احترام قانون الجولان. كذلك بالنسبة لسواق العربيات والسيارات خاصة احترام تحديد السرعة.
1: ثمنت الجمعية التونسية لمربي النحل الجهود المبذولة لحماية المنتوج الوطني من العسل، وذلك في عقاب الإعلان عن حجز 50 طنا من العسل المغشوش. وعبرت الجمعية عن أملها في أن لا تكون هذه الحملة ظرفية وأن تواصل الجهود لحماية المنتوج الوطني في ظل ما يعانيه الناشطون في قطاع تربية النحل من مصاعب. رضوان المطوسي رئيس الجمعية والمزيد.
3: خطوة ذي مهمة برش، وإن شاء الله ما تكونش مناسباتية وتتواصل، معناتها ما تكونش حاملة يعني ظرفية، لأن هذه الكميات كبيرة مهولة، 50 طن فيها كمية كبيرة، معناتها نحن نستغربوا كيفاش معناتها كميات كمية معناها قاعدة تدور وكل شيء. لكن الكميات الموجودة واللي قاعدة تستورد واللي مخالفة حتى المواصفات التونسية والدولية هذه قاعدة موجودة بكميات كبيرة، معناتها نحكي على 300 طن وربما أكثر، وتلاحها في المنتوج الوطني. الخطوة هذه خطوة نشجعها وماذا بينا تتواصل حماية المنتوج الوطني قبل كل شيء، وحماية المستهلك من السموم هذه اللي قاعدة تهبط علينا في بلادنا وعمليات الغش ودعم حتى النحل معناتها الأجنبي. على الأقل نوقفوا النزيف نتاع الشيء هذا اللي قاعد يصير، لأنه نزيف كبير ولينا نشوفه معناها على قراءة التاريخ، ولا قراءة التاريخ معناتها بخصناه معناتها العسل ولا العسل ب30 و40 دينار وكدوات وبرومو اللي هو ما يجيش حتى معناتها في حق نقولوا احنا ترانسبور بركة، فهمتني؟ ربما ما يخلصش حتى ترانسبور اللي نعملوا فيه، فهمتني؟ كيلو العسل ولا يتكلف علينا برشا باش نجو، خاصة في شح المراعي وقطع الأشجار. كذلك نظرة المرعى في عوض معناتها نقاو سنة من الدولة عبر دعم النحال، نقاو في عملية افتراض كبيرة ونحن الأبواب معناتها نتاعنا مقفلة، معناتها كي نجيو نحبوا نعملوا عملية تصدير.
1: في الملف الإيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي إن الإصرار على ثنائية الحرب والتفاوض ليس مفيدا لبلاده، مضيفا أن نص مذكرة التفاهم واضحة ولا يوجد أي مبرر لانتهاكها من جانب الولايات المتحدة. وأوضح بقاي أن الوسطاء يواصلون جهودهم لمنع التصعيد وأن طهران تلقت مقترحات منهم لكنه رفض الخوض في تفاصيلها في الوقت الحالي. وصلنا إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. تواصل موجة الحر اليوم وغدا وانفراج نسبي تدريجي متوقع انطلاقا من الأربعاء القادم. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري.
1: خبر ورخبر
2: الموجة ورموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة ورموجة.

استضافات على إيقاع صيف أجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم في سبور انفو، الموعد الثاني الرياضي على موجة اذاعه المنسير. كره القدم وبعد نهايه المونديال بشجع الاهتمام الان بالبطولات المحليه وانطلاق بطوله الرابطه المحترفه الاولى المبرمجه ان شاء الله يوم 22 و 23 اوت القادم من خلال الجوله الاولى. لكن قبل هذا باش تم سحب عمليه القرعه الخاصه برزنامه بطوله الرابطه المحترفه الاولى يوم الاربعاء 29 جويلة انطلاقا من 11 متاع الصباح في قاعه ندوات بالاداره الوطنيه للتحكيم بمقر الجامعه التونسيه لكره القدم. نعطيكم فكره تقريبا كيفاش تصير عمليه الرزنامه. دائما فما الفرق اللي يلعبوا في نفس الملعب، مثلا ترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي، مثلا في صفاقس تقدم سقيد الدير والنادي الرياضي الصفاقسي، تقريبا هذوما الانديه المعنيين اللي باش يبعدوهم على بعضهم، مثلا في سوسه زاد امل الرياضي بحم سوسه والنجم الرياضي الساحلي اللي ملاعب قرب برشا، بالتالي ديما يبعدوهم، واحده تلعب في ميدانها والاخرى تلعب خارج ميدانها. وحتى لو كان صار انه نفس الجوله يلعبوا في نفس الجوله، فان واحد يلعب السبت واحد بالاحد، هذه يتم الخيار يصير كما هكا، ثم يتم سحب عمليه الرزنامه الخاصه بالموسم الرياضي 2026 و27. تعرفوا انه ما تبدل حتى شيء في النظام الرياضي بالنسبه للموسم الجديد، باش يبداو 16 فريق، وفي الاخير صاحب البطوله صاحب مرتبه الاولى يتحصل على البطوله، ثم ثلاثه ينزلوا للرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. وقد تتغير المعطيات بالنسبه للمواسم القادمه، لكن الموسم هذا جاي الامور واضحه بالنسبه للصعود والنزول للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. واحنا نحكيه على كرة القدم، الرابطة الثانية أيضا انطلاق الموسم الرياضي بيكون إن شاء الله في شهر سبتمبر 19 و20 سبتمبر 2026 من خلال زوز مجموعات، وتم أيضا تقديم المجموعات باش تعرفوا كل فريق يعرف روحه في أنا مجموعة موجود بالنسبة للموسم القادم، والتحذيرات تكون بالنسبة للموسم القادم. نحكيو شوية على الأندية الآن. فريق المستقبل الرياضي بالمرسى باش يفتح التمارين نتاعو للإعلاميين يوم 22 جويلية انطلاقا من الساعة الثالثة أو الرابعة ونص، بشكون تمارين المستقبل الرياضي بالمرسى اللي يشرف عليه المدرب عماد بن يونس. عماد بن يونس كان المدرب السابق للنجم الرياضي المتلوي اللي خلى مكانه سنة في نجم متلوي الأمين قارة، وفريق نجم متلوي أعلن على قائمة الإطار الفني الجديد. أمين قارة مدرب أول، كان درب مستقبل سليمان نهاية الموسم، كان قريب جدا من البقاء في الرابطة الأولى خاصة تحسنت النتائج مع أمين قارة. رياض الحضري يواصل كمساعد مدرب في فريق النجم الرياضي المتلوي. صلاح الدين خليل معد بدني. أمين السحيمي مدرب مساعد مكلف بالإحصاء. وبسام الحركاتي مدرب حراس. نكمل بالشبيبة الرياضية القيروانية، وتم أصدر الشبيبة القيروانية بيان دعت فيه لتغليب مصلحة العليا النادي والتفاف حوله في ظل الأزمة القانونية والمالية اللي يمر بها على خلفية صدور عقلة تنفيذية على الحساب البنكي للشبيبة الرياضية القيروانية. الشبيبة أكدت احترامها للأحكام القانونية وسعية باش تقوم بكل الإجراءات باش تخلص كل اللي عنده معناها فلوس أو عنده إشكالية مع الشبيبة الرياضية القيروانية، وأكيد هذه مرحلة إن شاء الله تتجاوزها الشبيبة القيروانية في أقرب وقت تمكن من العودة للعنفوان متاعها. والشبيبة فريق من الفرق الكبرى في تونس، وإن شاء الله يرجع سريعا للرابطة المحترفة الأولى. شكرا لكم على المتابعة، الموعد القادم على الرياضة إن شاء الله الأربعة وخمسة دقائق. إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تحكيوا على برامجها، تعطيوا رأيكم فيها.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء سهر والمهرجانات الصيفية، أهلا بكم. الليلة سارت الافتتاح لمهرجان المناسير الدولي في دورته 53 مع العرض الموسيقي المئة كمان للفنان زياد الزواري وحضرة العوامرية بقصر الرباط بالمناسير.

0: لكم موعد الليلة مع سارة تربية تونسية جوهرة تغني بمسرح سيدي الظاهر بسوسة ضمن مهرجان سوسة الدولي.
1: تسهرون الليلة.
0: تسهرون الليلة بمسرح الهواء الطلق بنابل مع مسرحية ولد الطلياني بطولة سفيان الداهش لبنى زديري ونور الدين بوحجبة ضمن الدورة 38 لمهرجان نابل الدولي.
2: يلا نابل وأحنا نابل وديما نابل. إن شاء الله نقابلوا نهار 20 جويلية مسرحية ولد الطلياني. مسرحية في الفودفيل حاجة عائلية سطر تحتها يعني تنجم تكون برنامج مع العائلة مع الأصحاب.
3: أخر المرأة هذيك تخون فيه تعبها فيه.
4: هذيك مشكلة يا عمي اللي عرفني يطمع فيه.
3: لا إلا أنا ومريم الحبوب لله في سبيل الله.
4: نعرف ولا نعرف. ونقول لك فيه.
3: هذيك
4: طليانية نحمص.
3: تعليش نقول طليانية يا منو تخون تونسية بايع صل حرحرة.
4: ليه دمان سمي لا عارف دمان سمي زدكي. ما جيت جديد معاش قلت.
3: أخ مريم بنتي.
4: سير.
3: مجرد تخطير
4: عليك بركة فيك يا منو
5: بركة فيك يا منوبيا
4: مدام كان وجه ربي بركة فيك
5: بركة فيك يا منوبيا
4: شبيكم بابا حالي
5: مال البركة فيك انت بابا
3: الله الله معنا أبو بكر يخرج ربي يعلم بحاله فاش يعمل وفاش يدير وتعب يجي والدومة معنا فهمتي لحزمة لجارة عاملين محفل وربوخ وشيخة ولاخر قاعدي على رقبة ونص.
1: تسهرون الليلة.
0: الليلة لكم موعد مع المجموعة الجزائرية جناوة ديفيزيون ضمن الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. سهرة مع موسيقى الجناوة الروك الريغي الراب والبلوز.
6: فوق

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيلي.

ليست حياة المرء في الدنيا سوى حلم يجر وراءه أحلاما، والعيش في الدنيا جهاد دائم، ظبي يصارع في الوغى ضرغاما. تلك الشريعة في الحياة، فلا ترى إلا نزاعا دائما وصداما. لا تغدرن بوصل عزة بعدما أخذت عليك مواثقا وعهودا. إن المحب إذا أحب حبيبه صدق الصفاء وأنجز الموعود. الله يعلم لو أردت زيادة في حب عزة ما وجدت مزيدا.

قيل لخريم الناعم: ما النعمة؟ فقال: الأمن، فإنه ليس لخائف عيش، والغنى، فإنه ليس لفقير عيش، والصحة، فإنه ليس لسقيم عيش. قيل له: ثم ماذا؟ قال: لا مزيد بعدها. قال أحد الفضلاء الشعراء في ابنة له كان يحبها حبا شديدا: أحب بنيتي، ووددت أني دفنت بنيتي في قاع لحدي، وما بي أن تهون علي، لكن مخافة أن تذوق الذل بعدي، فإن زوجتها رجلا فقيرا أراها عنده والهم عندي، وإن زوجتها رجلا غنيا فيلطم خدها ويسب جدي، سألت الله يأخذها قريبا ولو كانت أحب الناس عندي. اجتاز جحا يوما بباب الجامع فقال: لمن هذا القصر؟ قالوا له: هذا مسجد الجامع. فقال: رحم الله جامعا، ما أحسن ما بنى جامعه.

0: دوحة الشعر.
1: يا عبلة، كم يشجى فؤادي بالنوى ويروعني صوت الغراب الأسود. كيف السلو وما سمعت حمائما يندبن إلا كنت أول منشدي. ولقد حبست الدمع لا بخلا به يوم الوداع على رسوم المعهد. وسألت طير الدوح كم مثلي شجى بأنينه وحنينه المتردد. ناديته ومدامعي منهلة، أين الخلي من الشجي المكمد؟ لو كنت مثلي ما لبثت مكونا وهتفت في غصن النقى المتأود. رفعوا القباب على وجوه أشرقت فيها فغيبت السها في الفرقد. واستوقفوا ماء العيون بأعين مكحولة بالسحر لا بالإفمد. قالوا اللقاء غدا بمنعرج اللوى وطول شوق المستهام إلى غد.

أبوابنا لكل موعد جميل، لحظة فراق غدا مع العيون نلتقي.

0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك.
4: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بي. سلمت شركة الروبوتات ريال بوتيكس أول روبوت بشري إلى شركة الاتصال إيريكسون، مما يمثل خطوة نحو دمج الفينشي مزود بنظام روبوتات ذات وعي بصري في بيئات العمل المؤسسية. وهو نظام رؤية بالذكاء الاصطناعي حاصل على براءة اختراع مصمم لتحسين التفاعل ما بين الإنسان والروبوتات من خلال التعرف على المستخدمين وتذكر المحادثات السابقة ومتابعة التفاعل في الوقت الفعلي. ويضيف نظام فينشي بعدا جديدا للتفاعل حيث يمكن الروبوتات من التعرف على المستخدمين العائدين واسترجاع المحادثات السابقة ومواصلة تلك التفاعلات بطريقة تتناسب مع السياق. ويستخدم النظام كاميرات مدمجة داخل العينين ما يسمح للروبوتات بالحفاظ على التواصل البصري أثناء مراقبتها للمحيط متاحة. وينظر إلى هذه القدرة على أنها انتقال من التفاعلات الثابتة والمبرمجة سابقا إلى تواصل أكثر ديناميكية ووعيا بالموقف. ووفقا للشركة تمكن تقنية تتبع العين في نظام فينشي الروبوتات من جذب انتباه وبناء الثقة من خلال محاكاة السلوكيات البشرية الطبيعية كما التواصل البشري المستمر. ويتيح النظام أيضا للروبوتات تحديد الأجسام واكتشاف الحركة وتفسير الإشارات العاطفية والاستجابة لها، وتهدف هذه الميزات إلى خلق تفاعلات تبدو أكثر سلاسة وتشبها بالطباع البشرية. ويشمل هذا تحديدا هوية من يتفاعل مع الروبوت وتتبع الأنماط السلوكية والتقاط الاستجابات العاطفية وتحليل اتجاهات التفاعل بمرور الوقت. وباش تساهم المرنة هذه في دعم اعتماده في مختلف القطاعات اللي تتطلب أنظمة تفاعلية تعتمد على البيانات. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تابعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: الوحدة بعد الزوال على موج إذاعة المنسيرة. موجز الأخبار. طابت أوقاتكم. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إمكانية اللجوء للقطع الدوري للكهرباء اليوم بين 10 صباحا والخامسة مساء على فترات متقطعة بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية مع عودة التيار دون سابق إعلام. وشملت القائمة المناطق التالية: رقادة، بوحاجلة، دار الجمعية، ولد عاشور، سهيلات، سبيبة، العلار، جيش، حمام سوسة، الحي الجامعي، القلعة الصغيرة، لمطة، قصر هلال، صيادة، طبولبة، عين جلولة، جمال، بمبلة، مساكن، بوحجر، زاوية قنتش، سحلين، منزل كامل، المكنين، الشابة، السواسي، كركر، سيدي بوعلي، القلعة الكبيرة، وولاد الشامخ. قررت الإدارة الجهوية للنقل بولاية سوسة توفير سفرات إضافية عبر خطوط الحافلات والمترو أيام 22، 24، 25 و25 من شهر جويلية الجاري لتسهيل تنقل المواطنين المواكبين لفعاليات مهرجان ياوسو. وأوضحت الإدارة الجهوية للنقل في بلاغ لها أن السفرات الإضافية ستتوزع على مستوى محطة المترو في اتجاه سيدي عبد الحميد والسحلين والمنستير ومحطة الحافلات باب الجبل، إلى جانب تخصيص محطة لحافلات شركة النقل بالساحل قبالة ميناء سوسة يومي 22 و 25 جويلية، مشيرة إلى أن انطلاق سفرات العودة سيكون بداية من الساعة 11 ليلا. أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي الجديد، ستجرى يوم 24 جويلية على الساعة 11 صباحا بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. أعلنت طهران اليوم أن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء ما تزال متواصلة رغم الضربات العسكرية الأمريكية والاستهداف الإيراني لمواقع في الخليج والأردن. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي اليوم أن طهران ستواصل مساعي الحرب والدبلوماسية بما يراعي مصالحها الوطنية. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الثانية بعد الزوال.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
3: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
2: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
3: كل نهار موعد للقاء،
2: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنتير. تبع الموجة،
3: تبع الموجة، تبع الموجة.

مستمعينا الأعزاء زقنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة عدد متجدد من منوعات منكم وإليكم. اللقاءنا يبدأ توا يتواصل معكم إن شاء الله حدود الساعة 3، ومن خلال كل عادة نواصل معكم مستمعينا الكرام تقديم المعلومة اللي تفيدكم إجابة على مجموعة من التساؤلات اللي وصلنا، من بينها مثلا سؤال وصلنا الأسبوع الفارط حول اختصاص تقني محضر صيدلاني، شنو نعني بهالاختصاص هذايا واللي شنو يفضي من مسالك المهنية، وأيضا ثم شكون سأل على المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة شنو هي الاختصاص الموجودة فيها في التفاصيل نعرفوها إن شاء الله مع ضيوفنا الكرام بعد قليل. نستنى أيضا تفاعلكم معنا مستمعين الكرام، مختلف تساؤلاتكم بخصوص اختصاصات التكوين المهني، أيضا بخصوص بعض الاختصاصات في التكوين المهني إلى ما تفضي إليه من مهن، أيضا إذا كان عندكم إشكاليات فيما يخص الجباية وإلا المحاسبة في إطار مشاريعكم الصغرى والمتوسطة تجمو تطرحوها ونجيبو لكم الناس المختصة في المجال حتى تفسر لكم وتوضح لكم. نعرف الوقت ماهوش سهل، نعرف اللي الفترة هذه هي فترة صعبة على برشا من الباعثين الشوبين، ونحكيو بعد قليل في بعض تفاصيلها، ولكن في الأثناء إن شاء الله نتجاوز ونسل كل هالمحنة هذه بكثير من الرغبة في النجاح والإصرار على النجاح وتخطي مختلف هذه الصعوبات. والإنسان كي يقول هذا يتعدى عن نسل كل مشكلة عليا وحدي، وقتا نوليو نخلقوا مع بعضنا حلول جماعية.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، واصل معكم اللقاء دائما من خلال منوعة منكم وإليكم. في حكاية مهنة اليوم باش نحكيو على اختصاص تقني محضر أو محضر صيدلي. محضر صيدلي برشا يقراوها في الدليل، ربما برشا يسمعوا عليها ولكن ما يعرفوش بالتفاصيل شنو هالاختصاص هذايا وإلى ما يفضي إليه من مهن مختلفة. البعض يتصور لتقني محضر صيدلي ما نجم يخدم كان في فارماسي، أور يظهر الأفاق أرحب بكثير من أنه يخدم فقط في فارماسي في صيدلية. هذاك علاش اليوم تحضر معنا مشكورة جدا مدام سوسن طوير، المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل المنسير، حتى تعطينا فكرة على هذا الاختصاص. ونعود نذكر اللي فكرة الركنة هذية هو كان من اقتراح مدام سوسن طوير حتى تزيد توسع الأفاق للشباب وزيدوا يفهموا هم علاش قادمين وشنو يلزمهم يختاروا واختيارهم في التكوين المهني إلى ما يفضي إليه من مهنة محتملة إن شاء الله. أهلا وسهلا بك مدام سوسن، مرحبا منورتنا برشا.
1: يعطيك الصحة. شكرا مدام رفقة، ديما كالعادة منورتنا أنت في البرنامج، وفرحانة برشا كي نبدأ حاضرة معاك ونعطيه أكثر إضافة للمستمعين.
0: شكرا جزيلا، بارك الله فيك. إذن هل الاختصاص هذايا اختيارك ليه اليوم؟ لماذا؟ واعطينا أكثر تفاصيل حول
1: الاختصاص هذايا. هو الحقيقة اختصاص مهم برشا، فيه برشا علاقة مع المواطنين وبكلنا، اللطف علينا الناس كل، ولكن فمش حد ما تعديش بالفارماسي ما شريش الدواء، ما مشاش الفارماسي باش يسأل على دواء معين، ما تعاملش معناها مع تقني محضر صيدلي موجود في فارماسي تحت شرف الصيدلي بيان سور. دونك هذاك علاش قلت علاش لا ما نعطيوش أكثر فكرة على المهنة هذه، الاختصاص هذايا شكون ينجم يقراه، التكوين كيفاش، طريقة التكوين لأنه في خصوصية في طريقة التكوين، وين نجم يخدم من بعد تقني محضر صيدلي، شروط الالتحاق بالتكوين شنو، سؤال ديما يتسأل اسكو عنده الحق يزرق ولا ما عندوش الحق يزرق. دونك هذايا من بين الحاجات اللي بتاتخ نوضحوها أكثر ونعطيه أكثر معطيات، كسوة بالنسبة للمواطنين وإلا بالنسبة للمقبلين على الاختصاص كيما هكا. سختوكو احنا في ولاية المنستير عنا زوز مراكز تكوين يأمنوا هالاختصاص، مركز تكوين تدريب مهني بالمنستير وهيكل تكوين خاص ينجموا يتصلوا بالإدارة الجهوية ونعطيهم شكون هيكل التكوين الخاص اللي ينجم يأمن الاختصاص هذايا. الاختصاص هذايا كما قلنا هو اختصاص شبه طبي. اختصاص شبه طبي، تقني محضر صيدلي، معناها اللي يقرأ فيه يتحصل على مستوى شهادة مؤهل تقني مهني. احنا في العادة اللي نعرفوه الناس كل انه مؤهل تقني مهني ينجم يقراه هو واصل مستوى سنة ثانية ثانوي منهات، ولكن لخصوصية الاختصاص هذية ولي نجم نقوله المحتوى التكويني اللي هو ثري وفيه برشة دينوسيون تكنيك، دوك فما ما ينجم يقراه كان مستوى سنة مستوى يا أما باك سيونس وإلا باك مات، هذايا بمقتضى مقرر خصوصي مخرجته وزارة الصحة بالنسبة للهيكل الخاصة. وبالنسبة للهيكل العمومية كما قلت كما مركز تكوين المهني بالمنستير، كيف كيف عندنا المستوى بكالوريا، مستوى معناها رابع ثانوي منهيت مش مستوى بكالوريا، معناها احنا بالدارجة نقوله مستوى باك ولكن مش حاملي البكالوريا باش نزيدوا نوضحوا، اللي هما رابع ثانوي منهيت. بالنسبة للعمومي كما قلتي تعديوا عن طريق مناظرة، مناظرة هذه تنظمها هيئة الصيادلة وتحت إشرافها هي، التكوين كيف كيف يكون تحت إشراف هيئة الصيادلة، والناجح في المناظرة ينجم يلتحق بالتكوين. الخصوصية ممكن في الاختصاص هذايا أنه ما يتقراش كما الاختصاصات الأخرين، يتقرى تحت إشراف هيئة الصيادلة، دونك يلزم المتكون عنده صيدلية باش نقولوا احنا باش تعملوا بريناج تيلت فترة التكوين، دونك يلزم فما اون فارماسي ولا فما صيدلي اللي باش يتلهى بالمتكون هذايا، يقرا نهارين في المؤسسة التكوينية وبقية الجمعة يعديها في الفارماسي تحت شراف الإطار اللي موجود في الفارماسي بيان سور، معناها نحكيه على صيدلي، يتلقى معناها التكوين نظري وتطبيقي، وهذاك علاش في الاخر معناها ينجم يخرج يخدم معناها من اول ما يتحصل على الدبلوم نتاعو ينجم يلتحق يا اما بالفارماسي اللي عمل فيها التكوين دونك ينجم صاحب الصيدليه والا صيدلي ينجم ينتدبوا، والا اذا كان فرصه القى فرصه في في في هياكل اخرى كيما معامل الدواء، كيما المستشفيات، كيما المصحات، كيما الشركات نتاع توزيع الادويه. دونك فما برشا برشا معناها دي ديبوشي اخرين ابار لا فارماسي. ولكن في العاده احنا المتعارف عليه انه في العاده انه بريباراتور ان فارماسي ممكن حتى التسميه توحي بانه منجم يخدم كان في فارماسي، ولكن لا، هو ينجم يخدم في مستشفى، ينجم يخدم في كلينيك، بيان سور في القطاع اللي في الـ في الديبارتمون اللي يهم يهم الادويه ويهم ويهم لي باسيون اللي عندها علاقه باش يعطيه الدواء، باش يعطيه معناه باش يجيب له اوردونانس يعطيه شنو الدواء اللي عطاه له الطبيب، باش يقدم له بعض النصائح كيفاش يستعمل الدواء، كيفاش يفهم دويات ينجم باش ينقص يزم ينقصهم الملح. دونك هذه من بين النصائح اللي باش يقدمهم البريباراتور فارماسي. مهمته زاد كيف انه يراقب تاريخ صلاحيه الادويه، معناها خاطر احنا نعرفوا الدويات فيها تاريخ صلاحيه، دونك مهمته انه يرتبها في كنا نعرفوا الفارماسي كيفاش الدواء يبدا مرتب، ويراقب هو الترتيب هذاك، ويراقب تاريخ صلاحيه الادويه، يراقب المخزون معناتها اللي عنده، معناها اذا كان المخزون يكفي ولا ما يكفيش. دونك باش يعلم الصيدلي انه عنده دويات ناقصه، عنده دويات يلزم يتم معناها الاقتناء نتاعها باش ينجم يوفر الادويه اللازمه للمريض اللي باش يجي. كيف كيف من دوره باش يحافظ على نظافه المكان اللي هو يخدم فيه، حنحكيو على الدومين نتاع الدواء ونتاع دونك من الاولويات هي الحفاظ على النظافه وعلى الليجيان اللي موجوده في الفارماسي ولا في اي مكان باش يخدم فيه. ممكن الحاجة اللي نحب نأكد عليها إنه قطاع إنه الاختصاص هذايا يشرف عليه هيئة الصيادلة، كسوا في معناها في الملول، معناها في اختيار المتكونين، في الامتحانات في وسط العام، في آخر العام، في اللي سوتناس خاطر يعملوا دي سوتناس ويعملوا دي مشاريع ختم التخرج. دوك يحضروا كيف كيف الصيادلة معناها في مشاريع ختم التخرج هذو، وكيف كيف في وكيف كيف معناها في امتحانات ختم التكوين. وهذا مهم برشا على خاطر يبداو قراب برشا للقطاع وقراب برشا ممكن المكان العمل اللي نهار اخر باش يلقاو روحهم فيه، وهذاك علاش ينجموا يقدموا الاضافه في المهنه نتاعهم. كما قلت هو تكوين ثري جدا معناها، تكوين تقني وفيه برشا معناها، فيه برشا معناها ممكن معناها ممكن من أكثر البرامج اللي فيه دنسيتي، من أكثر البرامج اللي فيه عدد وحدات تكوينية. يقرأوا معناها عديد الوحدات اللي تخص التوكسيكولوجي، تخص الميكروبيولوجي، تخص الفارماكولوجي، تخص متابع القطاع الصحي والقطاع الدوائي بصفة عامة، اللي هو ينجم نهار آخر معناها يتعامل مع الدواء ويتعامل مع المريض بالحرفيه اللي يلزم يتعامل بها والمهنيه اللي يلزم يتعامل بها، وبيان سور ديما تحت اشراف الصيدلي، لانه فما دويات ينجم يعطيهم سور اوردونانس، فما دويات ما عندوش الحق يعطيهم، ما عندوش الحق يعطيهم ديريكتومون، يلزم الفارماسيان يكون حاضر ويلزم اوردونانس ويلزم بطاقه هويه. ودونك فما معناها عديد من الاجراءات اللي تخص بعض الادويه اللي هي فيها اجراءات خصوصيه في طريقه معناها اعطائها للحريف، ماهوش اي حريف، ماهوش اي مريض معناه يدخل الفارماسي اي دواء حاجته بيه دونك اعطيني يعطيه، يعرف هو هذه مهنته البريباراتور ان فارماسي ويقراوه ديجا ويتعلموه وقت اللي هما في وسط الفارماسي، انهم الدويات اللي عندهم الحق يعطيهم، انهم لي كونساي زاده مش اي كونساي باش يعطيه، خاطر مش باش مش يشد بلاصه طبيب هو ولا باش يشد بلاصه ان فارماسيان. دونك فما حدود في علاقته بالمريض وفي علاقته بالدواء، توتون ايتا معناها ينجم معناها يمد الحريف يمد المريض سامحوني بالحاجه اللي يطلبها، واذا كان حاجه تفوت الحدود نتاعه هو وحدود صلاحيته هو كتقني محاضر صيدلي، دونك موجود الصيدلي ينجم هو وقتها يتدخل ويعطي معناه الدواء اللي يلزم يتعطاه تحت اشرافه هو. حتى في التركيبات الدوائيه لي سوليسيون مثلا نحن نقولوا بريباراتور، علاش نقولوا بريباراتور ان فارماسي؟ خاطر كيف كيف ينجم يعمل دي بريباراسيون، ينجم يعمل تركيبات دوائيه مش بالضروره الدواء حاضر معناه في باك، وينجم المريض الطبيب نتاعو عطاه تركيبه دوائيه تتحضر في وسط الفارماسي. فما تركيبات دوائيه من ينجم يشارك في تحضيرهم وينجم يحضرهم، ولكن فما تركيبات دوائية أخرى ما ينجمش يحضرهم لخصوصيتها، ممكن لي معناها الخصوصية متاحة، دونك هذيك ما تتعطى وإلا ما تتحضر كان من قبل الصيدلي اللي هو عنده صلاحية التامة باش ينجم يحضر التركيبة الدوائية هذيك. الحاجة الأخرى اللي ممكن معناها يتسألوا عليها، وإحنا زي ده كيف كيف قلت إحنا مواطنين وتصير إنه ندخل فارماسي باش ندق زريقة، وساعات تدخل يقول لك لا الفرما ما عندناش الحق ندق الزريقة هذه، ولا ما عندناش الحق ندق، وامشي للفارماسي الفلانية تلقى شكون غادي ينجم يدقها. دونك كيف كيف هو البريباراتور فارماسي إذا كان ما عندوش شهادة حقن ما ينجمش يعمل انجكسيون، يلزم يكون عنده الشهاده هذه باش ينجم وتخوله هذه باش يعمل ديز انجكسيون. الشهاده هذه تتعطى بعد ما يقضي فتره تربص 15 يوم في مستشفى وتحت شرف هيئه الصيادله. الطلب بيكون مقدم عن طريق هيئه الصيادله، ويتم معناه فما اجراءات معينه بين هيئه الصيادله وبين السبيتار وبين وزاره الصحه باش في الاخر يتكون ان جروب، معناتها نقولوا جروب نتاع 15 متحصل على شهادة مؤهل تقني في اختصاص تقني محاضر صيدلي، ويتم تكوينهم هالجروب هذايا باش في الاخر يتحصلوا على شهادة حقن، وقتها يولي عندهم الحق في الانجكسيون. دونك اذا كان ندخلوا احنا الفارماسي ونفهموا انه فما شكون لي بريباراتور اللي عنده الحق في انه يدق زريقه، وفما شكون اللي ما عندوش الحق. دونك فما اللي عند شكون اللي عنده الشهاده هذيه اللي هي تخول له باش يعمل دي جانجكسيون، وفما شكون اللي ما عندوش، دونك ما تخولوش باش يعمل دي جانجكسيون. دونك
0: هذيه سمحي اذا نصور حتى في نقبل وضنينك البيلتات بالنسبه للصغار ذول فما اختصاص زاده، معناتها مش الناس الكل ساعات يقول لك مش مختص.
1: هو بتيت خذيك انت حتى يعني الحقيقة هذه ديتاي نجم نثبتوا فيه، ما عنديش عليه إجابة حاضرة توا على خاطر احنا بنعرفش ان تو بالتجربة مشينا نمشيو لفارماسي ومعني بتجربة شخصية ما ريتش فارماسي تقول لك ما عنيش اختصاص ولا ما عنيش الحق ننقبل وذنين، ولكن ثبتوا فيها ونعطيوها كمعلومة نثبتوا فيها. الحقيقة ما عنديش توا المعطى باش نجم نجاوب، ولكن نثبتوا فيها ونزيدوا نعطيه ممكن المعلومة الواضحة للمستمعين الكل ولينا احنا كمواطنين معناها بصفة عامة. هذا هو معناه احنا ديما نقولوا انه ممكن معناه الاختصاص هذايا عنده علاقه، معناه علاقه مباشره بصحه الانسان، هذاك علاش ممكن نحبيت نركز عليه، خاطر احنا التوانسه معروفين نحبوا نمشوا للفارماسي وناخذوا دوايات ونحبوا معناها طب تنفسنا، معناه كيما نقولوا نوحدنا معناه حتى من غير طبيب. لا هو فما طبيب، فما صيدلي، فما تقني محاضر صيدلي، كل واحد عنده الدور متاعه، كل واحد عنده حدود زادة في الدور متاعه، وإحنا كمواطنين وكحرفاء ولا كمرضى اللي قدر ماذا بينا نعرفه معناه كل مهنة شنو حدودها شنو دورها شنو ينجم يعطيني كي نمشي نلقى في الفارماسي تقني محاضر صيدلي، فاش ينجم يعاوني، فاش ينجم ينصحني، شو الحاجات اللي نجم يعطيه لي والحاجات اللي ينجم ما عندوش الحق يعطيها إلا تحت شرف صيدلي بار اكزامبل. دونك هذه ثقافة معناها ماذا بينا ننشروها بين المواطنين الكل، ونحطوا زيادة اون فالور المهنة هذه على خاطرها دورها كبير سورتو معناها في علاقة مباشرة مع الحرفاء ومع المرضى اللي يمشيوا للفارماسي، وإلا زيادة إذا كان يخدموا في بلايص أخرى كما قلت بكري، كما في المستشفيات، كما في المساحات الخاصة، كما في المعامل الدواء، كما في مخازن الدواء، كما دوك عندهم فما لي بوسيبيليتي إنه يخدم في برشا بلايص. ممكن الحاجة اللي أنا نحب شخصيا معناها نقول اللي ممكن انكونفينيون معناها بين ظفرين، اللي هي احنا نعرفوا انه الشعاب نتاع التكوين المهني جينيرالمون فما افاق في الارتقاء في المستوى التكويني، ممكن هذه من الشعاب القليلة اللي ما فيهاش افاق في الارتقاء في المستوى التكويني. ممكن في المهنة فما افاق في الارتقاء، ينجم معناها يلقى روحه في المهنة، ولكن كمستوى تكويني نقفوا حد البي تي بي. حد مؤهل تقني مهني. ما عندناش اختصاص معناها اخر مثلا في البي تي اس نجمو معناها ممكن هذه من بين النقائص اللي بوتيت نراها اني في الاختصاص, خاطر اختصاص فيه برشا افاق وفيه برشا دقيق. فيه برشا تعب وفيه برشا دقه كما قلت انت, وفيه برشا تعب بالنسبه بالنسبه للمتكون اللي يقراه, فيه برشا غرام على خاطر فما برشا اللي ممكن ما سعفهمش الحظ باش ياخذوا البكالوريا وباش يتوجهوا الاختصاص معناها في الصحه, وتلقاه هو توجه الباكسيونس على خاطر يحب القطاع الصحي ويحب يخدم في القطاع الصحي. دونك هذه تكون له معناها فرصه اخرى باش ينجم يخدم في القطاع الصحي, واغلبيه معناها اللي يتوجهوا القطاع هذا انهم يحبوا القطاع الصحي ويحبوا يخدموا في القطاع الصحي. ولكن كما قلت تاني نراها هكا من بين النقائص
0: انه ما
1: ينجمش يواصل في المستوى التكويني. دونك في المهنه ينجم يرتقي ممكن معناها في المهنه, ولكن في المستوى التكويني ما ينجمش ياخذ شهاده معناها اكثر من المؤهل التقني مهني.
0: دونك الاختصاص هذايا على قدر ما فيه دقه في المواد, برشا مواد وبرشا مواد علميه وبرشا فيها حفيظه, بقدر زاد كيف كيف انه لا يقتصر كما قلت لنا على انه يكون يخدم في فارماسي. ينجم ينتصب لحسابه الخاص, ينجم يخدم في اطار اخر غير اطار الفارماسي. دونك احنا تقريبا قعدت تفكيرنا التقليدي مرتبط فقط بانه الانسان يخدم في فارماسي, واغلبيه تقريبا الناس اللي تمشي للاختصاص هذوما هما من الفتيات بالاساس.
1: وي بالاساس. وممكن هو راهو ممكن تسميه الاختصاص في حد ذاتها راهي تخلينا ديما نربطوا رواحنا بالفارماسي, خاطر احنا نقولوا تقني محضر صيدلي, دونك اوتوماتيكمون معناه حتى اللي ما يعرفش الاختصاص من اسم الاختصاص من تسميه الاختصاص يقول لك هذا ما نجم يخدم كان في فارماسي من تسمية على الاختصاص. ولكن بالتجربة وبالطلب في سوق الشغل نعرفوا أنه فما أكثر من فارماسي اللي تنجم تطلب البروفيل هذا. وكيف كيف كما قلت أنت الانتصاب للحساب الخاص, فما برشا انتصبوا للحساب الخاص وحلوا معناها
0: دي بارا
1: فارماسي, وتوا ولينا ناجحين برشا لي بارا فارماسي والناس الكل معناها فما برشا إقبال على لي بارا فارماسي من لي جون من البنات من الأولاد لي سوان الكل فما موجودين معناها موجودين. دونك هذاك كما مشروع معناها للانتصاب للحساب الخاص ولا فيه اقبال كسوا من اصحاب المشاريع والا من المواطنين والا من الحرفاء في حد ذاتهم اللي هما يحبوا يمشيوا يلقاو معناها ديجا ينجم ينصحها ديجا, خاطر يلزم فما انسان مختص. ما بتنجمش اي انسان معناه باش يحكي لك على حاجه حتى ولو في التجميل يعني حتى ولو في التجميل
0: اي سورتو في الكوزميتيك راه سهله
1: في التجميل. صحيح احنا نقولوا اللي هو احنا بالنسبه لنا احنا مثلا ماهوش مصنف اختصاص شبه طبي, ولكن فيك هو يتعامل مع مواد تجميليه ويتعامل مع يتعامل مع الجلده ويتعامل مع الشعر مع البدن بصفة عامة. دوك عنده مس بصحة الإنسان دون فاسون دون ناتر بالمجال معناه متاع الإنسان دون فاسون دون ناتر. دوك ما باب أولى أحرى يكون إنسان مختص يكون إنسان مختص ينجم يحكي على المنتوجات اللي هو بشي يقدمها للحريف, وعلى شنو ما الحاجات اللي ممكن إيجابية في المنتوج هذاك, وشو ما الحاجات اللي يلزم ويبعد عليها. دوك ما نجموش معناه نخليه المتخرجين المختصين في مجال معين ونلتجأ مثلا الإنسان جوست حب يحل أم بروجي وكهو. وهذاك علاش هو عندك علاش احنا الاختصاص هذايا حبيت نحطه اون فالور اليوم, على خاطر ابار انه الفورماسيون اللي عملها وكما قلنا الفورماسيون ولا التكوين الدقيق هذايا اللي يعملوا, ولكن ما بعد الفورماسيون احنا حاشتنا, خاطر نجم ياخذ ديبلوم وبوتيتخ ما يخدمش في الاختصاص, ممكن يتوجه لاختصاص واحد اخر. ما بعد الحصول على ديبلوم راهو هذاك هو المهم, خاطر في وقتها باش يولي في علاقه مباشره مع الحرفاء, في علاقه مباشره مع اللي باش يطلبوه في الخدمات اللي هو باش يقدمها, وباش يولي وقتها باش يحط اون فالور التكوين هذاك اللي هو تلقاه وكل المفاهيم اللي هو تلقاه باش يحطهم معناها على ارض الواقع وفي التطبيق. وقتها يظهر اسكو هو فريمون معناه كان جدي في التكوين ولا التكوين اللي صار معناها نجم يعطيه المهارات اللي يلزم يعطيها له ولا. وكما قلت معناها ممكن الحاجة اللي مهمة برشا واللي احنا نعملوا عليها في التكوين هي الإشراف متاع المهنة. مهم برشا الإشراف متاع المهنة, مش كيما نكون نظري كيما يكونوا ياخذوا الصيدلي بحذيه في الفارماسي ويكونوا يعلموا ويوريه كيفاش يعطي الدواء وشو الدواء اللي يعطيه وشو الدواء كل دواء شنو التركيبة متاعه, خاطر هما يقراوا بالديتاي كل دواء شنو التركيبة متاعه شنو الصنف متاعه شنو النوع متاعه انه الدواء اللي تعطاه انه الدواء ما يتعطاش. دوك هذه الكل يقرأوه بالدقة المطلوبة، ما باقي كان عليه هو من بعد ينجم يطبقك المعارف هذيك اللي تلقاها في التكوين، وكل البراتيك اللي تلقاها في وسط الفارماسي وفي وسط وتحت شرف الصيدلي.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. فما سؤال مدام يقول وقتاش المناظرة متاع باش يدخل الإنسان للاختصاص هذايا، ثم إذا كان الله اللي قدر ما تقبلش في الاختصاص، هل تضيع عليه بقية الاختصاصات اللي قيد فيهم قبل؟ معناها نعرفوا اللي هو في البلاتفورم ينجم يطلب الشوع الأول الثاني الثالث بعد يوافقوا له يعمل كونفيرماسيون، لكن في الأثناء إذا كان ما تقبلش مثلا في المناظرة عندوش الإمكانية أنه يرجع لسنتر من السناتر الأخرى، وإلا كيفاش يعمل؟
1: هي المناظرة تصير نورمالمون كيما تصير في أول مثلا كيما عمناول سات في سبتمبر، معناه يحاول إنه مركز تكوين ينظمها في أول سبتمبر باش كل واحد أول حاجة من ناحية خطر العدد الأقبال دونك كبير، دونك ينجم ينظم المناظرة وبيان سور بالشراكة مع هيئة الصيادلة، خاطر السنتر مش وحده ينظمها المناظرة، هي تحت شرف هيئة الصيادلة. وكيف كيف معناه باش المتكون يكون حاضر ويكون ينجم معناها يعدي المناظرة هذه بصفة طبيعية. اون باراليل بالنسبه للتسجيل على البلاتفورم، هو وقت اللي باش يتقبل الحقيقة، معناه باش يتحط هو تو باش سورتو معناه كي يبداو هذوما اللي هما فيهم مناظرات، معناه مش كان هذا خاطر في مناظرات، هما فما عديد الاختصاصات اللي هما فيهم مناظرات، يتحط اون اتانت في انتظار انه يعدي المناظره. اذا كان تقبل سينا نشوفوا مع السنتر ولا مع الشواء الاخرين، خاطر احنا تولينا ماش نحكيوا على تروا شواء، ولينا نحكيوا على سي شواء. دونك سي شواء دونك لازم باش يلقى اختيار ينجم يرجع له بعد ما يعدي المناظره، معناه لازم باش يلقى ان شواء اللي هو مازال فيه الفضاء، ممكن مش الشواء اللي هو حطه لولاني، ممكن مش المهنه هذيك اللي هو رغب فيها من الاول وحب عليها من الاول، ولكن احنا في العدد الكبير نتاع المقبلين على الاختصاص ما تنجمش تختار ما غير مناظره نجمش، وفي انه الهيئه الصيادله تشرف على الاختصاص هذايا وتحب التكوين يكون معناها مجدي ويكون عنده فاعليه، يلزم نختاروا لو بروفيل اللي هو ينجم الاختصاص هذايا واللي يكون هو اقدر انه يتمكن من الاختصاص ومن المعارف اللي باش تتعطى له. كما قلنا هي معارف دقيقه وتقنيه، ومش اي واحد ينجم معناها ينجم نقولوا احنا يستوعب البرامج هذه ويستوعب المعارف هذه. دونك من بين الحاجات اللي هي باش تعاون المتكون انه يستوعب المناظره، اذا كان عدى المناظره واحنا المناظره كيما شو يعديو يعديو سيونس وشيمي، يعديو سيونس وشيمي في المناظرة.
0: دونك يعطيك حاجة جدية،
1: يعديو سيونس وشيمي وهذوك هما الباز نتاع الاختصاص.
0: ما تعرفش سيونس وشيمي يعطيك صحة، مش في لي بسيكوتكنيك،
1: لا لا لا يعديو سيونس وشيمي يعديو. وهذا كانش بكري قلت اني راهو في العمومي بيسكو ما فماش مقرر خصوصي كما موجود في وزارة الصحة بالنسبة للهيكل الخاصة. دونك مفتوحة هي للشعب الكل معناها نتاع الرابعة ثانوي، ولكن المناظرة هي اللي باش تحكم، على خاطر اذا كان هو ماهوش متمكن من ماده السيونس ولا من ماده الشيمي صعيب شويه انه ينجح في المناظره بما انه باش يعدي سيونس وباش يعدي شيمي. وهذاك علاش كما قلت انت هي ماهيش جوس مناظره باش نختاروا وكهو، يعني خاطر فيو العدد هو باش نختاروا لو بون بروفيل اللي الفارماسيان ينجم يخدموا معاها في الفارماسي وينجم يطمن معاها في الفارماسي وينجم نهار اخر يحطوا معاها في الفارماسي ويطمن كي يعطي الدواء للحريف ويطمن كي يعمل معاها اون بريباراسيون وكي ينظم معاها الدواء، دونك يبدا مطمن. دونك هذه راهي مهنه فيها حرفيه وفيها تقنيه معناها وفيها مهنيه معينه، اللي كل مهنه صحيح فيها يلزم فيها الحرفيه وفيها المهنيه، ولكن بعض المهن سورتو في المجال الصحي فيها الخصوصيه اللي هي تمس مباشره صحه الانسان وتمس مباشره المجال الصحي، اللي ممكن فيها اكثر شروط واكثر دي ستاندار اكثر من مهنه اخرى معناها مهنة أخرى. معناها هذية ممكن اللي نجم قلوه معناها وال منعش كان فما حاجة أخرى.
0: أي سنسير ما هذية معناها أي. أي هو تقريبا المدة متى التكوين قدش الدو؟
1: هي مدة عامين.
0: أيوة.
1: هي مدة تكوين عامين. وكما قلنا عامين العامين الكل يعديهم معناها نهارين في مركز التكوين وبقيت الجمعة يعديهم في في الصيدلية ولا في المؤسسة اللي جنرال ما إحنا في الصيدلية. في الصيدلية على خاطر كما قلت الاختصاص هذايا يتم تحت إشراف هيئة الصيادلة والصيادلة هما اللي ياخذوا أنشاج التكوين معناها التطبيقي اللي موجود في الصيدليات وكيف كيف يكونوا معنا في مراكز تكوين يساهموا في التقييم معناها في كافة مراحل التكوين هما من المناظرة للاختيار معناها المتكونين للتقييم للمشاريع ختم التكوين للمشاريع معناها المشاركة في التكوين التطبيقي معناها أنهم يأمنوا معانا التكوين التطبيقي على مستوى الصيدليات دونك معناها في الأخر بالكل كما قلت حامل مؤهل تقني مهني في اختصاص تقني محاضر صيدلي نورمال ما يلقى روحه حاضر للاختصاص حاضر للخدمة وحاضر أنه يكون موجود في أي بلاصة باش ينجم يقدم الإضافة في المهنة متاعه.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك مدام سوسن تجير مدير جهوية للتكوين المهني والتشغيل بالمناسبة على مختلف هذه التفاصيل في خصوص هذا الاختصاص اللي موش هين موش سهل كأننا نقرأ وإحنا نقرأ في حاجة شبه طبية ولكن كأننا نقرأ في الميدسين للناس اللي حابة تقرأ ميدسين وما وصلتش واللي حابة تقرأ حاجة شبه طبية وما وصلتش لا فاق واسعة ورحبة لا نقتصر فقط على إننا نخدم في فارماسي نجم نخدم في أي حاجة أخرى في علاقة بالأدوية أنتروتر عنا لبارا فارماسي أنتروتر المصانع متاع الأدوية وغيرها الإنسان قدر ما يتعبى قدر ما يكون متعلم ومثقف راهو عنده الإمكانية باش الأفاق متاعه تكون أرحب مش تكوينيا على خاطر حد مؤهل التقني فقط ولكن مهنيا نجم يرتقي احنا والصنف اللي قاعدين نخدموا فيه كسوسوا في فارماسي والا في مثلا مصنع بتاع ادويه ولا غيرها دونك واللي يحب ينتصب للحساب الخاص واللي يحب يخدم على روحه وحده ساعات يقول لك انا ما نحبش اطار معين يحكم فيه نحب وحدي دونك وحدك ما تنجم تكبر وتزيد وتقدم وتكون عندك المصداقيه لما تكون عندك ثقافه اعمق واحسن وشتينا باللي يعرف واللي ما يعرفش راهو حتى احنا من نطق من اللغه الفرنسويه نفهموا الانسان فاهم مش فاهم دونك عندنا ثقه فيه ولا ما عندناش ثقه فيه كما قلت مالوروزمون بالنسبه للادويه اللي تجي اساسا في الامور في علاقه بالجلد وكل ما يعتبر ديما كاني مواد تجميليه او هي مواد الحقيقه طبيه بالاساس ولكن في الاثناء ما تتباعش فقط في الفارماسي فما حاجه اخرى تتباع في البارافارماسي وتتعطى في اوردونونس مع عند الطبيب تاع امراض جلديه بالتالي معناتها الانسان يلزم يعرف مليح يقرا الاوردونونس يعرف مليح كيفاش يتصرف كدواء هذاك ويعرف حتى كيفاش يعطي لي كونسيني معناتها في الاستعمالات نتاعو
1: يعطيك الصحه وماذا بيه الانسان ديما ماذا بيه كي يمشي لاي بلاصه يلقى انسان مختص يعاونه كوسوا في صيدليه ولا في بارافارماسي ولا في اي مجال ديما احنا ماذا بينا اهل الاختصاص هما اللي يعطيوا الاضافه في المهنه معناها من مهنه معناها نقولوا احنا مهنه عاديه المهنه صحيه ولا بارافارماسي ولا باراميديكال المفيد نلقى حتى صناعيه احنا توا نجار بلومبي ولا اللي هو ديما في المهنه ماذا بينا نتعاملوا مع انسان مختص وانسان مهني واللي يعطيك نصيحه واللي يوجهك التوجيه الصحيح واللي يوجهك التوصيح الصحيح واهم حاجه صحتنا معناها فينا الماء بالأساس أهم حاجة صحتنا دونك ماذا بينا نلقاو عباد مختصة في الفارماسي اللي تنجم تعاوننا وتقرأ الأوردونونس مليح وتعطينا الدواء صحيح وتعطينا طريقة التريتمون صحيح وتنصحنا نصيحة صحيحة معناها هذاك هو معناها هذاك هو معناها المهم برشا أني نلقى إنسان مختص في الفارماسي نجم
0: نعمل عليه
1: ونتعامل معه وهذا هو المهم فينا الماء في الشعب هذي راهو وعليش قلت لك هو معناه تحت إشراف هيئة الصيادلة لأنه مهم برشا إن نلقاو في اللي فارماسي نلقاو عباد مختصة اللي هي تقوم بالمهام متاعها على أكمل وجه ومعناها وتعطي معناه اللي يلزم يتعطى وإذا كان فما حاجة المريض ما يلزموش يأخذها ولا ما يلزموش يأكلها ولا دونك تعطيه النصيحة اللي يلزم تعطيه له. دونك هذا الكل يقرأوه في التكوين ويتعلموه في التكوين التطبيقي على مستوى على مستوى الصيدليات تحت شرف الصيدلة.
0: يعطيك الصحة. دونك حنستناو ديما تفاعل السادة المستمعين والسمعات تساؤلات بخصوص بعض الاختصاصات نتاع التكوين المهني اللي في كل مرة يطرحوا علينا ممكن التكوين ويقولوا لنا شو الاختصاص شو نجم نخدم بالتكوين هذايا على خاطر مفيد جدا إن نعرفوا الآفاق التشغيلية بالأساس المهنية للناس اللي تدخل التكوين، مش لفايدة تكونت، مش لفايدة قضيت وقت معين في مركز تكوين مهني، المهم نعرف شنو نطلع نخدم. خاطر ساعات راهو يصير اللبس، ودجا احنا وضحناها من الاختصاص تاع المرة اللي فاتت اللي العباد تدخل على أساس كهربائي ميكانيكي ماشي يقرأ ماشي في بالهم اللي هو
1: كهرباء سيارات
0: ولا كهرباء سيارات أو هو لا، هذا عنده علاقة مباشرة بالمهن الصناعية وبالصناعة عموما. دونك مثالش كي تسألوا إذا كان خلطوا علينا احنا في البرنامج قبل ما تحطوا مع تخارق العادة مدام سوسن إن شاء الله تعطينا الإجابة، سينو تنجموا تتصلوا بأقرب مركز تكوين مهني تمشيوا له وإلا تكلموا حتى في التليفون حتى وزار معناها خطر أي مركز تكوين
1: على ذمتهم مركز تكوين على ذمتهم. دونك في أي معلومة في أي حاجة وإحنا كما نقولوا المساحة الإعلامية هذه اللي ما شاء الله مع إذاعة المسير ديما حالتها راهي باش نعطيه المعلومة باش نوجهه. ممكن احنا في البيروات بتيتر كل شيء واضح بالنسبة لي نحن ونجمه معنا احنا والزملاء نعرفوها المعلومة وممكن تجينا إيفيدانت معنا المعلومة، ولكن اللي ولي وإلا اللي طالب تكوين ولا اللي مواطن ولا حتى اللي مؤسسة اقتصادية حتى المؤسسة الاقتصادية ممكن البروفيل اللي حاجتها به ما كانتش تعرف انه تنجم تاخده من اختصاص معين.
0: بالضبط.
1: دونك المعلومة باهي برشا انها توصل المعلومة، واحنا نعملوا برشا على على على الكوميونيكاسيون وعلى الاتصال وعلى انها المعلومة توصل للناس الكل وتوصل للمستحقيها معناها توصل للعباد اللي حاجتهم بالمعلومة. يعني احنا ماناش نفرقوا في المعلومة هكاك معناها.
0: بالضبط.
1: حاجتنا انه اللي يسمع فينا وكان عنده لبس في اختصاص معين ولا في مهنة معينة ولا كان عنده قلة معناها معلومة
0: نقولوا احنا في محتوى البرنامج
1: يعطيك صحة يعطيك صحة. دونك احنا هنا باش نجمو نعاونوا كسوى المؤسسات والا الاولياء والا طالبي التكوين والا على فكرة حاجة اخرى نسيت باش نقولها انه الاختصاص هذايا مثلا على مستوى مركز تكوين تدريب مهني بالمونستير نجمو نقريوها ديستانس بالنسبة للشغالين. دونك عندنا دورة سبتمبر ان شاء الله على دورة سبتمبر باش يتحل اديستانس بالنسبه للعباد اللي تخدم واللي ما عندهاش الفرصه انها تتكون حضوريا. دونك هذا باش يتحل معناه عن بعد ينجم يقراوه عن بعد. دونك هذا زاد تتحل افاق للعباد اللي تخدم واللي ما الفرصه ما كانت لهاش مفتوحه باش يقرا حضوري ويخدم. دونك ما ينجمش يسيب الخدمه نتاعو ولكن اون باراليل يحب يتحصل على مهنه اللي ممكن يحب يعمل هو ريكونفيرسيون في الميتيه هذا واللي يحب يزيد معناها مهارات في مهنه معينه. دونك الاختصاص هذايا نقريو فيه عن بعد. دونك هكا المعلومه باش اللي يحب معناها يقرا الاختصاص هذايا وهو يخدم وعنده التزامات معناها ما تخليش يقرا حضوري ينجم معناها يا اما يتصل بالمركز تكوين ولا يتصل مع الترقيه العليا للشغل اللي هو موجود في المستير زيدا لي بي اس تي معناها في تار المدرسه المفتوحه للشغالين. كيف كيف ينجم معناها يقرا الاختصاص هذايا يخدم ومام تو يقرا.
0: هو اللي عجبني زيدا المره اللي فاتت قلت لنا معناتها حتى اذا كان احنا مثلا يقع عنا لبس وما عندناش اجابه واضحه نطلبوا الاستشاره
1: وي
0: دونك من الهياكل المعنيه وانتم معناتها حسب الاجابه هكية تنجموا ترشدوا طرح السؤال ولا مثلا الانسان اللي يبحث عن الخدمه.
1: يعطيك الصحة. احنا راهو مش بالضرورة المعلومات الكل باش نلقاوها عنا، نجم اليوم اني عندي المعلومة ولكن ينجم يجي تساؤل من مواطن ولا من ولا حتى من زملاء ولا من إدارة ولا كلك سوا معناه طالب المعلومة ولكن تبدا عندي ما عنديش المعلومة. دونك نستشير نشوف شكون أهل الذكر شكون اللي الهياكل المعنية بال بال بالبرنامج هذاك ولا بالمعلومة هذيك وناخذوا المعلومة ونجاوبوا المواطنين على قد المعلومة اللي خذيناها وعلى قد السؤال بتتخلي هو اللي هو سألوا. دونك في كل الحالات نحاولوا ديما نرجدوا المواطنين ونرجدوا اللي يطلبوا المعلومة نرجدوهم للطريق معناها اللي اللي اللي ممكن هو ممكن الطريق اللي أكثر حاجة يتلائم مع أهوائهم مع رغباتهم مع إمكانياتهم. مع خاطر مش بالضرورة كل إنسان ينجم يقرأ اختصاص يحب يقرأ اختصاص ينجم يقرأ.
0: بالضبط. هذا هو
1: يعني احنا ديما نحاول نحاولوا ان نلقاو اكيليبر بين شي يحب يقرا وشي نجم يقرا ولا شي نجم فاش ينجم يتكون. دونك هذيك دورنا زيد خاطر دورنا في التوجيه مو جوست نعطيها هكا فما اختصاص موجود في مركز تكوين.
0: أيوة. لا وزاد بربي مدام زاد التاكيد ديما على الجديه في التكوين، معناتها ماشي في بالهم هكا يقرا تكوين مهني معناتها راهو سهل النجاح وراهو اتومومون، معناتها انسان مثلا ما يحبش السيونس ولا ما ينجمش السيونس ولا ما يفهمش السيونس ولا ما عندوش الذاكره باش يحفظ ويحفظ للشمال الكل باش يمشي من بعد معناها للاختصاص كيما هذا على اساس انه تهزوهم به على خوه وتو ينجحوا مثلا ما شكون دوبره مش صحيح.
1: لا مش صحيح، هو اختصاص فيه كيما قلنا اختصاص هو البرنامج نتاعو ثري برشا ودانس برشا وفيه كيما قلنا برشا معارف تقنيه ومعارف معناها علميه اللي هي كيما نعرفوا احنا الناس كل نعرفوا انه سيونس واللي يقراوا سيونس يعرفوا انه الديتاي اللي موجود في الكور نتاع سيونس يلزم انسان كيما قلت انت عنده الذاكره عنده الصبر عنده معناها ينجم يحفظ ينجم يشد المعلومة ينجم خطر سي ان ديتاي. وإحنا جنرالمون نجم تكون الذاكرة في معلومة عادية تشدها ولكن في معلومة تقنية طبية اللي ديمو تكنيك ممكن تصعب على برشا برشا عباد. دونك إذا كان هو ما يراش في روحه المهارات هذية أنه ينجم دونك يختار حاجة أخرى على قد مؤهلاته.
0: بالضبط.
1: يختار حاجة أخرى على قد مؤهلاته ممكن ينجم ينجح فيها مخير أكثر من اللي بوتيت نقول أني نصح راسي ونلاقي نحب نقرأ الاختصاص هذاك خاطر صاحبي قراها ولا خاطر صاحبتي قراته ولا باش نمشي معاها ولا
0: حتى كان جيب لموين معتم بعد راهم بعد مش باش ينجح مليح في الخدمة كخدمة.
1: يعطيك صح
0: خاطر نفرق ما بين نجاحك خذيت لي موديول كل هزيتهم وتحولت وخذت الشهادة نتاعك إيه بخي من بعد
1: إيه داير راهم بعد راهو الغتوغ نتاع الصيادلة راهو مهم برشا على خاطر حتى راهو احنا ممكن هو ممكن معناها ينجم بوتيتر يكون عنده قابليه باش يحفظ وكل ولكن سوغ لو بلان براتيك وفي التعامل معناها مع الحرفاء ولا في التعامل في وسط الفارماسي ينجم يكون مهاراته زاده ماهيش ناقصه زاده. دونك هذاك علاش هو التكوين في المركز وتكوين تطبيقي. تكوين تطبيقي مش كان على الدواء وتركيبه الدواء وكيفاش يعطي الدواء حتى في علاقته بزملائه في وسط في وسط الصيدليه في علاقته كيفاش يحكي مع كيفاش يستقبل الحريف وكيفاش يحكي معاه وكيفاش يعطيه الدواء. دونك هذاك الكل راهو داخل في التكوين خاطر يجينا غوتور من لي فارماسيان ويقول لك راهو هذا حاجتي بيه وهذا ما حاجيش بيه هذا راهو عمل لي مشكله في الفارماسي راهو عمل لي مشكله مع حريف عمل لي مشكله كذا. دونك ماهيش ساعات راهو ينجم تكون عنده المعلومه التقنيه ولكن ما يعرفش يتعامل مع المريض ولا مع زميله بحذاه في الفارماسي
0: ناقص برشا في المهارات الحياتيه
1: يعطيك الصحه يعطيك الصحه. دونك هو منه ومنه يتكون في وسط الفارماسي يتكون من ناحيه التقنيه ومن ناحيه زادوا من ناحيه المهارات الحياتيه وكيفاش في التواصل في كيفاش يتعامل مع الحريف كيفاش يتعامل مع زملائه في وسط الفارماسي. دونك هو تكوين نجم نقولوا تكوين شامل احنا بطبيعتنا التكوين المهني بصفه عامه فما تكوين اللي هو يمس ديريكتومون المهنه وفما تكوين احنا نسميوه انسينمون جينيرال اللي هو تكوين اللي في معناه في اللغات في التوسكي كولتور انتربرونيريال كولتور نوميريك. دونك يهم المهارات الحياتيه بصفه كبيره. دونك هذاك علاش تلقاه المتخرج من التكوين المهني عنده المهارات التقنيه وعنده زاد المهارات الحياتيه معناها بالأساس وتلقاها ديما نحكي وإحنا الإدماج متاع خريجي التكوين المهني ديما نسبته معناها
0: مرتفعة
1: خاطر التكوين يتم معناها كسوة مرتبط بالمهنة ولا مرتبط بالمهارات العامة وكيف كيف يتم مع المهنة كيما مثلا كي نحكيه على تقني محاضر صيدلي كيما قلنا الجمعة بريسك معناها أبار نهارين اللي يعديهم في السنتر بقيت الجمعة يعديهم في الفارماسي تقولش عليه معناها يخدم في الفارماسي وتحت شرف الصيدلي وكل شيء معناها يتعلم غادي. واني ننصح معناها المتكونين اللي هما وإلا المقبلين على الاختصاص هذية أنهم ياخذوا أكثر ما يمكن من الإفادة في وسط الستاج في وسط الفارماسي على خاطر ينجم في وسط المركز التكوين يعطيه معلومات النظرية ويعطيه الكور وينجم يعطيه الكور حاضر ويحفظه معناه ما فماش ممكن ما أسهلش من أنه يطبع له الكور ويعطيه الكور باش يحفظه ولكن في وسط الفارماسي غادي ويمشي يتعلم غادي وين باش يسأل غادي وين باش يلقى باش يلقى معناها ممكن الحاجات التقنية التطبيقية اللي هو راها في الكور راها نظريا في وسط الفارماسي باش يطبقها.
0: هذا هو.
1: ويلزموا يطبقها، يلزموا يعني أسختها ماما فما شكون معناه جاي قال لك كيفاش معناه ننظف الفارماسي، عمل ما تخدم في فارماسي تحب تخدم في هو يلزمك من أول من أولويات الفارماسي إنها تكون بلاصة نظيفة.
0: هذه تعرف نفس الوضعية، نفس الوضعية اللي تطرح في الباتيسوري، يقول لك كيفاش أنا جاي باش نغسل معقولة ونظف،
1: يقول لك جاي باش نركب الدواء يعني وجاي باش ندق الزرارق وجاي باش نعطي دواء من جاي. لا من مفهماش، انت فارماسي مس تحت مسؤوليتك من ناحيه الدواء، من ناحيه تنظيم الدواء، الدواء وفات الصلاحيه نتاعو كيفاش معناها مرتبين هما عندهم معناها كيفاش يرتبوا الدويات ويعرفوا كيفاش كيفاش يتعامل مع الحريف، كيفاش هذاك الكل من مسؤوليه البريبارتون فارماسي. ما يقولكش حتى وتجي راه مهمه
0: فام دو ميناج،
1: لا هذاك مهمه اللي موجود في الفارماسي انه يحافظ على نظافة الفارماسي. وهذاك راهو ما يقلقوش منه في ستاج، معني باش يتعلم كل شيء في ستاج تحت إشراف الصيدلي، يتعلم الدواء وكيفاش يعطي الدواء وشو تركيبة الدواء وكل دواء وقتاش يتعطى من لي زوردونونس، خاطر يعملوا مشاريع ختم التكوين وياخذوا لي زوردونونس، وكل اوردونونس لازم يعرف كل دواء شنو هو وتركيبته شنو، ولنا فامي الدواء هذاك معناه ينتمي، وكي نعطيه يلزمني كونسي اون باغي نعطيه مع المريض. دونك هذاك الكل راهو يلزم، ويلزم يلزم المبادره. ما نقعدش كان اني حشام وكل ونقعد نستنى حتى الصيدلي يجي يجا مش نوريك الدواء هذا ايش يعمل، الدواء هذا ايش يعمل،
0: هذا في لي ستاج الكل يعطيك نفس المعلومه. يعطيك الصحه، ما تقعدوش كتف ايديكم مش يستدعوكم،
1: يعطيك الصحه
0: ما تستناش استدعاء، راهو المعلومه تتفك فهمت بطريقه او باخرى،
1: ياخذها ما عنده هو ما عند زميله ديجا قديم موجود معناها مترسم مثلا البريبراتور ديجا موجود غادي وهو ستاجير، دونك ياخذ من عنده يعرف كيفاش يتعامل وكيفاش يطلب المعلومه على خاطر ماهيش معناها يعيشك سامحوني معناتها كل شيء راهو فما صحيح التأطير لازم وإحنا نأكدوا عليه ويلزم يلزم التأطير وهذاك دور الصيدلي ودور أي تيتور موجود في أي مؤسسة اقتصادية باش يقبل دي ستاجير. ولكن الانيسياتيف متاع ستاجير راهي هي اللي تخلي المؤطر يخدم معه.
0: هذا هو. يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شكرا جزيلا مدام سوسن تويل المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل المنسي، راح حضوركم معنا نورتنا برشا برشا من خير.
1: شكرا شكرا، فرحانة برشا ديما معك،
0: عيشك ربي فضلك، وان شاء الله الاسبوع المقبل نمشي الاختصاص اخر، نستنى تفاعلكم سادة المستمعين،
1: ما بين هما توا يختارون الاختصاص،
0: انتم قولونا شنو هو المطلوب تعرفوه من خلال مسلك من مسالك التكوين المهني. مازلنا مواصلين معكم اللقاء، تبقى معنا الى اللقاء بعد قليل.

0: بالمنسير.
1: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
0: إذاعة المنسير
2: 97.3. تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: الثانية بعد الزوال على موج إذاعة المنسير. مرحبا بكم في متابعة هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلنت ستاغ إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم من 10 صباحا إلى 5 مساء وعلى فترات متقطعة بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية مع عودة التيار دون سابق إعلام. وشملت القائمة المناطق التالية: رجادة، بوحجلة، دار الجمعية، ولاد عاشور، سهيلات، سبيبة، العلا، رجيش، حمام سوسة، حي الجامعي، القلعة الصغيرة، لمطة، قصر هلال، صيادة، بولبا، عين جلولة، جمال، بنبلة، مساكن، بوحجر، زاوية قنتش، ساحلين، منزل كامل، المكنين، الشابة، السواسي، كركر، سيدي بوعلي، القلعة الكبيرة، ولاد الشامخ. قررت الإدارة الجهوية للنقل بولاية سوسة توفير سفرات إضافية عبر خطوط الحافلات والمترو من 22 إلى 25 جويلية لتسهيل تنقل المواطنين المواكبين لفعاليات مهرجان يوسو. وأوضحت الإدارة الجهوية للنقل أن السفرات الإضافية ستتوزع على مستوى محطة المترو في اتجاه سيدي عبد الحميد والساحلين والمنسير ومحطة الحافلات باب الجبلي، إلى جانب تخصيص محطة لحافلات شركة النقل بالساحل قبالة ميناء سوسة يومي 22 و 25 جويلية، مشيرة إلى أن انطلاق سفرات العودة سيبدأ من الساعة 11 ليلا. بلغت قيمة تحويلات التونسيين بالخارج إلى حدود 10 من شهر جويلية الجاري 4.745 مليار دينار، بزيادة تقدر بأكثر من 230 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وتعكس هذه المؤشرات أهمية تحويلات حوالي مليوني تونسي يقيمون في الخارج في دعم التوازنات المالية الخارجية للبلاد. أعلنت حركة حماس اليوم عن انتخاب خليل الحي رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة خلفا ليحيى السنوار. وجاء الإعلان عن نتيجة الاقتراع الداخلي في بيان مقتضب نشرته حماس، وجاء فيها أن الحي فاز في انتخابات رئاسة المكتب السياسي بعد نيله 35 صوتا مقابل 34 صوت لخالد مشعل رئيس الحركة في الخارج والرئيس الأسبق للمكتب السياسي. أعلنت طهران اليوم أن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء ما تزال متواصلة رغم الضربات العسكرية الأمريكية والاستهداف الإيراني لمواقع في الخليج والأردن. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي اليوم، قال أن طهران ستواصل مساري الحرب والدبلوماسية بما يراعي مصالحها الوطنية. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 3 عصرا. منكم وإليكم متواصل في ساعته الثانية معرف قزنتي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: إشهار.
1: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 10 متاع الليل.
2: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط، وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران.

للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، مواصلين معكم اللقاء دائما من خلال برنامج ومنوعة منكم وإليكم. طبعا فما برشا من المستمعين والمستمعات يصلوا على بعض مراكز التكوين المهني، وين موجودة، شنو الاختصاصات الموجودة فيها، طريقة أو نمط التكوين، أيضا الأفاق التشغيلية اللي تفتحها للمتكونين والمنتسبين لهذه المراكز. الحقيقة طلبونا الجمعة هذه في أنهم يعرفوا تفاصيل على مركز القطاع للتكوين في الإلكترونيك بسوسة، أكثر تفاصيل عليه ناخذها من عند السيدة أماني بوزياني مديرة المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة. نقولها أهلا وسهلا بك، مرحبا مدام، نورتنا برشا.
1: عصيمة مدام رفقة، مرحبا بك، مرحبا بجميع المستمعين والعاملين بإذاعة المستير.
0: يعني شكرا بفضلك، شكرا جزيلا لقبولكم الدعوة. إذن مدام أماني، شو نجمو نعرفو على المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة، وين موجود، مع تقديم جديد هالمركز هذايا، شنية الاختصاصات الموجودة فيه، شنية أنماط التكوين المعتمدة في هذا المركز؟
1: بالضبط، المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة صرح هو في جهة الساحل، هذا ما يخفيش. تأسس سنة 1986 المركز هذا، من الوقت ذاك هو يساهم في تكوين كفاءات مختصة لتستجيب الحاجيات النسيج الاقتصادي وسوق الشغل. بالطبيعة احنا المركز متاعنا اليوم يوفر تكوين في 9 اختصاصات في 3 مستويات، دونك 9 اختصاصات موزعة على 3 مستويات، اللي هما شهادة في الكفاءة المهنية، شهادة في تقني المهني، وشهادة في تقني سامي. بالنسبة لاختصاصاتنا في شهادة الكفاءة المهنية اللي لازم تكون معناتها مستوي شهادة المهنية تطلب سنة 9 منهات النيفو، عنا مركب أسلاك كهربائية ومركب في كهرباء البناء. أما بالنسبة لشهادة التقني المهني BTP، دونك المطلوب تكون سنة ثانية من التعليم الثانوي منهات، عنا تقني في صيانة أجهزة الميكرو إعلامية، تقني في الإلكترونيك الصناعي، تقني في الآلية والإعلامية الصناعية، وتقني في الإلكترونيك البحرية. كما تشوف لهنا مدام رفقة، احنا في قطاع الإلكترونيك والكهرباء، معناها الاختصاص الماكس. بالنسبة للتقني سامي، عنا تقني سامي في صيانة الميكاترونيك بالمستوى بكالوريا، وإلا اجتياز مناظرة وطنية بعد التحصل على شهادة التقني المهني بنجاح أكيد. دونك عنا تقني سامي في الآلية والإعلامية الصناعية، وتقني سامي في الاتصالات اختصاص إعلامية. هذه بالنسبة للاختصاصات المتوفرة عنا، والاختصاصات هذه نحن نطبق فيها نمط التكوين بالتداول دونك بين المركز متاعنا والمؤسسات الشركة. وبالطبيعة هذه كل احنا رانا نوفروا إحاطة ومرافقة للمتكونين من مرحلة اختيار الاختصاصات حتى اللي يمشي للتربصات، وحتى اللي ندمجوهم في سوق الشغل. بالطبيعة هذا كل يصير بالتنسيق مع شركائنا في المؤسسات ومع وكالتنا أكيد راجعة بالنظر، نرجع لها بالنظر.
0: هو التعب بصفة عامة معناتها في مختلف الاختصاصات هذه، في نبدأ حتى من عامنا واللي قبله، معناتها كانت على قدر معناها التوقعات، فاقت التوقعات، أقل من التوقعات، كيفاش؟
1: والله احنا طلب كبير ياسر على المركز، بخصوص تعرف انت معناها في القطاع الإلكترونيك والكهرباء، احنا اختصاصات اللي عنا كل مطلوبه ياسر من سوق الشغل. وبحكم موقع المركز زيدا اللي هو جاي في شيرة سيدي عبد الحميد، المنطقه الصناعيه، معنا قريب المنطقه الصناعيه، وبحكم انه مؤسساتنا شركه زيدا تدخل معنا في التكوين، دونك علينا برشا طلب. احنا توا السيت مفتوح، عنا بعض الاختصاصات اللي تجاوزت 1000% طلب عليها، دونك لهنا بالطبيعة باش نمشيو بالأولى وحسب الأولوية وحسب بالسكورينج وبالأولوية. دونك
0: بالضبط جوستومون هو هذايا برشا يطرح تساؤلات بخصوص، يقول لك مثلا اذا كان الاقبال على اختصاص من الاختصاصات كان فاق المتوقع وفاق بكثير عدد البقاع اللي تحلت فيها هالاختصاصات هذه، يقول لك كيفاش يتم عمليه الانتقاء بيستونات، يقول لك مثلا فما مناظرة فما امتحان، عندك شي شكون ديما عنا سؤال دي، عندك اخوانك عندك شي كذا. دونك خلنا نفهموا احنا كيفاش انتوما اذا كان تفوق مثلا بكثير جدا كيفاش السكورينج هذا يتعمل؟
1: احنا الاكثر توا لحد اللحظه ما نجموش معناها نعطيه بالضبط كيفاش يعتمد سكورينج، خاطر هذه جينا معناتها تعليمات من الاداره العامه، والاكثر هي حسب لي بولتان حسب لي نوت، دونك اللي باش يكون اقرب وبطبيعه للاختصاص معناها يكون فما كما نقولوا نحن في البكالوريا تقنيه والا سيونتيفيك معناها دونك تقرب اكثر للمجال الاختصاصات اللي عندنا، دونك نمشيو اكثر للسكورينغ. واحنا ننصحوهم راهو كي يجيونا يطلبوا يطلبوا التكوين معناها في الاختصاصات اللي عندنا، ننصحوهم للوليدات عندنا المراسقه والتوجيه، دونك ننصحوهم حسب الاختصاص حسب توجهاتهم حسب ميولاتهم زيادة، ونحاولوا بطبيعة احنا عنا دورات اخرين دونك دورة فيبري اونيتي دونك باش نلبيو معظم الطلبات، وقاعدين نمشيو في اربع دورات توا دونك توجه الوكالة وتوجه الوزارة، باش نمشيو الاربع دورات ان شاء الله باش نلبيو اكثر ممكن من عدد طالبي التكوين.
0: الاختصاصات المطلوبة في مختلف الشعب هذه باعتبار نسمعوا بالإلكترونيك والميكاترونيك وغيرها الأكثرية علمية، معناتها طالبين أنتم
1: علمية؟ أي الأكثر علمية الأكثر معناها الأكثر،
0: وهذه تدخل في سكورينج متاعكم معناها مش كما
1: احنا نفتح الفرصة للناس الكل يكون الطلب أكثر في الاختصاص، دونك نوليو نتوجه أكثر معناها
0: للشعب العلمي
1: بالضبط.
0: معناها في السكورينج اللي قلت عليه بكري بوتيت تاخذوا بعين الاعتبار خاصة إذا كان الطلب يفوق بكثير العرض، بالتالي فإنكم تمشوا للاختصاصات هذه وتكون حاسمة في بعض الأحيان مش كما شعبة التقنية كما شعبة أدب مثلا.
1: أكيد أكيد أكيد بس نوليو نمشيو لأكثر للاختصاصات العلمية أكثر منها الاختصاصات الشعب الأخرى معناها.
0: الشعب تقريبا اللي قلت معناها الطلبات إلى حد الآن فاقت بكثير العروض تقريبا وين ماشيين الأولاد والبنات؟ خلينا نفهم رواحنا المستقبل خاصة في التكوين المهني في بعض الاختصاصات، شنو الطلبات على شنو جات أكثر؟
1: والله توا لحد اللحظة تقريبا كلها متوجهة للاختصاصات، الاختصاصات الكل موزعة بالتساوي الحقيقة معناها فمش اختصاص أكثر من اختصاص، ممكن إلكترونيك البحرية أكثر شوية أكثر اختصاص جينا عليه طلب السنة، وأحنا معناش معناتها باش نحلوا مجموعة واحدة في سبتمبر، وإن شاء الله ماشيين عملنا مازلنا كي كنا نحضروا في البرنامج التكوين اختصاص BTS إلكترونيك البحرية اللي هو الأول في الجمهورية إن شاء الله، معناها المركز متاعنا هو المركز الوحيد اللي باش يأمن التكوين هذا.
0: شو نقصدوا به إلكترونيك البحرية هذا؟ شو نقصدوا به؟ شو معناه
1: إلكترونيك البحرية؟ اللي هو لرادار لسونار على لنافير لباتو، دونك مانتونس إلكترونيك البحرية بصفة عامة اللي موجودين في لي باتو في لي نافير.
0: باهي تبارك الله، معناتها اختصاص ينجم يكون مطلوب برشا في سوق الشغل هذا.
1: اكيد مطلوب جدا مطلوب ومش متوفر بكثره وعليه طلب، وان شاء الله ان شاء الله مع التجهيزات الجديده اللي جايه للمركز مع قاعدين نسعى، ونحن اكيد معناتها ديما نحاولوا نعملوا باستمرار على تطوير برامجنا تجهيزات المركز، نعزو شراكاتنا زادة مع المؤسسات الاقتصادية خاطر هي تعاوننا برشا، دونك الإدماج وليداتنا في سوق الشغل نهار آخر، وحتى باش نأمنوا نجاح التكوين دونك ونجاح التكوين المهني ما يكون كان على تعاون بين المراكز والمؤسسات.
0: دونك مع الاختيار حتى الشعب في حد ذاتها التكوينية وإلى الوحدات ولا غيرها يكون بالتنسيق مع شريككم أي المؤسسات الصناعية هذه حسب ما تطلبه في نسيجها.
1: أكيد أكيد باش يكون بالتنسيق مع شركائنا الاقتصاديين، وكما قلت لك احنا قاعدين زيدا نعملوا على تعزيز شراكاتنا، نحاولوا نعملوا شراكات أخرى مع مؤسسات أخرى بالجهة. هذا هو، وإن شاء الله نجموا نلبيوا طلبات الناس الكل. أكيد نحاولوا، وإن شاء الله إن شاء الله قدوة أجور ميور، إن شاء الله نحاولوا نلبيوا طلبات الناس الكل إن شاء الله.
0: بالنسبة للستاج طلبوسات وليداتكم وبنياتكم، معناها تقولوا لهم أنتم ديما لوجوا على الشركات، وإلا تعطيوهم القائمة الإسمية متاع شركائكم معناها في المنطقة تقريباً؟
1: بو احنا اولا ما هوش استاج، هو يتسمى تكوين تكميلي بالمؤسسات. دونك بيسكو هو تكوين بالتداول، دونك يكون برنامج التكوين مقسم بين المؤسسة والمركز، ونحن اكيد نوفروا، خاطر احنا عندنا دي كونفونسيون، عندنا اتفاقيات مع شريك مع شركات ومؤسسات نسميهم مؤسسات شريكة، معناها هما شركائنا في التكوين اصلا، يقعدوا معنا ونقسموا للبرنامج التكوين، وهما شنو يقريوا واحنا شنو يقريوا. دونك اكيد باش نبعثوا وليداتنا، باش نبعثوهم نوجهوهم نحنا للشركات، ونعملوا تويفي متابع. اكيد عندنا معناتها سله من المكونين الاكفاء في المركز بالطبيعة باش يتبعوهم في الشركات، وتصير ديزيفالواسيون الى اخره.
0: يعطيك الصحة. إذن بالنسبة للأفاق التشغيلية، هي أفاق في المؤسسات حسب ما تطلبه من يد عاملة مختصة، ولكن أيضا فما إمكانية أكيد أنهم ينتصبوا لحسابهم الخاص في مجموعة من المشاريع.
1: أكيد أكيد بالطبيعة، فإحنا شفنا زيادة من تجربة صغيرة صارت في آخر مرة من وزارة التشغيل والتكوين، اللي هي متكون مبادر، مسابقة المتكون المبادر. شفنا لهنا البوتنسيال متاع وليداتنا تبارك الله ما شاء الله عليهم في إبداعاتهم، باش يعملوا مشاريع، دونك حطوا دي بروتوتيب وصنعوا حاجات. دونك فما أكيد فما عندهم ما يقولوا في رواهم، أكيد بالتكوين باش يكون فما تأثير وفما توجيه فيه. دونك وإن شاء الله المستقبل كل ليهم يا رب.
0: إن شاء الله بإذن الله. للتسجيل أعتقد أنه تقريبا توا في الوقت هذية ما اكتفيتوا معناها بالتسجيل يظهر لي.
1: اي ان شاء الله ان شاء الله من هنا باش نزيدوا شويه معناتها لبعض الاختصاصات الاخرى، وان شاء الله باش مازال مفتوح وسيط للي يحب يلتحق. دونك حتى يلتحق بالمركز زيدا مرحبا به. دونك تعرف المركز طريق الزاويه قاي العوينه، للي يحب يعرف اكثر ينجموا يجيوا مرحبا بهم. عنا الإعلام والتوجيه، دونك ينجموا يراقبوهم ويوجهوهم حتى كانوا شي مركزنا في مراكز أخرى، ويسجلوا لهم حتى كان مش في مركزنا في مراكز أخرى، فما حتى مشكل.
0: يعطيكم الصحة، شكرا جزيلا، كل التوفيق إن شاء الله في المهمة هذه، مهمة هامة جدا في إنكم أنتم فما إحاطة كبيرة بالشباب، ولكن أيضا فما توفير ليد عاملة مختصة مطلوب جدا توفرها اليوم، حتى نكون الشركات الصناعية من وليدات وبنيات يخدموا خدمة مزيانة فيها برشة احترافية في المجال وبرشة مهنية.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد باش يكون معناتها توجهنا احنا الأول هو التشغيل في الأخر، معناها إنه نوفروا يد عاملة مختصة للشركات ولوليداتنا، توفير زيادة مواطن تشغيل.
0: شكرا جزيلا مدام أماني بوزياني، مديرة المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة، على مداخلتك معنا اليوم وساهمتك في إثراء الحصة وتوضيحك مختلف الاختصاصات الموجودة في مركزكم. تحياتي لك ولكل العاملين في هذا المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، إذن مواصلين معكم اللقاء دائما من خلال منوعة منكم وإليكم. بعد ما أعطيناكم فكرة على الاختصاصات الموجودة في المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة، الحقيقة بشمش الموضوع آخر هو متداول يوميا، ولكن كلموني يعني برشا من السادة المستمعين والسامعات، إيه سورتو خاصة اليوم برشا من أصحاب المشاريع، برشا من الباعثين الشبان اليوم في مشاريع صغيرة انطلاقا من المبادرة الذاتية، يقول لك اليوم تضررنا كثيرا من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. هذو ما بالنسبة للمبادرة الذاتية اللي ما عنده شارج مع ناس أخرين، معناتها يخدم وحده، ولكن يقول لك أنا اليوم عندي التزامات عائلية، التزامات اقتصادية، عندي التزامات مع المزودين بتاعي، عندي التزامات مع حرفائي اللي تقريبا في مجالات مختلفة يستعملوا في الكهرباء، واللي يقول لك الانقطاعات متكررة ولا يمكنني أني انغامر في بعض الأحيان بعد ما تكبد خسائر كبيرة برشا، ما يغامرش بأنه يخدم حتى ما يعرفش وقتاش الضوء يقص. صحيح اللي فما بلاغات توا ولات من ستيك، ولكن البلاغات هذه هي في حد ذاتها ساعات فيها بعض الأخذ والرد، باعتبار أنه يقول لك مثلا كما اليوم الاثنين التيار الكهربائي ينقطع تقريبا من الساعة 10 إلى 5 مساء على مجموعة من المناطق، ولكن جي يوضح بعد ويقول لك معناها على فترات مختلفة، على فترات متقطعة. بالتالي اليوم يقول لك شو معناتها فترات متقطعة، معناها اسكو هو يسكر من 10 إلى حدود 5 خلي نقعد نكتف يدي، ثم بعد 5 عندي الإمكانية باش نجم نخدم خدمتي، وإلا قبل 10 متاع الصباح نطلع الكمانديت متاعي ونحط اللي يستعمل الفور ولا غير الفور. فما ناس تستعمل ماكينة الخياطة، فما ناس تستعمل الحديدة الفريري باسي باش تحدد معناتها القطايع متاعها، فما ناس تستعمل الفور، فما ناس تستعمل معناها كل واحد والأدوات اللي يستعملها انطلاقا من التيار الكهربائي. يقول لك خليني نسبق خدمتي قبل 10 متاع الصباح، لكن فما شكون قال لي راهو انقطع التيار الكهربائي لفترات، وثم شكون حتى ضربت له الماكينه نتاعو. هذاك حاجه اخرى بالنسبه للتامين وكيفاش نجم نخدم انت الدوسي نتاعي باش يعوضوا لي، ولكن في الاثناء يقول لك فما برشا ضياع وقت، وفما برشا ضياع متاع كماندات قاعده توصل معناتها من الناس. من 10 إلى 5 اللي هو متواصل يصعب شوية، فما فترات متقطعة ما قدش تدوم الفترات، اسكو الفترات هيكية ينجم الإنسان يستعمل فيها التيار الكهربائي ولا، ثم بعد 5 مساء تضمنوا لي اللي ما يقصش الضوء ضامن ربي. فبالتالي اليوم هذوما الناس اللي عندهم مبادر ذاتي معناتها يخدموا وحدهم، يقول لك خسائر كبيرة برشا، خسائر لا يمكن تحملها لبعض شاب، خسائر لا يمكن تحملها للناس عندهم رأس مال صغير قاصدين ربي على خير في بداية مشروع. كانوا يتأملوا برشا أنه فترة الصيف فترة الطلبات الكبيرة على برشا منتوجات تتماشى مع الصيف، أنه باش يلموا رواحهم أنهم يكبروا رأس مالهم، ولكن لقوا رواحهم عندهم مشاكل لا تحصر تعد، كيف كيف بالنسبة للشركات الصغرى المتوسطة اللي فيها انجاجمون مع ناس أخرين، واللي معاه خدامتك يقول لك هو جاي هو مركز البريزنس متاعه هو موجود وديسبونيبل، معناها يلزمه يخلص، يقول لك إلى متى قاعد نخلص أني في ناس وأنا إنتاجي مش قاعد يطلع. بالتالي اليوم برشا إشكاليات يطرحوها كما قلت لكم الباحثين الشبان، خاصة للعود ومزيل الطري معناتها الخسائر تنجم تأثر عليهم برشا. نرجع لهنا ونقول الشركة الوطنية لاستغلال للكهرباء، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، شنية الاحتياطات اللي خذتها وهي تعرف اللي احنا قادمين على صيف السخون، هل قامت بعملة الصيانة الدورية؟ هل قامت بتجديد الشبكة متاعها؟ تخممش في أنها توسع وتضيف مولدات كهربائية؟ هذا هو السؤال اللي قاعد يطرحه المواطن. واليوم وقت اللي تسمعوا بعض الغضب على الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بالله اللي تبدلوا الموضوع، ما هوش غضب على الأعوان اللي قاعدين يعملوا توا في الانتروتيان والمانتنانس. مستحيل باش المواطن يتجرأ ويسب عون
قاعد يقوم بالواجب متاعه. وهو المواطن اليوم في حالة غليان من السياسات العامة متاع الشركة. الشركة قامت باحتياطاتها ولا الشركة نعرفوا اللي فما تغيرات مناخية كبيرة برشا، نعرفوا ارتفاع كبير برشا في درجة الحرارة في الصيف، نعرفوا الخيوط متاع الضوء هذه ما تنجمش تهز الآلات الموجودة. لكن أيضا في الأثناء المواطنين العاديين اللي في ديارهم اللي عندهم برشا مبردات عندها دي كليماتيزور نورمالمون اليوم في إطار ترشيد الطاقة من المفروض النقص شوية من استعمال. معناتها إذا كان أنت عندك دو تروا كليماتيزور في الدار راكبين، ولو أنه راهو ما نكذبوش على بعضنا المونجيلا ما عادش تهز ديجا بطبيعتها كي تحل كليماتيزور انت ومعاك كعبه ذو تصوتي المونجيلا. معناتها باش نقولوا احنا رشدوا استهلاككم كمواطنين زوز ثلاثة كليماتيزور ما تتحملهمش المونجيلا الضوء. اما في الاثناء استعملوا اذا كان عندك مروحه استعمل مروحه في عود كليماتيزور، عندك زوز ولا ثلاثة كليماتيزورات استعمل واحد بركه. اليوم عندك الامكانيه اذا كان عندك زوز فريجيدارات ولا عندك فريجيدير وعندك إلى أخرى متاع التبريد استعمل فريجيدير بركة باش نقصوا على بعضنا الشارج. كيف كيف للمغازات الكبرى إذا كان عند الإمكانية باش ترشد الاستهلاك متاعها رشدوا الاستهلاك باش نجموا الناس الكل نهزوا مع بعضنا ضيم هالصيف هذية. وربي إن شاء الله يبرد علينا الجو وإن شاء الله تكون عنا سياسة استشرافية لواقع ولكن لمستقبل في تغيرات مناخية هامة لابد أن نعمل احتياطاتنا الكبيرة لها. برشا ناس اليوم تخمم في جروبات متاع ضوء تقول لك أنا معناها نحاول كيفاش نلوج كيفاش نعمل مولدات خاصة فما الإمكانية ما ثماش. الناس اللي مركبة الطاقة الشمسية يقول لك اليوم علاش ما تكونش عندي الإمكانية باش نولد الطاقة الخاصة بي اسكو فما ولا ما فماش. هذا هي السؤال المطروح. يظهر لي موضوع الطاقة اليوم أكثر من وقته باش يتحط الملف متاعه على الطاولة ويحكيوا فيه خبراء بالأساس قبل ما يحكيوا فيه المواطنين. إغنية ثم نواصل اللقاء. لو سهل بكم مستمعين الكرام نعود بعد قليلة.

0: يا ليل
1: واسهر يا عين.
0: يا عين
2: العين مليح، لكن انا هي
3: طبعا العين الزرقة.
0: الزرقة الزرقة الزرقة.
1: لا لا لا، السودة
0: السودة السودة السودة.
3: الزرقة
0: الزرقة السودة الزرقة
3: السودة
0: الزرقة.
2: يا سادة يا سادة يا سادة يا سادة، يلي عيونكم عشاقة وشفتوا ما شفتوا في ملك الزي، وعلى الفصال ما لقيتوا حتى طاقة ما بين الغنجات وزرقات العين، الحكم عليها ما هو حاجة بعيدة، وإذا حبيتوا تخيروا في الحين هاهو الجاموسي.
1: بالله يا حميدة خلي الحكاية بيننا الاثنين.
2: وعليش تخبي؟ ما كانت لك عادة انت اللي تفرق في الوان العين، وفين تلقى احكم من هالسادة وزين يكوي مثل هذا الزين؟
1: اللي يغلب حميدة يجي حاسبني.
2: بالله يلا بالله يلا شنف الوذنين، نطالبك هالمرة ما تخيبني.
1: الله يبارك، ها هي سامعي.
4: عوين السودة مع الزرقة تتخاصم وقالوا افصل بينهم الاثنين.
1: بالله كيف نكون عليهم حاكم وانا ما نفهم لغة العينين؟
4: جاوا الغزلان وفتحوا لي عينيهم، عيون سما من تحت شفر طويل، وعيونها وخياني تقول عليهم بيت الظلام وسكن فيها الليل.
1: قالت لي الزرقة قل لي وش تستنى، عمرك شريت شبيه لهذا الزين، وشعري الذهبي وبسمة الجنة وسحر عيوني قل لي شفتوا فين؟ أنا إذا تكلمت وسكت المغنى قلب السعيد نرجع مسكين، واللي يراني في دلال ورنة يقول الغزالة هذه جاية منين؟ خزرت للزرقات خزر الطاير شاف السماء تضحك في يوم ربيع، وحب يطير لها وتردد حاير خايف ليغدى في السماء ويضيع، وبقيت نلوج علي فيها سحرني نفحص وندور في جميع الأركان، نلقى شفر منه يا رب استرني في كل رمشة يضيع للميزان، ما بين ذهب على الجبين مدلي وورد الخد وبسمة المرجان. والعين غديرة ركحت مرايتها، زرعها بداي ذبال حن عليها، إذا تقعد ساعة في رمشتها تقول السماء نزلت وذابت فيها. قلت لها صدقتي السماء في عيونك وجنة الجنات سكنت فيها، ورويحتيها شهلة ربي صونك من سحر عيونك، والله خفت عليها. هم دلي القطاية ذهب معلق، جنة عيونك ليها قلبي تشوق، عيونك سما فيها الربيع الهادي ينادي، حبيت نطول الجنة بالايادي بانت بعيدة وما قدرتش نلحق، عينك بحر يضحك ويعري سنانه بحنانه، حبيت نشرب موجته والوانه، خفت البحر الحي ما يغرق. البسي خامة تخفي جنة عينك وتزينك، تبقى عيونك تحت شمس جبينك، سكاكين من تحت السحاب تبرق. والله هي اللي خذيتي قلبي بعجلة ها شهلة، لو قلبي لقلبك يوصل ويكتب له، ولو مكتوبي ما كانش يفرق، نبني لك معبد ما يخش دونك ونصونك، نتهجى فيها الوان سحر عيونك، ونعدي عمري في سماها معلق.

0: يا خلق هالمولى مجلية
1: حلوة لك والله فلوية خلق هالمولى مجلية
0: عالخضرة الحلوة العزلية عالخضرة الحلوة العزلية حتى العمر

0: لكن حتى في الحكم على العينين القاضي يسمع ديما من الخصمين.
1: وخزرت للغنجات وقلت نفرق ما بين الحاجب والشفر والعين، نلقى الحاجب ممدود سيف معرق والشفر من يبنوز بر الصين، والعين تلمع في الظلام وتحرق. هويلي منك يا ظلام العين، حاجب شفر وعين ثلاث ليالي تلاقات عشية وخيمة سنين، وزاد ظلام الشعر نزل حمالي خلاني نقول الفجر زعما فين، حتى تبسم المضحك الغالي ومن مرجان ولعجة السنين. قالك الغنجة اخزر لي وتفرج وقل لي كانك في العلوم فطين، اش قال لك شفري بالسواد مغنج وليلي لدهم ساكن العينين، باللي ظلام الليل غمق وطول نور الصباح ببهرته يمحيه، وظلام عيوني عمره ما يتحول شمس الزمان عيات وحارت فيه. قلت لها صدقتي ليلك ماله نهاية وعيونك فيها شي ما ندريه، واللي تشك عيونك الرماية لهيب جهنم يحرق جواجيه. إذا العيون الزرقة فيها حرارة عرفنا السحر بلونه واللي فيه، أما ظلام عيونك النحارة من يعرفه ومين يقول لي عليه.

0: لكن قولنا بعد ساعة البال، لشكون من الاثنين نظرك مال؟ وش قالت الشهلة عيون عسلية والصمرة غنجة أم عين غزال؟
1: قالوا لي لكن هذا مش فصال، قلنا لك احكم يلا احكم بالنية، وإذا في الحكم طلعت ولد حلال خير وحيدة وقول هذه هي. قلت لهم بركة الحكم صعب عليا، لكن فهمت المعنى في اللونين. انتم صورة من الحياة الحية، وكل حيدة تمثل فيها حين. الصمرة تمثل الليالي السود، والشهلة ضحكة الفجر الفتان، واللي يسكر بخمرة الوجود يشرب الخمرة على كل الوان. هذا علاش نقول لكم ونعاود، الحكم زايد والكلام رزين، اللي نشوفه واللي انا رايد هاني نقوله وافتحوا الوذنين. الوان الدنيا ناموا ولع بيها، واذا تحبوا نزيدكم يمين، دمي نكبة وروحي نسلم فيها، تهاو بالحرام من سيبكم الاثنين.
2: نوصلوا مستمعينا الكرام لنهاية اللقاء معكم، إن شاء الله الأسبوع المقبل بإذن الله نرجع للفاتورة اللي سألني عليها، وشنية تنصيصات الوجوبية يلزم تكون موجودة حتى الإنسان تكون أموره قانونية 100%. شكرا جزيلا لحسن المتابعة، إلى اللقاء مع أجمل تحيات هيثم وناس، هويدا ساسي، عمر سلامة ورفقة زناتي.

0: الثالثة بعد الزوال من إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم من 10 صباحا حتى 5 مساء وعلى فترات متقطعة. وشملت هذه وستشمل هذه الانقطاعات عدد من ولايات البلاد، وفي الوسط ستشمل رقادة وبوحجلة ودار جمعية وولاد عاشور والسهيلات والسبيبة والعلاء والرجيش وحمام سوسة والحي الجامعي والقلعة الصغرى وقصر لمطة وقصر هلال وصيادة وطبلبة وعين جلولة وجمال وبملة ومساكن وبحجر وزويد قنطش والسحلين ومنزل كامل والمكنين والشابة وسواسي وكركر وسيدي بوعلي والقلعة الكبيرة وولاد الشامخ. قررت الإدارة الجهوية للنقل بسوسة توفير سفارات إضافية عبر خطوط الحافلات والمترو أيام 22 و24 و25 جويلية لتسهيل تنقل المواطنين المواكبين لفعاليات مهرجان وسو. والإدارة الجهوية للنقل أوضحت أن السفارات الإضافية ستتوزع على مستوى محطة المترو في اتجاه السيدي عبد الحميد والسحلين والمنسير ومحطة الحافلات باب الجبلي، إلى جانب تخصيص محطات لحافلات شركة النقل بالساحل قبالة ميناء سوسة يوم 22 و25 جويلية، مشيرة إلى أن انطلاق سفارات العودة سيبدأ من الساعة 11 ليلا. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية إلى غاية 18 من جويلية ارتفاعا قارب 10.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 695 قتيل. وأفاد المرصد بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية و 695 قتيل مقابل 629 قتيل خلال السنة التي سبقتها. بلغت قيمة تحويلات التونسيين بالخارج إلى غاية 10 من جويلية الجاري أكثر من 4745 مليون دينار، بزيادة 230 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، في مؤشرات تعكس أهمية تحويلات حوالي 2 مليون تونسي يقيمون في الخارج في دعم التوازنات المالية للبلاد. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإي هواية متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
4: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها جيكم جيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البيات والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم، الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
5: دقيقة صحة.
6: مرحبا بكم دقيقة صحة. مع حلول فصل الصيف وتغير العادات الغذائية متاعنا بالطبيعة مع كثرة الأفراح والمسارات، ربي فرح الجميع، مريض السكر زادة من حقه يفرح كل عبد الكل، أما يجب يحافظ أيضا على الصحة متاعه، وهذه بالابتعاد قدر ما يمكن على المشروبات الغازية، على العصائر خاصة العصائر المصنعة، المثلجات والحلويات. إذا كانت لازم شيء المناسبة نجم ياخذ شوية يذوق ما خذت خاطر، أما ما يكثرش. وكعبة الحلوب تبيع نجم يهزها ياخذها في داره كتيح له السكر، وإلا ياخذها بعد الغداء كيبدأ سكره معدل. النصيحة الثانية حبيت نأكد عليها ونعاود هي شربان الماء، إذا بينا يشرب أكثر من إيترا ونص في النهار، يكثر زيتها من الألياف. وكيك يعدي إن شاء الله عطلة سعيدة. مع تحيات الدكتور حنان الصيادي.
5: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تنساش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: مرحبا بكم الناس الكل، عسلامتكم معنا. عدد جديد من الموجة ورا الموجة كما العادة، البداية نهار الاثنين وبرنامجنا تلتقي به كل يوم الاثنين للجمعة من مثلاثة الخمسة على موجتكم إذاعة المونستير. عندنا مجموعة من الفقرات أكيد أو فيها إذاعة المونستير تعرفوا على فقرات برنامج الموجة ورا الموجة، ولكن يلزمنا ديما نعود لكم كل مرة شنو عندنا في فقراتنا. البداية بحل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد، اليوم باش يحكي على باب ريقشة، حدث ولا حرج، مع محمد أحمد مخلوف سكيتش بطبيعة ناقد وبطريقة ساخرة لحياتي.

أو فقرة موش صحيح مع الفنان الصادق عمار، خمسة دقائق مسجلين كما العادة. وآخر فقراتنا باش تكون على الخط، على الخط اليوم معنا فارس بن سالم قائد فوج جمعية الكشاف التونسي فوج طبولبة. حوارنا معاه باش يكون حول مهرجان الطفولة اللي ينطلق نهار 26 جويلية ويتواصل حتى لنهار 1 أوت. باش نحكي على كيفية التسجيل في التظاهرة هذه، الفقرات، المنظمين والمشاركين فيها، وبت بيع البرنامج الكامل لهذا المهرجان. هذا الكل في فقراتنا اليوم في برنامجنا الموجة ورا الموجة، وكامل فريق بتبيع يأمن لكم البرنامج، بداية بالزميلة هويدة بن ساسي في تنسيق البث المباشر واللي تربط السيلة بينا وبين ضيوفنا عبر الهاتف، رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، هويت الصورة، الصورة اللي فرضت نفسها طبعا، الإخراج الرقمي اليوم للزميل رؤوف غديرة، حسام نواري رافقنا في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للحصة، ومحمد وليد جاموسي في الإعداد كما العادة، وعلى رأس الفريق يحييكم ونتواصل معكم حتى للخمسة في تقديم هذا البرنامج. يلا بعد النغم نبدأ بحل البيبان والأستاذ جلال بن سعد، واليوم في المنستير وتحديدا باب بريقشة.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعين الكرام، تحية المحبة والمودة. الباب اللي باش نشوفوه اليوم باب مش بعيد برشا على الإذاعة، على إذاعتنا المحبوبة إذاعة المنسير، باب بريقشة موجود قبالة السوق البلدي بالمدينة، ويعود هذا الباب إلى العهد الأغلبي في القرن التاسع ميلادي. تسمى باب بريقشة نسبة لسمك البرقاش، واللي كان يتباع شيلة بيلة بحذاه بحذا الباب هذا في شك هكا، أو معناه عبارة كالعنقود يتعمل مسعف النخيل ومنجريد النخيل في إخراج الحقيقة يشهي. ويقول الباحث محسن عيسى متحدثا عن هذا الباب: يتواصل مع باب بريقشة التشكيل الذي أخذته مدينة المنستير منذ أواخر القرن الثامن ميلادي ومع العهد الحفصي كذلك. هذا التشكيل هو الأسوار والأبواب، وهذا ما يجعلها تحفة عريقة كلها مجد وفخار. ويقول زميلنا ماهر جعيدان في مقاله بإلترا تونس في 27 فيفري 2019، في مقاله اللي هو بعنوان رباط المنستير حصن دفاع ومزار عبادة، يقول الأستاذ جعيدان: رباط المنستير هو أحد ثغور الحراسة، وإطلالته على المتوسط جعلته في صدارة المواقع الدفاعية بل منشأة عسكرية. وكانت مدينة المنستير محاطة بالأسوار ولها ثلاث أبواب تعلوها أبراج: الباب الأول قبلي وهو باب بريقشة، والباب الثاني جوفي وهو باب الخوخة، والباب الثالث غربي. ويواصل الأستاذ جعيدان ويقول: وعرفت المدينة عدة أبراج، أهمها برج القصبة وسيدي عامر وسيدي منصور وبرج القلب، فيما كانت تعتلي تلك الأبراج مدافع. أما باب المدينة فيعرف بباب الدرب. وكتب الدكتور براوي عجينة عن هذا الباب في مجموعته القصصية جدار الخوف، يقول: كان باب بريقشة من عهود خلت يحمي المدينة ليلا وتباع أمامه الأسماك نهارا. يمكن كذلك العودة لمقال المهدي خليفة في جريدة الشروق بتاريخ 17 جوان 2020. هذا باب بريقشة بإيجاز، واللي حب يتعمق قدمنا لكم مجموعة من المصادر والمراجع مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: مرحبا بكم من جديد مواصلين في المجاورة الموجة. نوصلوا مع بعضنا للركن الثاني حدث ولا حرج مع محمد أحمد مخلوف. أهلا وسهلا أحمد. مرحبا.
1: مساء النور ثريا. مساء النور كافة السادة المستمعين والمشاهدين.
0: شو عاملة فيك السخانة؟
1: الحمد لله
0: وصلت لبيت
1: سخونة من الحمد لله. سيسر واحنا وبرا
0: اللي يدخل توم الثانية اللي كيف تتبدل مع ثلاثة اللي يدخل يدخل
1: خاطر اللي ذا
0: على كل هي الموجة نتاع الحر. إن شاء الله إن شاء الله أبرتير من غدوة بعد غدوة باش تبدا أي باش تبدا تروح على روحها, وإن شاء الله نكملوا بقيت الصيف في سخانة على الأقل عادية
1: مقبولة خاطر هي فوق المعدلات نتاع السنوات الأخيرة.
0: أكثر أكثر برشا من المعدلات اللي متعودين بها, وهذا اللي يقلق برشا ناس إضافة لأنه كما تعرف الظروف تاع قصان الماء والضوء واخلت الإنترنت بالطبيعة.
1: بالضبط للأسف. إن شاء الله تتحسن الأمور وكا وإن شاء الله
0: مربوطة كلها بالموجة نتاع الحرارة هي
1: أكيد
0: خلقت خلينا نقولوا هالاضطراب هذا في كل شيء.
1: تفرعيسة
0: تفرعيسة. بعيدا عن هذا محمد أحمد مخلوف عنده موضوع آخر, حدث ولا حرج.
2: حدث ولا حرج.
0: تفضل أحمد.
1: مشى في بالي نسمع في عم الصادق ثريا يرحمه يغني تعديت على جنين الدارك لقيت وردك يتبسم لي, وإذا بي نسمع في سامي الخرناني عيط اذري اذري يا عم علي اذري عركة في زينة البلاث بين مرتك وعمل هادي لانتريتي. اهبط علي يجري من تروازيام ايتاج وين يسكن وخلف درجة ولا هما درجتين وتكب على وجهه واستر ربي لو كان ما سبقش ديه راه وجهه تحل ولا راسه تفرشخ. خلط يلهث لجنينة البلاص يلقى مرته سهام شادة عم على الهادي لانتريتي من رقبة مريول وقريب تخنقه وتطلع له بلحوحه وفنجان القهوة اللي في يده اتكب على سرواله وهو يصيح ويعيط والله لنقومها والله لنقومها اشبيه من كبوك. وسهام تصيح وتعيط من غادي وتقول له اي نعم ملك بابا ونص يا بابا والفكرة فكرتي وانا اللي حشمت روحي مع سكان البلاص كي طالب الركيك من واحد الواحد ونبدل في وجهي الوان الوان باش نقنعهم وناخو من عندهم الفلوس باش يشرينا الجازون والشجر وطلعنا لبناك اللوح وتعهد كل واحد فينا باش يسقي وينظف على القليلة مرة في الجمعة. وانتي كيف جيتك وقتلك على الفكرة رخيت فيها العين وقتلي وانتي تضحك هل هداري الفارغة ما تهمنيش وكيف نحب نقعد نقعد على الشازلونك في الباركون متاعي نشم الهواء. وبالنسبة للأخضار اللي تحكي عليه عندي محابس النعناع والأحبق والفيجل والقازون متاعكم أربيه فيه الفاكرون ولا خليوه ميسرة للعلالش في العيد. وتوا تحب تقعد وتتمتع هناني بناني دويو يا بابا والله لا تحط فيها رجلك. كي الفرس المسيب سهام استلبست ولا سمعت لا كلام علي راجلها ولا منوبية جارتها وعشيرتها وما نجم يشكمها كان الوردي السنديك كيف طلب من الهادي لانتريتي بكل حزم مغادرة المكان. وزاد نبه عليه باش ما عادش يحط سقيه في الجنينة إلا ما يدفع بارو من المصاريف الكل. والحق هالعركة كانت فرصة للوردي السنديك اللي لقى جميع السكان تقريبا حاضرين وملمومين في العركة باش يذكرهم باش يدفعوا من هنا لاخر الشهر معلوم صيانة البلاص وخاصة عملية الدهن الخارجي الأبيض اللي تقشر وصفار بعد اللي آخر دهنة عندها حاشة عينيكم 5 سنين. وكيف كيف يخلصوا سي إبراهيم النجار اللي صلح ودهن الدربوز متاع الدروج وطلع أبناك الجنينة والتوى لخلص في فلوسه. قال شنو سي برهوم ولد البلاص وما يلوش معانا والراجل مسكين عنده كرا حانوت وصبان سي أناساس وزيد على كلامه الكونتابلي خانقوا هالنهارين بخلاف فاتورة الحانوت وفاتورة الضو اللي مش خالصة وحتى في نجاح بنته فلوسه في كروشكم وهو يكردي في الحلوم من عند مدام سابلي. ومفيد الهدرة تفضت ما بين سهام وعمل هادي لانتريتي وتشكشكت ما بين السكان والوردي السنديك وكل واحد يقول خاطيني. وكما يقول الشاعر قالوا يا بابا وقتاش نولي وشرفة؟ قالوا حتى يموتوا كبار الحومة.
0: أي حدث الشاعر صار هو
1: مالا مو شاعر باش نبدلوا الجو كهو.
0: شاعر به كيما قلت الناس ما سميت الناس شاعر
1: لا لا لا
0: هو بير أو المثل الشعبي ذاك
1: أكيد.
0: قالوا يا بابا وقتش نولي شرفة؟
1: قالوا حتى يموتوا كبار الحومة.
0: أي ولو أنه توا ولينا نعيشوا في وقت العباد ما عادش يهمها أصلا في كبار الحومة ولا في رأيهم.
1: بعد اللي كيما حكينا جماعة الأخرى شوها تي في ناس تلوج على شوها ما عادش يهمها حد شيء. ولينا دونك بالحق كيما قلت أنت المرة الأخرى ثورية احنا كنا نلوجوا على السطر توا ولا الفضح ما عادش السطر وربي باقي ستروا علينا ما ينعش.
0: أما فيما يخص الموضوع اللي حكيت فيه راهو مش لعبة وراهو موضوع جدي
1: أكيد.
0: خاطر متعرف المساكن
1: جماعية.
0: الجماعية هذه عندها قواعدها راهو عندها قوانينها والسنديك ما وش نامبورت كي المفروض هو فما شركات تو خاصة ما خلينا احنا في خلينا في الصنديق في العادي وفي الطريقة القديمة والمعروفة وأنه واحد من العمارة وتصير ساعات انتخابات ويرشح روحه ويتفقوا عليه وحتى المعلومة اللي بيش يدفعوه على خاطر فما مصاريف للصيانة والدهينة
1: وموجودة كل هذه معناها في نظام قانوني معناها موجودة في
0: الرائد الرسمي بالقانون وكذا دونك انت كي بيش تسكن في العمارة
1: ويمشي يتنشر زاده في الرايد الرسمي اسمه معناه ماهوش سهل بالحق
0: والملاك هو اللي خلص الصنديق مش الكاري راهو باش نكونوا نعرف على خاطر راهو نهار اللي انت تمشي تكري ابارتمون في عماره فيها صنديق باش يقول لك مثلا 800 دينار و100 دينار صنديق في الشهر وهذاك تقريبا المعدل تو في المدن الكبيره كيما مستير سوسه بون العاصمه ساعات حتى اكثر شويه أكثر من 100 دينار وانت وين تسكن وشنو العماره وقداش فيها من شقه وطبيعه الخدمات اللي باش يقدموها
1: اكيد
0: يكون متفق عليه. علاش؟ لأنه رأي مهمة برشا حتى للمشهد العام.
1: بالضبط.
0: خاطر أنت تحكي لي في الأوف قلت لي عمارة مقابلتني اشترها مدهون واشترها مش مدهون اللي دفعوا دهنون ومن مدفعوش
1: بالضبط.
0: وشنو المنظر ذاك من برا المشهد العام شنو باش يكون معناها
1: معناها بالحق برشا هنا نشوفه احنا على الأقل نشوفه في المحيط متاعنا مثلا في مدينة المنستير برشا عمارات للأسف الشديد معناتها من برا منظرها ما ينسجمش مع المحيط متاع المدينة وهو معناها الدهن بسيط تو معناها مثلا مدينة المنستير يقول لك ادهن بالابيض معناها ابيض وازرق
0: عادي
1: خاطر تو ساعات فما شكون يقول لك ندهنوا بالالوان الالوان ساعات تتكلف خاطر باش تعاود وباش تخلط وكذا لكن دهن الابيض ما يكلفش معناها براتيكمون دهن عادي تدهن تبدا نايره انت لول تبدا قاعد معناها في بلاصه مزيانه تنشرح نفسيتك كيف كيف حكينا زاد على جرد نتاع البلاصات فما الناس تعمل جرد لصغيراتهم يلعبوا فيها وليهم هما زاد متنفس خضار ويتلهوا به ويبداوا ابنائهم
0: صحيح يعطيك صحه
1: يدخل فيه معناها بون السنديك ينجم هو يتدخل فيها الحكايه هذيك تبدا منظمه بيناتهم وعلاش ليه
0: فما حوايج نسيسير على الاخر كيما الاسانسور في العمارات اللي عاليه وفيها اسانسور باش بالاسانسور باش يمشي لك بالالكتريسيتي يسمك دونك الفاتوره تخلص نتاع ضوء الدروج ونتاع لاسانسور
1: بالضبط
0: لاسانسور لونتروتيان نتاعو على شكون باش يقعد لاسانسور ديما مريقل ويمشي وكذا يسمك زاد تكون مخلص السنديك نتاعك باش تلقاه وتتمتع بالخدمه هذيك
1: بالضبط
0: نمشي معاك اكثر الباركينج سواء كان في الطابق السفلي
1: سوسول
0: ولا في اي بلاصه نتاع العماره الباركينج يسمو كيف كيف,
1: كيف
0: اذا كان في بيبان اللي بالالكتريسيتي ويزم والكوما لي كوموند اللي يتوزعوا عليكم راه هذاك كله فلوس
1: كل كل كل كل.
0: دونك الناس اللي باش يسكن في عماره واللي يكسب سورتو انا ديما نرجع للملك اللي يكسب في عماره ويتصور روحه مش باش يخلص غلط راه
1: وقتها
0: يدبر راسه وين يمشي يسكن بالحق راو المساكن هذه الجماعية هذه قاعدة من قواعدها أنك تكون عندك صنديق باش تخلصها وباش يقوموا لك بالخدمات هذيك الكل باش تمتع بها
1: وبالطبيعة بخلاف هذيك فما معناها
0: فما قواعد الحراسة
1: هي الحراسة وقواعد العيش معا زاد معناها الاحترام نتاع التوقيت نتاع النوم احترام الجيران احترام البلايص هذا بالنسبة للباركينغ راهو فما إشكالية كبيرة
0: لا بالأرقام هما الحقيقة الأغلبية توفيق
1: الأغلبية ولا بالأرقام
0: تلقى أنت مثلا لابارتمون نتاعك نمرو 20 تلقى نمرو 20 في الباركينج نتاعك وراهو وصحيح كلامك على خاطر ساعات ما يحترموهمش
1: ما يحترموهمش
0: وانا نسكن في عماره عندي بلاستي رقم 20 نضيف احمد يقول لي وين باش نحط الكهرباء
1: حط لها
0: فارغ ما يجيش جاري هذاك ولا ولا ما يجيش هذاك يسكن في تونس يجي من
1: مكان بالمكان
0: ونهارته هو يجي هي. ويحب على بلاستو
1: صحيح
0: وتصير مشاكل
1: موجود هذا
0: هي فما نوادر أخرى
1: برشة نوادر
0: العساس متاع العمارة يكري بلايس الباركينج
1: يدبر في راسه
0: هذي نحكي لك صارت لي مرتين في حياتي نحكي على تجربتي الخاصة العساس يكري يدبر في راسه إيه لكن أنا كي نطلع مش نحط كرابتي نلقى بلاستي محازة يجيني يوم ما تحط في الأخرى شان عندك فيها حطه كويتي كواش يهودي خليني نحط في بلاستي أنا شو حط في بتاع الناس وبعد يجي يدق عليه يقول لي
1: بعد لي كرهب
0: أي يعرف كرهبتي مثلا جاري ولا حاجة ليه لا يحط ويشني من بعد الحكاية كي تباتها نلقى فما كرهب مش ساكنين يدخل ويكري دبر في راس
1: أكيد
0: ما نحكي لكش في مستيرة في اللي زابرتمون القراب للبحر
1: مشكلة كبيرة
0: يكريو في بلايس الباركينج على قاعدة ولو السكان واصحاب المنازل ذو ما يعرفوا اللي نحكي فيها أكثر مني كريو يكريو زادة وسعار ما نحكي لكش لانك ذاك علاش لي سانديك لازمهم يكونوا فايقين معناه خاطروا علاش
1: ويكونوا أونيت زادة
0: ليه هو سانديك علاش خاطر ليتاش اللي
1: عنده
0: راهي مش سهلة وأصلا حتى حارس العمارة المفروض هو يرد باله منه يعملش هالتجاوزات هذية وكذا أي ماله ما تعرف خاطر المواطن كيف يدفع فلوس من بعد والسنديك معناها نورمالمون تتبدل زادة
1: وفما سنديك محترف
0: كل واحد عنده موندا
1: اي وفما سنديك محترف
0: المحترف هذيك حكايه اخرى
1: اي فما محترف
0: تجيب شركه خاصه تخدم لك راهو الاجر باش يكون اكثر
1: بالطبيعه يدخل في اطار ربما معناها
0: السوتريتونس
1: معناها يعطيو للشركات ويعطيو
0: كذا واذا كان عنده شركه شنو تفهم انت وحال شركه عليه باش يخدمك
1: باش يربح سي نورمال عنده غايه ربحيه هو
0: اي مؤكد بينما كي تبدا السانديكا نتاغن منكم انتم السكان ما باش تخدموا رواحكم وتعاولوا اللي يفضلوا لهم يعملوا به حاجات
1: صحيت هو كما قلت انت معناها باش تخدموا رواحكم ممكن يكون في اطار زاد حمل الجماعه ريش نتعاونوا معناها وكيما حكيت انا بكري فما قواعد العيش معنا ما بعضنا صحيح
0: شكون
1: نتفاهموا المهم متفاهمين هو فهمت
0: يبداك الفضاء المشترك يبدا مدهون يبدا شبيبكه تمريق لم هو كذا
1: اذا فما حديقه زاد
0: اي مهم الحديقه
1: للصغيرات يلعبوا كما قلنا هما يرتاحوا نسيت سويت فما موضوع اخر حكينا فيه هو بطرافه معناها اذا كان بالزهر فما صناعي في البلاصة دخلوه
0: اي بيعطيو
1: فلوس ومش قال شو ولد البلاص ولا مادام يدفع هو في البار نتاعو في للسنديك خلصوه مش نتاعنا وما يسالش
0: عندك انت شكون يخدم هو يخدم الصنعة يا اخي قالوا له انت انت
1: ساكن انت نتاعنا هذا سي ابراهيم تاع
0: سي ابراهيم يصرف لك من عنده
1: ولا 100000 قول له 10000 لا معناها الكل راهو يوتر الجو العام في العمارة وبربي حاجة أخرى ثريا فيما يخص الباركينج راهو الملاحظ أنه برشا بطيمات ممكن قدم شوية هما ولكن حتى البعض فما تجاوزات في جديد راهو في كراس شروط يلزم يكون عامل سوسول الباركينج برشا ما هماش عاملين
0: هذاك زاد
1: موضوع آخر
0: هذاك موضوع آخر وكبير علاش على خاطر هذاك تدخل فيه البلديات لا تعطيك الترخيص
1: بالضبط يعني. فما شكون تجاوز
0: المفروض بعد ما تعطيك الترخيص تراقب أي تراقب وكي تلقاك ما عملتش باركينج توقف لك
1: الأشغال
0: مؤكدة ما فيهش أما للأسف الشديد احنا ساعات نغمضوا عينينا كمسؤولين على برشا حاجات وانتاج تظهر من بعد وتظهر انتاج وخيمه وخيمه جدا على البلاد بكلها معنى.
1: انت تو فما مانيش باش نسمي لا البلاصه ولا وي في مدينه المنستير باه يبني في بطيمه جديده ربي يعينه وربي يكسبه ابسط شيء ماهوش عامل معناها السوسول الباركينج باهي انت تو البطيمه اللي بانيها فيها تقريب نقولوا احنا حتى 5 ديار هذوما 5 عائلات براتيكمون الناس الكل بكرهبه بخلاف الحوانت اللي باش تعملها اللوط
0: الكوميرس
1: ويمشي يحطوا
0: على حافه الطريق ويسكروا التروتوار
1: ولا على التروتوار ولا يسكر
0: ومن غدوه يولي يلوش في الظل نتاع الشجره ويجي تحت الشجره ويطلعها
1: وكذا ونقعدوا معناتها هي حاجات بسيطه عندها تداعيات اخرى
0: اي ونقعدوا ديما في المشكله هذيك نفسها اللي صايره عندها برشا مرات وهو ساعه كيفاش خاطر تو نورمالمون اللي باش يطلع اي عمارة هنا في بالي بلدية تحكي على مستير فيلا
1: في مستير فيل
0: أي خاطر مستير فيل في بالي مفماش
1: هاني قلت لك
0: كيستيون عمارة سي باركينج
1: نسمي البلاصة وين ولا الحي وين
0: يا يتبرع بالطابق الأرضي للباركينج ويبدأ يطلع من الطابق الأول ومش يا يعمل سوسول
1: ما فماش لا سوسول ولا فما حد شيء وبورتون في حي معناها ضويق ويتسكر كما قلت انت السفيه هو يحط هذاك كهرباء هكا كهرباء ما عادش الناس تلقى منين تتعدى على التروتوار ولا حاجه
0: الرخص وكيفاش يدبروا فلوسهم الله اعلم وما عرفش زاده في البلديه كيفاش يسكتوا يتفطنوش ولا يتفطنوا يطفيوا الضوء.
1: الله أعلم، إحنا ما ندخلوا معناش تفاصيل، لكن إحنا أعطيناها في الفاق. إحنا معنا
0: أما كومون ديما نسألوا،
1: ديما نسألوا،
0: إحنا ديما نسألوا هذا.
1: إحنا نسألوا المصلحة العامة،
0: بتبيع بتبيع المصلحة العامة هي اللي تمن. أحمد مخلوف يعطيك الصحة، مهم برشا راهو الموضوع اللي تحكي فيه، عقلية السنديك عند المواطن التونسي رغم اللي العمارات موجودة عندها برشا تو في تونس، وعقلية السنديك مازالت ما دخلتش في تفكير المواطن التونسي،
1: وعقلية هذه الانتريتي اللي ما يدفعش هو ويحب يتمتع معناها بالخدمات الكل.
0: ولكن نقصد بالعقلية السنديك ما دخلتش معناها كلها باش تدفع تكسب في عمارة راك استنى ما جاك. وهي أصلا عقلية المساكن الجماعية مش راكبة برشا عند التونسي، مش راكبة برشا. أحمد مخلوف يعطيك صح، ليه الموضوع وطريف إن شاء الله اللي يسمعونا فهمونا هذا
1: إن شاء الله هذا كل هدف.
0: شكرا لك يعطيك صح، نهار إن شاء الله الاثنين الجاي نلقاوك ديما في حدث ولا حرج مع موضوع جديد وطريف
1: إن شاء الله.
0: بعد قليل بعد النغم أسامة بالحاج محمد في من ذاكرة المهرجان اليوم، مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء المصري.

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: عسلامتكم، ما زلنا مواصلين رحلتنا في حديثنا عن مهرجانات تونس والعالم العربي، واليوم نحط رحالنا في مصر مع مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء اللي تأسس سنة 1990 بمبادرة من وزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية ووزارة السياحة والأثر. كانت الفكرة من البداية واضحة، تقريب الفن للناس الكل من خلال تقديم حفلات موسيقية وطربية بأسعار رمزية، باش أي مواطن ينجم يحضر ويستمتع بالموسيقى في واحد من أجمل المواقع التاريخية في مصر، وهو قلعة صلاح الدين الأيوبي. المهرجان انطلق في عهد وزير الثقافة الراحل فاروق حسني، ومن وقتها ولا واحد من أهم المواعيد في الصيف المصري. وسؤالنا هنا، زعم شنو يميز مهرجان القلعة؟ طبعا خصوصية المهرجان انه يعتبروه برشا ناس اوبرا الشعب، يعني في عوض ما تبقى العروض داخل قاعة الاوبرا خرجت للهواء الطلق وفي فضاء يستقبل آلاف المتفرجين كل ليلة. البرنامج يجمع بين الطرب الأصيل والموسيقى الكلاسيكية والإنشاد الصوفي والجاز والبوب وحتى الفرق الشبابية. ومن طرائف المهرجان إنه معروف زاد بالمواقف اللي تتعاود كل عام، من أشهرها معركة الصفوف الأولى وين تلقى العائلات المصرية تجي من بعد الظهر وهي جايبة معها الأكلات والتسالي باش تحجز بلاصتها قبل بداية الحفل كينها خارجة في نزهة عائلية. ومن أكثر المواقف اللي يحبها الجمهور كي يتعدى القطار متاع السلعة قريب من القلعة، وين يتفاعل الجمهور مع مروره ويعلو صياح الجماهير في تحدي للتغطية على صوته. وفي صيف 2026 تستعد دار الأوبرا المصرية لتنظيم الدورة 34 للمهرجان من 15-24 أوت على مسرح قلعة صلاح الدين. الدورة باش تشهد تجهيزات جديدة في الإضاءة والصوت والشاشات العملاقة مع طاقة استيعاب توصل 5000 متفرج كل ليلة، كما وفرت الإدارة سيارات كهربائية صديقة للبيئة باش تنقل كبار السن من مداخل القلعة للمسرح، إضافة إلى برمجة 23 حفل فني يشارك فيه نخبة من نجوم مصر والوطن العربي. ورغم قيمة العروض والأسماء المشاركة، حافظ المهرجان على هويته الشعبية، وين أعلنت إدارة إنه سعر التذكرة ما يفوتش 100 جنيه مصري مع إمكانية اقتنائها عبر منصات الحجز الرسمية.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

عيني على هالأغنية وعيني على عدنان الشواشي وعيني على الأغنية التونسية كي تبدأ لحنا وكلمة محلاها. يلا ما زلنا مواصلين معاكم وإن شاء الله وقفتنا الإخبارية كما العادة باش تكون في تمام الرابعة، بعدها أخبار الرياضة، ثم نرجع لكم بفقرة ديما القدام ديما القدام مع أي روين. اليوم باش تستضيف السيد زياد البسيلي رئيس جمعية متطوعون للتشجير، وفقرة مش صحيح مع الفنان الصادق عمار، وآخر فقراتنا باش تكون على الخط. اليوم معنا فارس بن سالم قائد فوج جمعية الكشاف التونسي فوج طبلبة، وباش يحكي لنا على مهرجان الطفولة الانطلاق تكون 26 جويلية ويتواصل حتى 1 أوت. هذه فقراتنا بعد الأخبار، إلى اللقاء.

0: الرابعة بعد الزوال على موجات إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. أكدت وزيرة المالية مشكات إسلام الخالدي خلال خلاص أكبر قرض خارجي لتونس والمقدر ب 740 مليون أورو في منتصف جويلية، وأن تونس ملتزمة بخلاص الديون الخارجية في أجلها رغم تأثيرات ذلك على العملة الصعبة. وبيّنت إسلام خلال جلسة استماع بلجنة المالية اليوم حول مشروع القانون المتعلق بالملحق التعديلية لعقد القرض بين البنك المركزي لفائدة الدولة والبنك الإفريقي للتصدير والاستيرادة، بيّنت أن القرض يقدر ب 500 مليون دولار أمريكي وبنسبة فائدة تقدر ب 5.86% لتعبئة موارد الدولة وحاجتها في السداسية الثانية للتمويل من العملة الأجنبية لتسهيل عمليات شراء المواد الأساسية مثل المحروقات والأدوية ولتشجيع الاستثمار خاصة في المشاريع المعطلة. قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إن جميع الفئات في تونس معنية بالزيادة في الأجور دون استثناء، وأضاف اليوم على هامش انعقاد أشغال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تحت شعار رحلة الإصلاحات نحو الأمن التقاعدي أن تأخير صرف زيادات عدد من المتقاعدين يعود أساسا لتعقيدات فنية وإدارية، سيتم خلال الشهر الحالي إيجاد الحلول الخاصة بهذه التعقيدات الإدارية من أجل استكمال قرار الزيادة لكل الفئات المعنية. سجل عجز الميزان التجاري الطاقي باحتساب إتاوة الغاز الجزائري المصدر ارتفاعا بنسبة 32% مع موفى شهر مايو المنقضي ليبلغ 5767 مليون دينار وفقا لتقرير الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. تفتتح اليوم الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي بعرض 100 كمان للعازف والمؤلف الموسيقي التونسي زياد الزواري. وأفاد مدير المهرجان معز عباس بأن المهرجان سيقدم 20 سهرة فنية تجمع بين الموسيقى والمسرح وسط غياب تام للعروض الدولية. قررت الإدارة الجهوية للنقل بولاية سوسة توفير سفرات إضافية عبر خطوط الحافلات والمترو أيام 22، 24، 25 من جويلية الجارية لتسهيل تنقل المواطنين المواكبين لفعاليات مهرجان أوسو. السفرات الإضافية ستتوزع على مستوى محطة المترو في اتجاه سيدي عبد الحميد والساحلين والمنستيرة ومحطة الحافلات باب الجبلي، إلى جانب تخصيص محطة لحافلات شركة النقل بالساحل قبالة ميناء سوسة يومي 22 و25 من جويلية الحالية. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 5. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
2: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
3: مع إعداد المنستير الصيف يحلى.
4: برمجتنا تتجدد كل صيف مع برامج تعمل الكيف.
3: ديما عندك ما تسمع.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا. بدايه بكره القدم، الجامعه التونسيه لكره قدم من خلالها الرابطه الوطنيه لكره قدم المشرفه على البطوله الوطنيه اعلنت اليوم انه بيتم سحب قرعه رزنامه بطوله الرابطه المحترفه الاولى 2025-2027 ان شاء الله يوم الاربعاء 29 جويليا في 11 متاع الصباح بقاعه الندوات بالاداره الوطنيه للتحكيم بمقر الجامعه التونسيه لكره القدم. في توضيح بسيط حول عملية سحب الرزنامة، الأندية اللي تقريبا ينتميون نفس الولاية ويلعبوا في نفس الملعب بيشكونوا يلعبوا مش في الرزنامة بيشكون مقابلة بمقابلة، معناها مقابلة يلعب في ملعبه والمقابلة بعد يلعب خارج ملعبه. لهنا نتحدثوا على الترجي التونسي ولا النادي الإفريقي، نتحدثوا على أيضا التقدم ساقيه الدير ونادي الصفاقسي، ونتحدثوا على زيدا النجم الساحلي والأمر الرياضي بيحة منسوسة. معناها هذوما تقريبا اللي من المفروض أنه يلعبوا بالالترنانس، معناها مقابله في بلادك مقابله خارج بلادك باش طاقه الاستيعاب الملعب وايضا الامور تامين الملعب من السلطات المختصه كلها تخلي الوضعيه جيده كما في كل المواسم. بالتالي فما عدد من البرامج تاع الرزنامات، والرزنامه هذه يتم سحبها في الاخير ويتم الموافقه عليها ويتعلق الموسم الرياضي ان شاء الله يومي 22 و 23 اوت القادم. بالنسبة للرابطة الثانية، الموسم الرياضي ينطلق في آخر شهر سبتمبر، والجامعة التونسية لكرة قدم ومن خلال الرابطة الوطنية كانت قدمت الزوز مجموعات متاع الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. للإشارة سنين فما حتى تغيير لا في الرابطة الأولى ولا في الرابطة الثانية. بالنسبة للرابطة الأولى استشن فريق وصاحب أفضل عدد من النقاط في نهاية الموسم بيتحصل على لقب البطولة، وثلاثة فرق الأخيرة بتنزل للرابطة الثانية. وبالنسبة للرابطة الثانية كما السنة الفارطة بيكون فما مجموعة، وكل مجموعة يطلع فريق، وفما فريق ثالث باش يعمل باراج بين مع فريق من الرابطة الأولى. على كل هذه البرنامج بتاع المقابلات في انتظار كما قلنا تحديد الرزنامة. عالميا الآن بدو زكي هو المدرب الجديد للمنتخب الأردني، تجارب متعددة للمنتخب الأردني مع المدرسة المغربية بعد جمال السلامي وبعد أيضا حسين عموت المرادية. بدو زكي هو المدرب الجديد للنشامة. ذكركم أنه في مونديال اليوفي البارح المبالغ المالية الراجعة للمنتخبات، المنتخب الإسباني تحصل على رقم جيد، وفي الحقيقة بعد ترفيع في قيمة الجوائز بالنسبة لمختلف المنتخبات 51 مليون دولار اللي تحصل عليه المنتخب الإسباني، منتخب الأرجنتين 34 مليون دولار، ثم الجوائز تقريبا هم في حدود 870 مليون دولار. هذوما تم توزيعهم على مختلف منتخبات العالم بالترتيب نتاع شكون الأول شكون الثاني اللي لعبوا الأدوار الربع النهائية، تحصلوا على 20 مليون دولار، ثم بقية المنتخبات اللي شاركوا في كأس العالم 48 منتخب في انتظار اكيد كاس العالم القادمه اللي حسب رئيس الاتحاد الدولي بشوالي 64 منتخب، مازال ما صارش موافق

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

اعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للاطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما توفاش. كل عشوية رافقوكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: في حياتنا ناس هم الأساس. شكرا من هنا لبكرة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد ومواصلين معاكم الموجة ورا الموجة. نوصلوا مع بعضنا الفقرة ديما القديم ونقولوا أهلا وسهلا لأي رويني. أهلا وسهلا أي
2: مساء النور مدام فوريا ومرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على موجات إذاعة المنسير. ديما القديم الفقرة اللي تعودتوا بها مثني للجمعة ضمن برنامج موجة ورا الموجة، الفقرة اللي كل مرة نحكي فيها لنجاحات.
1: به اليوم عنا ضيف وعنا نجاح. قبل هذا عنوان فقرتنا ونستقبل ضيفنا.
3: ديما القديم ديما القدام.
2: في ديما القدام اليوم اخترت نحكي على جمعية اسمها متطوعون للتشجير، هو فرع تابع لجمعية متطوعون من أجلكم، جمعية تهتم بغراسة الأشجار ونشر الوعي بأهمية التشجير بولاية سوسة. يحضر معنا بالهاتف رئيس الجمعية سي زياد البسيلي ونقوله له عسلامة.
4: عسلامة، مرحبا.
2: مرحبا بيك، منورنا في إذاعة المنستير. شنو حوالك؟
4: والله لاباس الحمد لله.
2: شعملت فيكم السخانة؟
4: لاباس
2: الحمد لله يا ربي الحمد لله.
1: مرحبا بك يا زياد.
4: أهلا وسهلا. مرحبا.
1: أهلا وسهلا زياد، معك ثوريا وآية في الانتين، والحوار باش يكون لك مع آية. شباب تتفهموا في بعضكم، يلا ننطلقوا.
2: سي زياد، لو كان تحكينا على فكرة الجمعية متطوعون للتشجير، وقتاش تأسست، شنو الهدف الأساسي متاحها؟
4: هو ساق بكل شيء. الجمعية اسمها متطوعون من أجلكم. رئيس الجمعية هي مدام حسين شواري، كاتب العام عبد بوسنينة، وأمينة المال مدام رانيا عمر بالضبط. كوننا فريق في وسط الجمعية سميناه متطوعون للتشجير.
2: هو فرع من الفروع.
4: هو فريق في وسط الجمعية يعنى بالنشاط البيئي والتشجير.
2: وقتاش تأسست الجمعية سي زياد؟
4: طبعاً بالضبط.
2: لو كنت تحكينا على الهدف الأساسي متاحة؟
4: هي جمعية اجتماعية ثقافية، عندها برشا أنشطة معناها في بخلاف الأنشطة البيئية.
1: أعطينا أمثلة، أعطينا ساعة أساساً شنو نشاطكم، طبيعة نشاطكم الأساسي للجمعية. نعرفوا تنجموا تنظموا دي زاكتيفيتي أخرين كولتوريال توريستيك كذا، أما أعطينا النشاط الأساسي للجمعية باش الناس تعرف على شنو نحكيه.
4: النشاط الأساسي هو النشاط البيئي بالخصوص معناه التشجير. بدينا في العمل معناه تقريباً أكثر، أي بالضبط أكثر من عام ونصف تقريباً، كل ما هو تشجير في المناطق الطرقات العامة والمدارس والمعاهد.
2: هل واجهتوا صعوبات في بداية تأسيس الجمعية ولا لا؟
4: أكيد فماش حاجة تجيب السهل.
2: أحكي لنا شنو الصعوبات اللي واجهتوها؟
4: بدينا في التشجير، بدينا الصعوبات كانت تتمثل في الاختيار بتاع الشجر. كنا نهبطوا احنا في الصفحة متاعنا متطوعون للتشجير، نهبطوا انواع متاع شجر، بسطتها نهبطوا فيديوهات قصيرة تقريبا 30 ثانية هكاك، نعرفوا بالشجرة شنية الخصائص متاعها، وين تنجم تعيش، وكيفاش الظروف اللي تنجم تمشي فيها بالباهي بالباهي، وتقريبا كلها كانت هادفة. حبينا بالاساس معناها نوصلوا اللي راي الشجرة هذيك نجموا نغرسوها في المنطقة اللي احنا فيها، مثلا في الساحل بصفة عامة بصفة خاصة، ونجموا نغرسوهم بعد معناها وقت يتوسعوا لبقية الجهات إن شاء الله.
2: شنو أكثر أنواع الأشجار اللي تغرسوها؟ شنو النوع بالضبط اللي تغرسوه؟
4: تقريبا فما تنوع كبير معناها في الأشجار اللي غرسناهم، ومازلنا معناها باش نزيدوا نغرسوا. نداء من الأول هكا لأصحاب المشاتل باش يوفروا لنا ينوعوا لنا شوية في الأنواع متاع الأشجار اللي موجودة وتقاوم معناها الجفاف وقلة الأمطار وكل.
2: كيفاش تختار؟ كمل احكي.
4: سامحني. خذينا من الاول معناها مشينا بالباهي في الجاكرند، اخترنا الطريق الرميلة ذاك اللي يهز للمول، طريق المول سوسة، المول في قلعة كبيرة بالضبط. غرسنا 250 شجرة بتاع جاكرند على اليمين وعلى اليسار، واجهنا اكيد معنا صعوبات
1: مهم العدد، راهو مهم برشا العدد، 250 شجرة مش شوية زيادة.
4: مهم برشا، وخاصة إذا يكون نتصارعوا معهم من أجل البقاء بالحق.
1: صراع
4: من أجل البقاء. فما شكون يرعى بالغنم غاديكا، تعبنا شوية ربي هديكا عمناوي. بعد فما شكون اللي قلع، فما هذا عمناوي راه مش
1: السنة.
4: ونبهنا عليهم أكيكا معناها بشوي بشوية. السنة فما شكون اللي عملته وقصلنا برشا أنواع برشا، معنا عدد كبير، معنا تقريبا 10 شجرات. اللي يسمع 10 شجرات راه بالرسمي لينا احنا راه عدد كبير، لانه العام اللي فات كنا في المتابعه ديما حتى نهبطوا في الفيديوهات نتاعنا. مثلا نحطوا مثلا اليوم السقيه رقم 1 2 3، وصلنا حتى ل 16 سقيه في الصيف، وبدينا في الخريف زاده. كنا ساعات اللي يجيب لنا الماء يروح ما عادش يرجع لنا، نمشوا بالصل نكملوا بالصل. معناها تصور انت طريق هذاك سكان القلعه الكبيره يعرفوا برشا. قريب المنطقه الصناعيه، معناها نمشوا مسافه 300 متر و 400 متر باش نجيبوا الماء بالوصلة ونسقيوا الشجرات نتاعنا. كيف تسمع الحكايه هذه بالحق معناها 10 شجرات راه مش شويه اللي يقصوا.
1: قدام المجهود
4: بالضبط. احنا كل شجره تفسد ولا يصير يقع اتلافها وكل راو يزيدنا كان عزم باش نزيدو نقدمو باش نزيدو نغرسو، وعارفين الطريق مش ساهل باللول. وماشيين فيه ماشيين فيه ان شاء الله ماشيين فيه ومواصلين.
1: مادامك عامل مشروع بيئي في تونس وتعرف عقليه التونسي مع البيئه، دونك باش تتعب باش تتعب.
2: ريناكم داير مهبطين فيديو على صفحتكم تركبوا في السياج الأشجار، فما تخريب بالحق قاعد يصير، برشا إتلاف برشا إهمال خليني نقول. العبيد مياش مسؤولة على تعبكم خليني نقول.
4: بالضبط.
1: مش إتلاف وإهمال وكهولي، فهمتوا زياد كي هز الشجرة معناها سرقة زيادة راه.
4: بالضبط.
2: قالك فما زيادة أغنام و... دونك أنتم اتخذتوا الإجراءات اللازمة معناها بتركيب السياج حول الأشجار.
4: هو احنا على فكره هو احنا عملناه الروم اللي وقع اتلافهم ذوكم ديجا فيهم السياج نتاعهم، معناها مسيجين وموثقين حتى بال اللي هز اللي قص الشجر، معناها نحى السياج فسدوا حطوا على جنب وقص الشجره. معناها متعمد السيد، معناها متعمد عمل العمله هذيك. وكيف رجعنا غرسنا رجعنا السياج زاده، وهيك تعرف معناها السياج مش رخيص، مش سهل انك تغرس في بلاصه معناها ما فيهاش برشا عباد، فماش برشا ناس معناها يسكنوا غاديكا ولا هو، وتركب السياج وتمشي معناها. ما
2: لو كان يعرفوا أهمية التشجير في حياتنا لازم يكون فيما برشا وعي من الناس أنهم يحافظوا على الغرس والأشجار، لأنه ما يعرفوا قيمتها بالحق إن كيف فقدوها. أبسط حاجة هيك الظل اللي بتاع الشجرة اللي خلينا معناها يقينا من الشمس كي نخرجوا بالحق، لو كان يعرفوا الفوائد نتاعها اللي تعود علينا معناها بالمنفعة، الأكسجين والهواء النقي اللي نتنفسوه فريمون حاجة تأسف. لو كان يعرفوا لازم يكون بالحق فيما وعي كبير من المواطنين. سي زياد، هل فما تنسيق رسمي بينكم وبين البلديات أو الجهات المعنية بالفلاحة، ولا خدمتكم مستقلة تماما عن البلديات أو الجهات المعنية؟
4: بالضبط. هو احنا كل بلاصة مش نغرسوا فيها أول شيء نتصلوا بالمصالح المعنية، معناها البلديات، وإلا إذا كان فما صوناد ولا أي حاجة معناها يجب أن نثبتوا شنو اللي فما معناها في البلاصة اللي مش نغرسوا فيها. نتواصلوا مع البلدية نشوفوا نعطوهم أمثلة لشنو نحبوا نغرسوا احنا، واهم شيء معناها كيفاش نبعد في المتابعه. اذا فما متابعه مثلا من البلديه هاوك احنا بين قوسين معناها باش نكونوا نتابعوا من بعيد نشوفوا معناها الوضعيه نتاع الشجره بتاعنا كيفاش. اذا البلديه تعذر عليها باش تعمل المتابعه، بالطبيعه احنا باش نولوا نتكفلوا، احنا باش ناخذوا معناها نجيبوا الماء ونسقيوا كل ما. اذا نغرسوا شجره راهو لازم شرط اساسي انه نعرف شكون اللي باش يسقي، هذا اهم شيء.
2: انتم سي زياد كيفاش تتم عمليه اختيار البلايص اللي تغرسوا فيها؟
4: الفريق كل واحد يشوف معناها من جهته البلاصه اللي يخير انه يغرس فيها والا ناقصه شجر، وديما نتلاقوا مع بعضنا نشوفوا معناها البلاصه الافضل كيفاش ناخذوها، اللي تكون مثلا نعرفوا اللي رانا باش نجموا نسقيوا معناها يبدا قريب الماء شويه، والا خاصه العام هذا مشينا برشا للمؤسسات التربويه غرسنا تقريبا في حدود ال 15
2: مدارس والمعاهد
4: بالضبط، اعداديات ومركب طفوله والمدارس الابتدائيه. اول حاجه نحكوا فيها هي المتابعه، لانه راهو نعرفوا التحدي الكبير مش في الغرس. نسمعوا مثلا بالالاف شجر باقي تغرس في الجبال وفي الواحد، لكن للأسف مع التغير المناخ اللي صاير وكله باقي يصير. انا ناكد لك اللي راهو 99% من الشجر اللي تغرسوا للاسف معناها مش ينجح. فاحنا حبينا مش نتميزوا لكن هذاك هو الاصل. لازم نغرسوا وبعد يكون فما متابعه. نعرفوا الجهه اللي مش تابعه اذا احنا والا بلديه والا مجتمع مدني والا اللي يكون معناها يلزم ان نظن لي الشجرات نتاعنا باش ياخذوا طريقهم ويعطونا الظل ان شاء الله. وهو اهم شيء هو الظل اهم شيء.
2: نعم صحيح.
4: الشجره تعطينا ظل، شجره تعطينا منظر مزيان للبلاد خاطر اكثر معناها
1: انت والمكان اللي تزرع فيه وانت والهدف من وراء الشجره ذيك بالطبيعه على الاساس هذاك تختار نوعيه الشجره اللي باش تزرعها هذا متفقين فيه.
4: بالضبط.
2: هل فما تفاعل من المواطنين مع الحملات اللي قاعدين تقوموا بها؟
4: من لول صيب من لول الناس علاش ما تغرسوا الزيتون، علاش مش راهو فما اللي طلب منا باش نغرسوا المانجا ونغرسوا
2: شفناكم ديجا هابطين كاستوري على الفيسبوك فما دي كومونتير سلبيين قاعدين يجيوكم علاش ما تزرعوش زيتون علاش مش هكا، فما برشا دليل يدور لي.
4: بالضبط. هو نتصور تعرف معناها اختي اللي الارصفه نتاعنا في تونس للاسف مش مهيئه باش نغرسوا فيها الشجر. والوضعية تحتم علينا باش نغرسوا توا ما عادش انا راه ناقوس خطر معناها فماش جوز يختلفوا انه ما نغرسوش الشجر لازم نغرسو
1: ولا الشجرة المثمرة بتبيع ما تنجمش تغرسها وين ما تحب. انت تحكي على الارصفة الرصيف اذا كان فوق زيتونة تصور وقت الثمار كيفاش باش يولي بالزيت وبالكعب وبالتخفيص هذا اذا كان ما يمشيوش يدقدقوها باش ينحيوا الزيتون يملحوا. دونك انتم تعرفوش قاعدين تعملوا. احكينا على صعوبات التمويل للجمعية زياد وباش نكملوا معاك.
4: صعوبات بدينا من الأول كما حكيت لك أنا أول المداخلة كنا وقت نمشي ومثلا حتى للسقي نبدو نلمو في الفلوس بالحق نلمو في الفلوس باش نخلصوا الراجل اللي يجيب لنا في الماء ويعطي صحة خاطر هو يجينا من بلاصة بعيدة زادة ما كانش سهلة بالكل. وصلنا في حملة من الحملات هبطنا باش ناخذوا شجر ولا واحدة تفاعل للأسف. فمن غدوة عندنا الحملة في الليل الوقت ذاك تلمينا في بعضنا ويلزم كل واحد يدفع من جيبه كله وعملنا الحملة بتاعنا ولباس عدت لباس.
2: نحكيه على جانب المادي زياد آليات معدات شو ناقصكم؟
4: بالضبط الجانب بحكيت أنا نحكي على الجانب المادي اللي نجمه اللي هو نجمه ناخده به المشتل لأنك باش تدخل أنت معنا باش تاخو طريق باش تغرس أهم شيء هو المشتل. المشله هي اللي باش نغرسوها كل بعد الاليات الاخرى اللي هي المعدات اللي باش نحفر نتاع الحفر ونتاع الصيانه الكل نتاقلموا ساعات نطلبوا من البلديه ساعات نطلبوا ما نجيبوا من ديارنا وكل مازلنا ناقصين برشا معدات. نعولوا على الوعي نتاع التونسي بحق لانه التونسي من اذكى الشعوب معناها مش خاطر تونسي ولا بالرسمي كيف شاف النجاح نتاعنا ونتاع الخدمه نتاعنا بالحق ولا يدعمنا يبعثون لميساجات على الخاص رانا معاكم وواصلوا وما يهمكمش في التعليقات السلبية وهذاك الطريق اللي مشينا فيه ومواصلين فيه بحول الله.
2: وإحنا راو دونك بالنسبة للعباد اللي تحب تعاون تتصل بكم على صفحة الرسمية نتاعكم ولا كيفاش؟
4: بالضبط عندنا أرقام الهاتف على صفحة الفريق متطوعون للمتطوعين للتشجير وعندنا كيف زاد الهاتف نتاع رئيس الجمعية ومتطوعون من أجلكم. عن استماري اللي حب زاد ينضم للفريق زاد
2: مغرومة بالتشجير.
4: بالضبط
2: حاطين استمارة على الباج متاعكم اللي حب ينخرط يدخل للباج متاعكم ويعمر الاستمارة وانتم ترجعوا له معناها بالرد وشنو الاختصاص اللي هما معناها ينجموه.
4: بالضبط يحب يدخل معنا في التشجير يحب في المتابعة يحب يعاوننا ماديا ويحب زاد بين قوسين معناها إذا بعد خطر احنا عندنا برنامج باش نتوصل لبقية الجهات إذا يكون برا من سوسة معناه مثلا في تونس العاصمة
2: شنية البلاصة الدواء القريبة اللي تحبوا تتسعوا فيها فماش مستير مثلا نكا
4: هو للأمانة احنا خطر بالرسمي مسؤولية كبيرة برشا وصعيبة برشا زادة خوفنا الأساسي أنه الفترة اللي فات ما مشيناش البلايس الأخرين بالرغم اللي جاتنا برشا بلايس يحبوا نغرسوا. الحاجة الوحيدة هي نخافوا من المتابعة بالحق لأنه يعني بعد صور الصورة هاي الجمعية هذيك وهاكم هاو يحبوا التشجير وكلها وكان فماش متابعة كل احنا هذيك الحاجة اللي مخوفتنا شوية. اما في القريب. فما عنا
2: إن شاء الله. إن شاء الله يعطيكم الصحة سي زياد.
4: المستير إن شاء الله باش نمشوا نعملوا حملة في المستير إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا ربي في القريب العاجل. ويعطيك الصحة سي زياد على هالمبادرة اللي ربي يبارك لكم على مجهوداتكم اللي قاعدين تقوموا بها. تشجير ماهوش كان عمل بيئي، هي أمانة، وكل شجرة تغرس هي هواء نظيف وأكسجين نتنفسوه. إن شاء الله نشوفوكم ديما القدام سي زياد ناجحين، وكيما تقول كلمات الأغنية يا تونس الخضرة يا أرضي وبلادي. إن شاء الله تونس ديما خضرة بأشجارها وبأوراقها. يعطيكم الصحة سي زياد.
1: شكرا زياد، شكرا، مشروع رائد ومزيان، وشكرا لك على وعيك البيئي. إن شاء الله تلقى كل التجاوب من العقلية الناس بطبيعة، لأنك تحارب فيها راهو أما تحسن فيها في نفس الوقت. شكرا لك زياد. الى اللقاء. ايه يعطيك صحه، برافو، محلاه البروجي اللي اخترت تحكي عليه اليوم، اختيار موفق.
2: نعاونوا باللي نجم، خاطر هي في الاخر تونس بلادنا، معناها لازمنا نحافظوا باللي نجم ونوصلوا رساله.
1: خاطر بالحق زياد كيما قلت له راهو قاعد يقاوم في حاجتين، منه يشجر ويزين في
2: ومتابعه، سورتو ركز على كلمه متابعه. خاطر
1: منه في نفس الوقت قاعد يخدم في عقليه الحقيقه تعبه في مساله البيئه. نكون واقعين ونحكي واقعين،
2: خاطر هما قداش منهم باش ينجموا يتابعوا، قداش منهم باش ينجموا يمشيوا يسقيوا، وسورتو في الطقس ما شاء الله معناها سخونه وربي برد علينا. ربي يبارك لهم ويعطيهم الصحه. وكانت هذه هي ديما قدام لليوم.
1: يعطيك
2: الصحه، تكون عجبكم
1: ان شاء الله. ان شاء الله السنين الجايه يجيب لنا ضيف اخر ومشروع اخر يكون كيما اختياراتك الموافقه ديما.
2: يعطيك
1: الصحه، شكرا لك. بعد قليل الاستاذ صادق عمار، الفنان صادق عمار، في مش صحيح والفقره المسجله.
5: قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني، شو صار تعامل فيني؟ بالعكس بالعكس بالعكس،

0: بالعكس بالعكس.
1: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
2: مسيكم بالخير. عام 1987 قريت مادة الاقتصاد عند أستاذ عبقري. ما كنتش نتصور وقتها اللي هو عبقري. فهمت هذا كيف شفت أفكاره على أرض الواقع. مثلاً الرجل كان مسكون عاشق للفلاحة. وقت يتكلم في أي موضوع لازم يتخلص بذكاء ويرجع للمجال الفلاحي. عاد وقتها نقول له يا أستاذ يزيها الفلاحة هوكا بنينا ما شاء الله من السدود ومدينا قنوات الري في الشرق والغرب والوسط والبلاد ما قصرتش في عملية استصلاح الأراضي ومقاومة التصحر والتشجيع على حفران البيار والقروض للفلاحة وغيرها. هاو عنا مجهودات كبيرة في السياحة اللي هي بورد كبير للعملة الصعبة وتشغيل اليد العاملة وتستهلك الإنتاج الفلاحي في بقعته، يعني تصدير من غير شحن بحري ولا معلوم ديوانة، وزيد تحرك الصناعات التقليدية والمطاعم وبرشة صناعات أخرى. معنتها السياحة عندها مستقبل كبير وأثر إيجابي على الناتج الداخلي. يقول لي شوف ولدي تحليلك موضوعي أما مش صحيح. مش صحيح على خطر الاقتصاد متاع أي بلاد يتبنى على أساس ثابت ما يتأثرش بأي ريح، ما يتبناش على حاجة في الهواء ما تتحكمش فيها أنت. السياحة مصدر كبير للعملة الصعبة هذا صحيح، لكنه مش مستقر ومرهون في أي تشنج عابر في العلاقات الدولية. قطاع يسر حساس ويتأثر بالإرهاب العالمي والصراعات الإقليمية، وكيف كيف مرهون بأقل حادث يقع السايح نتيجة سلوك منحرف غير واعي. وكان غاضب إلى درجة غريبة من عملية انتزاع أراضي فلاحية خصبة بحكم طبيعة تربتها ومناخها. وقع انتزاعها من الفلاحة بأربعة سور دي وإسنادها للسياحة، وهذا فضلا على الظلم اللي تسلط على أصحابها وتفقيرهم وحرمانهم من مصدر حياتهم الوحيد وتشريدهم. زاد كلام من رصيد الفلاحة وكبر الفجوة بيننا وبين الأمن الغذائي. وذاك علاش في كل أزمة غذائية تقع في كل صف ناقف فيها على السميد والفرينة والزيت نرجع لكلامه ونقول ما أعظم هك الراجل. قديش كان يقول ما نقبلش بلادي تعيش من وراء البحار والإنسان فيها مش مطمئن على قوت نهاره ما دام ما حققش اكتفاء الغذائي. وفي كل أزمة سياحية تقع في البلاد وكنت شاهد عيان في برشة محطات منها حرب الخليج الثانية أواخر عام 90 وما بعدها، وقتها أغلب النزل أغلقت أبوابها وخرجت اليد العاملة وحدثت مأساة اجتماعية. وفي برشة أحداث أخرى تقع على بعد مئات الألاف من الكيلومترات في قارات أخرى تتأثر سياحتنا ويهبط مردودها. الحرب الأوكرانية الروسية كشفت حقيقة كانت غايبة علينا إحنا المواطنين العاديين اللي ما نسألوش رواحنا منين ناكلوا. للأسف دول وشعوب تاكل من الضفة الأخرى ومهددة بالمجاعة في كل لحظة. ووقت تتعارك الرياح تجي في روس المراكب. حرب روسيا وأوكرانيا فيقتنا اللي دول إفريقية تستورد بين 50% و100% من حاجياتها الغذائية من أوكرانيا وروسيا وتونس من هالدول. الغريب أن كل الدول الإفريقية والعربية تملك أراضي ممتدة ما تشوفش العين آخرها، مسيبة بور ترتع فيها الريح ورمل الصحراء. الأرض اللي في السودان مثلا خصوبتها وشبكة الأنهار من النيل والروافد متاعه قادرة باش توفر الاكتفاء الغذائي للعرب قاطبة. ما لعلاش السودان نفسها ما حققتش الأمن الغذائي لأولادها على خاطر في عوض السواعد تهز المسحة والقدومة وتحفر تغرس وتحصد. لا كيفاش نتلهاو بتصفيط بعضنا في عركة الحكم، نشريو كلاشينكوف باش نحصدوا الأرواح وننتقموا من الفئة العدوة ونحفروا حفرة باش نردموا الجثث. وهكا في عوض الأرض اتطلع قمح وحنطة وزيتونة، اتنبت حقد وثأر ودماء، وديما الناس الكل ناكلوا من وراء الأنهار والمحيطات. حتى نهارت اللي يقصوا علينا السبالة ولا تطلع الواحد مصعصع في مضيق هرمز ولا قناة ترمز يسكرها ويقعد يتفرج ولا يلعب في طرح خربقة، يبدأ الطايح أكثر من الواقف في الشعوب اللي تستنى في رحمة البابور جاء ولا عرضت له قرنيطة مع أطيب الأمسيات.
1: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

0: مواصلين معاكم الموجة مع أورا الموجة ونوصلوا للفقرة الأخيرة على الخط ونستقبلوا وظيفنا فارس بن سالم قائد فوج جمعية الكشاف التونسي فوج طبولبة. أهلا وسهلا مرحبا بك فارس.
1: أهلا وسهلا مدام سوريا، مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين كل بعدك.
0: شو الأحوال عندك في طبولبة؟ الساعة سخونة
1: والله الحمد لله.
0: شو عاملين جماعة غادي وكشاف؟ عاد أنتم معروفين بالنشاطات المتواصلة والمتواترة دونك في السخانة هذية ومع ذلك نشتي
1: لا الحمد لله ديما
0: برافو
1: نشتي
0: برافو
1: كاملين
0: لا برافو ليه شباب معاملين عليكم باش يكون عنا عاد احنا باش يتحدى الطبيعة غيركم أنتم يلزمنا نتحدوا ونسيطروا عليها بالناس اللي كيفكم أنتم واللي عندهم العزيمة متاعكم وروح الشباب اللي عندكم انتوما. فارس يعيشك سيدي، احنا باش نحكيو على مهرجان الطفوله اللي انطلقته نهار 26 من الشهر الجاري ويتواصل حتى لبدايه شهر اوت. نحكيو على المنظمين، على شكون باش يشاركوا، نداءات للتسجيل للمشاركه في المهرجان اللي توجهها لشكون. بطبيعه البرنامج الكل والاماكن اللي باش يتم فيها مختلف فقرات والمواعيد طبعا.
1: هذا كل شيء حبيت نعرض لشكك مرة أخرى عبدالله سرية
0: يعيشك
1: قايد فوز جامعية كشاف تونس فوج طبولبة. بالنسبة للدورة متاعنا هذه اللي هي مهرجان الطفولة تتم على أسبوع كامل من ملي فان سيز تشي الواحد عود دورة كاملة من الصباح للعشية 8:30 حتى شي نصف نهار يروح الصغير يرتاح ويرجعوا من 3 للـ7 باش يكون فما مختلف الأنشطة اللي هي ورشات الصباح، روبوتيك، ألعاب، أسترونومي، حلقات، أناشيد، سكي ما تخلي الصغير يتعلم حاجات جدد في الجمعة هذه كل. وبالنسبة للعشيات باش يكون عندنا أنشطة مختلفة كبيرة كيما ألعاب.
0: استنى ساعة استنى تقف لي عند فقرة الورشات خاطر تهمني برشا. الورشات راهو لا بالحق بالحق في الصيف على خاطر متعر الصغار نتاعنا يخرجوا في عطلة تقريبا يربطوا علاقة وثيقة مع الكسل والكسد الذهني دونك يلقى وي كي نلقاو ايفينمون كيما هكا جمعة كاملة عندهم ورشات باش يتعلموا فيها حاجات. عاود اعطينا شنو هي الاختصاصات والوقت والمكان.
1: بالنسبة للاختصاصات الصباحية باش تكون عندنا أناشيد، ألعاب، روبوتيك كيما تعرف مدام سرية احنا اختصاص روبوتيك، باش يكون عندنا استرونومي، باش يكون عندنا تكنولوجيا، باش يكون عندنا تجارب علمية. باش يكون عندنا كيف زاد ورشه نتاع بذور الخير اللي يتعلم الصغار النظافه، يتعلم حب الوطن، باش يكون عندنا كيف فرصه الفلاحه، باش يكون عندنا ورشه صناعه تقليديه، الحاجات اللي باش تخلي الصغار يكتسبوا موهبه ويكتسبوا حاجات اللي تخليهم يواصلوا في
0: الدنيا. الوقت والمكان في الاسبوع هذا
1: الوقت 8:30 النهار يرجعوا 3 للـ7 نتاع العشيه.
0: كامل اليوم معناها اي صباحا مساء اي صورت فتره صباحيه فقط انا ما
1: لا نهار كامل. كما قلنا العشيات فأنشطة مختلفة منها خرجة البحرية بالطبيعة مش خرجة البحر عشان البحر برشا حاجة أخرين ألعاب كرماس أنشطة مختلفة باش نعمل انتخابات باش نعمل برشا حاجة مزيانة في العشويات إن شاء الله. مكان مدرسة 23 جانفي كما قلت لكم اللون إن شاء الله نستناوكم بحضرنا للتسجيل. راح حلينا باب التسجيل ابتداء الجمعة اللي فاتت
0: ديجا محلول باب التسجيل.
1: تقاونا كل يوم في مدرسة 23 جانفي.
0: كيفاش فين يلقاوكم باش يسجلوا اللي يسمعوا
1: في مدرسة 23 جانفي؟
0: يجوكم على عين المكان معناها
1: من 5 للـ7 نتاع العشية تقاونا نستناو فيكم. وبالحق نحب نقول للمشاهدين نتاعنا والمستمعين اجاو سجلوا بالحق ما عادش فما بلايص اجاو سجلوا راه بصير جمعة كاملة. على فكرة مدام سرية كل صغير باش تحصل على زي هدية بلاش كل صغير باش يشارك راه باش ياخذ زي هدية موجود عند الجمعية نتاعنا
0: زي الكشافة
1: بدي يصير
0: اي دبرها معي مزيين زي الكشف دبرها اي يعطيكم الصحة. شو الفقرات الاخرى اللي عندكم في المهرجان فارس؟
1: ان شاء الله شيء بالنسبه للصبحيات كما تفهمنا كما قلنا عندنا ورشات متطوعة العشيات عندنا كرماس العاب كيف عندنا ورشة علمية باش تكون موجودة اللي هي ورشة فلكية باش يكون عندنا مختلف الحاجات اللي تخلي الصغار يتفرهد كيما قلنا الصباح باش يتعلم والعشية باش يتفرهد.
0: تفرهيد معناها فما جوية متاع غناء وكرنفال وجو ذاك كيما العادة. الكرنفال باش عملوا الافتتاح؟
1: لا الكرنفال حابين نعملوه في الوسط معناها باش يقعدوا باش اكثر الصغار يبداوا بمراويلهم وكل شيء وفاهمين
0: فقره من فقرات البرنامج هو الكرنفال باش يكون في الوسط. وقتاش الموعد نتاعو؟ خاطر نعرف برشا صغار يحبوه.
1: ان شاء الله الكرنفال باش يكون عن نهار الاربعاء ان شاء الله.
0: نهار الاربعاء الوقت اعطينا والمكان اللي باش يكون فيه الكرنفال.
1: مدرسة 23 جانفي ان شاء الله
0: كالعاده
1: من شد ابارتير من 5 ان شاء الله.
0: الفقرات الاخرى اللي نركزوا عليها شويه والناس تحب تمشي لها في التظاهره هذه فارس
1: الحقيقه برشا يحبوا على خرجه بحريه يحبوا الحقيقه كيف برشا على الكرمات خاطر هو بالحق عباره
0: خرجه البحريه منين باش تنطلقوا ماما ميناء
1: هي مش تخرج من المدرسه انت فاش جامي شوف شنو هو الشف بعدنا
0: شطوا برا مش باش تدخلوا البحر
1: لا مش نعوم باش نعملوا
0: بحريه عشان بالكامل بي انشط على الشط تسمى هذيك انا خرجة بحريه تصورت باش تاخذوا سفينه معناها وتدخلوا بها البحر علاش قلت لك الميناء منين
1: لا لا
0: هذيك الجوله البحريه راهو اما اللي تحكي عليه انت انشط شاطئيه راهو يفرق شوي ها
1: نعم احنا نقولوا عندنا بحريه خاطر احنا طلبه معروفه معناها تقولهم بحريه كي مش مخافهم ديريكت اللي هو جو العاب شاطئيه بس حاجه
0: فوالا هذيك هي الالعاب الشاطئيه وقتاش موعدها
1: ان شاء الله يوم الخميس
0: يوم الخميس يكون الطقس به وقتها خاطر احنا قلنا اخر الاسبوع داير وربما يشي اللي بشي يغادرنا بسلامه نقولوا له
1: احنا نشوف محضرين عندنا شنو خيم كبار للصغار باش نحفظوهم الشمس راهو عندنا اولويات ديما سلامه الصغير قبل كل شيء
0: مؤكد مؤكد الصغار يجيوا وحدهم فارس كي يرافقوهم الاولياء ذول غير محبذة ماذا بيكم يكونوا وحدهم
1: تحكي في الخارج البحريه ولا يجيوا
0: الفقرات الانشطه الكل معنا الفقرات الكل
1: هم يحب يوصل صغيره صغير فيها بينا بالعكس نعملوه يحول على روحه انا حاجتنا بيه باش نعلموه يعول على روحه
0: انا نعرف الهدف هذايا والمبدا هذا اللي عند الكشاف هذاك علاش قلت لك يظهر لي الولي غير مرحب بيه برشا غادي
1: نعرف مرحب بيه
0: اي اما نعرف خاطر انتوما لي برينسيپ نتاعكم تقولوا انه ديما الصغير تحبوه يعمل على روحه دونك كي يبدا ولدي بحذاه ما عادش باش يعمل على روحه باش يولي كل حاجه يتلفت لشكون باش يعاونوا واي
1: شيء يتلفت لبوها اذا بابا عاوني اذا امي عاوني بعد ما تحبوه يعاون على روحه في كل شيء
0: اي به شنو مازلت انشطه اخرى تحب تقول لنا عليها فيما يخص المهرجان
1: والله يعني بالنسبه لي قدك ما خلصت عن طريق تم
0: اي فماش مسابقه فماش جوائز فماش
1: بتبيع راه شوف راه هذا كل
0: كيس ما قلتليش على المسابقه قول لنا المسابقه في شنو شنو التيم نتاعها الصغيرات يحضروا رواحهم ما فارس
1: عندنا نعملوا عندنا باش نعملوا مسابقه في الطبخ
0: اي
1: انا كل مجموعه مسابقه على مجموعات مع 10 مجموعات كل مجموعه باش تعمل احسن اكله
0: اي
1: وعندنا كرنفال اللي هو في الكرنفال احسن مجموعه باش تزين وباش تعمل انيماسيون عندها جائزه احنا في كل يوم ماشي عندنا جائزه لاحسن مجموعه وعندنا في الكرماس للصغار اللي كاين باش يروحوا في الجوائز ان شاء الله اللي هما العاب
0: الجوائز شنو ما بالضبط قلت لي العاب العاب شنو
1: العاب في العاب فكريه
0: وفي العاب متنوعه دي كادو جوائز صغار نتاع عمر صغيرات بي احنا كينا صغار صغار وما حددناش السن من قداش الصغار اللي يسجلوا حتى القداش العمر
1: من 6 سنوات ل 14 سنه
0: من 6 ل 14 اقل من 6 لا
1: لا كان من 6
0: خاطر اي مسؤوليه كبيره اي نعرف
1: اي
0: يولي صغير برشا على النشاط هذاك الجوائز كلها تتمثل في العاب وقلت صغيرات اللي باش يشاركوا الكل باش تعطيهم زي الكشاف كيفاش تحضروه لهم الازياء وهما من 6 ل 14 ما باش يكونوا حجمهم واحد اطول من الاخر واحد صغير واحد
1: لا لا لا احنا راه عاملين السيماسيون تاعنا معناتها كيما نقول لها سنه اولى سنه ثانيه عندهم زي معين ثالثه ورابعه كيف كيف خمسه سته كيف كيف معنا حاطين حاجات الاعمار هذوما كل عمر قايين نحساو فيه زي معنا وبالطبيعه اذا كان احنا عندنا معمل على ذمتنا في وسط التظاهر اذا كان فما اي حاجه لكن عند الله يكون عنده زي خاص بهم
0: به يعطيكم الصحه عندكم معمل على ذمتكم معمل جمعيتكم قويه هذا اللي نفهمه يا فارس
1: والله بلاد الصناعة كيما تعرف عاد
0: ميلا ميلا اي اي صحيح صحيح ما زلتش تحب تقول لنا حاجة على المهرجان الطفولة هذا
1: اي والله حاجة برك نحب نقولها أخيرا بالحق شكرا جزيلا لكم أنتم ديما موقفين
0: يعيشك سيدي وجبنا
1: وحاجة أخرى شنوجه الأولياء حاجة برك راهو صغيراتكم أمانة بين يدينا راهو بحول الله ما نجمش نخليه حتى شيء محض الصدفة كل شيء مدروس قرير ان شاء الله بصغيرك صغيراتكم باش يتعلموا باش يتفرهدوا باش يترفوا وان شاء الله بيحاول الله باش تقعد لهم اجمل جمعه تقعد لهم في الذاكره نتاعهم ان شاء
0: والتسجيل
1: الله
0: والتسجيل مجاني بالطبيعه
1: لا التسجيل باش يكون عندهم 28 دينار
0: ما قلناش عليهم 28 دينار انا لحد الان نحكي معك على اساس انه مجانا نراه
1: لا 28 دينار تقريبا وفريرا و
0: اي تسمى
1: السمرة مزيعة الاخرى صورت جمعة كاملة وبالزي وكل شيء
0: فما ورشات وباش يتعلموا فيها الزي وفيها جوائز والعاب وكذا اي مش رمزي رمزي معناها نجم نقولوا هو سعر نتاع مشاركة في التظاهر هكا ولا
1: اي بالضبط
0: أي. في شويه في شويه من مصاريف التظاهره هذه هي. على كل شو
1: في انكلي كل شيء في مقنص زي الخرجه وغيره وغيره
0: به. يعطيكم مساحه انتم على هالفقرات المزيانه. مؤكده ان نعرف اليوم برنامج مطول عندي البرنامج كامل لما حال انت اعطيتنا ابرز الفقرات. نعرف اللي مش تدخلوا على صغيراتنا في الحاجات خاصه فيما يخص تعليمهم في الورشات باش يكونوا فما مؤطرين مختصين وكذا. والوالدين نتصور زاد ما يبخلوش ب 28 دينار على وليداتهم. التسجيل مازال باب التسجيل مفتوح، يجيوكم للمدرسه.
1: يجيونا للمدرسه بارتير كيما قلنا من 5 ل 7 قلنا موجودين غادي نستنى فيهم ان شاء الله.
0: 5 و 7 نتاع العشيه بالطبيعه. فماش شكون يصلي الصبح ويجيكم زاد؟ ديما حدد صباح ولا عشيه.
1: احنا ديما فوت القاعده بعد العصر نجيو ياكل حتى 7 ديما يدخلوا.
0: اي صحيح صحيح. ليك تقول 5 من 7 في تونس تراه ديما حدد، رد بالك خاطر عندنا 5 و 7 تاع الصباح وعندنا تاع العشيه. صحيح. فارس بن سالم يعطيك الصحة، شكرا لك ديما بكر الروح المريحة اللي عندك يا فارس. عسيلو باش يعملوا جو معاكم الصغيرات وانا متأكدة.
1: شكرا لك فارس.
0: ان شاء الله يا فارس. شكرا لك. نعاود نذكر السادة المستمعين كان معنا فارس بن سالم قائد فوج جمعية الكشاف التونسي فوج طبولبة، وباب التسجيل مازال مفتوح للتظاهرة اللي هي مهرجان الطفولة اللي ينطلق نهار 26 جويليا حتى الواحد أود. كنتوا تسمعوا شنو ما الفقرات وشنو ما الجواز، حد ما يبخل على صغيراته بنشاط كمان هذا وتأثير محكم بطبيعة كشافة تونسية. رغم ما يلعبوش وناس جديدين وبرنامج ممتاز. صغيراتنا في حاجة لأنهم يشاركوا في الأنشطة هذه، هذا أكيد، وإن شاء الله موفقين. إذن هكا كمان معكم اليوم الموجة وراء الموجة، نهار جمعة إن شاء الله نتلقى بكم، ومازال البرنامج بطبيعة تلقاوه يوميا من 5 إلى 7 على موجتكم إذاعة المنستير ديما من الاثنين للجمعة. أو نفتتح معكم أول الأسبوع ونختتم آخر حصة في الأسبوع ديما هكا متفقين. إن شاء الله تبقى العلاقة طيبة ومحل ثقة مع بعضنا. شكرا لكم الناس كل تحية توصلكم بطبيعة من هويدا ساسي، روف غديرة، حسام نوار، يحييكم محمد ولي الجاموسي زادة في أعداد البرنامج. وباش نكملوا مع إليسا في الظروف هذه، نحكيوا على موجة حرارة، نحكيوا على قطع التيار الكهربائي، الماء، انترنت، برشا مشاكل. إن شاء الله يا ربي الغناية هذه للناس هذوما شوية تفائلوا مع إليسا. إلى اللقاء، شكرا لكم الناس كل.

0: الخامسة مساء من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في بلادنا بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية. كما أعلن أيضا قرب استكمال مشروعي قانونين لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص واقتصاد المنصات في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل. وجاءت تصريحات الوزير على هامش افتتاح أشغال النسخة الثامنة من المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي انطلقت فعالياته بتونس. وفي موضوع آخر، قال وزير الشؤون الاجتماعية أن جميع الفئات معنية بالزيادة في الأجور دون استثناء، وأضاف أن تأخر صرف زيادات عدد من المتقاعدين يعود أساسا لتعقيدات فنية وإدارية. سيتم خلال الشهر الجاري إيجاد الحلول الخاصة بهذه التعقيدات من أجل استكمال قرار الزيادة لكل الفئات المعنية. أكدت وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي خلال جلسة بمجلس نواب الشعب أنه تم خلاص أكبر قرض خارجي لتونس وتقدر قيمته ب 740 مليون يورو في منتصف هذا الشهر، وأضافت بأن تونس ملتزمة بخلاص الديون الخارجية في أجالها رغم تأثير ذلك على رصيد البلاد من العملة الصعبة. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين أنه بإمكان النقل الفوري لكل مريض يعتمد على جهاز مكثف الأكسجين إلى أقرب قسم استعجالي بالمستشفى المحلي مرجع النظر بجميع المعتمديات المتضررة بسبب انقطاع الكهرباء، حيث سيتم تأمين الرعاية الصحية اللازمة وتوفير مصادر الطاقة البديلة والأكسجين إلى حين عودة التزود العادي بالتيار الكهربائي. في أخبار العالم، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله بأن الوسطاء قدموا لإيران مقترحا لتهدئة الحرب مع الولايات المتحدة، وتنص على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بهدف إيجاد سبل لتجديد الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بوساطة باكستانية. إلى ذلك، أعلن الجيش الإيراني أنه لن يسمح لأي دولة باستغلال مضيق هرمز الاستراتيجي لنقل العتاد العسكري واستخدامه في أعمال عدوانية ضد طهران. وشددت إيران على أن أي دولة تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ستواجه عراقيل جدية في عبور سفنها عبر مضيق هرمز. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المونستير، إذاعة المونستير،
3: أكودة هرقلة سوسة عنموجة 99،
1: إذاعة المونستير
4: 99.
5: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسة، وكل حد كيفاش يعدي وقته.
6: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو.
5: سفرة ولا تحويسة، سهرية ولا تفرهيدة.

صيافي صيافي عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيافي وسنينكم دايمة مع الفرحة والنغمة. صيافي مع عماد العوني.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من منوعة صيفي. صيفي لليوم 20 جويلية 2026، اللي كما العادة تنطلق الآن وتتواصل إلى غاية الساعة 7 من مساء هذا اليوم.

ثمناس وثمناس، ثمناس قلوبها بالخير والمحبة عامرة، وثمناس الحقد والشر عاميها، ثمناس من الراحة والفرحة طايرة، وناس الحزن والوجيعة عامل فيها. محليهم ناس قلوبهم بيضة حليب، يغفروا ويسامحوا البعيد والقريب، ومخيبهم ناس قلوبهم كحلة كليل، مع كل شرور وقلة خير تميل. ثم ناس تتمنى للناس الود والفرحة والخير، وناس تتمنى للناس التعب والعذاب والويل الكبير. ناس تفرح الفرحة ناس، وناس تشيخ على وجيعة ناس، ناس مكبرهم تحب وتخاف على البلاد، وناس مرخصهم بايع على البلاد والعباد. ثم سيودة على الحق تمد صدورها، وثم ذبوعة على الغدرة ترمي شرورها. ثم وثم وثم ثم اللي بروحه وعمره يفديك، وثم اللي في أول زنقة ظلمة يهرب ويخليك. ثم الراجل وثم الحرة، وثم السيد وثم اللبة، وثم القرد وثم العرة، وثم الشيلي.

ثم اللي يحط راسه على المخدة يجيه ويشبع نوم، وثم اللي يبيت بغصته يلاجي مهموم. سمحوني شرقة الغالب. وعلى رأي الغناية متاع خالد عجاج، في ناس تدي وتنسى، وناس تاخذ وتنسى، وناس تدي وتندم، ويريتها تدي حاجة.

0: 14 دقيقة بعد الخمسة في منوعة صيافي كما قلت لتواصل معكم حتىكش للسبعة أمتع العشية مجموعة من الفقرات في انتظاركم شوية آخر هو الحقيقة معنا اسمه محمد علي الصخيري باش نحكيه في موضوع والموضوع الآخر لحظة معناها باش نبدأ واضحة معكم اتفقنا أن نغيروه تو نحكيه عليه شوية آخر أيضا بعد تلي باش يكون معنا الفنان مراد باشا باش نحكيه حول نشاطه الصيفي عرض التخميرة اللي بالتوازي معاه هو يرأس إدارة مهرجان المكنين أيضا زادة باش نحكيه في حصتنا اليوم على شط الحمراء في المهدية وباش يكون معنا المدور محمد القرقني أدمين صفحة مكنين 24 على الجدوى متاع هذه الصفحة والمواضيع اللي تتناولها هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لليوم إلى جانب مجموعة من الأخبار والمتابعات الصيفية في منوعة صيافي اللي دائما نكون سعيد جدا باستقبال سي محمد علي الصخيري بحذايا في أول حصة. سي محمد علي مرحبا.
1: مرحبا بك سي ماد، مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات والفريق العامل هذا المساء، وان شاء الله نقدموا الإضافة فيها السخانة
0: ان شاء الله. السخانة اش خليني شرقت شرقة متاع السخانة سي محمد علي. السخانة غير عادية غير طبيعية لدرجة انه ثمانيس قالوا السخانة هذه بو منتظرة، لكنها مش منتظرة عام 26، منتظرة عام 30 31 32، لكن الحقيقة الحرارة اللي شفناها ليمة هذه غير مسبوقة بالمرة. التونسي تعب من السخانة، تعب من
1: العطش
0: وتعب زادة من قصان الضوء وقصان الماء. زوج مؤسسات كبار كيما ستاغ والسوناد اللي هي مؤسسات حكومية من أكبر المؤسسات في البلاد، معناها يخي ما فهمتش، الناس مش حاضرة، الناس مش عاملة حسابها، الناس ما تستشرفش، لأنه المسؤول القوي والباهي يلزم يستشرف شنو ممكن يصير الباهي والخايب ويكون مستعد، لأنه المسؤول أعتقد هو جندي، والجندي من المفروض أنه ديما البندقية متاعه على كتفه ويكون جاهز لكل المطبات ولكل المشاكل. هل ترى الناس هذوما مش جاهزة مش حاضرة؟ هذا ما يبدو، لأنه الانقطاعات القاعدة تصير والتنكيل القاعد يصير بالعباد كبير برشا لدرجة أنه العباد فدت.
1: صحيح. شوف، هو أنا بالنسبة حسب رأيي أنا فما ثلاثة مؤسسات اللي هما مؤسسات عمومية واللي قاعدين يعيشوا في المشاكل، هي لغزالة تونيسير وهي الستاك وهي السوناد اللي المواطن كما قلت أنت وقع التنكيل به على جميع المستويات. إذا كان احنا اليوم مش نحكيه على الستاك ونحكيه على السوناد، فأنه حسب رأيي وكما قلت برشا مرات المشكلة متاعنا أنه وقت نحطه دي بي دي جي ما نعطيهمش دي كونترا بروغرام، ما نقول لهمش هو شنو الموضوع، هو شنو عنا الوضعية، احنا دياغنوستيك نعرفوه لكن اعطيني الحلول كيفاش. كما نقولوها الشبكات متاع الضوء نعرفوها ونعرفوها تهرات ونعرفوها ما تهزش برشا.
0: الشبكات متاع الماء مش كنت
1: الشبكة متاع المياه الصالحة للشرب متاع السونات نعرفوها اللي هي قديمة عندها 60 عام واللي هي تهرات واللي هي وفما فويت متاع ماء، فما يقولوا 30% من الماء اللي احنا باش نشربوه يقع في الفويت ويهرب وما نحناش قاعدين نستعملوا به. هذا وين تظهر قيمة الرئيس المدير العام وإلا المسؤول، أنه البريفوار البروبليم يزمو يتحذر المشاكل. وإحنا من حكاية الثقب متاع طبقة لوزون والناس تحذر راهو بشي جي وسخانة، راهو بعاش في جي سخانة اللي ما تنتاقش. وهو تو اليوم جيناها، لكن جيناها كما نقولوها فجأة والناس كل قاعدة باهتك، جماعة سونات باهتين، جماعة ستاك باهتين، والمواطن هو اللي جاء في الساقين كما يقولوها. وقع التنكيل به مع الأسف، فما ناس تقص عليهم الأكسجين توفيت، فما ناس في الأسانسور صالهم أسفكسيون كما يقولوها بالطرف يعديهم في الهواء. دونك هذي الكل خلينا احنا نقولوا يزينا من الدياغنوستيك، راهو نعرفوا شنو هو المشاكل، نخموا في الحلول. خاطر توب كل من يقدم نسمع في البرامج هو على خاطر فما الانتاج وفما الطلب والعرض، دونك الطلب هنا اكثر من الانتاج، هيك علاش مشينا احنا للديليستاج وخايفين نمشيو للبلاك اوت. وهنا كما يقولوا هما حتى الناس قبل يقول لك الانسان كل ما يعيش يتعلم، لكن احنا هاو جاتنا تعلمنا من كورونا، توا تعلمنا من هالموجة السخانة هذه، وفما مصطلحات اللي توا عرفناهم.
0: معناها توا تعلمنا زعما العام الجاي ما تصير الحوايج،
1: يلزم ما تصيرش، يلزم مش توا احنا خاطر سامحني اذا كان الانسان راهو سامحني اذا كان الانسان يعمل نفس الاغلاط
0: سي محمد علي صارت, صارت العام اللي فات واللي قبله الحوايج هذه مو مش بالطريقه بون مش صحيح. بالطريقه هذه لكن صارت انقطاعات نتاع ماء ونتذكروا لعبات تتشفع من قصان الماء قطاعات نتاع ذا وصارت قبل
1: صارت.
0: ايه علاش تتكرر السنه والعام الجاي واللي من بعد
1: على خاطر اللي اهل القرار واللي يفيدهم الحل والعقد ما خذاوش الامور بجديه وما وقعش يا ودي هو علاش نقول ان كونترا بروغرام راهو يا سيدي انت هاو المشاكل هذه اعطيني شنو شنو حضرت لها كمسؤول انت بي دي جي تاخذ شهريه
0: لهنا على
1: اعطيني شنو حضرت
0: علاش كون اللوم لهنا لوم يوم مش يمشي باش اللوم البي دي جي ولا اللوم الوزير اللي عينه ولا اللوم رئيس الحكومه اللي عينت الوزير
1: بالنسبه لي البي دي جي والوزير
0: اكيد راك سمعت الفيديو نتاع رئيس الجمهوريه بحطوا له في
1: في القله في القله اي
0: يحكي مع مسؤول معناها على اساس انه اللي الناس المتسببه في الحوايج الحوايج هذه لازمها تتحاسب ايه وقتها باش تحاسبوا وقتاش معناها من المفروض اخويا نعمل بحث من المفروض اعتقد على رئيسه الحكومه وعلى الوزراء المسؤولين بشكل مباشر على ستيك وسونادي يحل الملف اخويا يزينا ما كل جان حل الملف شوف لي علاش وشنو الاسباب شكون المتسبب الرئيسي الخلل اللي شيء هذه تصير في البلاد
1: تحديد المسؤوليات تحديد المسؤوليات
0: اخويا بلكش ثم مؤامره والرئيس حكى في اكثر من مناسبه على مؤامره بلكش عندك في الحكومه ناس متامرين انت يحبوا يطيحوا البلاد ويطيحوا الدوله
1: اللي ديما نقول الاداره العميقه هي تجبد التالي
0: وقتاش باش يفيقوا بها
1: الاداره العميقه انا المشكل الاشكال هي الناس معروفه راهو تو الناس معروفه لكن احنا يلزم الفوق اوزي يلزمنا نقدم يلزم ياخذوا القرارات معناتها يلزم هذوما المشكل هو نتاعنا تو احنا نعرفوا تو انت وقت اللي يجي رئيس دوله جمعه التالي جي قال هاو الماء موجود ومقدس وعنا الخيرات لا مجال انه باش نقصوا الماء في نهارتها
0: يقص الماء
1: والتو واليوم باقي يقص الماء
0: دونك
1: لهنا كان ولينا معناتها فماش
0: هالدوله العميقه هذه هي وقت باش نفيقوا بها ونردموها نحن خلي البلاد تقدم والناس تتفرهد وخلي الاجواء تتبدل اش يقعدوا خانقيننا معناها حتى لين نموتوا ولا كيفاش
1: صحيح هو يلزم علاش قلت كان يلزم اداره واراده اثنين يلزم اداره قويه واراده ويلزم الانسان باش يهبط بالثقل وباش كيفي كوا يلزم الناس كيما نقولوا تتحاسب تحديد المسؤوليات تحديد المسؤوليات والمحاسبه راهو نلعبوا برواح نتاع مواطنين راهو مش نتاع دجاج ولا نتاع حاجه بسيطه
0: والتنكيل هذا التنكيل بالمواطن راهي ثم ناس الضو يقعد مخصوص عليهم بالثلاث ايام بال24 ساعه بال12 ساعه علاش
1: ناس عايشه بالاكسجين بالاكسجين في ديارهم تو تاخذ السبيطار عنده الجروب يخدم ولا الوتله عندهم الجروب وعندهم السنترال
0: في اللي عندنا جروب
1: لكن هذايا صحيح انت حليت مشكل معين نتاع الوتله ونتاع واش السيد اللي في داره بالاباري اكسجين بالستاك يمشي بالضوء لقيتلوش الحل هذاك ما لقيتلوش السيد الباتيسري اللي تو نسمع فيها مره الكلاص نتاع والكل ولا ميه خاطر
0: والكوش
1: والقهاوي مسكرين على خاطر ما فماش مي دونك راهو الدوره الاقتصاديه هي ضرت راهو
0: اخويا الدعوه
1: بخلاف بخلاف انه الناس ضرت نفسيتهم راهو حتى الدوره الاقتصاديه قداش من قهوه مسكره قداش من باتيسري تسكر قداش من ريستورون تسكر دونك هذا الكل راهو ياثر نفسانيا والمناخ العام تاع البلاد المناخ العام تاع
0: التونسي بيدو كيصير فيه هكا يولي انسان متوتر نحن متوترين راهو مسخانه ومش شيء قاعد يصير ما تجيبش تقول له اقعد ريف معناها وش بيك متوتر يلزم يتوتر لانه شيء قاعد يعيش فيه موتر له اعصابه ومع السخانه نتاع ربي فهمتني
1: فما ناس تحب تورينا حاجه سمعت سمعت الله غالب هذا ابتلاء من عند الله واحنا يجبنا نصبره
0: مش ابتلاء هذا ابتلاء انساني ابتلاء من عندك انت كمسؤول
1: تقصير تقصير من عند انسان هذا تقصير من عند انسان مش ابتلاء من عند الله دونك هنا يلزم ناخذ القرارات يلزم رئيس الدوله ويلزم الحكومه والكل تاخذ القرارات الردعيه اللازمه
0: نقولوها بشكل مباشر للرئيس الجمهوريه والرئيس الحكومه والحكومه راهو شيء القاعد يصير في العباد والتنكيل بالعباد راهو شيء اعتقد انه اجرام يرقى الى مرتبه إجرام وكل حد يتحمل مسؤوليته كما قاعدين نحاسبه في السراق والفساد اللي توا في الحبوسات يا أخي عندك مسؤولين أنت عينتهم أو رئيس الحكومة عينتهم يلزم يتحاسبوا على الشيء اللي يعملوا فيه في البلاد واضح الأمور
1: يلزم كما قلنا احنا تحديد المسؤوليات وإذا كان فما تقصير يلزم صاحب التقصير
0: يتحاسب يا اخوي باش ما حاش تعاود باش ما حاش تعاود
1: يعني والله فما بعض ساعات تو هذا تو اللي حكيناه احنا في حكاية ستيك قعدت في صارت في الفتره الاخرانيه فما كما نقولوها الدوله التونسيه ضمنت في ستاك في زوج قروضات فيهم 1300 مليار اللي هما 430 مليار دولار انا الحقيقه وقت اللي شفت قلت هذه كل باش تصير كما نقولوا تدعيم الشبكه باش نزيدوا في الانتاج نتاع الطاقه الكهربائيه كذا واذا بي وقت نلقى في الديباجه نتاع الزوز الضمانات هذوما بربي شوف انت قول لي شنو رايك فيه شوف هذوما الزوز قروضات هذوما اللي فيهم 1300 مليار دونك اولا الساعه الاولانيه شوف واحد منهم فيهم 30 مليون دولار باش يخلص على 30 عام مع 8 سنوات امهال والثاني فيه 384 مليون اورو يخلص على 43 عام و7 امهال معناتها جاء ارتهال للاجيال القادمه هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه وقت نقرا الديباجه شو يقول هذايا هذوما هزوا الضمانات للمساهمه في تمويل برنامج تحسين النجاعه والفاعليه والحوكمه في قطاع الطاقه بتونس معناتها هذوما لغه خشبيه تسمع جعجعه ولا ترى طحنا اني وقت نشوف هذايا كما كنا نشوفوهم في قانون الماليه عناوين فضفاضه لكن في الاخر ما شيء هذايا اولا انا تمنيت لو كان مثلا يخرج يقولوا راهو 1300 مليار باش نرهنوا فيهم الاجيال راهم باش ندعموا شبكات انتاج الكهرباء
0: لهنا اش نجموا نسنجوا سي محمد علي باختصار باش ما نتعبوش العباده معانا لانها العباده تعبه اجتماعيا اقتصاديا الغلاء وغيره
1: نفسانيا
0: ونزيد نكمل عليه ستيك والماء والضوء ثم حاشين يا اما ثم فشل في الحكومه وفي المؤسسات الكبيره وفي الناس صحيح. اللي تسير فيها صحيح. او ثم تآمر الحاشين هذوما لازمنا ساعه نلقاو وين المشكل اذا كان ثم فشل لازم يتصلح وتغير الاشخاص وكان لازم تتغير الحكومه على رمتها بطم تميمها او اذا كان ثم مؤامرات اخويا ناس قاعده تدخل في البلاد وبعضها وقاعده تضر في العباد وتنكل بالعباد لازم نعرف الناس هذوما لازم الناس هذوما تحاسب هذا ايش نعرف
1: هو شوف تو كل ما يخرج رئيس الدوله فما كلمات الخونه اللي يرتمي في احضاء
0: في المعارضه هذيك الجبانه
1: ماشي اخويا
0: الناس اللي شايفهم خارج على فكره الناس خلينا نوضحوا حاجه الناس اللي قاعده من برا تسب في البلاد وتسب في الرئيس وتسب في الحكومه وتسب فينا نحن هذوكم بالنسبه لي دي ناس جبناء لانه قاعد عايش هو برا في فرنسا ولا في ألمانيا ولا في إبلاسة شيخ مع لبلوش كليماتيزور معناه وربما ثم دعم مادي زاد من بعض المنظمات ويرتزق ويدبر في راسه باش يجي يسب البلاد هذوكم ناس نستثنيهم لأنه سامحوني في العبارة ناس رخاص اللي يسب بلاده البرة وياخذ فلوس من عند تنظيم البرة راه إنسان رخيص وإنسان موشوتني وما تنجمش تعول عليه
1: صحيح لكن لهنا أني وقت أنت تجي أنت وتقول راهو هو هالمشاكل هذية ونعرف اللي فما ناس اللي هي ماش قد المسؤولية واللي ما هواش قد المسؤولية يخلي الكرسي ويخرج وبعدها نقعد تعود حليمة إلى عادتها القديمة كانوا ما صار حتى شيء أنا راه تقصير من الدولة أنا بالنسبة لي فهمت هي حاجة الأولى الحاجة الثانية وقلتها وقديش مرة قلناها مالوريزمون الوزراء ولي بي دي جي والمديرين العامين اللي يجيو راهو ما يجيوش افيك ان كونترا بروغرام راهو يجيو باش يخدموا لي زوبيراسيون كورونت يستنى في البارافيرات صح البارافيرات نتاع لي زوبيراسيون كورونت ولا الا مستنسي بيه شوية صحيح احنا تونس ما تفتحتش زاد للكوادر نتاعها اللي موجودين في الخارج مع الاسف
0: وكل عندنا برشا انت عندنا جنون يخدموا
1: في المنظمات العالميه في الدول البرة في الخارج مع الاسف ما وقعش استقطابهم باش يجيو يخدموا في تونس وباش ينفعوا البلاد اللي قراتهم هو بنفسه فما لكن يجي يقول لك في تونس عندنا اداره عميقه تجبد التالي وما وقعتش محاسبتهم الناس هذوما وهيك عليه
0: هم ضرونا هم هتكونا هم نقلوبينا يقعدون ترجولهم
1: نحن يا اخي احنا يا اخويا يلزم اللي ما هوش قد البقعة اذا كان هو ما حبش يجبد روحه الدوله رئيس الدوله والوزير يتدخل باش يقيله خاطر ديما نقعدوا في نفس المشاكل ستة شهور ولا عام وثلاث سنين
0: وراهو هالناس هذوما نجموا تبقى في السيف شوفوا شنو عاملين نجموا في الشتاء يعملوا لنا حوايج اخرى اذا كان مش من توا نظفوا
1: الامطار جينا امطار قويه في سبتمبر بعد السخانه هذه نجم تجي امطار قويه وقت اشوف البلوعات كيفاش باش يفيدوا والمشاكل الكل
0: نرجع ونقول ثم فشل كبير برشا او ثم تآمر يلزم نعرفوا الحوايج هذيا سبب الداوين
1: تحديد المسؤوليه
0: يا اخي وكل حد يتحاسب كما انت شديت وزير ولا مسؤول ولا بي دي جي على مؤسسه وقاعد تخلص وكراها بامتيازات ويعلم بك ربي اخويا ما نجحتش يجي حاسبني علاش ما نجحتش علاش تضر في العباد انت يجي حاسبني يا اخي يجي خنت فاهم اني اعطيك كل شيء علاش ماكش ومشكلتنا في تونس مانيش نخدموا على رويحنا راهو في كل مؤسسه الكل يبس ساعه ساعه عندك زميل يخدم معك مثلا تقول له ومهمته تقول له حضر لي الحوايج هذوما خرجهم لي تلقاه ما خرجهم لكش مثلا علاش تخلص انت تخلص باش المهمه نتاعك هذيك تعملها عندك خدمه يا اخي اخدمها مش عندك في غيرك انت عندك خدمه يخدم خدمتك نحن ما احناش قاعدين نخدمه في خدمتنا
1: احنا مش كنا في تونس الهروب من العقاب لامبونيتي، هذا كما قلوها العنوان الكبير. قداش من واحد ارتكب أخطاء وقداش ضر البلاد وضر العباد
0: وضر المؤسسات العمومية وخاصة المؤسسات الخاصة، تعرف شنو ما تخدمش يقول لك بلاش دارك
1: 24 ساعة يبدلوا
0: بلاش دارك، ما خدمتش دارك وما تخلصش. احنا لا في المؤسسات العمومية تلقاه سيرتيفيكا ميديكال على بعضها، يجي وقت اللي يحب يخرج وقت اللي يحب. لا وزيد المشكله وين، يسالك هبطوشي صبوشي البريم فماشي سويع. لا اله الا الله محمد رسول الله.
1: والله فما ملاحظه، سامحني سيدي، فما ملاحظه نتاع السناد مره سيلو قالوا هو الماء قص، قالوا مو على خاطر الضوء قص تو قالك سيلو يجيك احنا نقص الماء على خاطر الضوء قص، تو احنا نقصيو في اخف الهموم. دونك لهنا احنا شو نقولوا؟ ان شاء الله هالاول القرض هذا ان شاء الله يعاون في تدعيم شبكات انتاج الكهرباء، ان شاء الله نخموا في الحلول المستقبليه سواء كان ماكرو ولا ميكرو، نخموا في لي باتري دي ستوكاج اللي موجودين تو العالم كله راه قاعد يخمم.
0: اخويا
1: لي زوندولور اللي موجودين في بعض المؤسسات اذا كان احنا يلزم باش نعطيوهم ونصنعوهم ونحطوهم على مستوى البيع للمواطنين الناس المرضى باسعار معقوله ما فيها باس، ننصحوا لي زونديلر هاو البنوك عندهم لي زونديلر، فما بعض شركات عندهم
0: لي حاجة أخرى. استاق المواطن مثلا، مواطن يحب يدخل يعمل طاقة شمسية فاش قام 15 مليون وشركة خاصة، علاش؟ انت المفروض تلقى حلول انت وتبسط العباد وتشجعهم باش يعمل طاقة شمسية على الأقل تربح انت وما تصيرش المشاكل هذية. والله مانيش عارف كيفاش قاعدين نخلوا
1: على ذكر الطاقة الشمسية. على ذكر الطاقة الشمسية كانت الناس اللي عاملين الطاقة الشمسية كانت عندهم فكرة انه نهار الاستاق تقص الضوء
0: هما يقص عليهم
1: ورغم اللي يقول لك علاش، قال لك خاطر هما لي بانو فولتايك هذوك ما عادش يصنعوا الضوء وعلى خاطر الضوء ماشي الاستاق. في دول الاخرين
0: يمشي
1: فما آلة صغيرة تتحط غادي في عوض يولي الضوء يمشي للستاك
0: يمشي له هو
1: يمشي مول الدار. هيك علاش احنا راهو بعض ندوروا في مخاخنا شوية لدارة في بالها تدور في مخها شوية
0: والله ساعة ساعة
1: ويشري بلاش الضوء
0: والله يسمحوني أخي ساعة ساعة نقول هالمسؤولين اللي عنا معناها لهالدرجة من الحمق والغباء معناها لهالدرجة، لأنه إذا كان غباء برشا إذا كان حمق برشا الامر لم يعد يحتمل. ما نسميش حمق، شنو حمق؟ من المفروض الحوايج هذه تحضر لها
1: قوه الاداره لهنا، راهي قوه الاداره والحلقه الضعيفه هو المواطن. توا انت يا اخوي عامل لي بانو فولتايك واني عامل انفستيسمون ب 15 مليون
0: والله العظيم تقص عليا الضوء
1: وبعد تقص عليا الضوء، شنو الفرق ما بيني يعني وك السيد هذاك اللي ماهوش عامل بانو فولتايك؟ دونك هنا على الاقل اني نتمتع كمواطن عامل 15 مليون او 8 ملايين انفستيسمون، البانو فولتايك يعدي لي الضوء ليا اني
0: بالضبط.
1: وهذه ان شاء الله ان شاء الله يزينا بالدياغنوستيك والمشاكل نعرفوها تو الكل، اعطينا الحلول
0: اعطينا
1: كل هذا كل نعرفوه، اعطينا كيفاش الانتاج احنا ننجو نزيدوا في الانتاج وقت اللي فما زياده في الطلب باش ما نوصلوش نهاجر.
0: وزاد وقيت في محمد علي الحكومه هذه قداش عندها عامين الحكومه هذه ولا عام ونص معناها وخرت بينا الحقيقه وخرت بينا برشا
1: تحوير الوزاري
0: حب تقضي على الفساد ما قضاتش عليه، حب تقضي على الكناتريه ما قضاتش عليهم، حب تقضي
1: على الكاش ما قضاتش عليه،
0: على الكباره نتاع المخدرات ما قضاتش عليهم، على القماره ما قضاتش عليهم، على الغلاء ما قضاتش عليه، على الستيك السوناد
1: وكل
0: مش قاعد تعمل لي انت لهنا ويخلص تخرج
1: من دافع الضرائب السيد الوزراء.
0: انت ضريتني ما نفعتنيش وقيت باش تخرج يا حكومه وقيت يا اخوي اتعلم انك تستقيل، اتعلم انك فشلت تستقيل، قول راني فشلت قدم استقالتي.
1: ايه وموجود هذا في العالم الكل، كل وزير يعمل حاجه تصير مشاكل وهو ما ينجحش في مهمته يستقيل. هذه في الكره لقيناها موجوده في السعوديه، رئيس الجامعه استقال بعد الهزيمه نتاع السعوديه استقال. حاجه راهو من شيء من الكبار الاعتراف بالذنب من شيء من الكبار
0: ما نجحتش يا اخوي انت على روحي ونخلي بلاصه لغيري اللي نجم يقدم بالبلاد ويقدم بالمؤسسه هذيك.
1: وفما بربي عندي ملاحظه صغيره سيمات توا احنا مشكل الضوء ما هوش بيدينا نقولوه لكن المي راهو التونسي
0: ما بايدينا خلق
1: بالنسبه لقطعان المي راهو التونسي ينجم يلقى الحل واحنا موجود في تونس حكايه المجل وكان يرجعوا ما نقولش يفرضوا وانما الناس خاطر الدوله راهي تعطي قرض لبناء مجل
0: مو محمد علي والناس اللي تسكن في عمارات كيف باش يعمل الميجل؟
1: فما تاريخ يلزم يلقاو تاريخ خاطر اذا كان تبنيه انت فما بلاصه فاضيه 3 على 3 متر على 3 متر تنجم تعمل ماجل بجنب العماره وتعمل بالكومبريسور وكما قلوها موتور كبير ينجم يطلع. خاطر تو ما نكذبش عليك اللي عامل ماجل ما حسش قصى البي وفما خاصه الدوله عاطيه قرض لبناء ماجل وبشروط ميسره.
0: كيما تجري يمشي عندك من ريقل ولا ينفخ نفخان؟
1: لا ينفخ نفخان.
0: معناها فهو سخون.
1: هو سخون كي الناس كلها لا غالب. ما باليد حيله.
0: يا ربي ان شاء الله تعدى الايامات.
1: ان شاء الله الجاي افضل نقول ان شاء الله.
0: والله بكري نحكي مع الزملاء قالوا لي يمكن بعد ثلاث اربع ايام تتنفس.
1: نهار الاربعاء العشيه قال.
0: الاربعاء العشيه ان شاء الله.
1: قالوا نهار الاربعاء العشيه.
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي يسهل وان شاء الله القادم افضل.
0: ان شاء الله خير.
1: ان شاء الله فما اراده من اعلى هرم السلطه. انه يحرك الامور وكل بالضبط واحد ياخذ قرارات اللازم ولو موجعه موجعاتها يا اخويا
0: بالضبط يلزم قرارات اخويا من اجل انه نصلحه وكان يلزم الحكومه تمشي على روحها لانها عندها فوق العامين عامين ونص
1: ما شيء ما فما شيء حتى تحسن لحتى على اي مستوى
0: والاشكال حتى على مستوى الاتصال والتواصل لا عندهم لا ما ما ما ما نط... ناطقين رسميين باش يخرجوا يحكيوا مع العباد لا هما نجموا يحكيوا مع العباد يا اخي من تركن في بيرو قاعد غادي كيفش قاعد تعمل لي يخرج كي تصير مشكله قول لي راهي صارت المشكله يا اخي راهي الجمهوريه باش يقعد دهيلك بالماء وبالسوناد وبندر... كي مهمتك انت هذيك مهمتك انت هذيك لازمك تعملها
1: صحيح خاطر احنا عندنا فرشة وزراء وبرشة وزراء وفي برشة وزارات عندنا قوانين بالية ولو واحد برشة من الوزراء ما تحركش باش يحينك القوانين هذيك اللي فما شكون من عام 70 قوانين وعام 60 والتو يطبق فيها نحكيو في الفلاحة مثلا والبيار لو توزيع ولا غير ذلك
0: في القطاعات الكل اني نعرف شكون جاني مواطن والله جاني لداري قسم بالله جاني لداري عنده قضية متاع ورث عنده 20 سنة متعارك مع عمه مع الورث في اليوم كيفاش قضية متاع ورث الراجل قريب يموت والتو ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما تحلش القضية متاع الورث 20 سنة عندها يا اخي منطق هذا هذا هذه لغة هذه متاع بلاد نعيشوا في عام 2026
1: في الرقمنة وفي في الايميل وناس تخدم بالايميل وناس تخدم بالرقمنة الله غالب ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله القادم افضل وغدوة خير ان شاء الله
0: نسمع اغنية ونرجع مع بعضنا يعطيك الصحة سبحان الله

0: أكودا هرجلة سوسة عن موجة 99 في الصيف بكلنا نلوجو على تنفيسة وكل حد كيفاش يعدي وقته.
1: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو.
0: سفرة ولا تحويسة، سهرية ولا تفرهيدة وتبقى بيها
1: بالبحر، بحر

0: 49 دقيقة بعد الساعة الخامسة مساء في إذاعة المنسير وفي منوعة صيفي، نجدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعتنا. من المفروض أنه قبل ربع ساعة من الآن يكون معنا الفنان مراد باشا اللي متفقين معه باش نحكيه على النشاط الصيفي. مراد تليفونه مسكر ومازال ما جاش، ان شاء الله المنع خير صديقي، وان شاء الله مش سخانه عملت فيك وخليتك تشد الدار وما تجيناش. اللقاء لازال متواصل معكم مستمعينا الكرام كما قلت الى حدود الساعه 7 من مساء هذا اليوم. تحيات الفريق الفني اللي يملكم هذا اللقاء المباشر، حسام نوار في إخراج مختلف فقرات منوعتنا، هويدا بن ساسي في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين، روف غديرة في الإخراج الرقمي للحصة. درجات الحرارة المرتفعة أكيد باش يجي وقيت وتنخفض ونرجع للصيف وليالي الصيف اللي فيها النسمة وفيها السهريات الحلوة وفيها التبحير المزيان. مطربة من المطربات اللي نحبها برشا وإن شاء الله بعد أخبار الستة ونسمعوا لها أغنية، الفنانة رحمة محسن اللي تعرفوها الناس الكل، اللي شاركت في رمضان الماضي في مسلسل أحمد العوضي، وشاركت معاه قبل وكانت غنيت في إحدى الحلقات أو في بعض الحلقات من المسلسلات السابقة. هذه المطربة صاحبة الصوت الشعبي الجميل والأنيق غدوة باش تكون حاضرة في مهرجان قرطاج الدولي مع نوردو اللي عملت معاها دويتو حلو برشا، غدوة باش تقدموا إن شاء الله في سهرة قرطاج. فمرحبا بهذه المطربة فعلا اللي في كل مرة من خلال الأغاني الجديدة اللي تقدمها تثبت جدارتها بالحب اللي تتلقاه مش كان في مصر بل حتى من خارج مصر. نرجعوا لتونسنا العزيزة ونرجعوا للديفا متاعنا أمينة فخت.
1: بونسوار سافا. شكرا شكرا.

0: السادسة مساء من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. وزير الشؤون الاجتماعية يكشف عن برنامج جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. تونس توفي خلال شهر جويلية بخلاص قسط من أكبر قرض خارجي تحصلت عليه البلاد بقيمة 740 مليون يورو. الليلة افتتاح الدورة 53 لمهرجان المونستير الدولي بعرض 100 كمان للعازف والمؤلف الموسيقي التونسي زياد الزويلي. كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وتشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس. الوزير أكد على هامش افتتاح أشغال النسخة الثامنة من المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لسنة 26 و2000 الذي انطلقت فعاليته بتونس اليوم ويتواصل على مدى 3 أيام. أكد أن استضافة بلادنا لهذا المؤتمر يتزامن مع إعداد تصور جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي سيتم عرضه قريباً.
2: هذا مؤتمر عربي للأنظمة الاجتماعية ويخصص هذه السنة لأنظمة التقاعد، وإحنا في تونس الاستضافة كانت متزامنة مع إعداد برنامج لهيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي بشكل تؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وأعددنا تصور كامل بحول الله سيتم عرضه قريبا. أهم الملامح وأهم العناصر إعادة تشكيل المنظومة وفق حاجيات المواطن التونسي وليس وفق مقاربات نظرية أو محاسبتية، لأنه الغاية مش في حد ذاتها هي تحقيق توازن مالي ينهار بعض السنوات كما صار في التدخلات السابقة الكل عبر التاريخ. كذلك يجب أن يكون الهدف من عملية الإصلاح أنه منظومة الضمان الاجتماعي تكون أداة لتحقيق العدل الاجتماعي، وينتهي الحديث في تونس عن الدخل الأدنى والحد الأدنى من الضمانات ونحكيه على حد لائق ومعقول للحماية الاجتماعية. وقت اللي نتحدث على إعادة النظر في المنظومة ماناش نتحدث على صناديق، ماناش نتحدث على أنظمة التقاعد أو أنظمة قطاع خاص أو قطاع عام، رانا نتحدث على إعادة تشكيل المنظومة ككل بما فيها المساهمات وغير المساهمات بكل عناصر تدخل.
0: وبخصوص تأخر تمتع المتقاعدين بحقهم في الزيادة في الأجور، قال الوزير بأن جميع الفئات في تونس معنية بالزيادة دون استثناء، وأن تأخر صرف زيادات عدد من المتقاعدين يعود أساسا لتعقيدات فنية وإدارية يتم العمل على إيجاد الحلول اللازمة لها.
2: زيادات شملت الناس كل، إذا كان ثم شكون اللي ما شملوش فهي تعقيدات فنية إدارية يتم حلها بحول الله في شهر جويلية، الناس الكل تشملهم الزيادة بنفس الشكل. مانيش باش ندخل في الديتاي، مي ثم بعض الإشكاليات الفنية في ترتيب المبالغ وفي فرز الصنفاذة، احنا بصدد استكمال الزيادة. رو الزيادة وقت اللي تدخل ما تدخلش مباشرة بجرة قلم ولا بزر ننزلوا عليه، فالزيادة تتعامى مع الناس كل.
0: أعلنت وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي اليوم خلال جلسة استماع بلجنة المالية بمجلس نواب الشعب، أعلنت أن تونس أوفت خلال شهر جويلية بخلاص قسط سنة 26 و2000 من أكبر قرض خارجي تحصلت عليه البلاد بقيمة 740 مليون يورو. الوزيرة بينت خلال جلسة استماع حول مشروع قانون يتعلق بالملحق التعديلي لعقد قرض بين البنك المركزي لفائدة الدولة والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بينت أن القرض يقدر ب 500 مليون دولار وبنسبة فائدة تقدر ب 5.86% لتعبئة موارد الدولة وحاجياتها في السداسية الثانية للتمويل من العملة الأجنبية لتسهيل عمليات شراء المواد الأساسية مثل المحروقات والأدوية ولتشجيع الاستثمار خاصة للمشاريع المعطلة ولحاجة المخطط التنموي للموارد المالية للدولة. تستقطب الدورة الثالثة من منتدى تونس الدولية التي ستنعقد بتونس العاصمة يوم غد تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، تستقبل أكثر من 2300 مشارك و150 شركة ومؤسسة ناشئة عارضة. المنسق العام للتظاهرة طارق بوعسيدة أكد أو أفاد أن منتدى تونس الدولي يهدف إلى تقريب شبكات الكفاءات التونسية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم وخلق ديناميكية جديدة في البلاد.
3: تظاهر هذه الهدف منها توفير مجال ربط العلاقات بين الكفاءات التونسية بالخارج والكفاءات التونسية بتونس، أعطاهم فضاء تواصل وتقريب الأفكار. موضوع متاع التظاهر متاع سناد هو ذكاء الاصطناعي. دورة هذه مش نصف 2300 مشارك، عن 150 شركة وشركة ناشئة عندهم إمكانية أنه يعرضوا، خاطر في داخل التظاهرة فما مساحة عرض الشركات اللي تحب تعرض الخدمات متاعها ولا تلوج على الكفاءات اللي توفر لها مواطن شغل. وعندنا 70 خبير غالبيتهم تونسي، فما بعض الأجانب، باش يركزوا على محورين. محور أول هو موضوع السيادة الرقمية والبنية التحتية، والمحور الثاني مركز أكثر على علاقة الناس بالذكاء الاصطناعي خاصة في إطار العمل، تشغيل تكوين المهارات، التغيير اللي لازمنا نعملوه في التعليم بالتوازي مع زوج محاور. فما عدة ورشات أخرى متوازية، فما منصات بعض التوانسة المتألقين شي يقدموا في أما شركات الناشئة متاعهم خاصة في خارج تونس، وفما زادة جوائز مش نقدمها.
0: بعد إعادة تأهيلها بكلفة جملية ناهزت 600 ألف دينار، تم نهاية الأسبوع الماضي افتتاح حديقة البيئة بمنطقة برج الرأس بالمهدية. رئيسة المشروع إقبال دريدي أوضحت في تصريح لماهر جعيدان أن هذا المشروع النموذجي يوفر فضاء متكامل يجمع بين الترفيه والثقافة ودعم التمكين الاقتصادي، حيث شملت أعمال التأهيل عدة مرافق حيوية من بينها إنشاء أكشاك خاصة بالحرفيات في المهدية لتسويق منتجاتهن وأحداث فضاء للعروض الفنية، إضافة إلى فوروم مخصص للقراءة والاستراحة يستقطب كل الشرائح العمرية.
4: حديقة البيئة ببرج الرأس في المهدية، مشروع هذا هو مشروع بالأساس تشاركي، قام على تشريك النساء لأنه هو مشروع بهم وليهم. شاركنا النساء وخاصة اللي يسكنوا هوني في برج الرأس في المدينة العربية متاع مهدية باش نجموا نخلقوا حديقة تتلائم مع احتياجات نتاعهم وحاجياتهم. كل مشروع يقوم على الحاجات اللي اختاروهم النساء، فما مشاكل اقتصادية، فما مشاكل أمن وأمان، فما مشاكل ثقافية زيادة، دونك هما اقترحوا حلول والحلول هذه حاولنا نجسموها اليوم في الحديقة متاعنا. ذيك وين نلقاو فما فوروم بلاصه وين فما صغار والكبار ينجموا يقعدوا يقراوا، دونك لهنا خدمنا برشا على الثقافه. فما غدا انسان شي نجموا يتفرجوا في عروض، خاصه انه الجرده معروفه بصيف تحفل بالقديه، دونك علاش ليه ما يوريش فما عروض متتاليه. الجانب الاقتصادي استجبني له بالاكشيك للنساء خاصه اللي عندهم صنعه في يديهم وما لقاوش وين يعرضوا المنتجات نتاعهم، وفما زاده مرافق صحيه، دونك هو حاولنا يكون فضاء

0: المنستير إذانا لانطلاق الدورة في رباط المنستير. عرض زياد الزواري 100 كمان. الدورة هذه فيها 20 ليلة، فيها 4 مسرحيات، فيها الفنان لطفي بوشنار، جمعية جو خصوص المالوف، فما مرتضى الفتيتي. سهرة الاختتام تكون مع روف ماهر، سامي النجمي في الزيارة. عنا عزوز عروض شبابية. نظرا لضيق المادة وكهيئة ما سمحناش للرواح نتوى اليوم عنا 3 ولا 4 دورات ما جبناش دولية باش ما نتقلوش كهيئة الدولة في خصوص العملة الصعبة.
1: نبقى مع المهرجانات. ولتسهيل تنقل المواطنين المواكبين لفعاليات مهرجان أوسو، قررت الإدارة الجهوية للنقل بسوسة توفير سفرات إضافية عبر خطوط الحافلات والمترو أيام 22 و24 و25 جويلية. السفرات الإضافية ستتوزع على مستوى محطة المترو في اتجاه سيدي عبد الحميد والسحلين والمنستير ومحطة الحافلات باب الجبلي، إضافة أو إلى جانب تخصيص محطة لحافلات شركة النقل بالساحل قبالة من السوسة يومي 22 و25 جويلية. في أخبار العالم، وبعد 33 يوما من توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، قال الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجمات قاسية ومتزامنة على 3 مراحل ضد القوات الأمريكية في المنطقة، وأضاف أنه استهدف قوات ومراكز الجيش الأمريكي في كل من البحرين والكويت. هذا ونقلت وكالة الأنباء رويترز عن مسؤولين بالأمن البحري قولهم إن حريقا اندلع في سفينة شحن يونانية بعد أن تمت إصابتها بمقذوف مجهول قرب مضيق هرمز. يأتي ذلك بعد ليلة من استهداف القوات الأمريكية لمواقع إيرانية، وقال الجيش الأمريكي إنه استهدف مراكز قيادة ودفاع ومنصات إطلاق صواريخ ومسيرات. وإلى ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الوسطاء يواصلون مساعيهم لمنع التصعيد، وأن إيران تلقت مقترحات منهم ولن تتطرق إلى تفاصيلها الآن. وقال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، التي قال إنها ترغب في التفاوض لكن هناك انقسام متنامي داخل النظام وفق تعبيره. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
3: صيافي صيافي، عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيافي وسنينكم دايما مع الفرحة والنغمة. صيافي مع عماد العوني.

نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة منوعة صيفي معكم حتى السابعة 15 دقيقة بعد الستة في ضيافتنا في بداية الجزء الثاني من منوعتنا الفنان التونسي مراد باشا. مراد باشا أكيد الناس كل تعرفوا أو عرفته أكثر بالأحرى من خلال عرض التخميرة. العرض هذا اللي مازال إلى حد اللحظة يعرض في مجموعة من المهرجانات التونسية. أيضا مراد سنة كل فان بتسير وإدارة مهرجان المكنين. مراد باشا مساء النور، مرحبا بك. مرحبا يا مراد.

0: باش بعد ما خدمت مراد نرجع ونستقبلوه. مراد باشا مساء النور مرحبا.
1: مساء النور اخويا عماد، تحية ليك ولكل مستمعيك في المنصير.
0: يعيشك يا مراد، مرحبا بخويا. بون وخرت علينا شوية لكن
1: دائما
0: لا نعرف نعرف نعرف الالتزامات، خاصة الالتزامات الإنسانية. مراد يعطيك الصحة، سعيد جدا بوجودك معنا في منوعة صيافي باش نحكي وساعة أساسا في البداية على نشاطك الصيفي والعمل الدؤوب اللي تقوم به رغم هالطقس ورغم هالحرارة الكبيرة. خلنا نحكي شوية على خاصة عرض التخميرة.
1: والله كما قلت انت، احنا عرض التخميرة هو الشغل الشاغل اللي تسمى في فترة الصيف، لانه انت تعرف المهرجانات والحفلات الكبيرة والسهرات الخاصة كذلك. هذاك علاش احنا الحقيقة السهرات كريسك يعني عديدة تنقلات، فانا كما قلت انت حتى في طقس كبير برشا وسخانة كبيرة برشا احنا نتنقلوا بعيد بعيد، خاصة انه احنا نلبيه طلبات يعني جمهورنا في كل مكان. وذاك علاش احنا عنا تنقلات للسليانة لسيدي بوزيد للسويس المهدية لسيدي علوان للكير، خاصة الحقيقة التنقلات كي تعرف انت تبدأ طويلة شوية مع حرارة تقصت نجم تأثر شوية الحقيقة على المجموعة
0: أكيد.
1: لكن احنا ملتزمين كما قلت لك يعني باش نلبيه طلبات جمهورنا والتزاماتنا مع العقود مع المهرجانات، إضافة إلى السهرات الخاصة الحقيقة، لأنه فنيا كذلك نقوم ببعض السهرات الكبرى الخاصة اللي ننتقلوا زادا كذلك لبعض الأماكن المتعددة في ولايات الجمهورية، وتكون هذه لحكم المساء اليوم إلى آخر الفجر، معناها خاصة كذا تنقل بعيد نمشي ترافيك يعني مدة طويلة ونخرج بكري شوية ونعديه السهرية بتاعنا ونروح. ودونك ديما وجوه الفجر الولاد الكل الحقيقة مشكورين ونقدم لهم تحية، ووجوه الفجر يعني ندخل لمنازلنا وباش نرتاحوا شوية نرجع من غدوة كالعادة. الغالب هذا الصيف كيفاش يتعدى.
0: باستثناء النشاط الفني شنو تنجم تعمل في الصيف؟ أم أنه الفن يخدك تماما، معناها تقريبا ما ثماش أنشطة أخرى؟ الواحد من المفروض في الصيف نقوله يتفرهد شوية يبدل الجو، تلقى وقت للعائلة، تلقى وقت لروحك؟
1: والله هو هذا سؤال مهم جدا، لانه يمكن مره ساعه نحكي مع العائله في الموضوع هذا وبنتي تقول لي يا بابا وقتاش احنا توا عاد.
0: ربي يفضلها لك، ربي يفضلها لك يا مراد.
1: ربي يخليك بالحق. والله ساعه من زمان تقول لي بابا مثلا هاك الليله مرتاح اي نخرج وين نمشي قبل ما تعاود تكثر للحفلات وكذا، لانه الحقيقه اخويا عنادي اكثر الحاجه دي. اولا احنا نخرج كما قلت لك بكري ونروح في الفجر، ثانيا لازم نوع من الراحه، النوم مهم جدا في خدمتنا باش تنجم تواصل الريتم هذا كل ليله كل ليله كل ليله،
0: وحتى صوته الواحد يبدا حاضر والمجموعه تبدا حاضر.
1: مهم جدا النوم الحقيقه حتى تقنين وصحين يعني ياثر حتى على الحبال الصوتيه، معناها هذا كذلك علاش احنا نلتزموا باش نكونوا مرتاحين شوي. الراحة دي متاعنا وتأثر على نشاطنا الخارجي، الخارجي هو ارتباطنا بالعائلة الحقيقة. والله يسمى حتى ناس أخرى يعني تتمارس نشاط مهني آخر يعني في النهار، في العادة يعني يعتبروا حتى من تلقى واحد ياخد كونجي، واحد مثلا في نشاط حرة يكون مثلا يأجل الأعمال متاعه إلى بعد، لأنه الالتزامات هذه تخليك الحقيقة تقف شوية على العمل اللي تقوم فيه وتخذلك من وقتك في العائلة، ما عادش عندك وقت باش تمشي للبحر، ما عندك وقت باش تمشي ما عرفش يعني تفرهد مع العائلة. دونك الفترة الكليكية أكثر منها تمشي للجانب الفني الحقيقة.
0: الفني مراد، بالتزامن مع عرض تخميرة ونشاطك الفني أيضا أسنى إدارتك لمهرجان المكنين.
1: هذا هو اللي يزيد ياخذ اكثر وقت.
0: بالضبط.
1: هذا شوف هو التزام بخير معنوي اللي هو التزام كولد بلاد من المكنين باش اني نكون على راس المهرجان السنه، ولبيت الدعوه رغم والله الظروف الصعبه ورغم الالتزامات المهنيه اللي كنا نحكيوا عليها، اللي احنا الواجب عطاني باش اني بعد طلب باش نكون على راس المهرجان، لبيت الطلب هذايا نتعب شوية الحقيقة شي نكون معناها بالحق مقسم ما بين فرقتي وما بين العرض يعني التخميرة وما بين المهرجان. لكن في الغالب شي نكون متواجد في مهرجان مكنين بكيفتي الإدارية للمهرجان. ومجموعتي ما شاء الله احنا عارف التحميرة عمره 12 سنة الحقيقة. الأولاد ما شاء الله يمكن 50 عنصر يعني يولاوا متحدين مع بعضهم، مفهومة الخدمة منظمة معناها نجم حتى في نغيب عليهم أنا في بعض العروض، وصارت يعني كي أدرت المهرجان في سنة 2023 ومشيت الأمور ناجحة الحقيقة، لأنه عندي مجموعة بالحق نقدم لها تحية اللي هي تمشي لأي مكان وتقدم العرض بطريقة محترفة ومنظمة حتى بدون حضوري أني. شي يصير في بعض السهرات الحقيقة الموضوع هذا اللي أني شنلتزم بمهرجان المقنين ما نجمش الحقيقة، عندي التزامات تلقاني موجود من العشية حتى الآخر السهر لازم يكون حاضر باش نتهب الأمور التقنية والتقبل الجمهور والفنان وكذا. في نفس الوقت عندي فراغات في المهرجان بالطبيعة، مش كل ليلة المهرجان موجود، نكون متواجد إن شاء الله مع الفريق نتاعي ومع التخميرة، فما تعب لكن مش نحاول نلصق بين الطرفين الحقيقة.
0: إن شاء الله مراد ربي يوفقك في هال بالحق العملين، واللي المشكل أنهم يتزامنوا مع فصل الصيف ويخليوا الواحد كما حكينا قبيله يبعد على عائلته ويبعد حتى على الراحة والاستجمام اللي العبيدة تحبدوا في فصل الصيف. التبحير وقتاش تبحر إذا كان تلقى وقت البحر؟
1: صدقني كان نقول لك عناول مثلا في السنة الفارطة يمكن بحرت مرة ولا سنين أنا أتذكر. صدقني
0: شوية عاد شوية بالكل
1: والله والله علاش قلت لك يعني قاعد هذا الكل يأثر حتى على حياتنا الخاصة. اسمي ما نكذبش عليك قلت فيه مراد قبل ما تدخل المرحلة متاع درشة متاع المهرجانات
0: أشبه بالحر متاول
1: الحقيقة مشيت مع العائلة في مرات باش قلت لهم أنا من بعد الأخيرة ما تلومونيش مشيوا أنتم بحروا مع عائلتي الموسعة وكو شوفوا يا عماد لازم راوش نضحيه شوية مع انه يعني رجل تعليم بالاساس يعني مستنى في الصيف بس بعد يعني تلامذة وبعد الامتحانات مستنى في الصيف نورمالمون باش نرتاح وباش نمشي للبحر، لكن تزامت الحاجات هذه مع امور المعنى الفنية مع الامور الادارية للمهرجان كما قلت لك اكهو مثالش احنا نضحيه ونحاولوا ان شاء الله بعد الصيف يقولوا شوية بعد الصيف فما البحر يكون باهي شوية معنا في فصل
0: سبتمبر يعني العومة في سبتمبر واكتوبر احلوة برشا
1: يعني. مثلا علاش لا يمكن نعوض وكاكا بعد ما العباد البحر نمشيو احنا ان شاء الله جماعة الفن.
0: مراد شكرا ليك على هذه المصافحة السريعة يعطيك الصحة، ان شاء الله في لقاء قادم تكون بحذية هنا في الاستوديو ونحكيو على بعض التفاصيل ايضا اللي تهم خدمتك في السيف وخاصة عرض التخميرة، وماذا بيا ناخذ فكرة على المهرجانات اللي ممكن الناس تتفرج فيهم في عرض التخميرة.
1: ان شاء الله احنا شكون لنا اول موعد ان شاء الله في مهرجان سوسه الدولي يوم 27 جويلية يعني يوم 27 جويلية ندعو لمسؤوليك خلال ذلك المنسير جمهورنا الغالي باش يحضر على عرض التخميرة. ما نقولش في ثوب جديد لاني ديما نحافظ على عرض التخميرة الاصل نتاعه للجمهور، لكن فما 30% اكتشفها الجمهور لاول مره في مهرجان سوسه ثم تنطلق الرحله بعد الى سليانه الى مهرجان حلق الواد الى بومرداس الى العديد الحقيقه سيدي بوزيد معناها عديد المهرجانات ان شاء الله. وبالتزامن زاد نحب نذكر فرصه باش نقول انه مهرجان المكنين ينطلق يوم 24 جويليا الافتتاح الجمعه هذه
0: نهار الجمعه
1: القديره نبيها كراولي ان شاء الله.
0: اي حلو يعطيكم الصحه. نبيها كراولي تبقى من المطربات والقامات في الفن التونسي، تحيه على هذا الاختيار مره اخرى. ربي معاك وربي عاونك يا مراد. الى اللقاء.
1: ربي يخليك. شكرا. الى اللقاء.

0: فقرتنا المويلية في منوعة صيفي لليوم، كما كل أسبوع نختار صفحة من الصفحات الناشطة واللي تقدم أخبار الجهة واللي تعتني بجهتها. اليوم باش نتحدثوا على باج موجودة في المكنين، اسمها مكنين 24 أو مكنين 24. الأدمين فيها هو أخونا محمد القرقني. محمد مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء النور، مساء النور، عسلامة، مرحبا بكم، تحية ليك ولكافة مستمعي ومستمعي متابعي إذاعة المسير المرئية والمسموعة والمكتوبة ولكافة العاملين بالمؤسسة.
0: يعيشك،
1: نشكرك على الاستضافة.
0: يعيشك، مرحبا يا محمد، وأيضا تحية ليك وللأدمينات الكل متاع الباج هذية وأيضا لكل أهالي المكنين. محمد، ساعة لو كان نعرف بالصفحة هذية.
1: والله يا شو أقول، صفحة مكنين 24 عندها تو تأسست منذ سنة 2012، معناها عندها برشا،
0: عندها تو 14 سنة، معناها تبارك
1: الله 14 سنة. ما شاء الله، ما تجي هي صفحة كما نقولها،
0: قل لي
1: تهتم بالشأن العام في مدينة المكنين.
0: يعني شنو نوعية الأخبار والتدوينات والتصاور والفيديو تبتوهم؟ يعني فنية، اجتماعية، ثقافية، شنو
1: هي أخبار محلية ومبادرات أنشطة ثقافية رياضية اجتماعية، إلى جانب التعريف بالمؤسسات والمشاريع والأنشطة التجارية المحلية وتقريب المعلومة من المواطن، تسليط الضوء على كل ما يحدث في المدينة وإيصال صوت أهالي المكنين وتعريف الكفاءات والمواهب والمبادرات الإيجابية تستحق الدعم والتشجيع.
0: تفضل.
1: أكيد بطبيعة الحال برشا ناس قاعدة تتابع فينا في صفحة مكنين 24، تحية لهم كذلك، نحب نشكرهم زاد على المتابعة.
0: قداش متابع في الباج هذه؟ قداش الناس تتابع فيكم؟
1: 65 ألف متابع، أما راه مش في مدينة المكنين فقط،
0: بالطبيعة من برا من المكنين
1: 24 ولاية كذلك.
0: يعني رقم كبير برشا، 560 ألف، معناها أكثر من نص مليون متابع للصفحة هذه.
1: أكيد بطبيعة الحال هي مكنين 24، وإحنا سميناها، أي سميتها حقيقة من الأول أول نهار سميتها مكنين 24، 24 ساعة 24 ولاية، معناها في أخبار 24 ولاية موجودة في تونس كما تشاهدوا معنا. معناها مكنين هي 60 ألف ساكن، ديجا معناها 560 ألف ساكن، 500 ألف أضم متنوعين من كافة الولايات الموجودة في تونس.
0: وحدك أدمين الصفحة ولا معك شكون محمد؟
1: حاليا أدمين واحد ويخدم في الباج هذه.
0: أنت اللي تصور وتهبط وتكتب يعني التدوينات يعني وغيره؟
1: أكيد الصوت هذا معروف، أنا ديجا قاعدين نفرجوا السادة المشاهدين، ديجا
0: الصوت
1: معروف يعرفوه ديجا اللايفوات في الريالات فيديوهات ما لا يعرفوه ديجا.
0: ثماش حاجات من اللي صورتوهم أو من الفيديوهات اللي هبطوهم ولا الأخبار اللي هبطوها وصنع الضجة؟ يعني نعرفوا ديما ثم حاجات اللي تم متابعتها أكثر من غيرها، شنو أنت حسب رأيك ومن خلال تجربتك في مكنين 24 الحوايج اللي يقبل عليها المتابع للصفحة متاعكم؟
1: هي حقيقة الحاجة اللي يقبل عليها المتابعة هي الأسعار الموجودة في مدينة مكنين، كما تشاهد معنا احنا يومين نهبط في الأسعار، يعني أسعار في المتناول، معناها احنا كنقولوا مكنين بلاد الخير وبلاد الزوالي، احنا الزوالي نحكيه كان على رخص المعيشة، معناها الطماطم 300، الفلفل معناها اليوم الجاج 5000 فرنك، معناها أسعار أسعار ما تلقاهاش تلقاها كان في مدينة المكنين. اليوم احنا كنهبط الفيديوهات ونهبط الحوت بالدينار، ساعات الحوت يوصل بالدينار
0: دينار،
1: والماكلة زادها في الرسطورانات رخيصة، ما أنا الناس كل ثم إقبال على المشاريع الصغرى. أكيد بتبات الحال باش نقاوم أنا وموجودين بحذانا على عين المكان قاعدين نشروف في السلعة هذه، ديجا احنا عندنا مصداقية في الطاجم تاعنا، ما نقطة حاجة احنا متأكدين منها 100% هي سلعة أنا في المتناول وسلعة كاليتي وكونتيتي ما شاء الله. معنا
0: مصادر الأخبار اللي تهبطها محمد في الباج هذه منين تعتمد؟ يعني المنبع أو المصدر مباشرة أم عندك علاقات اللي تعطيك المعطيات والمعلومات هذه؟
1: أكيد بطبيعة الحال باش نلقاو احنا كأدمين صفحة تلقى عنده علاقات، معنا كيما قلنا نعتمد ديما على العلاقات وعلى المصادر نتاع الأخبار هذه، ما نهبطوا حتى شيء معنا إلا ما يكون بالضبط المصدر نتاعه
0: مصدر موثوق، معناها وتبداو متأكدين من المعلومة.
1: مصدر موثوق وتقع فيه خلل، معناها احنا اذا متأكدوا معناها نمشيو احنا على عين المكان نصوره ولا حاجة باش نتأكدوا 100%.
0: صفحة هذه قلت لي فيها 560 ألف متابع يتبعوا فيكم في كامل تراب الجمهورية، ناويين توصلوا المليون ان شاء الله؟
1: ان شاء شاء الله على قريب على شلها نص المليون ونجيب أحذاكم من هذيك.
0: إن شاء الله يا سيدي، إن شاء الله نبي تجيب أحذانا محمد. لأنه بالفعل هناك صفحات اللي قاعدة تخدم في الجهة متاحة بشكل كبير. محمد تعتمدوا على التاريخ انتوما، تعديوا يعني معطيات تاريخية ولا معلومات تاريخية، وإلا فقط تعتنيوا في الباج متاعكم بالآني بالحاضر؟
1: أكيد احنا كان عندنا أركان، ركن لمسة وفاة، لمسة وفاة في الباج متاعنا ديجا معروفة. أول ما بديت الباج متاعي عملت ركن لمسة وفاة، أساتذة معلمين قرونا قبل أكيد بطبيعة الحال باش نقوم زادة قاعدين يتفرجوا فينا عبر إذاعة موجات إذاعة المنسير. عملنا ركن لمسة وفاة، عملنا برشا فيديوهات توعوية، خدمنا فترة الكورونا أكيد بطبيعة الحال 5 سنين وإحنا نتبع في فترة الكورونا من أوائل لأن كنا ناشطين في المجتمع المدني. ديجا أول أشخاص اللي كنت موجود حاضر في العمل التطوعي في أول يوم من أيام الكوفيد، إن شاء الله ربي ما يعاودهاش.
0: أمين إن شاء الله.
1: ديجا أنا نشط المجتمع المدني، نخدم في بعض الجمعيات، شديت مسؤولية في عدة جمعيات كذلك، وأنا ديما كما نقولها أنا ديما مواكب الأحداث.
0: محمد القرخني، إيش تحب تقول للناس اللي تبع فيك في الصفحة هذه والناس اللي تسمع فيك؟
1: نحب نشكرهم، نشكر الناس كل اللي وقفت معايا سواء بالنقد أو إحنا نقوله ديما النقد بناء، سواء بالنقد أو بأي حاجة أخرى، يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم. أنت تقوم مزادة كذلك، بارك الله فيكم
0: مزادة، يعيشك واجبنا يا سيدي.
1: على على على اللي تحت الفرصة باش نحكيو على الباجم 2024 أكيد بثبات الحال 12 سنة معنا، ومن 2012 حتى الآن الباجم تاعنا قائمة الذات. إن شاء الله نكونوا في مستوى الناس اللي قاعد تبع فينا، إن شاء الله نكونوا مصدر فرح للناس الكل كذلك
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة محمد القرقني، أدمين صفحة مكنين 24، من خلال تحية للمكنكنية الكل، أيضا تحية للمتابعين متاعكم في الباج هذية، وإن شاء الله نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء.
1: يعطيك الصحة وإلى اللقاء، بارك الله.
0: إذن هكا مستمعين الكرام نقترب من نهاية منوعة صيفي لليوم، تحيتي لكم الناس الكل على المتابعة والاهتمام، تحياتي للفريق الفني اللي عمل لكم هذا اللقاء المباشر انطلاقا من الساعة 5 مساء، تحيات حسام نوار في الإخراج الفني للمنوعة، هويدا بن ساسي في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين، روف غديرة في الإخراج الرقمي. باش نخليكم مع عبد الحليم من خلال كامل الأوصاف. ختاما لكم أجمل تحيات عماد عوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

تلتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: السابعة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم من الساعة 5 مساء حتى منتصف الليل على فترات متقطعة بعدد من المناطق بمختلف ولايات البلاد، ودعت المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق. كما أعلن عن قرب استكمال مشروعي قانونين لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص واقتصاد المنصات في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل. كما أكد وزير الشؤون الاجتماعية على هامش افتتاح أشغال النسخة الثامنة من المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي انطلقت فعاليته اليوم بتونس، أكد أن جميع الفئات في بلادنا معنية بالزيادة الأخيرة في الأجور دون استثناء، وأضاف أن تأخر صرف زيادات عدد من المتقاعدين يعود أساسا لتعقيدات فنية وإدارية سيتم خلال هذا الشهر إيجاد الحلول اللازمة لها. تمكن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد وترويج المخدرات بين ولايات القصرين وتونس الكبرى وأحدى الدول المجاورة. العملية أسفرت عن حجز 59 صفيحة من المخدرات بالإضافة إلى مبلغ مالي يفوق 100,000 دينار، وذلك إثر مداهمة بمنازل بمرناق والزهرة، كما تم الإلقاء على 5 أشخاص ينشطون ضمن هذه الشبكة. تكون السماء هذه الليلة أحيانا كثيفة السحب بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع وطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد. أما الريح فتهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب، وتتراوح الحرارة ليلا بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتصل إلى 39 درجة ببقية المناطق. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا في مصافحه رياضيه الاخيره على موجة اذاعه المنسير. ومن تداعيات المشاركه في كاس العالم، مشاركه سيئه في كاس العالم، منتخب الوطن التونسي يتراجع المركز 57 عالميا و11 قاريا. منتخبنا اللي كان في وقت ما في المركز 14 عالميا، تاخر كبير برشا لكره قدم التونسيه وللمنتخب الوطني التونسي. المنتخب المغربي هو صاحب المرتبه الاولى افريقيا والسادسه عالميا، ترتيب ممتاز وممتاز جدا، ولأول مرة منتخب عربي إفريقي يقرأه في المرتبة هذه. المنتخب المغربي يتقدم على السنغال 18 عالميا، مصر 24 عالميا، نيجيريا 26 عالميا، الجزائر 29، كوت ديفوار 30، كونغو الديمقراطية 41، الكاميرون 43، مالي 53، جنوب أفريقيا 54، والمنتخب التونسي في المرتبة 11 إفريقيا وراء المنتخبات هذه. عالميا أكيد إسبانيا بعد فوزها بلقب كأس العالم أصبحت الأولى عالميا، وراها كل من الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، وكما ذكرنا بكري شوية المنتخب المغربي. محليا الآن، برشا كلام حول إمكانية مغادرة فوزي بنزرتي للنادي الإفريقي، لأنه فما مصادر أكدت أنه فما اتصالات ومصادر ليبية هي بالأساس اتصالات بين فريق الاتحاد الليبي وفوزي البنزرتي. فوزي بنزرتي يتحصل على لقب البطولة مع فريق النادي الإفريقي. النادي الافريقي اللي اعلن على تعاقده مع اللاعب السابق الاتحاد المنسيري هيكل الشيخاوي. هيكل الشيخاوي عمل تجربه في البطوله الاماراتيه في نادي عجمان، ثم تحول البطوله الكويتيه، واخيرا انتدبوا فريق النادي الافريقي. عبد السلام الحلاوي كان اليوم عمل تدوينة أكد منها مغادرته الاتحاد الرياضي المنسيري، أكد فيها مغادرته الاتحاد المنسيري وخاصة علاقته الكبيرة بالفريق، وحيى كل الأطراف اللي ساهمت في إشعاع عبد السلام الحلاوي مع الاتحاد المنسيري. وكان سبب من الأسباب أنه باش يمشي للمنتخب الوطني في وقت ما، واسمه كان مطروح زيادة في القائمة بتاع المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة. على كل، عبد السلام الحلاوي يمضي مع النادي الرياضي أصفاقسي، حارس أول حارس ثاني، هذه معطيات أكيد يعرفوها ويعرفها هو اللي اختار تحول CSS. ترجل التونسي واصل استعداداته في عين دراهم لانطلاق الموسم الجديد، التربص مازال متواصل، وترجل التونسي باش يدخل في المباريات الودية في المرحلة القادمة بعد نهاية الأعداد البدني. أيضا في الاتحاد الرياضي المنسيري، في انتظار الإعلان على الانتدابات اللي قام بها الفريق، في انتظار أيضا نهاية الفترة المحددة لتقديم الترشحات لرئاسة وعضوية الفريق. تعرف فما انتخابات في الاتحاد المنسيري مفروض تصير يوم 28، وفما آخر يوم لتقديم الترشحات يوم 22. ننتظر أكيد من هنا الأيام القادمة شنو ينجم يصير في الاتحاد الرياضي المنسيري. لازم فما استقرار إداري باش الفريق يخدم كما يلزم، وأنه توا الأمور قاعدة معناها عمل متواصل، والفريق قاعد يتدرب بصفة عادية تحت إشراف المدرب الفرنسي وبقية الطاقم الفني. هكا نكونوا كملنا مصافحتنا الرياضية، الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقوها على صفحة إذاعة منسير راديو منسير سبورت. إلى اللقاء.

0: موسيقى وألحان،
1: موسيقى لكل الأذواق.
0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
2: أنا غنيت من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: reste, attention au Proche-Orient, il n'y aura pas la guerre.
1: بيع الكاكاوية في ساعتين غالي مسموم على قرني وانا شيخ في حالي بر وستاري استنوا فيا بلا بحالي ناتوهية بر وستاري استنوا فيا بلا بحالي ناتوهية
2: وي كسفلا كسفلا لي زمان كاكوين لي بيت
3: نرجع لك من

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: نحبك أكثر من اللي كان، نحبك أكثر من اللي كان.
1: موسيقى وألحان.

0: الثامنة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاج إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم بين الساعة 5 مساء ومنتصف الليل على فترات متقطعة بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية، داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. هذا وحالة الطقس، هذه الليلة الحرارة تكون بين 31 و 35 درجة في المناطق الساحلية وبين 36 و 39 درجة في المناطق الداخلية. السماء ستكون كثيفة السحب خاصة في الشمال الغربي، وطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، وكما أسلفنا درجات الحرارة تبقى دائما مرتفعة. كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس بما يستجيب لحاجيات حاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية. كما أعلن أيضا عن قرب استكمال مشروعين قانونين لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص واقتصاد المنصات في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل. وجاءت تصريحات الوزير على هامش افتتاح أشغال النسخة الثامنة من المؤتمر العربي للتقاعد. هذا وكان وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر قال أيضا أن في جميع الفئات في تونس معنية بالزيادة في الأجور دون استثناء، وأضاف أن تأخر صرف جرايات عدد من المتقاعدين يعود أساسا لتعقيدات فنية وإدارية، وأنه سيتم خلال الشهر الجاري إيجاد الحلول الخاصة بهذه التعقيدات من أجل استكمال قرار الزيادة لكل الفئات المعنية. تتواصل الحرب في منطقة الخليج العربي، الأمريكيون يستهدفون مناطق في جنوب إيران دون استهداف العاصمة طهران، والإيرانيون لا يستهدفون البوارج والسفن الأمريكية وإنما يستهدفون دول الخليج العربي. البحرين والكويت وأيضا قطر وعمان تتحدث عن أن دفاعاتها تتصدى لهجمات صاروخية من إيران، والحرس الثوري الإيراني يقول أن القوات الأمريكية ما تزال تهاجم إيران. أما بالنسبة لموضوع لبنان، فيبدو أن الاتفاق في لبنان يبدو أنه صعب المنال وسط رفض نصف اللبنانيين يرفض الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي مع إسرائيل، بينما يصر الرئيس اللبناني الذي يمثل لبنان رسميا على توقيع اتفاق بأي ثمن. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع زميل أحمد موسى في برنامج الطريق إلى الجامعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: الطريق إلى الجامعة.
1: الطريق إلى الجامعة
2: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
0: الطريق إلى الجامعة.
1: الطريق إلى الجامعة.
0: أحمد موسى. أحمد موسى.
3: مساء الخير، مساء النور، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. عدد جديد من الطريق إلى الجامعة، عدد آخر، عدد يوم 20 جويلية 2026. كالعادة برنامجنا موجه للطلبة، للأساتذة الجامعيين، للأولياء، الطلبة الجدد والقدامى، وإن شاء الله تحصل الإفادة لكل المتابعين والمتابعات متاعنا. سعيد بتجديد اللقاء بكم، سعيد اللي عنا الضيوف باش يفيدوكم من خلال الحديث عن مسارات و شعب جديدة ومسالك جامعية جديدة إن شاء الله بعد شوية في حوارات جامعية، وبش نحكيه على إجازة وماجستير جديدين في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير. وضيوفنا إن شاء الله الأساتذة والدكاترة بثينة جرامي، صبرية بركة، ومحمد باني بعد شوية. مسارات جامعية، وكل مرة نحكيه على مسارات اللي تم تأهيلها ولا إعادة تأهيلها في الجامعات التونسية، وبش نتطرقوا لجامعة المنستير الأسبوع هذا مع الأستاذة مريم حرزلة في ساعتنا الثانية كليك للنجاح مع آية غرسلة والجامعة نيوز جديد الجامعة التونسية. نرجع له بالتعليق مع الدكتور أنور بالطيب والأستاذة مريم حرزلة. تحية كبيرة توصل لكم من الفريق اللي بشوان نسكم في سويعتي من زمان من توا حتى للعشرة. ايه غرسلة كنت في الاعداد، احمد موسى معكم في التقديم، حسام قدرية في الاخراج التقني، سليم الحزم في التنسيق، وكامل الفريق الدكتور انور بطيب والاستاذة مريم حرزلة زاد باش يكونوا معكم ويرافقوكم بعد شوية في مختلف الفقرات. شوية موزيكا نبداو بها وبعد باش نرجع مع حوارات جامعية.

0: تحياتي الفريق التقني اللي مصاحبنا ليلى اللي مصاحبنا ليلى نعجموا له التحية، وتحياتنا إلى كافة مستمعاتنا ومستمعينا والطلبة متاعنا اللي هما في عطلة ولكن الكثير منهم قاعد يستمع لنا.
1: أمور الضوء لباس عندك دكتور؟
0: أمور الضوء كما التوانسة الكليكة يقص ويرجع، ولكن علينا التأقلم.
1: التأقلم.
0: ومرحبا بضيفتنا زميلتنا وأستاذتنا.
1: ما تحرقليش فقرات الحصة.
0: لا لا نجم نرحبوا تو مريم وما نرحبش بالضيوف.
1: نعم ترحبوا كيما كنعرفوا بهم كنعرفوا. مريم مرحبا.
2: مرحبا أحمد، مرحبا دكتور، مرحبا بضيفتنا. مرحبا بمستمعينا الكل، نتمنوا لهم عطلة رائقة وإن شاء الله حتى ليزيتيديون تاعنا اللي هما في ستاج، دونك نتمنوا لهم ان تري بون ستاج وإن شاء الله يكون ستاج بينيفيك لهم هما، وبربي بروفيتيو شوية بدي فورماسيون اون ليني وبروفيتي وزاد ما نقعدوش راقدين نهار كامل، يلفو ان بروفيتي بلي كور.
1: ايوا توا ما فماش كليماتيزور دونك باش يفيقوا الجيم الناس الكل. انشطوا مشيو ما شوفوا دي ستاج كيما قالت مريم، والا شوفوا زاد مسارات تعليميه جامعيه ضيف لكم دي فورماسيون مهمه جدا في الفتره هذه، استغلوا الوقت نتاعكم حتى عن بعد. باش نبداو مع اولى الفقرات حوارات جامعيه. حوارات جامعيه. حوارات جامعية. حوارات جامعية. في إطار مواكبة المستجدات في التوجيه الجامعي للسنة الجامعية 2026-2027، يواصل المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير تطوير عروضه التكوينية بأحداث مسلكين جديدين يتمثلان في إجازة خاصة بعلوم البحار والاقتصاد الأزرق، وماجستير بحث أورو متوسطي في الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية، وهما مساران يواكبان التحولات البيئية والاقتصادية ويستجيبان لحاجيات سوق الشغل والبحث العلمي. كما يأتي هذا الماجستير في إطار مشروع إيراسموس بلوس بلو إيريا الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المتوسطية وتطوير التكوين في مجال الاقتصاد الأزرق. للحديث عن هذه المسارات الجديدة وأهدافها وأفاقها العلمية والمهنية، سعداء باش نستضيفوا الأساتذة الدكاترة بثينة الجرامي، الأساتذة أيضا صبرية بركة ومحمد باني، باش نحكيوا في البداية على الإجازة الجديدة في علوم البحار والاقتصاد الأزرق مع سيدة بثينة الجرامي اللي هي مرسقة للمسار الجديد هذا والإجازة هذه. مدام بثينة مرحبا بيك.
3: وبيك عايشك. مرحبا بكم الناس الكل، ومرحبا بالمستمعات والمستمعين، ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
1: مرحبا، باش نتعرفوا على المسار الجديد، الشعبة الجديدة، الإجازة الجديدة في البيوتكنولوجيا. دونك شنو نجمو نعرفوا على الإجازة هذه علوم البحار والاقتصاد الأزرق؟
3: المسار الجديد هذا دونك اسمه العلوم البحرية والاقتصاد الأزرق، دونك سيونس مارين اي ايكونومي بلو. المسار هذا ينضوي تحت الاختصاص علوم الأحياء والبيئة، والدومين هو المجال هو العلوم الصحيحة والتكنولوجيا. يعني تلامذة اللي نجحوا في البكالوريا جدد يلقاوه في الجيد متاع التوجيه الجامعي الجديد في الصفحة 147 تحت الكود رقم 345 12. في المجال دونك العلوم الصحيحة والتكنولوجيا. دونك المسار هذي تمت الموافقة عليه من اللجنة الوطنية القطاعية العلوم البيولوجية مؤخرا في جوان 2026، وإن شاء الله باش نبدأ بالعمل فيه والتدريس ابتداء من العام هذي.
1: شنو اللي يقول قايل معناه خليكم وتفاعل معهد إلى أحداث هذه الإجازة خاصة في العام هذا؟ يعني بالنسبة للبيوتكنولوجيا، معهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمونستير اللي هو معهد مميز ومؤسسة جامعية مميزة، دونك الدفع من أجل أحداث إجازة في هذا الاختصاص؟
3: يعطيك الصحة على السؤال. هو ان فيت ينزم نفكروا اللي راهو كانت موجودة قبل، يعني إجازة في العلوم البحرية في المعهد العالي بيوتكنولوجيا بمونستير، ولكن توقف العمل بها يظهر لي كان متخونيش الذاكرة على الأقل 15 سنة كان مش أكثر. يعني التالي أنا دخلت ندرس في المعهد عام 2012، دونك وقتها وقت اللي وصلت يظهر لي آخر عام ميتريز، ما تخرجوا وقتها يقرأوا ميتريز 4 سنوات ولا مش 3 سنين، وقعد حلم أنه نجددوها في حلة جديدة وتكون فريمون تواكب سوق الشغل.
1: عندك فكرة على الأسباب متاع توقف العمل؟
3: والله هي برشا أسباب و

0: وما نحبوش ندخل في الأسباب
1: حالياً. كتجربة معناها بالنسبة للطلبة اللي تخرجوا وقتها أفاق التشغيل بالنسبة لهم كانت أفاق مفتوحة للناس اللي تخرجت قاو معناها فرص بتاع عمل على الأقل عندكم فكرة معناها
0: يعني بعض الطلبة اللي قعدت على اتصال بهم أنت ما شاء الله عليهم ثم اللي خرج البرة بيان سور ثم اللي قعد في تونس والكلهم لقاو معناتها خدمة في المجال متاحهم فهمت ديز اوبورتونيتي دو ترافاي بهين برشا ولكن ما نعرفش علاش توقفت العمل بها ولكن رجعنا نخمو وراهو المسار هذي نحضروا فيه توا عنا 10 سنين
1: بالضبط.
0: كل مرة نعملوا اجتماعات ونبدلوا ونجدوا حسب شنو المطلوب من سوق الشغل وخاصة آخر تجديد صار للمسار هذي عنده عامين ونص هكاك أبوبخي بعد ما الجامعة متاع المنستير مشكورة رئيس الجامعة والفيس بريزيدون بتاعهم وقتها نظمنا يوم حكينا مع المؤسسات لي زونتربرونور في المجال متاعنا وغير المجال البحري بالطبيعة وشفنا شنو ما لي دوموند لي بزوان بتاعهم بالذات بالتحديد معناها في كل ما هو علوم بحرية وعلى معناتها فيلم معناتها ابارتير دو لا رجعنا نخدموا في المسار حسب المطلوب في سوق الشغل.
1: خبيه دونك المطلوب في سوق الشغل اكيد باش نعرفوه معناها من خلال التجربه هذه نتاع الاجازه لكن اللي يحب يعرفوا الطالب زاد ابرز المواد اللي باش يدرسها اللي باش يقراها الناس نعرفوا برشا اولياء حتى يسمعوا فينا في الوقت هذا وينصحوا في صغارهم باش يختاروا مسارات تبدا واضحه وظهر لي فرصه مدام بوثينه معاك باش نوضحوا شويه الاجازه هذه خاصه على مستوى المواد والاختصاصات اللي باش يتم دراستها واكيد باش نعرفوا من خلال المهارات اللي باش يكتسبها الطالب
0: هو ان فيت توت لي ليسانس في تونس اكتوالمون وقت اللي حضرنا الكل المنسقين نتاع كل ليسانس باش يسمعني باش يعرف شنو الخدمه اللي خدمناها ديغيغ حضرناها على اسس نتاع مهارات اكتساب مكتسبات التعلم تكون سو فورم داكيد ابرنتيساج بالنسبه للمسار نتاعنا فيه 11 ا بي بي معناتها 11 اكيد ابرنتيساج منهم الفوندامونتو دو باز والعلميه بالطبيعه ومنهم التكنيك التقنيه ومنهم بيان سور مهارات تكون خاصة بالطالب باش ينجم من نهار اخر يلقى روحه في سوق الشغل خاطر مش مطالبين معناتها بطالب انه يتخرج يكون عنده ان ديبلوم متعلم برشا حاجات ولكن ما يعرفش
1: يوظفها
0: ولا ما يعرفش زيدا يتعامل دونك ثم دي زاكيد ابرونتيساج في التعامل دونك عندنا دي الاتقان الاسس العلميه ميتريز دونك ميتريزي لي فوندامونتو سيانتيفيك ماتيماتيك شيمي فيزيك توت لي ماتيير نتاع البيولوجي فيزيولوجي ايكولوجي اكسيتيرا لي ميثود لي تكنيك داناليز دا كيف اتقان مناهج وتقنيات التحليل والتجريب في المجال البحري تصميم ومشاريع استزراع المائي يعني اللي هو تو سكي بروجي اكواكول ادارتها بيان سور متابعتها جيستيون تاعها اعتماد معايير السلامه والجوده والاستدامه مهمه الاستدامه ديفلوبمون دورابل دونك في مشاريع الاستزراع المائي التعرف زاد على الموارد البيولوجيه البحريه وتثمينها الفالوريزاسيون نتاع الموارد البحريه مهم توا برشا مش يسوفي انك تصطاد ولا تربي حوت من بعد شنو باش تنجم تعمل بيه خاطر لا فالوريزاسيون نتاعو تنجم تحلك افاق من بعد حتى مع السوق المتوسطيه اورو متوسطيه اكسيتيرا حتى حتى الاسيويه تعرف دونك قلنا على الموارد البيولوجيه البحريه وتثمينها اتقان الادوات الرقميه ميتريز زوتي نوميريك توا مهم جدا في كل مجال في العمل فهم رهانات الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة وهوني راهو حبيت نوضح بالنسبة لنوفو باشوليي كي نقولوا ايكونومي بلو راهو مش باش يقرا حاجة اسمها ايكونومي اي جيستيون دونك سي بلوس ليكونومي معناتها بالمعنى لابليكي معناتها للدومين اكواكول او بيان اكواتيك اي مارين تنميه المهارات الرياديه ديفلوبمون دي كومبيتونس انتربرونوريال وهوني عندهم دونك دي موديول باش تبعهم دوران 3 سيمستر سورتو في اخر المسار باش تنمي عندهم الفكر نتاع لونتربرونوريا معناها الرياده وانه بتاتر علاش لا يعمل مشروع
1: وزيد
0: هو يخرج بمشروع اتقان ادوات التواصل والاتصال اللي قلنا دونك لامي maîtrise des outils de communication مهمين برشا
1: ولات مهمه في كل المسارات والاجازات الحقيقه
0: يعطيك الصحه وهذه باش نلقاوها تحت تحديدا في المسارات الكل خاطر ولات كيما نقولوا اون اوبليغاسيون لازم تكون عندك دي موديول في الكوميونيكاسيون وزيد كيف كيف الترافاي ديكيب والكولابوراسيون افيك لي بير كيفاش تحترم زيد المعايير واخلاقيات المهنه وهوني باش تكون بيان سور سبيسيفيك للدومين البحري.
1: الذكاء الاصطناعي موجود من خلال بعض المواد
0: موجود ان شاء الله الذكاء الاصطناعي في باش يقراو ديجا من البروميير اني من السنه الاولى في الانفورماتيك كانت هي قبل يقراو سي دوزي بون باش يقراو بيان سور شويه سي دوزي مي باش يقراو زاد كيفاش باش يقراو معناتها لابرونتيساج اون لين خاطر عندنا لا بلاتفورم دونسينيومون ا ديستانس باش نستعملوها كيما احنا ديجا قاعدين نستعملوها الحق في مسارات متعدده في الانستيتو سوبيريور دو بيوتكنولوجي دو بوناستير هي لا بلاتفورم مودول اللي معناتها ديسپونيبل غراس ا لو في تي الجامعه الافتراضيه بتونس وهذا بيان سور باش يخاول لهم انهم كي يعرفوا كيفاش يستعملوا لي بلاتفورم دونسينيومون ا ديستانس يلقاو لي زوبورتونيتي نتاع دي فورماسيون اون لين يعرفوا كيفاش يعملوا لي فورماسيون ils suivent les formations ils obtiennent leur certification etc.
1: très bien البكالوريا المطلوبه هذا هو السؤال للالتحاق بهذا المسار شكون ينجم يقرا الاجازه هذه سكور كان عندك فكرة أببري خاطر حاجة إجازة جديدة ظهلي ما فماش فما
0: مازال
1: فوالا دونك اللي يجي لول ظهلي
0: طاقة
1: الاستيعاب
0: طاقة الاستيعاب محدد حاطين أيوة. 60 فقط علاش على خاطر زاد باش نضمنوا لهم وقت التخرج باش يلقاو بلاصتهم خاطر مش باش ناخذوا 200 ومن بعد باش يخدموا كان 40 ولا 50 دونك طاقه الاستيعاب محدده 60 التلامذه اللي نجموا يختاروا المسار هذايا شعبه السيونس اكسبيريمونتال علوم تجريبيه بنسبه 80% بالطبيعه ولكن الرياضيات زاد ينجموا يلتحقوا بنسبه 20% يعني تقريبا تجي كيكا 48 45 15
1: واضح اللي عندهم البكالوريا معناها رياضيات
0: بكالوريا رياضيات وبالطبيعه لازم يكون عنده لوبسيون ماخذ اوبسيون علوم
1: تري بيان وقتاش يبداو يقيدوا الطلبه ابوبري عندك
0: يظهر لي حلوا لهم نهار
2: 17 جست احمد كان نجم بعد هيك
1: باش نخليكم تتفاعلوا مع مدام
2: اون برينسيپ في شاك ماستر في شاك شاك ليسانس ولا باركور ما حنا نقولوا عندنا دي بارتنير باهي هل لي بارتنير شركاء نتصور هما كما قلت انت سي ا بارتير دو لور دوموند معناها من الطلب نتاعهم هما صار الانجاز هذا هما اسكو باش يعاونوكم من بعد بالتخرج باش ياخذوا طلبه يخدموا معاهم فماشي دي بروميس خاطر هذا سؤال الاول بيان سور السؤال الثاني الطالب لهنا ولا البارون اللي قاعد يسمع فينا يحب يعرف اكزاكتومون سي بيان اللي قلناه ولي ماتيغ وكل شيء اما يحب يعرف شنو هي الخدمه
1: فوالا
2: شنو باش يخدم شنو باش يطلع
1: حبيت نخلي سؤال الاخراني افاق التشغيل تفتح الاجازه هذه معناها بعد ما يتخرج كم 3 سنين فما لي زوبورتونيتي نتاع الخدمه في تونس وشنو ما بالضبط خاطر لازمنا نفهموا زيدا سؤالك خليوه نبداو ساعه بالشراكات الاجنبيه
2: والتونسيه
1: يعني مع المؤسسات الموجوده صحيح
0: ثم حاجه نسيت ما قلتهاش اللي الاجازه هذه المسار هذا اون فيت تم تصميمه في اطار تعاون دولي مع بين جامعه المنستير وجامعه نواديبو بموريتانيا والفورماسيون هذه هي فورماسيون كو ديبلومونت بالطبيعه باش تكون سيليكتيف معناتها لي ميور زيليمون في التروازيام اني معناتها كي يكملوا في الليسانس يفونت اتر بري ان شارج ولا اون فوا فوار معناتها لي فورم لي فورم اللي باش نلقاهم ديسپونيبل وقتها انهم يكملوا لو بروجي دو فان ديتود في موريتانيا ولا اون بارتي بوتيت نتاع السيمستر 5 الاخريني عندهم في الانستيتو دو بيو ديجا هو اسمه معهد العالي للبيوتكنولوجيا بنواديبو معهد جديد مازال كيف بداو يخدموا سنه وديجا الكورسوس اللي يخدموا به البرنامج اللي يخدموا به هو البرنامج اللي حضرناه معاهم هوني في مستير حضرناه احنا برينسيبالمون الاساتذه نتاع الانستيتو سوبيريو دو بيوتكنولوجي دو مونستير donc هذه الحاجة الأولى donc c'est une formation co-diplômante الحاجة الثانية bien sûr عندنا des partenaires من نسيج الاقتصادي bon bien sûr ثم برشا ثم des partenaires étatiques كيما l'INSTM l'Institut national des sciences techniques de la mer CTA centre technique d'aquaculture وثم شركاء معناتها خواص مثلا في الفالوريزاسيون تاع les algues ثم بيو الك ثم الجوفيتا نحبش نسمي برشا باش ننسى
1: ثم
0: في الفالوريزاسيون
1: التواصل مع المؤسسات الجامعية خاصة في اختصاص علوم البحار والعلوم البحرية نوعية الشراكة شنو بالضبط معناها اخذتوا التجربة متاعهم خاطر عندهم أكثر تجربة في الاختصاص هذايا باش يمكن فادوكم من خلال التواصل معهم مدام بوثين
0: هو احنا عندنا تجربة سابقة معهم اللي بارتنير متاعنا هذا مقدم من 2015 2015 وقتها كانت عندنا اون ليسانس في الدومين تاع البحر اما كانت كوكونستويت هي ديجا كوكونستويت معناتها تم انشائها بالشراكة مع لي بارتنير سوسيو ايكونوميك ولكن الليسانس هذه كانت ابارتير من السيمستر معناتها دو سيمستر اللي هو ما كانش يكفي باش يخرج الطالب بروفيسيوناليزون على هذيك احنا خممنا في الليسانس هذه تبدا من السنه الاولى دونك لي بارتنير هما بيدهم معناتها مش باش معناتها التعامل نتاعهم متسنسين بيه عندنا دي كونفونسيون معاهم معناتها بالطبيعه يقبلوا الطالب في ستاج ديتي ماهوش اوبليغاتوار لي ستاج ديتي مي ذابين احنا نشجعوهم ما شاء الله هما الطلبه نتاعنا ديجا عندهم معناتها وحدهم معناتها يمشيو يعملوا دي ستاج ديتي دون سيمين جوسكا ان موا ينجموا حتى اكثر بالطبيعه يقبلوهم في ستاج دو بي اف او وما شاء الله راهو لا ليسونس القديمه نتاعنا الكو كونستويت بيوتكنولوجي مارين اكوا كولتور برشا منهم ايزون ايتي ركروتي مع لي بارتنير هذو على هيك احنا خممنا انه نكملوا في المسار هذايا من السنه الاولى
1: واضح خليو سؤال نتاع التشغيل اخر سؤال دكتور انور كان عندك تفاعل نكملوا به مع
3: قبل كل شيء انا نحب نشكر الزميلات والزملاء على الاجازه الجديده اللي حطوها ونعرف ايش معناتها تاهيل اجازه من اللجان القطاعيه راهو مش سهل وهذه من المشاق متاع الأستاذ الجامعي اثنين في الوحد زميلة تكلمت على الوحدات التعلمية اللي سميتهم مثلا لي زونيتي دونسينيمون
0: هما ليزاكوار
3: بالأفقية والاختيارية لكل موجودين البرنامج تاع السنة الأولى ما تاع السنة الثانية والثالثة مازال ما تحطش
0: هو موجود احنا نستناو الوزاره هي اللي تحطه على معناتها اون ليني بالطبيعه
3: هذه حاجه اثنين الجانب اخر هو التربصات بالتداول تعرف اللي يكونوا الاختصاص هذا يلزموا برشا تطبيق على مستوى معناتها الميداني ان شاء الله يكونوا فكرتوا شي في من السنه الاولى ما فما تدرج في الاكتساب بعض المهارات والتقنيات على مستوى يعني الميلو اكواتيك جينيرالمون لحظة ثانية من خلال الوحدات التعلمية يعني في الأخر هما فما عندهم مشروع تخرج هل يكونوا في السيزيام سوميسر الأسيس اللي نقولوها أعنى بش يكون عنده مشروع تخرج يمشي تربص ويعمل يعني بيلون دي ستاج أو ميموار دي فان ديتود كان فما ميموار دي فان ديتود ما سمعتش حاجة اسمها في الماكيت دي فورماسيون لميتودولوجي دي ريشيرش واللي هي مشكلة كبيرة بحكم التجربة
0: يعطيك الصحة على السؤال بالنسبه للبلان دي زيتود هو بيان سور حاضر معناتها هذيك اللي خدمنا به المشروع الكل بطبيعه ثم تدرج من السيمستر الاول حتى للسيمستر الخامس بالنسبه للطالب بطبيعه يجي جديد ما يعرفش شنو هو لو دومين ما خاطر في الـ في الـ في, الـ في الليسي ما يقراوش حاجات سبيسيفيك كيف ما هكا فهمتني دونك باش يبداو بشويه بشويه يتعرفوا في الاس 1 ديجا باش يقراوا مواد اللي هما ترانسفيرسال موجودين تقريبا في المسارات العلميه البيولوجيه اللي موجوده في تونس الكل ومن بعد في الاس 2 احنا ديجا اللجنه اللي معناتها عملت ليفالواسيون تاع المسار قالوا نعطيكم الصحه بديتوا في التخصص من الاس 2 من السمستر الثاني من السنه الاولى ما خليناش معناتها مشيناش ما قعدناش نقدموا بيهم للسنه الثانيه فوالا وراهو ثم تو سكي معناتها ستادي سكيلز سوفت سكيلز لونتربرونيا كيفاش باش كيفاش تحضر معناتها الميموار نتاعك بعد كيفاش باش تخدم ستاجك ذي كل موجود معناتها باش يقراوه غيالمون باش يقراوه تيوريك وبراتيك بيان سور وبالنسبه للسمستر 6 باش يكون بالطبيعة عندهم مشروع باش يقدموه في الاخر اما المشروع باش يكون بيان سور بعد تربص دونك تربص ينجم يكون في لونتربريز وينجم يكون راهو في في مخبر بحث في في الانستيتو نتاع دو بيوتكنولوجي نتاع المونستير والا في اي انستيتو تابع جامعه المونستير
3: ممتاز المهم البيداغوجيا اللي مش قاعده توخيها هي تطبيقيه من اجل كفاءات مهنيه حتى من خلال الدرس النظري يعني باش تكون اكثر منها تطبيق باش نحضروه لسوق الشغل باش ما يقولش راني في النظريات بركه
1: الدكتور زاد يحرص لديما نظام يمد لازم يكون مطبق بالمعايير اللي
3: بالمعايير
1: المفروض
2: تطبق بها. اما يقول لي دكتور مره هذه اجازه وطنيه ب اونتر غيمي باسبي تطبيقي باسبي ابليكي
3: ابليكي باش نمسوا اكثر روح وفلسفه يمد
1: به افاق التشغيل اخر سؤال تاع مريم
0: هي ثم افاق اكاديميه بالطبيعه وافاق مهنيه الافاق المهنيه كمشيق معناتها حد الليسانس باش تكون في الدومين داكواكولتور بصفه عامه يعني مختص في الاستزراع المائي مربي اسماك مربي المحار مربي بلح البحر موجود عندنا في تونس سورتو في بنزرت ما عندناش برشا مالوغوزمون عندنا كان كلمه واحده tout ce qui est rachouillet de la conchiliculture نجم يكون مدير وحده استزراع مائي بطبيعه مش باش يدخل مدير مائي مدير وحده باش يدخل من الاول تقني ومن بعد بشويه بشويه نجم يولي مدير وحده فني بطبيعه في جوده ومراقبه منتجات هذه نتاع الاستزراع المائي فني في الصحه والسلامه والبيئه في tout ce qui est aquatique نجم يكون responsable qualité مسؤول على الجوده نجم يكون inspecteur qualité نجم يكون qualiticien دونك هذوما هما ثم contrôleur qualité زاد ثم مساعد في البحث اسيستون دو ريشيرش و ديفلوبمون توا الوزاره التعليم العالي حلت دي بوست اسيستون دو ريشيرش والحمد لله معناتها بور معناتها بور ميتر انو تو ريكروت عباد سبيسياليست يكونوا معاك جوست بالليسانس مي يكون موجود معاك في مخبر البحث او في اي بروجي انترناسيونال تقبلك وينجم يكون زاد ايكوغارد معناتها مراقب بيئي المناطق الساحليه اللي هو موجودين مش بعدد كافي في تونس بداو يتوجدوا بشويه بشويه بالنسبه لتوسكي مناطق ساحليه
1: يعطيك الصحه دكتوره بثينة جرامي به الباساج راضية على الباساج
0: ما شاء الله يعطيكم الصحة
1: ما قلقناكش برشا دكتور سألته بسهلين
0: أسألته بهين حتى أسئلتها ما شاء الله فريمون دون لو كادر ما حكيناش على الأفاق الأكاديمية ما مش مشكل هو كل ليسانس بيان سور كل طالب بتاع ليسانس ينجم يكمل في البحث العلمي كانوا مغروم بالبحث العلمي تغرم بالدومين هذا ويحب يطور من مهاراته ينجم يعمل ماجستير بحث ينجم يعمل ماجستير
1: مهني
0: احنا اون غوتومب توا سور لو نوتر دوزيام انفيتي فوتر دوزيام انفيتي اللي هما فو دوزيام لي انفيتي دونك مدام صبريه بركه وسي محمد بني باش يحكيو على المسار الجديد اللي هو في البحث جوستمون في
1: الدومين قعدنا في الاقتصاد الازرق باش يحكيو اكثر
0: بالزياده سي اون كونتينيتي
1: نواصلوا وزوز في الاجازه والماجستير المسارات هذه الجديده والا الاختصاصات هذه في الماجستير والاجازه راهم في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمونستير مشكور مرة أخرى كلمة أخيرة
0: نقدم شكر المدير المعهد دكتور محمد أمين زوالي مدير الدراسات أشرف دكتور أشرف خضير على خاطر فريمون وقفوا معنا برشا لوغ دي ريونيون معناتها سيتي فريمون سبيد في العام الأخر مي الحمد لله وصلنا لأن بون ريزولتا والحمد لله تعدى المسار وتقبل
1: إن شاء الله
3: مبروك
1: موفقين الطلبة اللي باش يقراوا الإجازة هذه بعد شوية باش نمشي ونحكيوا على الماستر
4: انتم تسمعوا في إذاعة المنستير معكم وين ما كنتوا على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير
4: 104.7. أيام تتعدى وتبقى الذكريات. عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما احنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
5: ليام مع ليام
4: مع ليام كل خميس من 10 لنصف الليل
6: وتبع الموجة.

0: تحية متجدد لكل ما التحق بنا في الاستماع طريق للجامعة حتى للعشرة متاع الليل. حكينا شوية على الإجازة الجديدة في العلوم البحرية والاقتصاد الأزرق. نحكي شوية على الماجستير البحث الأورومتوسطي في الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية والتكوين يواكب التحديات البيئية ويعزز البحث العلمي والانفتاح على الفضاء الأورومتوسطي. ومعنا سيدة صبرية بركة أستاذة ومنسقة الماجستير. هذه مدام صبرية مرحبا بك. سا
1: عايشك.
0: اول مره بحذانا؟
1: اول مره.
0: شرفتنا.
1: عايشك
0: ان شاء الله ديما تحضر بحذانا. تحكي لنا على المسارات الجديده والماجستير هذه ونلقاو برشا ناس يتالقوا ويتخرجوا ونحكيوا عليهم ان شاء الله في المستقبل. وراء هذا الماجستير باش نحكيوا عليه باكثر تفاصيل يقف مشروع اورو متوسطي اوروبي طموح هو إيراسموس بلس بلو اريا اللي يهدف الى تطوير التكوين الجامعي في مجال الاقتصاد الازرق وتعزيز التعاون بين الجامعات المتوسطيه. وكعلاش معنا ايضا الدكتور الاستاذ محمد باني منسق مشروع بلو اريا. مرحبا بك سي محمد.
2: مرحبا. مرحبا بك وبلو خيان.
0: نبداو ساعه باللي رسميس بلس نحكي شويه. دونك المشروع بلو اريا شنو هو بالضبط؟ المستمع اللي ما يعرفش شنو المشروع هذا الايراسموس بلس ايضا ما عندوش فكره عليها. دونك بعد نوصلوا بشويه بشويه للشراكات مع المؤسسات الجامعيه وخاصه بعض الجامعات والاختصاصات والمسارات الجديده اللي ولات موجوده بالنسبه للطلبه الجدد ولا الطلبه اللي كملوا الاجازات وباش يقراوا الماجستير.
2: أول حاجة نشكركم على الاستضافة هذه وحاجة ممتازة أنه نجم نوصل صوت الجامعة للأطراف المتواجدة الكل على الساحة الوطنية وحتى على الساحة يعني الانترناسيونال. لو بروجي بلو إيغا هو مشروع بحث في نطاق مشروع إيراسموس بلس. جامعة المنستير هي جامعة منخرطة في المشروع هذا مع جلة مع بلتو معناتها دي بارتنير من تونس جامعة سوسة وعندنا زادة دي بارتنير من الأردن زوج جامعات من مصر وعندنا دي بارتنير أوروبيان اللي هما جامعة من اليونان وجامعة من فرنسا إلكو في نور دو فرانس وفما جامعة باليرمو من إيطاليا. يعني مشروع البحث هذايا هو مشروع يهدف لتحسين التعليم العالي في مجال الاقتصاد الأزرق الإيكونومي بلو. مشروع طموح جدا على خاطر يعطي الفرصة للباحثين التوانسة وحتى للطلبة متاعنا في مستوى الماجستير والدكتوراه أنهم يكونوا مطلعين على التكنولوجيا آخر ما فما في تثمين يعني كل ما هو فالوريزاسيون مارين. ومعنتها من وراء المشروع هذا صار من الممكن أن نطالبوا بأحداث ماجستير بحث باش يكون فما تواصل ما بين يعني طلبة وبحث علمي وبعد نتائج البحث اللي مش تكون إن شاء الله معناتها عندها يرتومبي على البلاد التونسية بصفة عامة. ولهنا نحب نقول كلمة على خاطر مالوغوزمون ما نقولوهاش ديما احنا ككور نسوم دي زونسينيون شيرشور وراه البحث العلمي من أوكد الأولويات اللي الأستاذ الباحث يلزم يقوم بها واجب من واجباته أن يقوم بالبحث العلمي. والبحث العلمي هو بالنسبة لياني على الأقل سيتان موتور كي بيرمي ويخلي فما إنوفاسيون ويخلي فما النيفو ديكسيلانس في الجامعة التونسية
0: ويخليك ديما أجور وحاضر.
2: هذا هو هذا هو ويعني إذا كان يعني. أنا كأستاذ باحث نقوم بالتعليم بالتدريس متاعي فقط راهو مشكلة كبيرة.
0: صحيح.
2: وهذا علاش راهو البحث العلمي هو اللي يجيب التنوع بعد تالي ويجيب الانفتاح على المجتمع ويجيب الانفتاح سرتو على كل ما هو تقنيات جديدة موجودة في العالم. ويلزم تونس والتوانسة الكل يعرفوا زادة انه وجودنا احنا جغرافيا في تونس الموقع الجغرافي متاعها عطاها سبحان ربي معناتها ان ديمونسيون اكستراوردينير نوتر ديمونسيون ميديترانيان افريكان.
0: صحيح.
2: كنت تحكي لكم زميلتي بوثينا جرامي على الشراكة مع موريتانيا احنا ما يلزمش نساو الا احنا بلد افريقي
0: بالضبط.
2: ويلزم نكون منفتحين برشا على الشمال افريقيا من الاول على الجزائر على المغرب وزاد على افريقيا بصفه عامه.
0: نبداو بجيراننا وبعد
2: نمشي. وعندنا زاده اون ديمونسيون ميديترانيان مهمه برشا وتونس موقعها في معناتها في البحر الابيض المتوسط يعطيها القوه هذه وسد ديمونسيون باش تكون فاعله في مشاريع البحث وفي أكثر مشاريع البحث. وبعدنا عنا إن ديمونسيون انترناسيونال والحمد لله
0: يعني نستثمروا بالبي في الموقع متاعنا ومكانتنا والكفاءات التونسية. متأكد اللي كفاءتنا في كل المجالات وعنا أساتذة ما شاء الله في البحث العلمي وفي المقالات العلمية وفي التجارب والعمل في المخابر العلمية، راهو كفاءات عالية على مستوى كبير. لكن ديما نقعد نحكي عن نفس الإشكال، تطبيق هذه البحوث الاستفادة منها هل هو بنسق باهي وإلا لا؟ هذا هو يمكن المشكل الكبير.
2: هو والله أنا ما نحسبوش مشكل، نحسبه انغشاش من الأول، على خاطر كما احنا نقوله في الأمبيولوجي نقوله أنيكوسيستام. زاد البحث العلمي يحتاج الإيكوسيستام باش يكون فما معناتها بحث علمي بناء ويجيب الاستثمارات. انا اليوم جيت باش نمثل البروجي بلو ايغا، مي اودولا دو بروجي بلو ايغا جو سوي كورديناتور دو 5 اوتر بروجي دو ريشيرش موجودين في جامعه المستير وفي جامعه سوسه، دي بروجي اوريزون اوروب، دي بروجي نيكست ميد، دي بروجي ترانس فرونتالي تونيزو ايطاليان اي لو بروجي بلو ايغا. وعندنا زاد ان اوتر بروجي لنا في جامعه سوسه اكثر اللي هو لو بروجي اغرو هاب اللي هو جامعه المستير لي بارتنير فوندامونتال مع جامعه سوسه على تثمين كل ما هو في معناتها في الزراعه وفي الاغريكولتور لي ديشي. يعني عندنا البلويغا، عندنا الاغروهاب. شنو ناقص في الاخر؟ ليكوسيستيم اللي لا موجود، البوادر الدوله قاعده تدعم كالكوبار بالشيء اللي موجود بالشيء المتاح. اما انا ما نجمش نزيد نتصور بحث علمي في تونس من غير دي فون كومبيتيتيف. كنقول دي فون كومبيتيتيف يعني ما نستناش انا الدوله التونسيه اترافير وزاره التعليم العالي باش تعطيني مخبر بحث اللي مش يعطيني 30 40 الف دينار، خاطر هذوكم الامكانيات. ما نزمش نكذبوا على بعض. اما انا كي انا نكون عندي اون ديمونسيون انترناسيونال اي جو بو اتر كومبيتيتيف بور دريني دي فون كومبيتيتيف، وقتها نكونوا احنا نجيبوا موارد، وموارد اللي ترجع للدولة التونسية بالمنفعة اترافير اوتر اوتر دي بروجي دو ريشيرش.
0: أيوة. حتى الشركة الاقتصاديه اللي لازم يامنوا بالفكره.
2: انا ماذا بيا تكون معناتها هذا هو الايكوسيستم اللي نحكي عليه. وان شاء الله فما البوادر باهين، مي ان شاء الله فما ديما معناتها ان سويفي كونكري. خاطر كي نقول انا مشروع مش تحكي زميلتي بروفيسور صبرية بركة على كل ما هو ماجستير بحث، راهو ماجستير بحث بعد الطالب وين ماشي يمشي يلزم دكتوراه. وكي نقول انا دكتوراه يلزم مخابر بحث على مستوى باش الطالب متاعي يولي دكتور على مستوى زاده، وينجم يكون عنده مؤهلات تخليه ينفع البلاد، وينفع مش حتى البلاد بوجوده في تونس ولا البرره.
0: صحيح. تو نزيدو نحكيو على بلو ايرا ونحكيو على المشروع هذا، ونعطي كلمة مدام صبرية بركة منسقة الماجستير الجديد. نحكيو على ماجستير في الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية، هكا التسمية بالعربية. دونك خصوصية الماجستير هذا مدام صبرية اش نجمو نعرفو على الماستير الجديد هذا اللي في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمونستير؟
1: به بارك الله فيك ساعة. هذا ماستر دو ريشيرش. احنا في اليزبيم دونك في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا في المنسير كنا عندنا ماستر دو ريشيرش، وبحكم ما نعرفش الدنيا كيفاش معناتها مشي علينا وتوا رجعناه، واحنا فرحانين برشا بال معناتها ليكزيستانس نتاع الماستر دو ريشيرش هذا، على خاطر وقت اللي نعملوا اون ريشيرش 6 شهور ستاج ماستر ما يكفيوش. معناتها سا ريست فريمون حاجه شوي. حاجه يعني
0: قليله
1: فوالا اكزاكتومون. دونك تو الافاق اللي تحل فيما يخص البحث عندنا 3.5 سنين ونص 4 سنين نجمو تو اون بو بارلي، معناتها اون ا دو طون دوفون نو باش معناتها اون فكره او موان معناتها نخلطوها الحاجه اللي كي هي ابليكي وتظهر معناتها لو كوتي ابليكابيليتي نتاعها. دونك هذا معناتها من ناحيه هذه الماستر البحث هو مهم جدا. اعطيني سؤالات معناتها
0: اهم المحاور التكوين بالنسبه للطلب، شكون هم الطلبه اللي باش يقراوا الماستر هذه زاد خاطر اولاد البيوتكنولوجيا كي يسمعوا فينا فيهم زاد شكون اللي يسمع فينا، والا معاهد اخرى اختصاص بيوتكنولوجيا ينجموا ايضا عندهم الاختصاص اللي يحبوا يواصلوا فيه في الاقتصاد الازرق والاستدامه البيئيه. دونك الاختصاصات اللي تنجم تقرا الماستر البحث هذه.
1: Alors, احنا البروفيل نتاع الاتيديون معناتها اللي باش يدخل الماستر هذايا هو اللي عنده ديجا لا ليسونس، دونك ليسونس في العلوم، في العلوم البيولوجيه، علوم البحار، علوم في enfin ليكولوجي مثلا، دونك ليسونس. مي نقبلوا زاده دي ستوديون اللي عندهم ماستر زاده دونز ان دومين يعمل ان دوزيام ماستر عنده ان ماستر بروفيسيونيل ولا عنده ان ماستر دو ريشيرش ويحب فوالا يحب يبدل يحب معناتها يل سو سبيسياليز اكثر في في الدومين ماها عندنا زاده لي ديبلوم دانجينيور وعندنا aussi les médecins vétérinaires qu'on peut accepter
0: الكوتا قديش ا بو بري معناها عدد الساعه المقاعد اللي باش توفرها
1: 20
0: في الاختصاصات هذه الكل دونك فما كان 20 سيليكسيون باش تصير صعيبه شويه ظهر لي حسب الملفات
1: مي يظهر لي سي على اوتور دو دو بروجي دا ماستر دو ريشيرش اي دا ماستر دو ريشيرش لابيليزي انترناسيونال
0: تري بيان دونك نواصلوا مع فرص مواصله البحث العلمي ماستر دو ريشيرش ماجستير بحث اكيد اللي باش يقرا باش يواصل يكمل المسار نتاعو للدكتوراه دونك بعد نقولوا ما كملنا القرايه نتاع العامين ماستير في الاقتصاد الازرق والاستدامه البيئيه الادماج المهني كيفاش يكون وما بعد الماستير زاد بقيه المسار الدراسي كيفاش يكون دكتوره صبري
1: alors احنا نجزنا حاجه معناتها هو ستاج ستاج نتاع الماستير خاطر فينالمون اتيديون معناتها يعرف واحنا نعرفوا ستاج اللي يعملوا في الماستر هو اللي يخولوا فنا سيكتور بالضبط ماشي خاطر قاعد معناتها يبني في مهنه يبني في مهارات اللي باش يخدم بها دونك لو ستاج اي لي تري امبورطون ومعناتها لون دي سبيسيفيسيتي نتاع الماستر هذي جوستمون كوم محلول على الانترناسيونال و اون بو بروفيتي دو ريزو Erasmus Plus, مع بلو إيرا اللي تحل. دونك عندنا برشا بيبان محلولة. برشا
0: بيبان مخابر.
1: هذا بالنسبة للبحث. توا مش تعمل مش فورسيمون تعمل ماستر ريشيرش باش تعمل بحث. فما دي ستوديون يعملوا عامين ريشيرش ما يقولهم يقولوا لا سي ترو ديفيسيل ما عنديش يلزمني نخدم.
0: فقط للتكوين اللي هو شخصي معناها ما غير ما يواصل
1: ينجم ينجم معناتها يلوج مهنه شغل بلوتو فان ترافاي ما غير معناتها جوست افيك لو ماستر دو ريشيرش
0: ما غير ما يواصل معناها مرحله الدكتوراه مي بون احنا ماذا بينا زاد اللي باش يمشي ماستر دو ريشيرش يواصل للخر معناها
3: جوست باش ناخذ الكلمه الماستر في الماستر هذه فما البحث هذه تفرق على الماستر اللي عندنا احنا في البحث في في لي سيكسيون ولا نقراوهم فيهم كيما سيونس ايكونوميك ولا جيستيون ولا لي زوتر كيما فما بالحق فما فرق سورتو خاطر عندهم ستاج معناها ستاج هذاك باش كيما قالت مدام راهو سي تري امبورطون معناها في سورتو في في ماستر بحث فيها ستاج وفيها دي ابليكاسيون معناها فيها مخابر معناها تعاطي مع المخابر مع مع الاساتذه اللي دايرين به معناها الا كي لو كوت معناها كي لو كوتوا فهمت هذاك الكل راهو كيما نقولوا مخبيه معناها étudiant باش حتى كان ما وصلش لو جور جي مي سي سون دي سكيلز عنده هذيك خبره على خاطر هو تمكن واخذ خبره بك ستاج هذاك كمام راه باش تعطيه
0: يعطيك صحه توضيح دكتور
4: باش نتفعل شويه قبل كل شيء ساعه مبروك عليكم
1: عايشك
4: نفسي لكن بحكم كجامعي وكذلك في الماستر وكنت منسق وانسي سويت بربي حاجه باش نوصي عليها كزميل المسار 20 بلاصه محلوله وعطت التجربه اللي يكونوا الناس تجي بصفه عامه في ثقافه الطالب التونسي هو ما عندوش خدمه يقول لك نمشي جو ماسكري وماستر ناخذ البورس نتمتع بالستاج دالترنس وخاصه فما ناس اللي يكونوا يسعى ماستر باش يرتقي بها في الوظيفه العموميه كحامل ماستر بالاسويت ياخذ بلاصه غيره وبعتالي لونجاجمون على مستوى الحضور يعني ساعات يتحل ماستير بعشرين تلقى قدامك في الليست دابيل خمسة يخدم ما جيتش يعني هل قريتوا حساب معناتها لا ديسيبلين البريزونس لونجاجمون سيناتور دونجاجمون كيل فا كونتيني معناتها في الريشيرش يعني حاجه اخرى ايراسموس اللي عندها لي ستاج وكذا ولي موتيفاسيون يعني ما نحلش ماستير على خاطر يكونوا كذا قدر ما يكونوا الفاعليه نتاع هذه النقطه الاولانيه معناتها التجربه عطات في عديد الاختصاصات الاخرى اللي يكونوا الاستاذ الجامعي يجي باش يقري يقى خمسه من الجروب وهنا فلان يخدم ما جيتش لابسونس خويا ادعو الى خصوصيه لي ماستر والكونسي سيونتيفيك ولجنه الماجستير من الاول ندرس الواحد وعملناها التجربه قداش مره بعد عندك شهرين نومبر دابسونس كذا تي ديميسيون وعندي الليسته الاخرى نتاع اللي حقنا معنا تعمل نقين الحلول هذية اللي يجيب نتيجة. هذه النقطة الأولانية، لأنه فما زادة كوتي انفستيسمون وسادة وامبلوي دي تان سي سويت. الكوتي الثانية اللي في مخص البحوث اللي باش يتم واختيار المشاريع واللي تيماتيك de préférable يكونوا des axes d'orientation de la recherche، يكونوا بحوث مطبقة ومتأقلمة مع الواقع التونسي ومع جغرافية البحر التونسي، وكذلك يعطيني الإضافة على مستوى التطبيقي والعلمي باش نعمل، لأنه كما تعرف تويكا نعمل ماستر ان بروجي فوالا ان بروتوكول ميثودولوجي جي ريسبكتي، ينجم يختار لك نيمبورت كيل تيماتيك كي نيبا اون ريلاسيون ديريكت افيك يعني لي سبيسيفيسيتي دو لاكواكولتور
0: وخصوصية البلاد التونسية
4: التونسية من خلال حتى تكون مثلا لو بروبليم علاش يعني البلو فالو دو لا ريشيرش سور لي سبيسياليتي هذيك معناتها خاصة بين ديزيتود على عاد البحر التونسي.
0: خلينا نزيد نفهم من خلال حتى مدام صبرية المواد وال يمكن أكثر تفاصيل على الاختصاص بتاع الماجستير هذي، وحتى معك سي محمد كيف ما إضافة باش نفهم شنو باش يتلقى الطالب اللي باش يقرأ الماجستير هذي، العشرين اللي باش يقرأوا الماجستير هذي دونك شنو باش يلقاو من مواد، وأكيد من خلالها باش ينميو مهارات معينة بالطبيعة في الاختصاص هذا.
1: خلنا نجاوبكم بالطرح سعد. دونك بالنسبة للأبسنس ce master n'est pas ouvert aux professionnels، معناتها aux gens qui travaillent، اللي يخدم ما
0: يقبلوش يبه.
1: دونك جوستومون اليوم برك العشية une étudiante قالت لي مدام نخدم، قلت لها ديزولي معناتها c'est un master de recherche، c'est pas d'un master professionnel تخدم في الدومين تنجم تتسامح شوية كثيرا. هذه من ناحية، من ناحية أخرى في دليل توجيه ils ont clairement le nombre le quota d'absence اللي عندهم الحق فيه، une fois ils ont dépassé le quota d'absence ils sont éliminés من l'examen في session principale. Donc ça justement المشاكل اللي تقول عليهم عشناهم c'est du vécu معناتها، ça c'est sûr. بالنسبة les sujets de recherche bien sûr c'est des sujets appliqués appliquer le waqa tunisi ou le waqa al bi'i surtout خاطر c'est vers là qu'on va
4: faire une recherche et trouver une solution à un problème.
1: Exactement.
4: On préfère un problème tunisien.
0: وراه مشاكل العالم الكل راه احنا مانيش بعاد عليها معناها، خاصة في الجانب البيئي تقريبا نتشاركوا في نفس الإشكاليات ونفس المشاكل البيئية، وخاصة المشاكل حتى في الاقتصاد الأزرق. دونك مش نقول احنا بعاد على اللي صاير في العالم زادة، معناش خصوصية وحدنا زادة في حاجة
4: معينة نجم نستعملها ككومباراتيف.
2: اي لا، اما ان بروجي اراسموس بلس كي رغروب des universités tunisiennes, égyptiennes, jordaniennes, lyonnaises, من إيطاليا، من فرنسا. هذا يعطي une preuve concrète كونهم les problèmes que la Tunisie vit sont aussi les problèmes des autres pays.
0: بالضبط. خاصة في المتوسط.
2: فما معناتها les axes de recherche يا إما ينجم يكونوا dans la valorisation quelque chose qui n'a pas de valeur. On va la valoriser, c'est ce qu'on appelle la valorisation des déchets, par exemple. Mais زاد عنا des axes de recherche pour résoudre des problèmes environnementaux. هذاك هو المشكل الأكثر واللي قاعدين نعانيو فيه. نزيد على هذا راهو التلوث بصفة عامة ينجم يكون ماهوش معناتها تلوث نشوفوه بعينينا على خاطر فما اون سورس دو بوليسيون لو ريشوفمون كليماتيك معناتها التوسكي معناتها شونجمون كليماتيك. هذه دي كونسيكونس احنا اون ان تران دو مالوروزمون العباد يحسبوها اون كوز سا سي دي كونسيكونس معناتها هذوما نتائج نتاع دي ديزورغانيزاسيون
4: تراكمات
2: كبيره صارت على سنين وكل شيء. انا نعطيك انا حاجه اللي مالوروزمون احنا مثال اون ا دي بروجي دو ريشيرش سور سكون ابل لي فيلي دو بيش
4: شبكات الصيد
2: شبك الصيد يعني ما تصورش الملوثات البيئية اللي نجم نلقاوها في شبكة صيد جديدة والأسباب واللي كونسيكونس اللي نجم يكونوا على المنظومات البيئية. إذا كان أنا عندي مشاريع بحث ينخرطوا فيها الطلبة وتكون فما زادة تكوين في التكوين أول حاجة pour trouver des polymères جدد باش يكونوا الشباك متاعنا أدابتي لل يصطادوا ينجموا يصطادوا الحوت، ما ينجموا يكونوا اقل تلوث.
0: أصدقاء للبيئة.
2: اي ونجموا يكونوا اقل تلوث. الثاني حاجة يلفو إيفالوي سا ودونك يلزمني أنا طلبة متكونين في كل ما هو عنده علاقة بالتلوث البيئي وبالإيكو سيستم مرام بصفة عامة. هذا أعطيتك مثال صغير. مرام سيدي بروجي دو غوشيخش كبار برشا. معناها أنا نتصور مع الأخيين اللي في معناتها الليكيب نتاع الماستر دو غوشيخش هذا أون فايتر تخي فيجيلون بارابور أو شوا دي سوجي. زاد يلزمنا اون دوا اونوري نو زانجاجمون فيزا في دو نو بارتنير انهم معناتها صبريه بار اكزومبل تاكد برشا تقول لي محمد يا اخي فما دي بورس بور لي ستوديون بعد تالي باش يمشوا يعملوا دي ستاج لبرا وكل شيء ما احناش باش نقولوا نيمبورت كوا للطلبه ولا حاجه مي جو سوي انا جو مونجاج بارابور ا سا انه معناتها الطلبه نتاعنا ماشي يكون فما مثال مش نبداو افيك سامر سكول ما تصير هي وينتر سكول ما تصير في باليرم وديجا الطلبه اللي مش تصير معناتها لور سيليكسيون ال20 وصبريه لي غارونت دو سا بويسك لي كورديناتريس الاربعه الاولانيين اذا كان مش الخمسه ماشي يكونوا مؤهلين باش يمشيو معناتها يصير التكوين نتاعهم على مده اسبوع في مواضيع بحث
4: خارجتو
2: عمل ووركشوب مع هذا مشروع البحث بلو ايغا الى اي تي توا ركوندوي بور اون اني والحمد لله مي عندنا زاده اون في مطلب خاص لراسموس باش تكون فما على مده سنتين دي بورس بور لي ستوديون بور لا موبيليتي دي ستوديون باش ينجموا يكونوا يسافروا لبرا يعملوا ماجستير البحث لبرا هاك الفتره نتاع 6 شهور وحتى الدكتوراه عندنا فرص كبيره باش طلب نتاعنا يكون عندنا
4: برافو على خاطرش
0: برافو
4: لانه انا كنت منسق رسمي جامعه قفصه دونك في ونعرف شو مره قام تاع رسميش وقال هي نعرف وقتي
0: هي عندك اخبار
4: تمام لي فون موجودين أستاذنا لفون موجودة قال لي بتاعي رسموس قال لي أنتم ما عندكم برشا فلوس متحبوش تاخذ يا ما تعرفوش تبعوا البروسيدور وتكتبوا بقلت له يمكن الثانية
2: الحمد لله توه
4: ولا دونك فو كونتيني برافو
0: يعطيكم صحة ومهم جدا الاستفادة من الشركات هذه الأوروبية العربية المتوسطية اللي فايت الطلبة نتاعنا وخاصة لخدمة المجال البحث العلمي. كلمة أخيرة
1: أي كلمة أخيرة كيفاش الاتيديون ينجم يلقى المعلومة باش يسجل
0: بالضبط
1: دونك فما رابط un lien d'inscription, un formulaire d'inscription où j'invite les étudiants à scanner le QR code et à mettre leur délil et talib, ils ont fait les informations et ils ont fait leur réponse خاطر فما دي بيس كونستيتوتيف نتاع الدوسي اللي مطلوبه في الفورمولير
0: الرابط نزل سايس
1: نزل في السيت نتاع اليسبيم في الباج فيسبوك ومعناتها
0: معناتها البيوتكنولوجيا بالمنستير صفحه على الفيسبوك والا الموقع الرسمي نتاع المعهد تلقاو الرابط اللي فيه تفاصيل على الماجستير الجديده في الاقتصاد الازرق والاستدامه البيئيه. سي محمد نورتنا كلمه اخيره لك باش تحضر بحثنا مره اخرى باش نحكيوا على المشاريع الكل
2: ان شاء الله
0: رسمي وعدنا وكيفاش تجي بحذانا مثالش
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله,
2: إن شاء الله. والله يشوفوا بارك الله فيكم على الاستضافه هذه على خاطر من المهم جدا يكون معناتها صوت نتاع الباحث والاستاذ الباحث مسموع ويوصل للطالب ويوصل زاد للولي نتاع الطالب على خاطر نعرفوا انه لو بروميير انفستيسمون نتاع ولي في تونس هو في ولده في قرايه ولده يعني احنا اترافيرس كوني اون تران دو فير صحيح قاعدين نخدموا في حاجه نحبوها اللي هو البحث العلمي مي زاد الحمد لله اوني بورتور دان ميساج ديسبوار للطلبه انه توتي بوسيبل وبقدرة ربي لو شومان دو ليكسيلونس ينجم يكون موجود اذا كان هالمقاومات هذه موجوده
0: ان شاء الله
2: كل الخير للطلبه
0: الكويسه محمد بن
1: مغروم بالحرز
0: يعطيك صحه مدام صبريه مرحبا بك في كل وقت حكي لنا شويه على الماجستير الجديد في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بنستير سي محمد باني منسق مشروع بلو ايرا حكي لنا شويه على المشروع هذا لإيراسموس بلس راجعين بعد الاخبار
2: شكرا
5: زرم دين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
6: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات برامج تخليكم في صورة كل مصاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.
7: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة صوت بلادي وحب كبير.
8: المعهد الوطني لغصد الجوي يحذر أن يوم غد الثلاثاء ستكون درجة انذار كبيرة وتتميز بطقس حار جدا جدا مع هبوب رياح الشهيل وظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية. صنفت أغلب ولايات الجمهورية 20 ولاية ضمن درجة الإنذار الشديد ما عدا ولايات الساحل الثلاثة سوسة والمنستير والمهدية إلى جانب ولاية القصرين، هذه الأربع ولايات ضمن درجة إنذار عادية. وقال المعهد الوطني للغزل الجوي أن الخطر الأكبر هو بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة، ودعا معهد غزل الجوي الرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق إلى الحذر من جفاف الجسم ومن ضربة الشمس. هذا وينصح المعهد الوطني لغصد الجوي كل المواطنين بشرب الماء عدة مرات كاملة اليوم حتى دون الشعور بالعطش وترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة والاستحمام وتجنب الخروج غير الضروري بين الساعة منتصف النهار ورابعة بعد الزوال. وعند الخروج يدعو معهد غصد الجوي لاستعمال واقي للرأس من أشعة الشمس واللجوء إلى الأماكن المكيفة من ساعتين إلى ثلاث ساعات باليوم إن أمكن، ومع وجود حاد بعض الاضطرابات الصحية يوصي المعهد غصد الجوي بالاتصال بالأطباء أو طلب مساعدة عبر الاتصال بالنجدة على رقم 198. أما بالنسبة لهذه الليلة فالسماء تقريبا تكون قليلة السحب مع عدا في بعض المناطق المرتفعة، الرياح ضعيفة ومعتدلة، البحر قليل الاضطراب. درجة الحرارة هذه الليلة في المناطق الساحلية بين 31 و35 درجة، وفي المناطق الداخلية تصل إلى 39 درجة. أشرف اليوم وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ على جلسة عمل خصصت لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بتقييم الفعالية والمخاطر الصحية المرتبطة بإرساء برنامج التلقيح ضد مرض السلد الأبقار. وقد أعدت هذه الدراسة وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة فريق عمل تم تكوينه في الغرض. أبرز نتائج هذه الدراسة كانت اعتماد التلقيح بلقاح BCG ضد مرض السلد الأبقار، وهو خيار فعال للحد من انتشار المرض في ضيعات ديوان الأراضي الدولية. وأكدت دراسة وزارة الفلاحة أن التلقيح ينبغي أن يكون ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة هذا المرض. استعرض المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب في اجتماعه 36 سير موسم تصدير زيت الزيتون المعلب خلال السداسي الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت الكميات المصدرة تطورا بنسبة 57%، وسجلت عائدات التصدير تطورا بنسبة 42% لتبلغ قيمتها قرابة 660 مليار، وهو ما يعكس الديناميكية المتنامية للقطاع. وجهات التصدير أيضا تنوعت، حيث كانت 62 دولة تستقبل زيت الزيتون التونسية، فيها أسواق جديدة مثل البرازيل والصين وروسيا والأردن، بالإضافة إلى دول أوروبا، دول غرب أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربي. عقدت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم جلسة عمل مع مدير المعهد الأعلى للمحاماة عماد فرحات. مدير المعهد قدم عرضا بخصوص سير عمل المؤسسة ومقترحات تطوير النصوص القانونية المنظمة لها ومراجعتها على مستوى مواد ومحاور التدريس، بما يضمن تحسين جودة التكوين الأساسي للمحامين الدارسين. كما تناولت جلسة العمل الاستعدادات لتنظيم المناظرة القادمة للدخول المعهد الأعلى للمحاماة من مختلف جوانبها التشريعية واللوجستية، خاصة فيما يتعلق بمراجعة نظام تأجير المكلفين بالتدريس والتكوين والأعمال الاستثنائية بمعهد المحاماة. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 10 مع نشرة مفصلة، ويعود إليكم زميلي أحمد في طريقه إلى الجامعة.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذا

0: معاتب ونستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
1: الطريق إلى الجامعة.
2: الطريق إلى الجامعة،
3: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
1: الطريق إلى الجامعة.
2: الطريق إلى الجامعة
1: مع أحمد موسى.
4: أحمد موسى.
5: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في الطريق إلى الجامعة، الجزء الأول من البرنامج حكينا فيه على جديد المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير، حكينا على الإجازة الجديدة والماجستير الجديد بالشراكة مع إيراسموس بلوس بلو إيرا، اللي نجم نقوله أشرف على هذا المسار الجديد وساهم في بعث الماجستير الجديد اللي بيكون على ذمة الطلبة في الموسم الدراسي الجامعي 2026-2027. باش نواصلوا مع المسارات الجامعية الجديدة. كل مرة نمشيوا الجامعة في تونس نحكيوا على الإجازات، نحكيوا على الاختصاصات والظهلي الأسبوع هذا. باش نبقى في المنستير في فقرة مسارات جامعية مع مريم حرزلة.
6: مسارات جامعية. مسارات جامعية.
5: مريم، جامعة المنستير من أفضل الجامعات التونسية، احنا تبارك الله الجامعات متاعنا ما شاء الله على الاختصاصات الموجودة، لكن فما عديد الشعاب والاختصاصات اللي تم تأهيلها وإعادة تأهيلها. دونك باش نحكيو شوية على الجامعة هذية، ونشكر زادة السيدة ليلى حميدة على المعطيات اللي وفرتهم لنا في كل مرة، هي تحرص مدام ليلى باش تكون ديما جامعة منستير موجودة في الفقرات نتاع الطريق إلى الجامعة، وديما نعتبر جامعة منستير وكل من يعمل في جامعة المنستير شريك معنا في هذا البرنامج. دونك تحية المدام ليلى، باش تحكيو شوية على الجامعة جامعة المنستير.
7: نعود نحب نحيي مرة أخرى مدام ليلى، ونقولها ومن خلالها نحيي كل من يعمل في جامعة منستير من إطارات، من أساتذة، من طلبة. الجامعة هذه اللي باش نحكيو عليها اليوم هي ماهيش جامعة من فراغ، هي جامعة عريقة تغطي ولاية المنستير والمهدية، وتمتاز خاصة بتنوع مؤسساتها وانفرادها بالباركور بالمسارات، كما مسار الطب الأسنان وكما مسار الصيدلة. بالنسبة للمؤسسات الجامعية اللي تابعة لجامعة المنستير، نذكر منها كلية الطب اللي هي بيان كلاسي في الجمهورية التونسية، وإلا مش حتى الجمهورية حتى الانترناسيونال، فهي صرح تكوين الإطارات الطبية والبحثية في تونس والخارج. بالنسبة لها لنا احنا المسارات الطبية معناها ما فيهاش حاجة جديدة، كون شيء هما في المسارات في الماستر وكل شيء، دوك مش بتاعهم، مش باش نحكيوا عليهم. كيف كلية الصيدلة اللي هي المرجع الوطني والتاريخي لعلوم الدواء والصناعات الصيدلانية، وكلية طب الأسنان اللي هي وجهة التميز في جراحة وصحة الفم والأسنان. باش نمشيو نحكيو هذه خاطر لي باركور نتاعهم هذوما بيان سور راهم 5 سنين وفما فوق، ومعناها دي باركور معروفين وحكينا عليهم سابقا. باش نمشيو الأكثرية نركزوا شوية على المسارات الجديدة اللي في الجامعة متاعنا، في جامعة المنستير خاصة اللي نحكيو عليها. المسارات بالنسبة للمسار عنا باش نحكيو على كلية العلوم بالمنستير. كلية العلوم بالمنستير هي كلية عريقة جداً، فيها الإجازة في الفيزياء، في هندسة البرمجيات ونظم المعلومات، فيزياء ونظم طاقية متقدمة، القياسات والأدواتية، الرياضيات، الفيزياء والكيمياء وكيمياء البحث. أما المسارات الجديدة ونذكر لهنا الكيمياء المواد، تكنولوجيا المياه والمراقبة البيئية، الكيمياء الطبية والمواد الطبيعية، وعلم البيانات وعلم البيانات، وكذلك ما نعرفش كان قاعدين يفهموا فيها بالعربية وإلا نحكي بالفرنسي خاطر بتاتخ ما نعرفش
5: نجمه. أسهل لك مريم، نجمه ما يفهمهمش معلومة أسهل.
7: نعاود نرجع لهم
5: لازم التفاصيل هذه الكل لو قداش من مسار تقريبا عنا
7: في الشيمي بار اكزامبل هذو ما في جديد عنا شيمي دي ماتريو تكنولوجي دي زو سورفيانس انفيرومنتال شيمي ميديكال اي سبستانس ناتوريل. بالنسبة للانفورماتيك عنا سيونس دو الانفورماتيك اللي فيها البيج داتا اي اناليز دوني باركور بالانجلي ولا باركور بالفرنسي فما الكترونيك اندستريال اي سيستم امباركي. بالنسبه زاد للماتيماتيك فما سيونس دي دوني. نمشيو زاد للجامعه، هذوما الاختصاصات الجديده بخلاف الاختصاصات
5: الموجوده
7: قبل. بالنسبه لليسات مهديه نلقاو بخلاف الاجازات الموجوده في الهندسه المدنيه الميكانيكيه والكهربائيه عندنا الاجازه في الانرجيتيك اي انفيرونمون تكنولوجيك دو لانفيرونمون اي فالوريزاسيون دي روجي. بالنسبه لليزام اللي هي المعهد العالي للفنون والحرف بالمهديه فما إجازات في تصميم الفضاء، تصميم المنتوج والفنون التشكيلية، وفما إجازة جديدة اللي هي publicity audio visual. بالنسبة للمعهد العالي للدراسات التطبيقية والإنسانيات بالمهدية ما عناش
5: مسار جديد،
7: مسارات الكل أخذيناهم عن إعادة تأهيل. بالنسبة للمعهد العالي للغات التطبيقية والأعمال بالمكنين كيف كيف إجازة في اللغات التطبيقية إنجليزية فرنسية إسبانية وألمانية وتطبيقاتها في السياحة، هذا مهم جدا والأعمال. بالنسبة للمعهد العالي للبيوتكنولوجيا اللي كانوا بحضنا الزملاء قبيلة حكينا على سيونس مارين اي ايكونومي بلو. كذلك عندنا المعهد العالي الإعلامية والملتيميديا في المستير اللي هو يقدم اللي هو قطب تكنولوجي بامتياز وهو قطب التكنولوجيا الرقمية البرمجيات والوسائط المتعددة. المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بالمنستير كيف كيف معروفين الإجازات اللي فيها تقنية الصحة العلاج الطبيعي تقويم النطق إلى آخره. المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير يقدم إجازات في إجازات في تصميم الأزياء ابتكار النسيج وتسيير سلسلة الإنتاج في القطاع الموضة. المعهد بسمحني كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية خاطر راهي تابعة جامعة المستير وهي قطب علوم الاقتصاد تحليل البيانات المالية والتسيير المؤسساتي. المسارات الموجودة اللي هي إجازات في الاقتصاد والتصرف وإجازات في التجارة الدولية واللوجستيك إلى آخره. الإزيم مستير كيف كيف ما في مش حاجة جديدة تذكر في كل إعادة توجيه إعادة تأهيل هذا هو دونك تبارك الله الجامعة زاخرة جامعة متوفر فيها جميع الاختصاصات بالحق على قدم
5: غنية بالمجالات
7: غنية بالمجالات وغنية بالأساتذة وغنية بالطلبة متاحة.
5: هما كل جامعاتنا الحقيقة مصدر للفخر فيهم تنوع وفيهم اختصاصات وتلقى في كل جهة مؤكد فما اختصاصات فريدة من نوعها خاصة بالجهة هذيك حسب يمكن جغرافية المكان حسب الاختصاصات المتوفرة فما جهات يمكن تخدم أكثر على مجالات معينة تو نحكيه في المونستير ولينا أكثر يمكن في الجديد فما الاقتصاد الأزرق الحديث عليه في البيوتكنولوجيا في الشمال الغربي أكثر يمكن المجالات الفلاحية البيئة تقريبا ولت مصدر معناها خلينا نقول مواضيع الموجودة في الشعب وفي الاختصاصات في كل الجامعات الخطر ولا تحدي وولت أولوية الاختصاصات هذه في بلادنا في الوقت هذا. الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا موجودة في كل الجامعات
7: ابليكي للناس كل ما عادش فما عادش جديد الذكاء الاصطناعي ولا حاجه معناها نخدموا بها
5: فما شعب
7: هي الجامعات
5: مشتركه وفما شعب عندها خصوصياتها حسب المناطق وحسب الجامعات.
7: جامعه المستير
5: 13 جامعه في تونس
7: ولا جامعه المستير كوم باغازار 13 مسار جديد
5: نعم.
7: معناها ابار المسارات القديمه اللي فيها اعاده تاهيل فما 13 مسار جديد في التاهيل.
4: ولكن هدايا مريم ما جاش من فراغ، هو عمل دؤوب. جامعة مسير يعني من الجامعات اللي متميزة. جامعة مسير هي منفتحة على محيطها ونسيجها الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي المسارات الجديدة هي مواكبة إلى ما يسمى جغرافية، يعني كذلك جغرافية البلاد، جغرافية المنسير، وكذلك باش معناتها يعني هي تكون يعني إطارات في جميع المجالات لما فيه باش يكونوا إطارات للدولة التونسية. وهذا وراه راه مجهود كبير من خلال رئاسة الجامعة، من خلال يعني الموظفين والإطارات اللي يخدموا هذيك، وكذلك الأساتذة الباحثين والمخابر. راه الجامعة هي مكونات يعني ما بين تسيير إدارة، وكذلك الأساتذة اللي منكبين في جميع 16 مؤسسة جامعية. يعني كجامعي أنا يعني بصراحة عشت في عديد المؤسسات الجامعية، ولكن جامعة المنسير والانتماء إليها فخر إلى كل أستاذ.
7: هي فما جامعة ما حكيتش عليها اللي هي البريباراتوار اللي هو يتوجهوا لها الطلبة، زادة هذه كجامعة معناها ليكول بريباراتوار في المستير، يتوجهوا لها الطلبة بعد الباك يقرأوا فيها بريباراتوار، معناها يقرأوا فيها يقرأوا فيها بريباراتوار كلاسيك ان جنرال. دونك هذيك تخول لهم من بعد باش يدخلوا لي معهد المهندسين، دونك
5: مدارس المهندسين،
7: مدارس المهندسين. دونك هذه البريباراتوار بالنسبه للطلب للطلبه الجدد اللي هما لي نوفو باشوليي مهمه جدا، زادوا فيها برشا افاق ونشجعوها عليهم
4: ان شاء الله. بعد احنا باش نرجعوا لسلسله الحلقات نتاعنا للطلبه الجدد من ياخذوا التوجيه نتاعهم، وبالتالي نعطيهم جميع النصائح للالتحاق بالجامعة من خلال برنامجنا.
5: الدورة القادمة للتوجيه تكون بين 27 و 31 جويلية إن شاء الله. تنزيدوا زادة من الأسبوع القادم نحكيه شوية، باش نحكيه زادة على جديد الجامعات في سوسة إن شاء الله في الأسبوع القادم، مش في المسار الجامعي. المسار الجامعي اختار أنت الجامعة باش تمشي، لكن عندنا استضافة إن شاء الله باش نحكيه على
7: نكملوا
5: بعض المسارات الجديدة.
7: نكملوا في سوسة،
5: كما تحب أنت مريم، لا ما نفرضش عليك، أنت تختار حسب التوجه اللي عندك. أما عندنا ضيف إن شاء الله باش يكون حاضر بحثنا من مؤسسة جامعية في سوسة الأسبوع القادم، باش نحكيه زادة على شعاب جديدة وإجازات جديدة. دونك هذه بالنسبة للجمعة جاي. الجمعة هذه مازلنا مواصلين مع الفقرات الخاصة بالطريق إلى الجامعة حتى العشرة بعد شوية، بالهاتف استثنائيا آية غرسل اللي كانت ساهمت في إعداد حصة اليوم الطريق إلى الجامعة، باش تقدم لكم فقرة كليك للنجاح كالعادة، مواقع وزادة تطبيقات تنجم تفيد الطلبة الجدد وإلا القدامى في دراستهم، باش تكتشفوا تطبيقة جديدة وإلا موقع جديد مع آية بعد لحظات.

0: 39 دقيقة في إذاعة المنسير، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، الطريق إلى الجامعة كنا نسمع في الطريق الليسي أو مش نمشيوا للطريق إلى الجامعة، وإن شاء الله ثنية تكون مسهلة في اختياراتكم للتوجيه الجامعة وللجامعات والمؤسسات الجامعية اللي باش تكملوا فيها قرايتكم. إن شاء الله اختيار مهم يتطلب تركيز كبير في دورات التوجيه واختياركم للاختصاص والشعب، وإحنا نحاولوا من خلال البرنامج نسهلوا لكم شوية الاختيار هذا، ما نأثروش عليكم لكن نعرفوكم بالمسارات الجديدة بالشعب الاختصاصات الجامعات المؤسسات الجامعية، وانتوما في الاخر تختاروا الحاجة اللي تنجموا تنجحوا فيها وتلقوا روحكم فيها مغرومين ومرتاحين وقت ما تقراوها. دونك باش نواصلوا مع الفقرات وكليك للنجاح.
1: كليك للنجاح، كليك للنجاح.
0: غابت علينا الأسبوع هذا آية غرسلة لكن معانا عن بعد. آية مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك، رحب ونجدد ترحيبي بكافة مستمعينا الكرام وبأعضاء الفريق الدكتور أنور والأستاذة مريم حمد الله وأنت أحمد موسى.
0: أني أحمد موسى مش أحمد عبد الآخر، يعطيك الصحة يا آية. نذكر مرة أخرى آية راهو عملت الإعداد نتاع حصة اليوم، برافو يا آية كتجربة أولى في الإعداد. باهي التجربة
2: محليها، ما زلت
0: أتعلم. أحليها، تري بيان تري بيان، احنا راضين على العمل نتاعك ويعطيك الصحة، والضيوف اللي جاوا قالوا يشكروا فيك، قالوا محليها ايه كي تكلمنا معناهم تبارك الله عليه. هاوك عندك النوت باهية
2: به طبعا.
0: قول لنا شنو باش تحكي لنا والمواقع اللي باش تحكي عليهم اليوم في كليك للنجاح اللي نجم يعاونوا الطلبة نتاعنا بطبيعة في الدراسة ان شاء الله العام الجاي.
2: هو المرة اللي فات نحن حكينا على ديز ابليكاسيون يعاونوا الطلبة في المجال الشبه الطبي.
0: أيوة.
2: والمرة اخترت لكم مجال التربية والتعليم، شعب التربية والتعليم. واللي قرأ شعب التربية والتعليم باش يفهم بالقديف فيش باش نحكي أنا اليوم. وأول حاجة حبيت نوجه شوية معلومات ونصائح للطلبة الجدد في الشعبة هذه اللي اختاروها، وإن شاء الله بالتوفيق كل اختصاص. بس نلقاو رواحنا قدام برشا اكسبوزيات اللي بطبيعة يبدأوا نوتي وإلا يتزيدوا معناها دي بوان في مادة معينة هيك. أما الحاجة تتميز الاكسبوزيات في شعبة التربية والتعليم اللي العروض هذو مصحيح يكونوا قدام زملائنا معناها في الجامعة وفي الكلاس وكل، أما مضمونها لازمها تكون قريبة من عالم الطفل صورة أوضح. طالب التربية والتعليم خاطر قاعد يتدرب باش يكون مربي المستقبل لازم عنده قدرة على شد انتباه التلميذ وتبسيط المعرفة، وهذا يبدأ من الكلاس ومن التكوين متاعنا. سي أنور ينزم يزيد يأكد لي الحاجة هذه. لذلك فوزي ساعات نوصوا نتقمصوا الدور متاع الصغار، صحيح هما المعلومات متاع كبار معناها في المواد اللي احنا نقراوهم وكل، أما نتقمصوا دور صغار معناها الاكسبوزي ما لازموش يكون كتيبة وكهو، لازم فما حاجات تفاعلية
0: صحيح.
2: اللي احنا الكبار أصلا يشدونا معناها لي اكتيفيتي هيكم وإلا لي فيديو ولا حاجة يشدونا. هيك علاش اخترت لكم ديفا أبليكاسيونات يعاونونا على لي اكسبوزي هذوما باش تكون بطريقة تفاعلية ونخلقوا تجربة أكثر متعة. أول أبليكاسيون اليوم هي وورد وورد، ومهمتها إنها تصنعلك ديز أكتيفيتي وتمارين تفاعلية بطريقة سهلة وفيسع. والحاجة اللي يميزها إنها تحول التمارين العادية إلى ألعاب تعليمية كما قلت لكم، راهو ديز أبليكاسيون هذوما كما ينجموا يساعدوا ديز ستوديون كما ينجموا يساعدوا المعلمين اللي هما توا يبشروا في خدمتهم. بالنسبة للإستوديان المعلومات تكون معناها معلومات على المستوى الجامعي معناها تكون أكثر من مستوى المدرسة والكل، أما طريقة تفاعلية أكثر. الألعاب بس نلقاو كيما الكويز كيما الرو أليتوار كيما المطابقة بين الكلمات والتصاور، مثال خاطر زادا نعملوا ديزيكسبوزي مثال نقدموا دروس نتاع ابتدائي نتاع سنة نختاروها نحن وفي أي مادة من المواد فرنسية عربية تاريخ جغرافيا، وتخش عليهم زملائنا هما التلامذة اللي يسمعوا فينا ولا يتفرجوا فينا كيفاش الدرس هيك معناها باش تحييه وباش تخلق فيه انيماسيون محلاها. كيف كيف نلقاو التمرين نتاع الصغي والفوق اختيار الاجابات الصحيحه وتكتب الكلمات والجمل، ومن المستحسن الابليكاسيون هذه ليزيتيديون يستعملوها من الاول والا المعلم يستعملها من بدايه الدرس، خاطرها تجذب الانتباه وتخلي التلميذ والا بقيه ليزيتيديون اللي في الكلاس متفاعلين وباش يعرفوا معناها بقيه العرض شنو فيه. والا تاخر زيدا نجموا نستعملوها باش نراجعوا المعلومات كما قلنا، خاطر هي تصنع معناها تمارين سوفر نتاع العاب. معناها نجم تقيم مدى الفهم نتاع المعلومات اللي قدمتها في الاكسبوزي نتاعك. ثاني ابليكاسيون
0: ذكرنا بالاسم نتاع الابليكاسيون الاولى
2: وورد وول.
0: بيه تري بيان. ايه الابليكاسيون الثانيه؟
2: الابليكاسيون الثانيه اللي هي اسمها ستوري جامبر، اللي هي اسمها على جسمها، هي ابليكاسيون تعاونك باش تعمل قصص تفاعليه بطريقه احنا القصه من المعتاد نعرفوا القصص الورقيه هذوكم سيرتو الصغار بون توا الوقت معناها تبدل وكل ولا وفما قصص رقميه، هذيا يساعدك حسب الدرس اللي انت تحب تعمله حسب المعلومات اللي عندك، ما نقتصروش كان على القصص الرقمية اللي موجودة توا نلقاوها على الانترنت كهو، لا راو تنجم تصنع القصة متاعك وتخلي البصمة التوش هكا المميزة متاعك. كيما قلت لكم الابليكاسيون هذه ستوري جامبر اللي هي تخلينا نعمل قصص تفاعلية بطريقة سهلة، والقصة ما تكونش كتيبة كهو، وتنجم نزيدوها تصاور، نزيدوها تسجيلات صوتية، نزيدوها حتى فيديو باش يخلي المحتوى اكثر تشويق. دوب ما نحلوا الابليكاسيون باش نلقاو دي زيكزامبل موجودين، معناها هما قوالب جاهزه اللي احنا نجمو نستعملوهم حاضرين، والا انت تبدل كيما تحب، خاطر باش تلقى بيبليوتيك على ذمتك فيها خلفيات فيها تصاور شخصيات فيها بلايس، وانت حسب القصه نتاعك وحسب الدرس نتاعك وحسب معناها تنجم تحطها حتى في اكسبوزي هكا من الاخر كالترخيص ولا حاجه صور قصه حاجه محلاها على الاخر. ومن ابرز ميزات الابليكاسيون هذه اللي نذكر باسمها ستوري جامبر انه تشجع على الابداع، وكما قلنا تخلي عندك بصمه خاصه ونجموا نستغلوها في مواد مختلفة بالنسبة للطلبة وبالنسبة للمعلمين اللي توا ديجا يخدموا.
0: تري بيان. به
2: ثالث
0: ابليكيشن
2: درس اللي هو باش يكون منصة تعليمية حديثة، والمنصة هذه ما غير فلوس اللي اسمها ويكلت. المنصة هذه تعاون ليتيديون باش يخدم لي زيكسبوزي لي ريسيرش لي بروجي ادوكاتيف، ويجمع لك مراجع من مصادر مختلفة يخليك تكتب ملاحظات وإلا تعليمات بين كل عنصر وعنصر. هاوش نفسر لكم أكثر مثال، بعد ما أنت حطيت لفيشي اللي حاسك بهم الكل ليليان وليزارتيكل ونظمتهم لفيكال السيت هذية معناها يخليك البلاتفورم سيتو هذية تخليك تنظم المعلومات مجموعة المعلومات اللي لميتها وتنجم معناها ترتبهم كيفاش اللي تنجم تقولهم تنجموا تشوفوا الفيديو هذايا الاولاني ترتبهم من بعد تقراوا المقال هذايا ثاني حاجه، معناها حاجه تبدا بالتسلسل
0: كيما الكوندكتور اللي حضرته لنا في البرنامج
2: كيما
0: تري بيان. بي
2: وحده من المميزات نتاعو اللي تنجم تبعث اليوم معناها الجروب اصحابك والا الكلاسك باش ما يقعدوش يعملوا تيلي شارجمون كل حاجه، ما قلنا تنجم تلقى فيه دي فيشي مختلفين دي زارتيكل دي ليان دي فيديو تنجم تشاركهم مع اصحابك يا اما بالكيير كود يا اما اللي انت تبعث لهم اليوم اليوم. باختصار البلاتفورم هذه توفر لك الوقت، نظم لك الكونتينيو نتاعك يكون منظم أكثر، وتخليك توصل أسهل للمراجع والموارد التعليمية وتشاركهم مع أصحابك بطريقة سهلة. إذو ما ثلاثة حاجات لكم لليوم، ثلاثة أبليكاسيونات وثلاثة ومعهم السيت دوز أبليكاسيون
0: وسيت
2: تعليمية كما قلت لكم من الأخر شعب التربية والتعليم ديما بس هكا خاطر كنت نقرا معناها تربيه وتعليم ونعرف.
0: انت استعملتهم لي زابليكاسيون هذوما والبلاتفورم ولا
2: اكيد
0: تو اكتشفتهم؟
2: لا لا اكيد كنا نستعملوا فيهم.
0: اي بي تري بيان. دونك عن تجربه عن تجربه تنصح الطلبه في الاختصاص التربيه والتعليم باش معناها ياخذوهم بعين الاعتبار لي زابليكاسيون هذوما ويخدموا بهم ان شاء الله.
2: اي خاطر كيما قلت لكم دوب ما يدخلوا هما ان شاء الله في السنه الاولى ما همش يعرفوا في بالهم اكسبوزي عادي يبدا كيما قلت لكم لي راهو كبار صحيح احنا في العمر ونبداو قاعدين وكل والمعلومات تبدا معلومات نتاع كبار خاطر نقرا مواد مختلفه اما ساعات نتقمصوا دور التلميذ معناها خاطر الحاجات هذو ما تعاوننا كي نتخرجوا نكونوا حاضرين وجاهدين لابخوز اللي في آخر سنة في السنة الثالثة فما مادة كاملة نقراوها اللي احنا نتعلموا معناها تقنيات حديثة حاجات معناها بالذكاء الاصطناعي وكل اللي نهار آخر تعاوننا في خدمتنا معناها هاكا كنتوا سباقين انتوما وتعرفوا بعض ليزابليكاسيون اللي تنجموا تبداو تخدموا بها من السنة الأولى ومن غير ما تقعدوا تلوجوا برشا.
0: لازمنا ناخذوا رأي الدكتور هو حاجة كيما هك
2: أكيد.
3: أي يعطيك الصحة برافو على المجهود اللي قمت به من خلال التروز أبليكاسيون اللي وضحتهم وشعب التربية والتعليم راهو باش قلتوا أي ذي الكليكة راهو يدخل في نطاق يعني تحسين وجودة الممارسة المهنية للمدرس لأنه تلميذ متاع توا ما هوش تلميذ متاع قبل وخاصة اللي يكونوا التركيز متاع التلميذ راهو الانتباه متاعو قاعد ينقص بارابور للتلامذة متاع قبل وبالتالي كل ما هو يعني أدوات وآليات ديداكتيكية وما يسمى لي سيبور بيداغوجيك كي نستعملوا لي زابليكاسيون الفيديو تيلينغ ستوري لي زيكسبوزي راهم مهمين لانه فما الصوت فما الصوره فما الالوان اللي تشد انتباه التلميذ وخاصه المعلومات وهي تكلمت خاصه اللي يكونوا ما فما مفهوم تعلمي اللي هو النقل المعرفي لا ترانسبوزيشن ديداكتيك من كلام صعيب الموجود في الكتب نبسطوه آليات عديدة باش الصغير يفهم وتوصل له المعلومة. دونك في النطاق هذا لي زابليكاسيون يعطيك الصحة اللي عملتهم وخاصة اللي يكونوا راهو وقت اللي في الدروس متاعنا علاش نقولوا ما عملوا دي زيكسبوزي قريو جربوا ساعة ما يسمى يعني ان سيتياسيون ريال يعني باش
0: استانس
3: هو والطلبة يعملوا هما تلامذة وبعتالي باش يجيهم في السنة الثالثة الممارسات المهنية وين يحلوا كذا الأداء وخاصة أي رجعتني الذكريات حلوة وقت اللي يعملوا الطلبة متاعي في بالك اللي كنت أني نشارك كتلميذة
0: كطفل صغير
3: نشارك
0: شباب
3: معاهم نعيش لأنه الابتدائي اللي قريته أنا في الستينات ما كانوش يقريوا فيه بنفسه دونك أنا عودت الكرسي ستاع الابتدائي ما يعرفوا ولك راهو يا أحمد علاش عشتها لأني قريت مثلا الحساب والإيقاظ العلمي وكذا والتاريخ بالأدوات اللي كانت تحكي عليهم بالفيديو قيت روحي يا سيدي رجعت أنا الكرسي ستاع الابتدائي الكل وبالتالي الابتدائي قريته مرتين تقنيات جديدة
0: وتقنيات تقليدية
3: نعم كان يكون زاد أنيستي ديما أنا نأخذ بامبون من عندهم
0: هما ريكومبونس ديما عند الدكتور
3: يعطيك الصحة يعطيك
0: الصحة دونك دكتور عطينا كالعادة ملاحظات المهمة في الديتكتيكية البيداغوجية التعلمية
3: أنا
0: مختصة طبيعة
3: آليات آليات لي زوتي دو ترافاي تاعنا
0: وبالحق مهمة جدا اليوم الاستفادة من التطور العلمي والتقنيات الحديثة باش نفهموا أكثر المجال متاعنا ونوصل المعلومة كما يلزم خاصة في مجال التربية والتعليم. يعطيك الصحة يا آية ما تغيبش علينا برشا.
4: يعطيك الصحة يا آية. هو راهو مجال التربية والتعليم بالحق معناها هما يتعاملوا مع مع فئة صحيح مع فئة من
3: سنية صغيرة
4: ومن أو معناها تلامذة من أروع ما يكون معناها هما مازلت خامة وانت باش تسقلها وبالحق معناه. وكي ترى كيما هكا حاجه سورتو انت جينيراسيون هذه اللي باش قاعده باش تدخل سنه اولى ولا ماهيش جينيراسيون نتاع سنه وماهيش جينيراسيون نتاع عامنه ولا مش جينيراسيون نتاع غدو. معناه هي جينيراسيون وحدها عندها خصوصيتها منفتحه على العالم بصفه غريبه. الظروف اللي هي تعيش فيها ما عشناش فيها احنا قبل. دونك راهو عندهم خصوصية لهم هما ونشجعهم بالحق. معناه طرق زمها تتجدد
3: متجدة وخاصة اللي يكونوا راهو نقولهم بين أيادي أمينة, لأنه التكوين متاع الأساتذة المتخرجين جديد في التربية والتعليم راهو طرق حديثة, راهو لا سملاء الكل والناس كل راهو معنا خطرش هذاك مهنتنا ويطلب. وخاصة هما تبركل عليهم
5: في السيليكسيون تاعهم باهي
3: السيليكسيون باهي وراهم عندهم الصبر وراهم يحبوا المادة نتاعهم. وإن شاء الله معناتها نوعية وجودة
4: ما نخافوش على أولادنا إن شاء الله.
3: لا لباس بين أيدي أمينة
5: إن شاء الله. هاتيك صحة يا آية, الأسبوع القادم يجدد
4: بالتوفيق يا آية
5: اللقاء معك إن شاء الله. هاتيك صحة يا آية,
3: برافو.
5: آخر الفقرات جامعة نيوز.
1: جامعة نيوز, جديد الجامعة التونسية في الجامعة نيوز.
5: باش نكملوا مع التعليق على الأخبار الخاصة بالمؤسسات الجامعية. هو فما أخبار قديمة شوية, أخبار جديدة, نحاولوا نوع بين الأخبار ونتنقلوا في مختلف الجهات حسب الأكتواليتي. بطبيعي الفترة الأخيرة كانت فترة توجيه جامعي وأيام إعلامية خاصة بالتوجيه الجامعي. الأيام هذه باش تواصل زادة في خاصة الوطنية في نهارين 22-23 نهار 22-23 في مدينة العلوم بتونس إن شاء الله. كيف كيف زادة كما قلنا الدورة القادمة التوجيه الجامعي باش يكون آخر شهر جويلية, وكل ما فما جديد يهم التوجيه الجامعي في الفترة القادمة باش تلقاوه في الطريق للجامعة. خلينا نمشيو للأخبار. والأخبار الأول, سفيرة فرنسا بتونس كانت أعلنت أن بلادها خصت تمويلا بقيمة 2 مليون أورو لدعم برامج تحديث التعليم العالي في تونس خلال فترة بين 2023 و2026, وذلك على هامش ندوة صحفية خصصت للإعلان عن اختتام مشروع التعاون التونسي الفرنسي الهدف إلى تطوير التكوين الجامعي ومراجعة برامج الإجازة في تونس. دكتور, كان عندك تعليق للأخبار هذه؟
3: خبر قبل كل شيء ما يزيد كان يفيد نوعية وجودة التكوين في تونس في نطاق التبادل والتعاون الدولي بين تونس وكذلك الدول الأخرى. وفي مخصص التعليم العالي كان قاو 2 مليون يورو ماشين معناتها للبحث العلمي وتحسين المسارات وتحسين الإجازات. راهو ما ننساوش رواحنا ديما نرجعوا اللي يكونوا الكادر الإطار العام, راهو التكوين الجامعي في ثلاثة مراحل متاعو 3-5-8 ما يسمى في نظام إمد اللي احنا منفتحين على الاتحاد الأوروبي. راهو اللي احنا في الإطار القانوني المؤسساتي العالمي. دونك وبالتالي هذا التعاون هذا كليكا راهو يخلينا باش احنا نكونوا معناتها التكوين متاعنا ذو معايير ومقاييس عالمية باش الطلبة متاعنا كي يتوجهوا يمشيوا للجامعات الأخرى يقاوا رواحهم في نفس المعايير ونفس الستاندار. دونك كيفي مثل هكذا مبادرات متخلي كان تحملنا زادة مسؤولية باش 2 مليون يورو يمشيوا في التكوين, يمشوا في البحث العلمي, في المخابر, في التجديد, في التربوسات, في يعني وكذلك زاد في اللي بيبليوتيك المكتبات. صحيح. يعني يلزمنا احنا زاد نستغلوا الفرص هذمنية باش نجدوا المكتبات متاعنا, ردها اكثر رقمنا, اكثر يعني مخابر, اكثر لدي.
5: هو يعطيك صحة دكتور, خاصة الاستثمار ودعم المخابر لازم يكون حسب أولوية زادة حسب عندك فون باش يجيك تحاول توزعه بطريقه تكون ذكيه وبار حتى عادله ذكيه, يعني حسب الاقتصاد حسب الاولويات نتاعك في
3: لهنا نحب زاد الزملاء اللي شاف دي ديبارتمون المنسقين والمجالس العلمية، يعني نحلوا شوية نشخصنوا أين الداء وين فما معناتها نقص، هل يكونوا إذا كان احنا نوجهوا مثلا الإجازات هذمنية أو الفلوس في المكتبة أو في السيمبوزيوم أو في الانفتاحنا على محيطنا الاقتصادي على الخبراء، يخوي نفتحوا على الخبراء ويجيب الناس من برا، خلي يجي يعمل لك فورماسيون لربع العشية. سي سا، جيب لي مثلا انسان ام بي دي جي، جيب لي دي جي ا، جيب لي معناتها انسان اخر اللي قصه نجاح نتاع انتربريز كبيره راهو عندهم يعطيهم ديريكت اللي موداليتي براتيك. نستدعيو ناس من برا، خلي يعني هذا الكليك يخلي ديناميكيه جديده في التكوين، نغيروا اليات وتقنيات ووسائل التكوين في الجامعه، ما هيش كان الكور ما عند الاستاذ، الاستاذ ينفتح على وفق المادة متاعو، ينفتح على الآخرين. أنت مثالش أقعد تقول راهي وجربناها قبل وعطات أكلها، والطلبة ما يقعدوش فرد روتين يسمع معناتها إنسان اللي جاي من برا باش يحكي له أكثر، وإن شاء الله معناتها 2 مليون يورو يتصرفوا
5: اللي هم بدأوا معناها من 2023
3: ولا دونك إن شاء الله معناتها ولينا لا يعني نكثروا من الشراكات باش نجيبوا ديفون أخرين على غرار التمويل الفرنسي.
5: يعطيك الصح مريم.
4: والله هو كما قال دكتور معناها الفون هذا جاي من 23-26 سخطو سناء احنا في إعادة تأهيل وإعادة معناها في التكوين الجامعي وتطوير التكوين الجامعي ومراجعة البرامج الإجازة. سناء معناها ما نجم يكون كان هذا حافز باش نجموا نرافقوا الإصلاحات البيداغوجية باش نحينوا البرامج كيف كيف زادا باش ندعموا الرقمنة والابتكار للطلبة. معناه يراهوا الحاجات هذو ما نجموش نقولوا عليهم حاجة خايبة، خاطر ما نجموا كانت يجيونا بالإفادة ونجموا احنا مع بالحق كما قلنا توا لي فون كيفاش نجموا نقسموهم، ينجموا يكونوا معناها كما قلت بصفة موجهة
3: باش يعطيو الإضافة فين فما نقص، وبربي نخصوا شوية فلوس منهم للنوادي، خلوها جامعة حية، جامعة ديناميكية، جامعة تفاعلية، جامعة معناتها فين نقوي فيها الاسوسيابيليتي متاع الطلبة ويعيشوا the university life، يعني كم يحسش بروحه اللي هو كذا لو كلوب الثقافة
4: جودة.
3: مثال خلي الطالب يتفرهد، أنا نحب الطالب يتفرهد فيه ويعيش معناتها إبداعات.
5: دكتور يحب يقول لكم كي يكون المناخ سليم مناخ وممتاز وبيئة حلوة برشا فما إنتاج جيد.
3: لا بسيول
4: هو راهو السوجي ذي مهم، موضوع ذي مهم جدا، نجم نربطوه حتى بالخبر الثاني.
5: الخبر الثاني خلوه الجمعة جاي خاطر الوقت ديما الوقت
3: ولا
5: المونجيلة نبدلوا لها بلاصتها بالله يا حسين مرجع بشيروها الجمع خاطر ديما نسيل الوقت زويز هذوما الدكاترة اللي بحذي. يلا يعطيكم الصحة دكتور أنور بالطيب.
3: يعطيك الصحة شكرا أحمد ليك. شكرا بارك الله فيك،
5: منورنا ديما. أستاذة مريم حرز الله يعطيك الصحة. الفقرات والوقت يجري برشا والحقيقة على خاطر مواضيع الخاصة بالجامعة والحياة الجامعية راهي مواضيع عديدة وفما برشا جديد خاصة السنة مع إعادة تأهيل وتأهيل مسارات جامعية جديدة في كل الجامعات، وعنا برشا استضافات، والحاجة الإيجابية اللي برشا مؤسسات جامعية يطلبوا يحضروا في الطريق للجامعة.
4: مرحبا بيهم
5: نحاولوا نوزعوا
3: المواعيد. أغلقنا سنة من البرنامج
5: أي معك أنت خاصة
3: أي ولا دونك بشحتفوا بعيد ميلاد البرنامج
5: وقت ما تحب جيب لنا قطو مرحبا بيك.
3: لا فهمت لا
5: كيبسة في المصروف بالنسبة لي يا دكتور.
3: لا
5: معاش نجم نصرف أكثر.
3: لا
5: أما من عندك أنت نجم تصرف تحب المصروف نعم تصرف لأي متى ذي نعرف
3: أي
5: نتصور بلك دازل يلا حسام قدري يعطيك الصحة، سليم الحيزم، كل الفريق، مريم، دكتور أنور، آية غرسلة، كان معكم في الأعداد وتقديم أحمد موسى. بعد شوية هدي عزيز يقدم لكم الأخبار. ليلة سعيدة لكم الناس الكل، نتلقى بكم غدوة إن شاء الله في الموجة وراموجة كالعادة عبر موجة إذاعة المنستير.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 10 مساء للأنباء. وزير الشؤون الاجتماعية يكشف عن برنامج جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. تونس توفي خلال شهر جويليا بخلاص قصة من أكبر القروض الخارجية التي تحصلت عليها البلاد التونسية منذ سنوات بقيمة 740 مليون يورو. الجمعية التونسية لمربي النحل تثمن الجهود المبذولة لحماية المنتوج الوطني من العسل وتدعو إلى مزيد حماية القطاع. مرحبا بكم. كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وتشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس. وأكد الوزير على هامش افتتاح أشغال النسخة الثامنة من المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لسنة 2026 والذي انطلقت فعالياته بتونس اليوم أن استضافة بلادنا لهذا المؤتمر تتزامن مع إعداد تصور جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي سيتم عرضه قريبا.
1: هذا مؤتمر عربي للأنظمة الاجتماعية ويخصص هذه السنة لأنظمة التقاعد، وإحنا في تونس الاستضافة كانت متزامنة مع إعداد برنامج لهيكلة الأنظمة الضمان الاجتماعي بشكل تؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وأعددنا تصور كامل بحول الله سيتم عرضه قريبا. أهم الملامح وأهم العناصر إعادة تشكيل المنظومة وفق حاجيات المواطن التونسي وليس وفق مقاربات نظرية أو محاسبتية، لأنه الغاية مش في حد ذاتها هي تحقيق توازن مالي ينهار بعض السنوات كما صار في التدخلات السابقة الكل عبر التاريخ. وكذلك يجب أن يكون الهدف من عملية الإصلاح أنه منظومة الضمان الاجتماعي تكون أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وينتهي الحديث في تونس عن الدخل الأدنى والحد الأدنى من الضمانات ونحكيه على حد لائق ومعقول للحماية الاجتماعية. وقت اللي نتحدث على إعادة النظر في المنظومة ما ناش نتحدث على صناديق، ما ناش نتحدث على أنظمة تقاعد أو أنظمة قطاع خاص أو قطاع عام، رانا نتحدث على إعادة تشكيل المنظومة ككل بما فيها المساهمات وغير المساهمات بكل عناصر تدخل.
0: وبخصوص تأخر تمتع المتقاعدين بحقهم في الزيادة في الأجور، قال وزير الشؤون الاجتماعي عصام الأحمر إن جميع الفئات في تونس معنية بالزيادة في الأجور دون استثناء، وأن تأخر صرف زيادات عدد من المتقاعدين يعود أساسا لتعقيدات فنية وإدارية سيتم العمل على إيجاد الحلول اللازمة لها قريبا.
1: زيادات شملت الناس كل، إذا كان ثم شكون اللي ما شملوش فهي تعقيدات فنية إدارية يتم حلها بحول الله في شهر جويلية، الناس الكل تشملهم الزيادة بنفس الشكل. نيش باش ندخل في الديتاي، ما ثم بعض الإشكاليات الفنية في ترتيب المبالغ وفي فرز الاستنفاذ، احنا بصدد استكمال الزيادة. رو الزيادة وقت اللي تدخل ما تدخلش مباشرة بجرة قلم ولا بزر ننزل عليه، فالزيادة تتعامى مع الناس كل.
0: وقد أعلنت وزيرة المالية مشكات سلامة اليوم خلال جلسة استماع بلجنة المالية بمجلس النواب أن تونس أوفت خلال شهر جويلية بخلاص قسط من أكبر الأقساط في سنة 2026 من أكبر قرض خارجي تحصلت عليه البلاد التونسية منذ سنوات، وهو بقيمة 740 مليون يورو، أي قرابة أكثر من 2000 مليار بالعملة التونسية. وبيّنت وزيرة المالية خلال جلسة استماع في لجنة المالية أن تونس تخلصت من أحد أكبر قروضها. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد ضحايا حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية يوم 18 جويلية ارتفاعا بنسبة 10.48% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 695 ضحية قتيل خلال هذه الفترة مقابل 629 قتيل سنة 2025. يامن الشطي رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور وأكثر تفاصيل.
2: علاش الارتفاع هذا؟ هو انتشار استعمال الدراجة النارية من طرف المواطنين دون تلقي أي تكوين في مجال قانون الجولان أو الحصول على رخصة السياقة. ثاني حاجة العزوف على ارتداء الخوذة وارتداء ملابس مناسبة معناها لسياقة الدراجة النارية، حيث أثبتت دراسة قام بها المرصد الوطني لسلامة المرور أن أكثر من 80% من سواق الدراجات النارية ما يلبسوش الخوذة. كذلك ساهم المترجل بنسبة 21% من قتلى حوادث المرور، يرجع أساسا إلى احتلال الأرصفة كما بينت الدراسة اللي قام بها المرصد الوطني لسلامة المرور. أن تقريب 49.5% من الأرصفة لا يمكن استغلالها من طرف المتراجد بسبب استغلالها من طرف المحلات التجارية أو سوء توظيف الأشجار أو أشغال أو خفر. ويرجع أيضا هذا الارتفاع في قتل حوادث المرور الإفراط في السرعة ونسبتها 38%. نحب نستغل الفرصة هذه وندعو المستعملين الطريق خاصة سواق الدراجات النارية إلى العمل على ارتداء الخوذة وكذلك احترام قانون الجولان. كذلك بالنسبة لسواق العربيات والسيارات خاصة احترام تحديد السرعة.
0: ثمنت الجمعية التونسية لمربي النحل الجهود المبذولة لحماية المنتوج الوطني من العسل، خاصة بعد الإعلان عن عجز 50 طن من العسل المغشوش. وعبرت الجمعية عن أملها في ألا تكون هذه الحملة ظرفية وأن تتواصل الجهود لحماية المنتوج الوطني في ظل ما يعانيه الناشطون في قطاع تربية النحل من مصاعب. رضوان المطوسي رئيس الجمعية التونسية لمربي النحل:
3: خطوة هذه مهمة برش وإن شاء الله ما تكونش مناسباتية وتتواصل، معناتها ما تكونش حاملة يعني ظرفية، لأن هذه الكميات كبيرة مهولة 50 طن فيها كمية كبيرة، معناتها نحن نستغربوا كيفاش معناتها كميات كمية معناها قاعدة تدور وكل شيء، لكن الكميات الموجودة واللي قاعدة تستورد واللي مخالفة حتى المواصفات التونسية والدولية هذه قاعدة موجودة بكميات كبيرة، معناتها نحكيو على 300 طن وربما أكثر وتلاحها في المنتوج الوطني. الخطوة هذه خطوة نشجعها وماذا بينا تتواصل حماية المنتوج الوطني قبل كل شيء وحماية المستهلك من السموم هذه اللي قاعدة تهبط علينا في بلادنا وعملية الغش ودعم حتى النحل معناتها الأجنبي. على الأقل نوقفوا النزيف نتاع الشيء هذا اللي قاعد يصير، لأنه نزيف كبير ولينا نشوفه معناها على قراءة التاريخ ولا قراءة التاريخ معناتها بخصناه معناتها العسل ولا العسل ب 30 و 40 دينار وكدوات وبرومو اللي هو ما يجيش حتى معناتها في حق نقولوا احنا ترانسبور بركة، فهمتني؟ ربما ما يخلصش حتى الترانسبور اللي نعملوا فيه، فهمتني؟ كيلو العسل ولا يتكلف علينا برشا باش جو خاصة في شح المراعي وقطع الأشجار. كذلك نظرة المرعى في عوض معناتها نقاو سنة من الدولة عبر دعم النحال نقاو في عملية افتراض كبيرة ونحن الأبواب معناتها نتاعنا مقفلة، معناتها كي نجيو نحبوا نعملوا عملية تصدير.
0: انطلقت اليوم إذن 20 جويلية عملية التسجيل أداء فريضة الحج للعام القادم 2027 لتستمر لمدة شهر إلى غاية يوم الخميس 20 أوت. وزارة الشؤون الدينية دعت في بلاغ سابق المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا وراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج وهم المترشحون لأول مرة والمترشحون الذين سبق لهم التسجيل إلى التسجيل حصريا عن طريق رابط الوزارة وزارة الشؤون الدينية. كما دعت المترشحين لأول مرة والذين لم تتم المصادقة على ملفاتهم سابقا إلى الاتصال وجوبا بمصالح المعتمدية راجعين إليها بالنظر لتقديم نسخة بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم. في أخبار العالم، الجيش الأمريكي يعلن بدء جولة جديدة من عمليات القصف على إيران لليلة العاشرة على التوالي، مما يعني أن اتفاق الهدنة لـ60 يوما تقريبا قد تم إلغاؤه. والعمليات الضربات انطلقت منذ الساعة 9 ليلا، أي منذ ساعة منذ قليل. تقول القيادة الأمريكية أنها تواصل إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. عمليات القصف تتم في المناطق الأراضي الإيرانية في جنوب الخليج العربي في مدن بندر عباس وجزيرة قشم ومنطقة سيريكا، أي قريبا من مضيق هرمز. الإعلام الإيراني قال أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية، وإيران بالمقابل ترد بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي وخاصة البحرين والكويت وبدرجة أقل الأردن وقطر. أذكركم بأبرز عناوين النشرة: وزير الشؤون الاجتماعية يكشف عن برنامج جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. تونس تقوم بخلاص أكبر قرض خارجي تحصلت عليه البلاد منذ سنوات بقيمة 740 مليون يورو، أي تقريبا أكثر من 2000 مليار. الجمعية التونسية لمربي النحل تثمن الجهود المبذولة لحماية المنتوج الوطني من العسل وتدعو إلى مزيد حماية القطاع. شكرا لكم على حسن المتابعة. الليلة افتتاح مهرجان المنستير الدولي، وموعدكم بعد قليل من بشرة من قصر الرباط مع زميلي فوزي الصخيري في برنامج صيف ومهرجان لمتابعة افتتاح مهرجان المنستير.

0: كل خميس من 10 لنصف الليل
1: وتبع الموجة.
0: صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان.

مساء الخير وطابت أوقاتكم جميعا. طبعا كل عام أنتم حيم خير، كل عام والمهرجانات التونسية بألف خير. صارت الافتتاح هذا المساء ننقلها مباشرة من قصر رباط المنستير، المعلم التاريخي الذي يحتضن هذه السنة كل عروض الدورة 53 من المهرجان الدولي بالمنستير من 20 جويلية إلى 18 أوت 2026. معنا الفريق الذي يؤمن لكم صار مباشرة من رباط المنستير، حمد النقبي وكذلك شوقي الحمادي، ومن استوديو المركزي حسام قدرية وسليم الحيزم، وفي تنشيط هذه السهرة فوز الصخيري. طبعا سهرة الافتتاح هذا المساء، وبعد لحظات اكيد باش نستمع الى هذا الحفل. العارض الموسيقي مياد كمانجا، مياد كمان او سون فيولون، وطبعا بقيادة الفنان والمؤلف الموسيقي طبعا زياد الزواري، والذي يرافقه خلال عرض صوفي حضرة العمرية. إذن 20 عرض في هذه الدورة تنطلق الليلة وتتواصل إلى غاية 18 أوت، وصارت الاختتام يؤمنها الفنان طبعا روف ماهر. عرض مياد كمان هو مشروع موسيقي مبتكر أطلقه عازف الكمان والمؤلف الموسيقي زياد الزواري، يجمع قرابة 100 عازف أو حتى أكثر على ركح واحد لتقديم يعني التراث الموسيقي التونسي برؤية أوركسترالية. وانطلق هذا المشروع كما تعرفوا في تونس، وأقيم حفل الافتتاح في المعلم التاريخي رباط سوسة بمشاركة نحو 144 عازف، كان ذلك يوم 22 جوان 2026، وامتد نشاطه ليشمل فعاليات ومهرجانات أخرى. توظيف آلة الكمان للتعريف بالموروث الموسيقي التونسي والترويج له عالميا، انطلاقا من إيمان أن الموسيقى لغة إنسانية. إذن هذا المساء إن شاء الله نمتعوكم بسارة راقية، باعتبار أنه اللي باش نشوفوهم على الركح هما أساتذة وكذلك طلبة من المعهد الأعلى الموسيقى. بالطبيعة باش نشوفوا برشة موسيقى، خاصة اللون التونسي الأصيل، بمصاحبة طبعا العوامرية، في باش يكون فما مزج يعني بين الفرقة الأوركسترالية وكذلك العوامرية من سيدي عامر من ولاية المنستير. إذن بعد لحظات ستنطلق السهرة. حبيت نوصف الجو هنا في قصر رباط بالمنستير، فما درجات يعني حرارة مرتفعة جدا، رطوبة زاد كيف عالية، الجمهور محترم الحقيقة، مش يعني جمهور كبير، فما تغطية عالمية يعني من وسائل الإعلام سواء كانت مكتوبة ولا مرئية ولا مسموعة. نمشي مباشرة نسمع طبعا الحفل مباشرة من مسرح رباط المنستير.

تحت تصفيقكم وتشجيعكم مشروع لميتين كمان اليوم في افتتاح مهرجان المنسير الدولي. راو نحكيو على ميتين عازفة وعازف، معناها لوجيستيك ما شاء الله، ما نحكي لكمش على الأجواء في الكواليس.

اوكي كل عازف عنده الفان متاعو. ترى ما سمعتش الببليك انا. ميدو مينو ميدو شكونو؟ سميولي سميولي. لا هكا ما سمعتش بالواحد بالواحد. شايمة ويني شايمة؟ جوري ميار ويني العازفة ميار؟ شكون؟ ميرال هاي عملوا برشا حس، هاي عملوا برشا حس، عملوا برشا حس، هم طلعوا الكل؟ نور عندها برشا جمهور. نور مريم عندها برشا جمهور. مريم هيا لينا برشا تصفيق لينا أصغر عاصفة مش باش تظهر. يا لينا ويني بلاستك يا لينا؟ لينا بنت الفنان منير الترودي. يا لينا سلم على الببليك. اي انتي اصغر عازفه؟

0: عرض أكيد بش يقعد في البيل، مشروع فني تخدم عليه برشا، هذا عرضه الثاني، وأكيد بش يكون عرض إكسبسيونيل في فضاء كما الفضاء اللي احنا فيه توا. دونك أكيد سهرية إن شاء الله مش بش تتنسى.
1: ذكر لكل من التحق بنا الآن في الاستماع أنه صارت الافتتاح نقولها مباشرة من قصر الرباط بالمنسير، الدورة 53 المهرجان المنسير الدولي، تؤمنها طبعا فرقة فيها تقريبا أكثر من 100 عازف، 150 عازف نجم نقولوا، بالأساتذة وطلبة وتلامذة كلهم، فما برشا عازفين بالآلة القمرجة، فتيان وفتيات على الركح الرباط، زي كيف كيف يعني فما برشا أصوات باش يسمعوهم، منهم الفنان القدير منير الثرودي، وزي تتخللها فقرة خاصة بالعوامرية متاع سيدي عامر. يعني هذا هو تقريب شكل السهرة اللي باش ننقلوها مباشرة على الهواء على موجات إذاعة المنسير. طبعا السهرة تبدو سهرة راقية لأنه باش نعيشوا الموروث الموسيقي التونسي بفرقة أوركسترالية، يعني بعزف تنجم تقول متنوع فريد من نوعه، ومعناه باش يكون فما عزف راقي وراقي جدا، باعتبار انه زياد الزواري يعني بطبيعه الحال هو استاذ موسيقي وكذلك عازف ماهر على آلة الكمان، وكذلك يقدم برشا مؤلفات موسيقيه، اكيد باش نستفادوا من خبرته. ولا يعني العرض هذا كان تقدم منذ تقريب شهرين في رباط سوسه، شوف الفرقات يعني رباط سوسه ثم رباط المنسير، تو في وقت حاضر هو هذه الحفله الثانيه نجم تقولوا بالنسبه لميات عازف كمان، هذا يعني العرض الثاني بالنسبه لهذا الموسم، واكيد يعني باش يكون فما برشا عروض اخرين في مختلف الفضاءات التونسيه. كما قلت مهرجان المنسير الدولي يتضمن بالنسبه للدوره هذه قرابه 20 عرض، فيهم الوان منشو، فيهم المسرح كما الهريبات، فيهم لطفي بوشناق، ماهر رؤوف ماهر، يعني فما العديد من الاسماء اكيد تونس عرضوهم يعني عرض بعرض ان شاء الله، يعني اتباعا من خلال السهره. العازفين الان موجودين كلهم على الركح، ننتظر يعني انطلاق السهره. حبيت نقول حبيت نوصف طبعا بالصوت والصوره انه الجمهور مش غفير احنا نقوله، ولكنه الجمهور محترم ولا جاي باش يحب يسمع الحقيقه، ما تعرف ساعات كل عرض وعنده الشريحه نتاع العموريه نتاع العرض، يبدو انه المستوى الموجود يعني في رباط المنسير بالنسبه للجمهور الحقيقه جمهور جاي باش يحب يسمع ويتصنت يعني ويحب يسمع نوعيه اخرى من الموسيقى الراقيه، والجمهور زاد يحب الترفيه ويحب الجو على الركعه، يحب الجو على الركعه، وخاصه الحفلات الافتتاح لازمها تكون في النوع هذا. يعني الآن يصعد الفنان زياد الزواري قائد المجموعة وستنطلق السهرة. حبيت نقول راهو السهرة فيها تقريب قرابة ساعة ونص بدون انقطاع تقريبا، يعني حسب حكالي زياد الزواري تقريب بدون انقطاع ساعة ونص باش نستمتعوا يعني بألوان موسيقية تونسية تراثية بعرض أوركسترالي، يعني مجموعة من العازفين والعازفات على آلة الكمان وكذلك الفيولونسيل والكونترباس، وزاد كيف كيف فما بعض الأصوات، ومنير ثرودي باش نسمعوه اليوم يغني وكذلك باش يعزف، باش نشوفوه يعزف حتى على آلة الكمانجة، وتعرفوه منير ثرودي اللي يغني خاصة في مجموعة الزيارة، والزيارة باش تكون موجودة كذلك في مهرجان المنسير الدولي. خليكم مع العرض ونعود.

0: طبعا الفقرة الأولى كما قلت هي أكثرها يعني عزف جماعي بين الكمانجات وكذلك الفيولونسيل وكذلك الكونترباس. هذو ما هما الجو العام يعني على مسرح قصر الرباط بالمصير. هذه الحفلة بحال بسيالة الفنان المتألق المبدع طبعا زياد الزواري اللي هو نعرفه مؤلف موسيقي، هو الذي وضع كذلك اللحن المميز بتاع شريط الأنباء بتاع القناة الوطنية الأولى. حبيت نقول أنه مثل هذه الصارات احنا مش متعودين بها في قصر رباط المنصير، ولكن لازم نتعودوا، لازم يكون فما تنوع حتى نستفيدوا يعني من كل الأنماط الموسيقية، من كل الألوان، من كل الفرق، من كل المبدعين التوانسة. شوية أخرى باش يلتحق بنا مدير مهرجان المنصير الدولي، أكيد باش يستعرض معنا أهم العروض بالنسبة للدورة 53 اللي تنطلق اليوم وتتواصل بإذن الله إلى يوم 18 أوت 2026. إن شاء الله كل حال السهرات هذوما تعجب يعني جمهور المنستير وخاصة الزائرين، يعني ما تعرف في المنستير هي معناها المسير على البحر بالطبيعة، يجيو برشا مصطفين يجيو المنستير وأكيد يحبوا معناها يتفرجوا شوية، يجيو القصر رباط باش يشوفوا العروض اللي تناسبهم. ولكن كما قلت اليوم الطقس الحقيقة صعب برشا ورطوبة عالية، وإن شاء الله كل حال يتعدى العرض في أحسن الظروف. نبقاو مع العرض.
1: من أريانا سلمى مسعودي. وفما شخص ياسر نتحرج خاطر أنا عازف كمان مانيش قائد فرقة، هو قائد فرقة عظيم نعتبره في الجينيراسيون الجديدة أحسن قائد موجود عندنا في تونس. تصفيقة حارة على محمد بوسلامة. أكيد فما قادة موجودين معانا، زادة شوقي كفاية على الكونترباس، فاروق صحابه على الفيولونسيل،

طبعا كما قلت ما هو احنا الجو نتاع الفرقه هما عندهم طريقه كيفاش معناها يستعدوا للفقره المواليه. نعم هذه الفقره المواليه.

0: طبعا ناخذ طبعا بعض اللحظات ناخذوها مع ضيوفنا من الفنانين طبعا في مدينه المنصير. ناخذ طبعا الفنان المعروف في المنصير هو محمود فريح. قولوا مساء الخير ومرحبا بك.
1: مساء الخير ومساء الخير لكافه المستمعين.
0: طبعا محمود كنت تشوف العرض هذا شنو تجي تحكم عليه الساعه؟
1: والله كبدايه يعني نجم نقول لك خدمه حلوه برشا, خدمه حلوه وخدمه مياش سهله ما تعودناش بها, باش يطلعوا اكثر من 100 كمان يعني على الركح ويكونوا مقسمين معناها بين بروميير ودوزيام وتروزيام ويخدموا في حاجات ابار كوني منسجمه. فما روح كي تسمعهم تحس فما روح وتخليك انا شخصيا يعني حسيت فما حتى حاول اليوم زياد الزواري يورينا اللي الموسيقى هي لغة العالم بالحق واللي هي
0: لغة إنسانية كذلك
1: إنسانية.
0: نعم
1: فما جمل موسيقية تحسها تونسية وميم طون قاعدين نسمع في جمل نحسها صينية, كأنه حب يربط ما بين حتى الموسيقى الآسيوية والموسيقى التونسية ومدى يعني تقارب الطبوع واللهجة التونسية يعني فما جمل ما تنجمش تفرقهم وممزوجين مع بعضهم يعني بصراحة حاجة بالنسبة لليوم النجم نقوله بالحق. واحد كيف يجي ينظف وذنيه ويشيخ برشا مع يسرح مع الموسيقى هذه.
0: ما هو حتى الجمهور يحب شوية إيقاع في السارة إن شاء الله. على كل حال فما تلون صحيح اللي تحكي فيه خطر هذا ممكن يفهموك المختصين في الموسيقى, ولكن الجمهور حسيت أن الجمهور هو ساق بكل شيء قاعد مهتم
1: بالضبط
0: بما يقدم حاليا يعني وذيك حاجة باهرة.
1: فما خطر معناها في دورة في مهرجان
0: نعم
1: حسب رأيي معناها يزم ترضي
0: الأذواق
1: الكل يعني حتى الناس اللي تحب تسمع موسيقى كما هذه راهو يزمك توفر لهم ما تحرمهمش يعني تخلي الناس الكل تكون. وهو الحقيقة كما نقول لك كما يقولوا معناها يعني كل شيء باين من عنوانه يعني العرض كيف تسمع 100 كمان وزياد
0: وحتى الزباني. أكثر أو تقريبا 150
1: عارف روحك أنت تسمع معناها
0: هو محمود يذكر لي 150
1: هو حد حسب ما شفنا توا فما قرابات 130 وفي بالي فما عوامرية المقدم زاد
0: فيهم تقريبا 10 عازفين هو باش يكون فما مزج بين الفرقة الأوركسترالية والعوامرية بتاع سيدي عامر نعم والله فكرة حلوة هي لبحالها
1: هي الفكرة الحقيقة تحفونا برشا
0: نعم
1: وفكرة ممكن بون ما سمعتهمش من قبل مع بعضهم ذاك علاش معناها جيت اليوم حبيت نسمع معناها التوليفة هذه شنو تنجم
0: فيش باش تكون هي
1: توليفة لأنه احنا تعودنا حتى مع عمرية المقدم قمت بعروض مع عمرية المقدم كنا مع بعضنا حتى في مهرجان
0: الله يرحمه
1: اي ودانيال
0: توفى تقريب في جانفي
1: عنده اي ما عندوش برشا ملي توفى قمنا بتكريمه في المركب الثقافي في مهرجان المدينة ليالي المدينة
0: نعم.
1: في المركب الثقافي وكان العرض مع مجموعتي ومجموعة المقدم لكن اللي تعودنا به كونه فرقة وترية ومعها العوامرية. بالنسبة لليوم قاعد نسمع في حاجات مختلفة الحقيقة بالنسبة لل
0: انت تنتظر في التوليز كيف باش تقول
1: اي بالضبط
0: باش تكتشفها لأول مرة
1: تكتشفها لأول مرة
0: وانت في قصر باط عندك سهرة
1: عندي سهرة 31 جويلية
0: أي؟
1: كالعادة معناها هو جمهورنا كالعادة يزم يجيب الأبيض الكل ويزم كالعادة الرباط الكل يغني
0: الرباط يغني
1: إن شاء الله
0: وش هي النوعية متاع الأغاني المرة هذه باش تنوعوا
1: باش ننوعوا على عمناول ولد عمناول وفما حاجات الحقيقة مفاجأة
0: والله ديما جمهور غفير في السهرة هذه يا رب
1: أي صحيح
0: هكا تتفرج فما جمهور غفير يا خويا نحب الناس الكل يحب تتفرج تحب تغني
1: كهو
0: ها
1: هو الباهي كونه
0: لما أكثر من نسوة راهو باش يجي
1: إن شاء الله
0: خاطر ما شفتش رجال يغنيوا ويتو
1: لك تشوف الكثرة متاع نوادي الغناء
0: كده. على كل حال شكرا
1: هذه حاجة باهية
0: نبقاو مع السهرة بقية السهرة طبعا

0: نذكر بكل ما التحق بنا الآن في الاستماع، نحن بسلد نقل سهرة افتتاح الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي مباشرة من قصر الرباط بالمنستير، وحفل ميات كمان بقيادة الفنان زياد الزويري. طبعا الحفل تقريبا عنده 20 دقيقة ونستمتع الحقيقة، وحتى كنشوف الجمهور، الجمهور قاعد يستمتع وقاعد منتبه ومنتبه جدا، ما فماش شكل احنا نقوله الأطفال في السهرة، لأنه كل العائلات، وفي الحقيقة أكثرهم عائلات وأكثرهم ذواقة، يحبوا كما قلوا ينفوا وذنهم ويسمعوا الفن الراقي هذا المساء. وإحنا كما قلت في رباط المنستير مش متعودين في شكل بتاع الفرق الموسيقية اللي تأثث يعني مختلف السهرات في السابق. اليوم الحقيقة قاعدين نستمتع بفرقة الحقيقة يعني مستوى عالي وعالي جدا، أساتذة وطلبة وكذلك حتى تلامذة، وهذوما أكثرهم جايين من كل الولايات متاع الجمهورية التونسية، لأنه الأساتذة وهما قاعدين يقريوا في الطلبة وتلامذة واختاروهم من كل تقريب الولايات اللي باش نشوفوهم توا. قاعدين نشوفو فيهم تقريبا حوالي 100 موقف، فما شكون يقول 130، فما شكون يقول 140، على كل حال عدد كبير برشا. والحمد لله أن السين متاع قصر الرباط يرتفع لمثل هذا العدد الهائل. مرحبا هشام الزهاني، مرحبا بك
1: سامي. عايشك سي
0: فوزي. سامي ديما كل مرحبا بك سامي.
1: أيوة. مرحبا سي فوزي، مرحبا كيف مستمعين إذاعة المنستير والعاملين فيها الكل. عايش
0: انت بتعود طبعا بالفرقه الاوركستراليه، يعني بتبيعها انت مستانس بالاجواء هذه؟
1: صحيح، والعمل هذا احنا كانت لنا فرصه ان طلعنا على السنه هذه، فما ثلاث سنين تالي مع 130 عازف زاده، مع بطبيعه دوليه يعني مع مجموعه من تونس ومن فرنسا، وكان زاد عرض يماثل في العدد هذا، لكن هذه زاد خدمه الاستاذ الفنان زيد الزويري. الحقيقة هو مشروع راهن عليه من قبل زياد، وخدم معنا إقامات فنية بالمعهد في مهرجان الجاز، وراهن الحقيقة وكانت له معناتها ديما اتصالات في تونس الكل مع أساتذة ومع بطبيعة عازفين، وديما ياخذ في آرائهم ويشوف أنه كيفاش يوصل ليحقق الحلمة هذه، وما زالت حلمته أكبر من هيك الحقيقة في الأعداد العازفين. والحقيقة إنسان احنا نفتخره زياد، تسمى مع توصل للمرحلة العالمية، والحقيقة هو توا مازال كيزيرا وكان في إيرلندا والأساتذة معهم يعاونوا فيه. يعني مشروعه هذا بطبيعة كان من المفترض أنه إن شاء الله يدور تونس كل بطبيعة، على خاطر باش كما موجودين من جمهورية كل العازفين هذم، دونك من حق جميع الجهات أنهم يطلعوا العمل هذايا. وبطبيعة تقول أنت جمهور، جمهور ديما نخبوي، بطبيعة العائلات نتاع سواء على المسرح سواء الناس اللي تحب نوعية نتاع موسيقى مختلفة وموسيقى راقية الحقيقة، لكن زاد فيها الهوية التونسية أنا نلاحظوا فيها
0: معناتها،
1: وفيها المزج بطبيعة مع موسيقى العالم الأخرى. هذا في إطار أنه
0: في برشا بحث هذا
1: بطبيعة، بطبيعة فيها برشا بحث وبرشا بطبيعة التوزيع يطلب برشا وقت الموسيقي، خاطر احنا باش نقولوا كمجات يعني كل مجموعة تختم في حاجة معينة باش المزج هذا يعطي الموسيقى اللي نسمع فيها الناس كل دواء كم بعض.
0: سابي، هو الرطوبة هذه ما تأثرش على العازفين حكاية التعديل متاع الكمالجة ولا؟
1: صحيح، بطبيعة عندها تأثير بطبيعة، لكن هم متحضرين لشيء هذايا، وبين يعني فترة الأخرى يقوموا يعني بالتعديل، مع التعديل سريع ما هوش حاجة كبيرة برشا، لكن هم ديما محضرين روحهم للحكاية هذه، ويعرفوا يعني الوقت اللي بيختاروه باش ينجم يعاودوا بطبيعة يعدوا الآلات.
0: شو رأيك في البرمجة بتاع 53؟
1: والله شوف، احنا ديما نمشيو في اطار الموجود والمعقول، ولا الا يلزم يكون ماذا بينا نراو حاجات اكبر. صحيح، لكن الحقيقه فما ظروف اللي نعيشوها، معناتها ما نجموش نعمل اكثر من هكا. متصور اني بطبيعه هيئه المهرجان انها بتاعت البرمجه هذه فيها ما يرضي الجمهور في جميع الانواع وجميع الانماط، لكن ديما كي نرتفعوا بالذوق بالنسبه لي ديما باهي، راهو كي نسنسوا جمهورنا في حاجات يعني بطبيعه فنيه، وكما نشوفوا توا ناس تشوف معناتها اجيال واطفال وشبان وكهول على مسرح، وكل الاختلاط هذاك يعني مسالش نشجعوا النوعيات هذه كما نشجعوا النوعيات الاخرى، وان شاء الله البرمجه محسن الى احسن وحسب الظروف وحسب الماده وحسب يعني برشا ظروف اخرى. احنا نقولوا من اجتهد وصاب بارك الله فيه، وان شاء الله ديما فما اجتهادات يعني قادمه بحول الله.
0: شكرا سامي.
1: عايشك.
0: نرجعوا للحفل.

قيس السيانة. قيس جاي من باريس خصيصاً.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين مجددا في الساعة 11 ليلا في الأنباء. تكون أغلب ولايات الجمهورية يوم غد الثلاثاء في درجة إنذار كبيرة، وهي أنه ستتميز بطقس حار جدا جدا مع هبوب رياح الشيلية وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار في المناطق الغربية. كل الولايات التونسية يوم غد ستكون في درجة إنذار كبيرة ما عدا ولاية القصرين وولاية الساحل الثلاث ضمن درجة إنذار عادية، وذلك وفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. المعهد قال أن الخطر الأكبر بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة، ودعا الرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق إلى الحذر من جفاف الجسم ومن ضربة الشمس. هذا وينصح المعهد الوطني للرصد الجوي بشرب الماء عدة مرات كاملة اليوم حتى دون الشعور بالعطش، وترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة والاستحمام وتجنب الخروج غير الضروري بين منتصف النهار والساعة 4 بعد الزوال، وأيضا عند الخروج لضرورة القصوى ينصح باستعمال واقي الرأس من أشعة الشمس واللجوء إلى الأماكن المكيفة. وفي حالة وجود اضطرابات صحية يوصي المعهد بالاتصال بالأطباء وطلب المساعدة عبر الاتصال بالسلطة النجدة على رقم 198. في أخبار الاقتصاد، بلغت تحويلات التونسيين بالخارج إلى حدود يوم 10 جويلية 4745 مليار، أي بزيادة 32 مليار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتعكس هذه المؤشرات أهمية تحويلات التونسيين الذين يقيمون بالخارج في دعم التوازنات المالية الخارجية للبلاد. انطلقت اليوم عملية التسجيل لأداء فريضة الحج العام القادم 2027، وتستمر إلى غاية يوم الخميس 20 أوت، أي لمدة شهر كامل من 20 جويلية إلى 20 أوت. هذا ودعت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ سابق المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا وراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج إلى التسجيل حصريا عبر رابط وزارة الشؤون الدينية. نعود مجددا إلى قصر رباط المنستير لننقل لكم حفل افتتاح مهرجان المنستير الدولي، دائما من هناك مع زميلي فوزي صخيري.
1: اللي يقول سيف
2: حبكم برشا
3: مساء الخير،
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيكم. استقبلوني
5: مساء العشق والغرام بيكم.
6: مرحبا بيك.
7: بوصلة.
8: أهلا وسهلا فيكم، أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس.
1: الكل مهرجان رواد، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
9: الله يحفظكم ويحميكم.
8: جاهزين معايا
1: للإبداع. وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر. تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
10: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.

0: طبعا عودة لقصر الرباط بالمنسير وحفل افتتاح الدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي، وصارت هذا المساء الحقيقة صار من السهرات الراقية في حفل الافتتاح، باعتبار أن اليوم نتفرجوا على الحقيقة عدد لا بأس به من العازفين والعازفات، تقريبا أكثر من 130 عازف وعازفة على مسرح قصر رباط المنسير. تقريبا احنا مش متعودين طبعا بمثل هذه الحفلات، ولكن يلزمنا نتعودوا، والجمهور الحقيقة اليوم حسيت به أنه هو منتبه جدا لهذه السهرة، ما فماش ناس تحكي هيك كل واحد يبدأ يحكي مع صاحبه، بس كل منتبه. هذا الحاجة الباهية اللي قاعدين نلاحظوا فيها رغم حرارة الطقس والرطوبة العالية، المهم يعني قاعدين نستمتعوا بفن راقي في سهرة الافتتاح. هنا معز عباس طبعا هو رئيس الجمعية ومدير مهرجان المنسير الدولي، الحقيقة كأنك معناها تبتسم وفرحان بالحفل الافتتاح.
1: بارك الله فيك وحسن ولا حسن الضيافة أنتم في داركم في دار رباط المنستير، شرفنا برشا أن تكونوا معنا إذاعة المنستير، وإذاعة المنستير راهو دعم الأصلي لجمعية مهرجان المنستير الدولي. احنا حبينا شفنا العرض هذا الحقيقة شفناه شوية في كانت فكرة في سوسة
0: في سوسة رباط سوسة وقتها
1: بالضبط. الحقيقة كنت متفاهم مع سي زياد الزواري بارك الله عليه، فنان بأتم معنى الكلمة، باش نعملوا عرض الأولاني نتاعه، هو مش العرض هذا،
0: العرض هذا الثاني تقريبا
1: لا عنده عرض في الفنون الشعبية، عنده عرض
0: في الفنون الشعبية
1: صحيح. بعدها بشوية بشوية تولدت الفكرة، حكى معايا قال لي شنو رايك سي معز نزيدو كذا، قلت خذ راحتك مع مستير ومع مهرجان مستير، خذ راحتك شنو تحب تعمل. بشوي بشوي حتى لين تولدت الفكره وعمل 130 كمان وزاد عليهم، وبعد قال لي راني باش نزيد العوامريه سيدي عامر. تيان قلت
0: المرحوم المقدم يعني.
1: يعطيك الصحه. تيان قلت هذا مش عادي، هذا تبارك الله عليه، انا انسان لجور
0: لجور
1: يبتكر يبتكر معناه قلت فرصة خلينا يدخل للمستير، وعندنا شعب ذواق في مدينة أكيد المستير أكيد. وزوار مدينة المنستير يجيبوا المستعني. الحقيقة كان عندي فيه وسي فوزي بكل صراحة، هو اليوم راهو الطقس معناه شيء كبير، وجاو معناه من أنحاء الجمهورية التونسية، وبارك الله فيه سي سامي الزاني مدير المعهد العمومي للموسيقى والرقص، استضاف الوليدات هذوما قرابة 130 عازف وعازف عازفة، ومعناها هكا تراو فيهم اليوم سيرسان محلام تبارك الله عليهم، عرض ممتاز، ناس قاعدة تتفرج وبكل اشتياق، ناس كأنها معناها كأنه عرس بالرياض.
0: هي معناها
1: تسمعوا
0: يعني.
1: سي فوزي هاك تسمعوا هاي العوامريه دخلت
0: كما تعرف باش يعملوا جو تو
1: فوالا تو تعدات من الاول لسيكونس الاولانيين، معناها الناس كل التقاسيم والامور منظمه كل شيء، تو هاك تراو وهاك تسمع في العوامريه الله يرحمه العوامريه المقدم، وان شاء الله بكل صراحه تنال اعجاب الجمهور وتنال اعجاب زاد المستمعين. انا نتصور راهو إذاعة المنستير رام قاعدين يتابعوا
0: أكيد
1: فيه.
0: أكيد أكيد هم دائما الحفلات الحية ديما تلقى الجمهور بتاعها والمستمعين بتاعها بطبيعة الحال،
1: واضح.
0: وإحنا هذاك مهمتنا يعني في إذاعة المنستير، نحب نوصلوا الصورة كما هي من الرباط للمستمعين وين وين وين وين موجودين في ديارهم على السيارة في العمل أي مكان.
1: واضح.
0: باهي معز، برشا ملاحظات صارت في الحكاية هذه في الفترة الأخيرة، كيفاش نجم ترجع لهم أنت قالوا أنه المهرجان ما عندوش الصفة الدولي باعتبار ما عندكمش عروض دولية، كيفاش نجم ترجع؟ أكيد أنت من حقك باش تسمع الملاحظات ومن حقك زاد باش ترجع لهم.
1: نجاوب تفضل. نجاوب والله شكرا على الأسئلة كيما هكا، راني نجاوب. راهو ظروف اللي قاعدين نمروا بها والصعوبات اللي نمروا بها الجمعيات نتاع المهرجان، مش الكل اللي عنده مسرح هو طلق كما بنزرت بارك الله عليهم
0: 12500
1: بالضبط حمامات ما نحكيوش عليه ممول من طرف الدولة،
0: وكارتاج كيف كيف
1: كارتاج كيف كيف. أنا شو نقول؟ نقول أنا وكان وزارة الإشراف تعطي مهرجان المستير ثلاثة عروض من كارتاج أو من الحمامات، نستغنى على المنحة اللي تعطيها للوزارة. احنا راهو ما نجموش بكل صراحة، ما نجموش نمولوا 25,000 ولا 30,000 دولار.

0: 1500 وقتها تولي الجمعيه تعول على روحها وتنجم تجي.
1: كل حال شكرا معز، استرجع خاطر نعرفك فنان انت، ياك علاش يلزمك تمشي تزيد
2: نرجع انا وياك تبارك الله، حطيتني فنان خويا فوزي.
1: ان شاء الله على كل حال شكرا وان شاء الله بالتوفيق معز، وخليك تستمتع بقيه الفقرات بتاع الساره. واحنا تو باش نرجعوا طبعا.

0: طبعا هذه كانت فقرة متاع العوامرية متاع سيدي عامر متاع المرحوم القدم. هو في الحقيقة فما تناغم بين الفرقة متاع الأوركسترالية بقيادة زياد الزواري طبعا المؤلف الموسيقي والمبدع على آلة الكمانجا. السهرة ما زالت متواصلة كما قلت، هي تقريب صارت تستغرق حدود ساعة ونصف تقريبا، يبدأ تقريب العشر درجين في تقريب نفس ليلة الغرباء ستنتهي السهرة. وحتى التو قاعدين نستمتعوا بمختلف الفقرات نتاع هذه السهرة الممتعة والممتعة جدا في افتتاح الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي. وذكر سيد المستمعين اللي تحكوا بنا الآن أن السهرة نقولها مباشرة من قصر الرباط بالمنستير. كان معنا معز عباس مدير مهرجان المنستير الدولي. طبعا الآن معنا مديرة مهرجان أم الزين بجمال. مرحبا بك ليلى.
1: مرحبا بك، عايشك فاجأتني.
0: انت ديما الابتسامه حاضره، خاطر نعرفك ذواقه وتحب الفن الرفيع، وانت خذيناك واحنا حسيناك يعني تنجم تقول مركزه برشا على الحفله. فاتتك شويه ربع ساعه تقريبا.
1: لا الحقيقة حضرت عليه من الاول العرض. كان الحقيقة عرض ممتاز جدا جدا. نعم. لأول مرة أني نحضر معناها في سبكتاكل كيما هكا. الحقيقة أبدع، وهذا مش غريب على بستير وعلى معز عباس، ديما
0: تجديد يعني.
1: فما التجديد، فما الإثراء، فما التنوع. الحقيقة كان سبكتاكل مزيان مزيان على الأخر، يعني مزيج بين السيمفوني وبين العوامرية. هذا معناها حاجة خارقة للعادة،
0: معناها توليفة موسيقية جديدة احنا ما مش متعودين بها. عم تقول
1: سفري معناها أيه. فما حاجات اللي قاعدة نجمو نعملو مزيج بين السيمفونية بين العوامرية، وجو معناها والناس كل متفاعلة. أيه. والجمهور فرحان، الحقيقة حاجة رائعة جدا.
0: بديت تكون العرض هذا عندك في جمالة
1: إن شاء الله. علاش ليه؟
0: علاش ما تكونش فما تنسيق بين مختلف المديرين بتاع جهة يعني ولاية المنستير، المهرجانات أو كما مثلا المكنين نقولوا جمال المستير وبقية المعتمديات الأخرى، يكون فما تنسيق باش ينجم يكون العرض هذا موجود في المستير ينجم يكون موجود في جمال، لما لا؟ وانتم عندكم عرض موجود في جمال ينجم يكون موجود في المستير.
1: هو الحقيقه
0: يعني لازم يكون موجود.
1: اي كما قلت لك، اني الحقيقه شخصيا معناها نخدم كولكتيف مع مديرين مهرجانات الجهات المجاوره، وخاصه سي معز. الحقيقه ننسقوا في برشا عروض، نتشاوروا ونشوفوا معناها برشا حاجات تكون لصالحنا. معناها كل نعم. مدير يعني يخدم لصالح جهته، لكن
0: الخصوصيه بتاع المهرجان بتاعه خصوصيه.
1: صحيح، تعرف كونه مش كيما مستير ولاية كيما جمال مدينة، يعني كل جهة عندها خصوصياتها وكل جهة عندها كما نقول احنا كل بلاد ورطالها. لكن زاد حاجة باهية كونه احنا نبعدوا على التكرار، معناها مش نفس السبكتاكل يكون في مستير هو نفسه في جمال هو نفسه في مكنين هو نفسه في قصر الليل، يعني ما فماش يولي فما روتين وما فماش تنوع. وهيك احنا نعطيه فرصة أكثر للجماهير يعني المدن المجاورة، باش كيما جمال تتنقل مستير كيما مستير تتنقل جمال.
0: والله بجديبة الحكاية هذه موجودة رأي. احنا ديما نقولوا هذا صحيح، هو المنطق يقول هكا، ولكن صعيب راه كل واحد يقول لك علاش يعني نبدا في مدينتي ويجيني العرض حتى بحذايا. ما فما زاد حتى الطريقه هذه، فما شكون يتنقل، وفما برشا ما يتنقلوش هكا. ولا تو في جمال لو كان يجي تشوف انت في السبكتاكل هذا زعما نلقاو فما شكون من جمال هنا.
1: اكيد راه
0: موجود، معناها باش عدد قليل برشا، لكن وقت العرض هو بيدو يتنقل على عين المكان تلقى يعني الاعداد تكون غفيره. أحسن حاجة العرض يكون موجود على عين المكان، الجمهور ينتقل بسهولة. المهم هي فكرة وكوم وقتاش مهرجانكم يبدأ الساعة؟
1: إن شاء الله احنا مهرجان تريبينتو ينطلق إن شاء الله يوم 25 جويلية مع الفنانة آية دغنوش.
0: أي
1: مرحبا بالجميع. زادة
0: هي عملت الافتتاح بتاع بنزرت يعني مؤخرا.
1: أي باش تكون موجودة زادة في جمال. أكيد باش يكون عرض رائع وعرض ممتاز، عرض فني تونسي طربي، يعني مرحبا بالجميع.
0: وين المكان أنتم تعملوا؟
1: تعرفوا كونه جمال يعني السبكتاكل الكل تصير في الملعب البلدي بجمال.
0: أيوة. وأهم العروض
1: عندنا عروض فنية صوفية مسرحية يعني مختلفة.
0: بالأسباب تقريبا البارزة
1: عنا زيارة، عنا نوردو، عنا فوزي بن قمرة وسمير لوصيف، عنا المحافل، عنا
0: مسرح وين؟
1: نعم
0: المسرح،
1: المسرح عنا ميضحكنيش ياسين صالحي. يعني حابين النوع
0: قداش قداش بالعدد
1: ان شاء الله 12 سبكتاكل، 12 عرض.
0: عندكم اشتراكات فيها ولا كل عرض والثمن بتاعه؟
1: لا كل عرض عنده ليتيكي، ما احنا ما نتعاملوش بحكايه اللي زابونمون.
0: وانت معناها قداش من عام تو على راس المهرجان؟
1: الحقيقه اني شخصيا يعني من 2022 دخلت الجمعيه كعضوة في جمعية مهرجان أم الزين، نائبة رئيس 2024، نائبة رئيس ومديرة 2025، نائبة رئيس ومديرة، و2026 ترأست جمعية وليت رئيسة ومديرة.
0: إن شاء الله كل حال بالتوفيق والنجاح، نخليك يعني تتمتع ببقية مختلف فقرات السهرة، وان شاء الله نجيو بحذاكم الجمال ونقلوا احد السهرات ان شاء الله.
1: شكرا لك وشكرا لكافه مستمعينا اذاعه منستي.
0: شكرا لك،
1: عايشك، بارك الله فيك.
0: نرجعوا طبعا للسهره مباشره.

طبعا هذه كانت فقره العوامريه تاع المقدم تاع سيدي عامر. الحقيقه متعونا الفقره هذه حتى الجمهور مقترف يحب اللقاء هيك تحسوا تجاوبوا وعمل يعني كيف على الفقره هذه اللي تعديت. وحبيت نوصف بالصوره بالطبع المشهد انه الكمانجات كلهم واقفين ما فيش كراسي يعني كما متعودين نشوفوا الفرقه الوتريه او الاوركسترا معناها ديما تلقاهم او السيمفونيات ديما تلقاهم قاعدين على الجلسين على الكراسي ولكن هما وقوفا. لكن بالنسبه للفرقه نتاع العوامريه هما جلوسا بطبيعه الحال هما فما البندير وفما الدربوكه ولابسين اللباس التقليدي كما نعاودونا يعني جماعه العوامريه اللباس التقليدي نتاع سيدي عامر من ولايه المنستير. طبعا مازلنا مواصلين نستناو في منير الثرودي طبعا الفنان العالمي زي كيف كيف باش يكون ضيف خارق للعاده في بالنسبه للسهره هذه. ونعرفوا انه منير الثرودي زي كيف كيف باش يكون موجود في الزياره اللي باش تكون موجوده يعني احدى السهرات باش تكون موجوده الدوره 53 في بالنسبه للمهرجان المنسير الدولي. نسمعوا طبعا المباشر من فضاء قصر الرباط بالمنستير. انتظار للفقرة الموالية طبعا. الحاجة الحلوة كونه بكي وقت يكون نسمعه في العوامرية يعزفوا معهم بعدها الموسيقيين تقريبا 100 ولا 130 عازف وعازفة بين الكمانجات وبين الكونترباس وبين الفيرونسيل يعزفوا معهم. هذه هي التوليفة الموسيقية اللي الحقيقة مش متعودين بها وهو ذاك البحث الموسيقي اللي قام به طبعا المبدع زياد الزواري. وديما يفاجئنا يعني زياد الزواري الحقيقه بتوليفاته.

0: طبعا أجواء حلوة برشا يعني من فضاء قصر رباط بالمنسير. الافتتاح طبعا بميات كمانجا بقيادة الفنان المبدع زياد الزواري. معنا أخونا وصديقنا والفنان المتألق ونجم نقول سفيرنا في الفن التونسي في كل الدول تقريبا زارهم سواء عربية ولا عالمية، منير ترودي. مرحبا بك.
1: سهلا، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: ايوه
1: مستمعين اذاعة المنستير.
0: احنا اخويا خطفناك على الطاير، قلنا ايش يعمل بحذانا منير؟
1: ايوه
0: ايش انت معاهم في الفرقة؟
1: انا في الفرقة كملت، كنت عازف من الاول ومن بعد لي
0: عازف. اخويا فاجأتك يعني ورا حتى مرة ما شفتك عازف.
1: اي لا من قبل انا كنت عازف من
0: الاول. وليت نعرفك تغني.
1: اي مع انا زوز معنا لي دو فولي موجودين معنا ما ديما ديسكري. انا ديما
0: عندك حنين للذكريات مع الكمانه.
1: فوالا انا نحب الموسيقى.
0: أي.
1: مغروم بالعزف، مغروم بالموسيقى، دونك فماش حاجه تاخذ بلاصه الاخرى.
0: أيوة.
1: انا بديت عازف كمانجا وقال الرجل حتى توا معناها في بعد الكاريير هذيا نعزف، نحب العزف.
0: شو رايك في الجو هنا تو في البستير؟
1: والله حاجه تشرح القلب، معناها انك تشوف مئة عازف كمانجا، حدث جديد معناها في تونس. ما عندناش التقاليد هذه نتاع الاوركستر الكبير، والكلهم معناها يحملهم الكل الشغف للموسيقى وحب الموسيقى، ويعطي الصحه زياد معناها اللي لم
0: من كل بقعه يعني
1: من كل بقعه من جهات الكل نتاع تونس معناها. أي. من الجنوب للشمال.
0: انت كنت باش في تركيا؟ عندك
1: اي عندي عرض يعني في تركيا باش نطلع تو معناها نكمل من هنا نمشي المطار ان شاء الله في تونس.
0: أي.
1: وربي يوفقنا ان شاء الله، وان شاء الله دوره ممتازه، وان شاء الله ربي يخف علينا سخانة حق معناها
0: خاصة الرتوبة.
1: اي الرتوبة
0: كلك عرق انت.
1: الحمد لله.
0: خويا برضو وصلتك شوية روائح بتاع الجو والبخورة؟
1: طبعا طبعا. هي عاد عندنا معنا
0: بتاع العوامرية
1: عندنا عاد عم كسيل معاد
0: والله العظيم بالله العظيم. عملنا كيف؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: نسينا السخانة بال
1: اي ريت تو هي هبت نسمة
0: بدات تتحرك شوية.
1: تتحرك الحمد لله رب العالمين. ربي يخف علينا.
0: ربي يخف علينا
1: ولا، وان شاء الله ديما متألقين، وان شاء الله ديما تونس بخير.
0: هي عايشك يا مدير ديما ان شاء الله متألق اخويا.
1: فضلك عايشك بارك الله فيك.
0: نرجعوا للحفلة طبعا.

0: شكرا يا سيدي، بارك الله فيكم، شكرا على الحضور مرة أخرى. تحية كبيرة العوامرية المقدم سيدي عامر بقيادة سيمسير عبد الحاج سالم، حمدي شلغمي، سهيل بالحاج سالم، سي حاتم، سي سامي، سي كريم، هشام، سي هشام مجموعة صوتية، أخوه كريم، بارك الله فيكم. شكرا القادة الموجودين الكل على الركح، للأسف ما نجمش نسمي الناس الكل، عنا 150.
1: هكذا تنتهي السهرة. كما قلت لكم أني في البداية أنها تستغرق تقريبا حوالي ساعة أو 30 دقيقة. استمتعنا الحقيقة بالتناغم بين السيمفونية وكذلك العوامرية، اكتشاف توليفة موسيقية جديدة سهر معها جمهور منسير مهرجان الدولي في سارة الافتتاح. الحقيقة سارة هذه نجم نقوله ناجحة، والانطلاقة نجم تكون باهية برشا، خطر ديما الفترينة الأولانية هي سارة الافتتاح في كل شيء. راهو سارة الافتتاح كذا كان تبدأ سارة موافقة أكيد باش تتبعها السهرات المتتالية. إن شاء الله تكونوا كما قلت لكم استمتعتوا بالسهرة هذه، وأكيد إذاعة المستير دائما في الموعد. إن شاء الله نزيد نقول لكم العديد من السهرات سواء في المستير ولا في فضاءات مختلفة. حبيت نحيي بحرارة خويا طبعا حمد النقبي اللي قام بالنقل أو يعني تأمين النقل المباشر من فضاء قصر رباط بالمنستير، كذلك شوقي الأحمالي، تحياتنا كذلك الحسام قدرية وسليم الحيزم. نتلقاه إن شاء الله في سهرة قادمة. إلى اللقاء، معكم فوز الصخيري، صباح الخير.
2: الليالي المتواصلة وإن شاء الله بداية ناجحة لمهرجان المنستير، وربي يخليكم.

0: شكرا. بس انت تعالى، ولو اهلي ما رضوش ههرب واسيب البيت.
1: يا ساتر.
2: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
3: المنستير 97.3.
2: صباحكم غير في إذاعة المنستير. من ستة الصباح يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناء. بشائر الصباح تواكب

0: وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
1: Okay, playing your favorite radio station right now.
0: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيو من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنسدين.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه سيتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء في جهة الوسط هذا اليوم الثلاثاء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 6 صباحا والساعة منتصف النهار على فترات متقطعة ومع عودة الكهرباء دون سابق إعلام داعية لاتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. من المناطق التي سيتم قطع التيار الكهربائي عدة مناطق في ولاية المنستير وولاية سوسة وولاية المهدية انطلاقا من منطقة بوفيشة وصولا إلى مناطق في ولاية المهدية وأيضا أغلبية مناطق ولاية المنستير. وبالنسبة لحرارة الطقس يوم غد درجة انذار كبيرة هذا اليوم الثلاثاء والذي سيكون هناك طقس حار جدا مع هبوب رياح الشتيلية. المعهد الوطني للرصد الجوي قال أن أغلب ولايات الجمهورية ستكون درجة انذار كبيرة ما عدا ولاية القصرين وولاية الساحل ثلاثة ضمن درجة انذار عادية. هذا وينصح معهد الرصد الجوي المواطنين بشرب الماء عدة مرات كاملة اليوم حتى من دون الشعور بالعطش وترطيب الجسم بصفة مستمرة وتجنب الخروج من المنازل خاصة الخروج غير الضرورية من منتصف النهار إلى الساعة 4 بعد الزوال. استعرض المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب في اجتماعه سير موسم تصدير زيت الزيتون خلال النصف الأول من سنة 2026 حيث سجلت الكميات المصدرة تطورا بنسبة 57% لتبلغ حوالي 41 ألف طن وسجلت عائدات التصدير تطورا بنسبة 42% لتبلغ 666 مليار. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج إلى حدود يوم 10 جويلية 4745 مليار أي بزيادة قدرها 230 مليار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا تصبحون على خير.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: هيا هيا هي ريحة القهوة والزعتر المنثور هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال هي هي هي هي الترحال في المجال هي هي هي الياسمين والفل هي ملكة الرياحين الكل هي هي هي وهي وهي إلا

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنهارة

برضه مش عارف افسر معلش. غلطة قلنا غلطة، عايزين تسمعوها دلوقتي.

0: فتحت علي وقلبي على الايام وعلى ليالي. انا لو عشت اسيب حبي طول العمر شويه عادي.
1: فتحت علي وقلبي
0: على الايام وعلى ليالي.
1: انا لو عشت اسيب حبي

0: والعمر شوي
1: زماني بعدني مش عارف.

0: ما تعبتوش؟
1: ربنا يخليكم.

0: حاضر حاضر حاضر.
1: هنقول منها جزء لان هي الغنوه طويله قوي قوي، انا مش عايز اطول، هنقول منها جزء صغير عشان خاطركم. حاضر عينيا.

0: انا بجد مش عارف. ربنا يخليكم. الوقت اللي مر معاكم حقيقي مر بسرعه جدا، مش عارف اقول ايه الا ان فعلا انتوا النهارده هم حقيقي الجمهور اللي اتقال عليه هو نجم حفله النهارده بجد بكل قلبي. ربنا ما يحرمني منكم، واتمنى يا رب من كل قلبي يكون لقائي معاكم تاني قريب ان شاء الله.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
2: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة صدى الأوتار. تحياتي لكم الكل ولكل من اختار هذه الموجة، مع تمنياتنا دائما لكم بالمتعة من خلال ما نقدم من أنغام وفقرات. تحية حسام نوار في إخراج مختلف فقرات سهرة الليلة، معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع المستمعين، عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة لمختلف كما قلت أنغامنا وفقراتنا في سهرة صدى الأوتار. كما العادة شوي آخر نبدأ سهرتنا بجورج وصوف من خلال أغنية روحي يا نسمة، وهي بالفعل راحت نسمة لامت غرغور في كل وقت حتى في الفجر غرغور. يا ليت النسمة ترجع بشوية، بو أحاديث على أنه مش أحاديث، هو فعلا الأرقام قياسية هذه الأيام بالنسبة لدرجات الحرارة في تونس. علميا من المفروض أن درجات هذه تجي في عام 2030-31، لكنها قدمت ب 26، وهذا انذار للإنسان في العالم، لأنه طبقة الأوزون يبدو كما أكد العديد من العلماء أنها السبب الرئيسي في الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة في البحر الأبيض المتوسط وفي شمال أفريقيا. بعد نسمة جورج باش نحكيه اليوم على واحدة من أبرز الفنانات العربيات، الفنانة إسمهان. إسمهان اللي ما عاشتش برشا واللي توفيت مبكرا، إسمهان اللي المسيرة متاحة رفقتها مجموعة كبيرة من الإشاعات والأخبار. إسمهان صوت من أجمل الأصوات العربية الذي اندثر وغاب بسرعة البرق وهو في عز عطائه. بعتلي باش نمشيو لثمانية دقائق للموسيقار العالمي الشهير فيردي، باش نسمعو جانب من سمفونية قوة القدر. بعد أخبار تسعة باش نحكيو على واحد من الفنانين اللي كما عودكم في الفقرة متاع بعد التسعة اللي نحن نتصوروا أنه عنده إعاقة، لكن الإعاقة دائما ما تكون دافع أساسي وكبير للإبداع. حتى حد ما نجم يشكك أنه السيد مكاوي واحد من أبرز الموسيقيين في العالم العربي وفي العالم، من خلال ما قدم من أغاني للعديد من المطربين. يكفي باش نسمي جزء غنيات بخلاف المسحاراتي نحيه على جنب، غنية أوقاتي بتحلو، غالي ما تماش واحد ما يحبهاش الغنية هذه وما يشيخش عليها وما يدندنش عليها. بعد والغنية الأخرى ذيك بطبيعة المعروفة برشا، الأرض بتتكلم عليك. بعد سيد مكاوي باش نحكيه على خلفية متاع غناية لكلنا كنا نتصوره أنها غناية متاع جو، غناية متاع ما نحكي لكمش، لكن في الحقيقة هي بعيدة برشا على الجو هذايا. هي عندها خلفية سياسية اللي هي غناية الشاب خالد، الشاب خالد اللي غنى في كارتاج البارح غناية أيوة الغنية ها ونسيت أصحاب البارود والكرابيل. آخر فقرة من فقرات سهرتنا كما العادة بشكون مع الفن الشعبي. بعد وفاة الفنان الشعبي القدير صالح الفرزيت أمس، حبيت نغير شوية لكن قلت خلي الأسبوع القادم نخصص له جانب كبير من السهر.